صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الإنترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح النور لكل مستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. نهار موفق منتمنى للجميع مع بداية هالنهار الثلاثة 16 حزيران 2026. منذكركم أصدقائنا المستمعين بتمام الست وربع العرض الأول للأخبار، ست ونص صاحبة الجلالة، بالإضافة إلى العديد من برامجنا. خليكن دايما برفقة صوت كل لبنان.

0: خصم 15% هالأربعة والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلهم يعني كلهم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04 700

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
0: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
0: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
5: صباح الخير نحييكم من صوت كل لبنان ونوافيكم بالعرض الأول للأخبار أسعدتم صباحاً تتواصل الخروقات الإسرائيلية جنوباً على الرغم من وقف إطلاق النار وأفيد فجراً بقصف إسرائيلي مدفعي في منطقة جبل الرفيع في إقليم التفاح وكانت الساعات الماضية قد شهدت سلسلة من الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية توزعت على كفر تبنيت علي الطاهر حبوش ومجد الزون في حين غصت طرقات الجنوب بقوافل العائدين رغم المناشدات بالتريث وعملت الجرافات العائدة للبلديات على فتح الطرق وكانت المشاهد المروعة لأثار الدمار في القرى والبلدات الجنوبية جراء الاعتداءات الإسرائيلية توالت ردود الفعل المحلية والدولية المرحبة بإنضاج التفاهم بين طهران وواشنطن وقد أعلن عن التوقيع الرسمي في احتفالية ستقام في جنيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن لبنان وعن ضرورة تسوية النزاع وقال في موقف له إن حل الأزمة في لبنان ليس صعبا يتطلب محادثات مع حزب الله أضاف ترامب إن واشنطن ستبحث سبل معالجة الوضع اللبناني ضمن الاتصالات الجارية في المنطقة أضاف نريد أن نرى كيف يمكن تسوية النزاع في لبنان وعلينا أن نتحدث مع إسرائيل بهذا الشأن وأفيد في تل أبيب عن محادثة متوترة أجراها نائب الرئيس الأمريكي ديفانس مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الذي أطلق تصريحات بالأمس توعد فيها بعدم الالتزام بالانسحاب من الجنة

تلقى رئيس الجمهورية مساء أمس اتصالا من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، تناول الاتصال أهمية استقرار لبنان وتحقيق السيادة. وأكد الرئيس عون خلال الاتصال على أهمية الاستقرار المستدام في المنطقة، مرحبا بالاتفاق والتفاهم بين إيران وأمريكا. عرقجي أكد من جهته على أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه من قبل جميع الأطراف، وأعرب عن التطلع إلى أن تسهم الأجواء الإيجابية التي أوجدها التفاهم في دعم استقرار لبنان وتعافيه. الوزير الإيراني اتصل للغاية عينها برئيس مجلس النواب نبيه بري. أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، كما نقل عنه وزير الإعلام بول مرقس خلال جلسة مجلس الوزراء التي التأمت في السراي أمس، عن ضرورة التريث قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مصير الامتحانات الرسمية لطلاب الشهادة الثانوية. وأعلنت وزيرة التربية ريما كرامي أنها ستجتمع اليوم لاتخاذ القرار المناسب. العرض الأول للأخبار استمعتم إليه من صوت كل لبنان.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

0: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خندون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
1: أكثر من مليار شخص حول العالم بيعانوا من السمنة، إنما الوزن الزايد منه قلة إرادة بل معركة بيولوجية وهرمونية معقدة، لكن ممكن نربحها. بكلينيك الدكتورة ليلى عقل تتحدث مع روني الخوري عن العلاجات الحديثة والخطوات نحو العافية الجسدية والنفسية. 3:10 صباحاً على صوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
0: صوت كل لبنان.
2: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

أسعدتم صباحا صاحبة الجلالة عبر صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء 16 من حزيران 2026. نبدأ جولتنا مع النهار التي كتبت في عناوينها: لبنان والتفاهم منتهى الحذر، مذكرة تفاهم أمريكا وإيران، 60 يوما قد تغير وجه الشرق الأوسط، كنعان للنهار لا تشريع ماليا قبل ضمان الودائع. في أسرار الآلهة من النهار نقرأ: وجه القضاء المالي رسالة إلى الصرافين بعد توقيف عدد منهم والإفراج عنهم بكفالات مالية جراء قيام أكثرهم بتحويل أموال إلى الخارج من دون ضبط كل هذه العمليات. وفي أسرار الآلهة أيضا علق نائب على كلام وزيرة التربية المتلفز عن الامتحانات الرسمية سائلا: هل درست صاحبة المعالي نتائج الأعوام الأخيرة وتوزع الأوائل والتمركز في منطقة محددة لتدرك جيدا أن الشهادة الرسمية باتت خارج الرقابة المركزية وأنها تخضع للامركزية المناطقية والطائفية التي ترسم مسار النتائج؟ إلى رئيسية النهار ونقرأ منها: باستثناء الترحيب الشديد الوضوح والمقترن بنصح السلطة والخصوم بإعادة حساباتهم والذي طبع موقف الثنائي الشيعي ولا سيما منه حزب الله، بدا الموقف اللبناني بغالبيته شديد الحذر والتريث مع ريبة شديدة لدى بعض القوى السياسية في تلقي التفاهم الأمريكي الإيراني الذي أعلن عن التوصل إليه فجر الاثنين. وإذا كان البيانان اللذان أصدرهما رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام تضمنا الترحيب والشكر حيال وقف النار والأعمال العسكرية في لبنان الملحوظ في التفاهم، فإن ذلك لم يحجب مزالق عديدة بدأ أركان السلطة كما العديد من القوى السياسية متريثين في الإفصاح عنها في اليوم الأول من أعلان التفاهم. ومع تصاعد الرفض الإسرائيلي لأي تخلي عن المنطقة العازلة في جنوب لبنان تعززت الخشية من تكريس ضمني لبقاء الاستباحة الإقليمية ولو نص التفاهم على وقف العمليات العسكرية بحسب مصادر مطلعة لصحيفة النهار هذا الصباح. إلى صفحة مقالات سابين عويس، كتبت: لبنان باق على الصفيح الساخن ومساره السلمي مهدد، اسكندر خشاش واحتواء سلاح حزب الله بين التجميد والتسليح. عباس صباغ كتب: إعلان واشنطن لم ينص على الانسحاب الإسرائيلي، فماذا عن المناطق التجريبية؟ وفي أيضا مقالات سلوى بعلبكي كتبت في الصفحة الثامنة من النهار: كنعان للنهار لا تشريع عمليا قبل ضمان الودائع والتعافي يبدأ من استعادة الثقة لا شطب الحقوق. يضع كنعان معالجة الأزمة في إطار المسؤولية المشتركة خصوصا بعد توصيف صندوق النقد الدولي للأزمة بأنها أزمة نظامية، ويضع معالجة هذا الأمر في إطار المسؤولية المشتركة، يعني أن كلفة المعالجة لا يمكن أن تقع على جهات واحدة بل يجب أن تتوزع بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف. أضاف النائب إبراهيم كنعان: أما تحميل طرف واحد كامل الأعباء فيؤدي إلى انهيار متسلسل يطال مختلف مكونات النظام المالي ويقضي على فرص التعافي، ويضع كنعان معركة الودائع في صلب النقاش حول مستقبل الإصلاح المالي في لبنان، معتبرا أن التعافي الحقيقي لا يبدأ بإقفال دفاتر الخسائر بل بإعادة الاعتبار للحقوق وإرساء خطة توازن بين متطلبات الإصلاح ومبدأ حماية أموال المودعين.

ننتقل إلى صحيفة اللواء التي كتبت في عناوينها: عودة الجنوبيين فوق الدمار الرهيب، تحد للترهيب وإرادة انتماء، ترحيب لبناني يعزز التضامن الرئاسي، وترامب لماكرون: يجب أن ينتهي الوضع في لبنان قريبا. في رئيسية اللواء نقرأ: ملف التفاوض حضر في القمة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، من زاوية حرص البلدين على تثبيت وقف النار ووضع البلد ككل على سكة السلام والأمن والاستقرار والتعافي الوطني والمالي والاقتصادي. ونقل عن الرئيس ترامب تأكيده على ضرورة إيجاد حل للوضع في لبنان، ويجب علينا أن نتباحث مع حزب الله، وأكد أن الوضع في لبنان يجب أن ينتهي قريبا. هذا وتلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مساء اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الإيرانية عباس عرقجي، تم خلاله التداول في المستجدات الإقليمية راهنة وفي عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وخلال الاتصال رحب الرئيس عون بالتفاهم الذي تم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة، معربا عن أمله في أن يشكل خطوة إيجابية نحو خفض التوترات وفتح المجال أمام حلول دبلوماسية تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. من ناحية ثانية، في حكوميا وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء، قال الرئيس نواف سلام في الجلسة التي عقدت في السراي الحكومي: إنه منذ بدء الحرب التي فرضت على لبنان ما انفكت الحكومة اللبنانية تعمل من أجل وقفها ودفع المزيد من الأذى عن لبنان واللبنانيين. وفي وقت يواصل لبنان رسمي استعداداته لجولة التفاوض المباشر مع إسرائيل الجديدة المرتقبة في 22 من الجاري في واشنطن، ذكر مصدر رسمي لبناني لوكالة فرانس بريس أن بيروت لم تتبلغ بعد بشروط الاتفاق الإيراني الأمريكي الذي أعلنت باكستان التوصل إليه، والتأكيد أن وقف إطلاق النار يشمل لبنان. لكن الإحاطة الصحفية التي أعلنها مساء أمس نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ومستشاره الرئيس وصهره أيضا كوشنير أعلنا أن ما سيشهده لبنان هو فقط الشق المتعلق بوقف إطلاق النار، أما الانسحاب الإسرائيلي وتحديد المناطق التجريبية فهي متروكة لجولة المفاوضات المقبلة يوم الاثنين المقبل، وأن إسرائيل تحتفظ بحق الدفاع عن النفس بحسب ما ذكر مصدر رسمي لبناني لوكالة فرانس بريس.

إلى صحيفة الأخبار، وفي عناوينها: اختبار أولي للعودة، شوق يغلب الخوف، سلطة الوصاية تكابر ومخاوف من وقوعها في فخ التنازلات الأمنية، المقاومة بالنار لا عودة إلى ما قبل 2 آذار، خيبة إسرائيل أمريكا كشفتنا. ونقرأ من رئيسية صحيفة الأخبار ما كتب فيها: في سياق المشاورة الجارية سمع الجانب الأمريكي من مصادر مطلعة أن حزب الله ليس في ورد مناقشة ملف سلاحه قبل إنجاز التحرير الكامل وضمان عدم وجود أي تهديد إسرائيلي لسكان الجنوب، وهو ما عكسه البيان الذي أصدره الحزب أمس، إذ شكر إيران على ما قدمته للبنان خلال الحرب وفي مسار المفاوضات، مؤكدا أن على العدو الإسرائيلي أن يفهم أن لا عودة إلى ما قبل 2 آذار، وأن المقاومة كانت ولا تزال العين الساهرة على حماية الوطن وشعبه. وكان هذا الطرح محور مشاورات غير معلنة بين جهات رسمية وأخرى عسكرية وأمنية، كون الوفد المفترض أن يتوجه إلى واشنطن في 22 من حزيران الجاري سيتألف من عسكريين برئاسة السفير سيمون كرم، وبحسب المعطيات من المتوقع أن يعيد العدو الإسرائيلي طرح فكرته السابقة القائمة على إنشاء مناطق تجريبية ترتكز على قيم الدولة بنزع سلاح المقاومة، على أن توثق هذه الخطوة عبر لجنة ثلاثية لبنانية إسرائيلية أمريكية يلي فيها انسحاب إسرائيلي من تلك المناطق بحسب مصادر متابعة ومواكبة لصحيفة الأخبار.

0: ونقرأ من الأخبار كيف عدلت ضربة الضاحية الاتفاق بالصفحة الثانية من الأخبار. كشفت مصادر مطلعة في تهران لصحيفة الأخبار بعض التفاصيل محادثات الساعة الأخيرة قبل الإعلان عن الاتفاق مع الولايات المتحدة، وأشارت إلى أن تحولا كبيرا حصل قبل هجوم وشيك لإيران على إسرائيل ردا على ضربة الضاحية وقبيل توقيع الاتفاق بين تهران وواشنطن. وقالت المصادر إن اتصالات المكثفة جرت بمشاركة عواصم عدة أفضت إلى تحول كبير ترجم في تعديل البند الخاص بلبنان في الاتفاق. وقالت المصادر إن الأمريكيين فوجئوا بأن إيران تجاوزت مرحلة الإغراءات الاقتصادية التي عرضت عليها وتراوحت بين الإفراج عن الأموال ورفع فوري للحصار البحري، واختارت المكاسب الاستراتيجية عبر التمسك بوقائع سياسية جديدة ثبتت ربط الساحات في الإطار التفاهمي بما يمكن وعده تأسيسا لتوازن جديد في الإقليم. فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة.
2: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
3: أنا لبنان تلقف
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
1: صاحبة الجلالة.
0: ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان. الجمهورية كتبت طريق الانسحاب يمر بواشنطن، عودة النازحين تتفرمل برفض الانسحاب، عون يرحب بالتفاهم الأمريكي الإيراني ويتمسك بالسيادة، نتنياهو يلوح بالبقاء جنوبا والتفاوض يختبر بجديته. بري التفاهم أثبت صحة خياري. في أسرار الجمهورية يتردد أن بعض القوى الداخلية فوجئت بحجم التفاهم القائم بين عواصم مؤثرة بشأن أولويات المرحلة المقبلة في لبنان. وفي أسرار الجمهورية أيضا همس مصدر مطلع بأن أحد الملفات الخلافية الكبرى قد يشهد اختراقا تدريجيا خلال الأشهر المقبلة نتيجة ضغوط دولية وعربية متزامنة. وفي أسرار الجمهورية أيضا لوحظ توافر أموال بأرقام كبيرة في مؤسسة حيوية شمالا لم يتم استثمارها في توسعها وتطويرها وتأمين موارد إضافية للخزينة. في صفحة مقالات عماد مرمل كتب بري التفاهم أثبت صحة خياري ولتكن الأقضية بدل المناطق التجريبية. من هذه المقالة نقرأ مقتطفات. يبدي الرئيس بري ارتياحه الشديد إلى إبرام مذاكرة التفاهم بين تهران وواشنطن، مشيرا إلى أن لبنان مذكور فيها أكثر من مرة، سواء لناحية شموله بمظلة إنهاء الحرب أو لناحية وجوب الانسحاب الإسرائيلي منه. وأيضا بحسب هذه المقالة عندما يقال لبري إن البعض يبدو منزعجا علنا أو في قرارة نفسه من الاتفاق الإيراني الأمريكي، يجيب الرئيس بري فورا: من يشعر بأنه منزعج أو مقهور من الاتفاق لا يكون لبنانيا. ويلفت الرئيس بري إلى أن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية تحقق مصلحة الجميع ومن ضمنهم لبنان، مشيرا إلى أن ما حصل هو إنجاز مهم جدا والبعض لم يكن يتوقع أن نصل إلى هذا اليوم. ويرجح بري أن يصمد وقف إطلاق النار الشامل في لبنان إلى حد كبير، مشددا على أن تل أبيب لا تحظى بموجب مذكرة التفاهم بحرية الحركة، والمهم الآن هو العمل على ضمان الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، موضحا أن هذا الأمر سيدرج ضمن فترة 60 يوما من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. وعما إذا كان طرح المناطق التجريبية قابلا للتطبيق، يؤكد الرئيس بري أن لبنان موزع إلى مجموعة أقضية وليس إلى مناطق تجريبية، ولذا المطلوب الانسحاب الإسرائيلي سريعا من الأقضية التي يحتلها من الجنوب، وبالتالي لا مكان في قاموس للمناطق التجريبية التي مؤداها أن الانسحاب سيستغرق سنتين ربما. ويوضح بري أن كل بند من بنود 14 في الاتفاق تمت صياغته بدقة، لافتا إلى أن طهران أعمدت إلى حياكته كالسجادة. ويشدد الرئيس بري على أن الصبر هو عامل أساسي في السياسة، وطهران أثبتت أنها محترفة في هذا المجال بحسب ما كتب عباد مرمل في مقالته في الجمهورية. بري: التفاهم أثبت صحة خياري. وفي رئيسية الجمهورية، أوضح دبلوماسي للجمهورية أن الاتفاق المستجد يمنع الانزلاق إلى حرب شاملة في لبنان، لكنه لا يوقف تلقائيا العمليات العسكرية المحدودة في الجنوب أو فيما تسميه إسرائيل المنطقة الصفراء، ولذلك فإن وقف الحرب الواسعة لا يساوي حكم نهاية التوترات الميدانية، خصوصا أن الوقائع الميدانية أظهرت استمرار الخروقات والغارات المحدودة منذ اليوم الأول لسريان التفاهم الأمريكي الإيراني. ورأى المصدر المتابع لصحيفة الجمهورية أن النقطة الجوهرية تكمن في أن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة لا يزال بندا قائما ومثبتا، إلا أن توقيته وآلياته لم تحسم عبر التفاهم الأمريكي الإيراني، بل تركت لمعالجة خاصة ضمن إطار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الجارية برعاية واشنطن. إلى الديار. وفي عناوينها: لبنان ساحة اختبار للاتفاق الأمريكي الإيراني، طهران تفرض وقف النار، ماذا عن الانسحاب؟ ماذا يحضر الوفد اللبناني لاجتماع واشنطن بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني؟ ما هي نتائج وانعكاسات الاتفاق الأمريكي الإيراني على لبنان؟ إسرائيل بين اغتيال ترامب أو شنق نتنياهو؟ وفي صفحة مقالات المناطق التجريبية، بريطانيا عرضت وواشنطن تبنت بقلم ميشيل نصر. من هذه المقالة نقرأ مقتطفات: نجاح المناطق التجريبية في منع التصعيد يمكن أن يساهم في تعزيز دور الجيش اللبناني بوصفه المرجعية الأمنية الوحيدة داخل المنطقة المعنية، ما قد يفتح الباب أمام دعم دولي إضافي للمؤسسة العسكرية اللبنانية من حيث التدريب والتجهيز والتمويل، خصوصا أن هذه الصيغة تتلائم وحجم الجيش وقدراته وإمكاناته في المرحلة الحالية، وتمثل هذه المناطق فرصة لإعادة الحياة إلى القرى الحدودية التي تعرضت لأضرار واسعة نتيجة المواجهات. ورأت أوساط معنية وبحسب مصادر متابعة أن موافقة بيروت سيمنحها موقعا تفاوضيا أفضل، ما قد ينعكس إيجابا على علاقاتها مع الدول الغربية والعربية الداعمة لاستقرار لبنان وتخفيف الضغوط الدولية المتزايدة عليه بشأن تنفيذ الترتيبات الأمنية المرتبطة بالقرارات الدولية. وختمت المصادر على ذمة صحيفة الديار بأن نجاح هذه الخطوة يتطلب توافقا لبنانيا داخليا واسعا يمنع أن تتحول إلى مادة انقسام سياسي أو طائفي، والأهم اتفاق بين الجيش وحزب الله يضمن عدم حصول أي احتكاك. صحيفة الشرق كتبت: الرئيس عون ثمن احترام الخصوصية اللبنانية في التفاهم الأمريكي الإيراني. الرئيس بري: المقهور من الاتفاق الأمريكي الإيراني غير فخور بلبنانيته. الرئيس سلام: سنضاعف الجهود لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي. وزير المالية: الجنوب في نكبة ونحتاج مساعدة الجميع. ترامب مرتاح للاتفاق مع إيران والتوقيع الجمعة في سويسرا. كتب عون الكعكي: الرابح الأكبر الأكبر الإمبراطور ترامب، والخاسران إسرائيل وإيران. نداء الوطن، كتبت لبنان يؤكد استقلالية مساره، والميليشيا تريد إسقاط الحكومة، القرد الحسن وجود رئتا حزب الله إلى التحقيق، ضبي وأنطلياس واحة السهر والمطاعم. في أسرار نداء الوطن نقرأ: توقف أهال عادوا إلى الضاحية عندما وصفوه بمشهد غير متوقع، فقد فوجئوا بأن أولى الخطوات لفرق الصيانة كانت بإعادة ترميم التمثال النصفي لقاسم سليماني، وسأل هؤلاء عن أولويات يفترض أن تبدأ بمواكبة عودة السكان وإزالة أثار الدمار قبل ترميم التماثيل، من هو وسبب البلاء. في أسرار نداء الوطن أيضا استغربت أوساط عن ما يحصل في جرنية جزين، حيث يقدم عناصر من حزب الله على حفر أنفاق وإقامة مواقع لإطلاق الصواريخ داخل ممتلكات سكان البلدة، ما يتسبب بمخاطر جسيمة، والأهالي ناشدوا الأجهزة الأمنية التدخل لوضع حد لهذه الممارسات على ذمة أسرار صحيفة نداء الوطن هذا الصباح. وفي أسرار نداء الوطن، أحد أسباب تشديد إيران على عدم ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت بحسب مصادر مطلعة أن مسؤولي الحرس الثوري الإيراني موجودون في الضاحية وتريد إيران حمايتهم بعد مقتل العديد منهم. أما في رئيسية نداء الوطن، كشف مصدر سياسي رفيع لها أن بياني الرئيس عون وسلام حملا مقاربة لبنانية محسوبة تجاه التفاهم الأمريكي الإيراني، تقوم على الترحيب الحذر من دون الذهاب إلى اعتبار ما حصل تحولاً نهائياً أو ضمانة مكتملة للاستقرار. وبحسب المصدر، فإن اللغة التي اعتمدها كل من بعبدة والسري عكست إدراكاً بأن الإعلان السياسي لا يزال يحتاج إلى ترجمة عملية على الأرض قبل البناء عليه داخلياً أو إقليمياً. وأشار المصدر إلى أن التركيز في البيانين على وقف الأعمال العسكرية والتخفيف من الأعباء عن اللبنانيين يعكس اقتناعاً رسمياً بأن لبنان لا يريد أن يكون طرفاً في تسجيل انتصارات سياسية لأي جهة، بل مستفيداً من أي تقاطع دولي يخفف عنه كلفة المواجهات، بحسب مصدر سياسي رفيع لصحيفة نداء الوطن. في الصفحة الاقتصادية، دعوات لخطة تعيد التوازن بين الأجور والأسعار، رواتب القطاع العام عند الخط الأحمر، بقلم رماح هاشم التي كتبت. يؤكد أحد ممثلي روابط القطاع العام المهندس إبراهيم نحال لنداء الوطن أن الأزمة التي يعيشها موظفو القطاع العام تجاوزت منذ فترة طويلة حدود المطالب المعيشية التقليدية لتتحول إلى أزمة استمرارية تهدد قدرة الإدارة العامة على القيام بمهامها الأساسية. المؤشرات الاقتصادية والمعيشية تنذر بمزيد من الضغوط على الموظفين. إلى صحيفة الشرق الأوسط التي كتبت: العالم يترقب التوقيع ويسأل عن التنفيذ، لبنان ينتظر ترجمة العملية للاتفاق، الغارات والمسيرات لم تتوقف. نقرأ عن الملف اللبناني بقلم كارولين عكوم: ينتظر لبنان الترجمة العملية لمذاكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين واشنطن وطهران لإنهاء الأعمال العسكرية والتصعيد في المنطقة بما يشمل لبنان. وبينما لم تتبلغ الدولة اللبنانية رسميا بالبنود المتفق عليها وآلية التنفيذ، رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالمذاكرة وأثنى على ما ورد فيها من احترام للخصوصية اللبنانية وسط تركيز رسمي على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار قبل الانتقال إلى المرحلة التالية التي تشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل وانتشار الجيش وعودة النازحين وإعادة الأعمار. إلى عناوين العربي الجديد، ومنها تباينات تسبق توقيع الاتفاق، فصول من قصة التفاهم، لبنان والنووي والصواريخ ودعم طهران لحلفائها، ومصير هرمز قضايا غير محسومة، الإيرانيون يصرون على تحصيل رسوم على الناقلات، وفانس يتمسك بالملاحة المجانية. إسرائيل لا ترى نفسها ملزمة بالبند اللبناني من التفاهم وتقول لن ننسحبه. ونصل إلى مستقبل ويب دوت نت. عون تلقى اتصال من وزير الخارجية الإيراني وبحث المستجدات الإقليمية. الحريري مهنئا بحلول السنة الهجرية، أسأل الله أن يجعله عام خير ورحمة وسلام على لبنان والعالمين العربي والإسلامي. وزير الدفاع الإسرائيلي، لن ننسحب أو نسحب قواتنا من لبنان وسوريا وغزة. ونختم هذا يعني هذه الجولة الصباحية مع خبر من مستقبل ويب دوت نت. هنأ الرئيس سعد الحريري اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بحلول عيد رأس السنة الهجرية، وكتب عبر حسابه على منصة اكس في مطلع العام الهجري الجديد، أسأل الله تعالى أن يجعله عام خير ورحمة وسلام على لبنان والعالمين العربي والإسلامي. إن الهجرة النبوية الشريفة كانت درسا في الإيمان والصبر والعمل من أجل بناء الدولة والمجتمع، وهي مناسبة نستحضر فيها قيم الاعتدال والوحدة والتضامن بين أبناء الوطن. كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله تعالى علينا وعلى لبنان بالأمن والاستقرار والازدهار. إلى هنا ونصل إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا في جولة جديدة على كل العناوين من الصحف ومقالات وطبعا تقارير. إلى الملتقى غدا مع أطيب الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام والمخرج توني الخوري.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

القانون انحكى عن مشروع العفو العام، خفاياه ومدى دستوريته وتوافقه مع المبادئ العامة للقانون. النقيب السابق للمحامين ناظر كاسبار، ضيف الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: شهدت نهائيات كأس العالم تسجيل 4 أخوي من عائلات مختلفة لأهداف البطولة، وكانوا الأخوين فريتز فالتر وأوتمار فالتر أول من حقق هالإنجاز بعد ما سجلوا سوا 7 أهداف وساهموا بقيادة ألمانيا الغربية لوصولها إلى لقب العالم الأول سنة 1954. وكانوا الأخوين ويلي وروني فان دو كيركوف من العناصر البارزة بالمنتخب الهولندي اللي بلغ نهائي كأس العالم بنسختي 1974 و 1978، ونجح كل واحد منهم بهز الشباك خلال النسخة الأخيرة. أما البرازيليين سقراط وري فأصبحوا ثالث ثنائي من الأشقاء بيسجلوا بالبطولة العالمية، والمفارقة اللافتة أنه كل واحد منهم افتتح سجله التهديفي بكأس العالم خلال مباراته الأولى قائد لمنتخب البرازيل بعد ما أحرزوا هدف من ركلة جزاء بالشوط الثاني خلال الفوز على المنافس ذاته الاتحاد السوفيتي عام 1988 وروسيا عام 1994. وكانوا الأخوين براين ومايكل لودروب آخر من انضم لقائمة الأخوة اللي سجلوا بكأس العالم، فهز مايكل الشباك مرة واحدة بكل من نسختي 1986 و1998، بينما سجل براين هدفين خلال نهائيات فرنسا عام 1998. وبيبقى الأخوي فالتر إلى جانب الإنجليزيين جاك وبوبي تشارلتون أبطال نسخة 1966، الثنائيين الوحيدين من الأشقاء اللي نجحوا برفع كأس العالم.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: خصم 15% هالأربعة والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلن يعني كلن.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
5: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
0: الجزء الثاني من حلقة تقنين تأجير الأرحام، ما الحل؟ تابعوه في جعفر توك خطوة بخطوة. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم. بالتعاون مع بلدية زحلم علقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحلق لايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحلق.
6: زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
1: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
2: طلعت شمسة
1: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة 3 كيس ماستر تشيبس 70 جرام بدولار و40 سنت، برينجلز تشيبس 165 جرام بدولار و90 سنت.

0: او زوروا موقعنا cablevision.com.lv. كيبل فيجن، كيس العالم لكل العالم.
1: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صباح الخير اليومية من صوتي كل لبنان، مع تحية قنديل سلام اللحام والمخرج طوني الخوري.

0: عناوين اليومية. صباح الخير. رغم دعوات التروي والخرق الإسرائيلي، قوافل العائدين تغط على المشهد الجنوبي. توقيع التفاهم الجمعة وترقب لحصة لبنان في الترجمات. ترامب نسعى لتسوية النزاع في لبنان. نتنياهو تلقى اتصالا متوترا من نائب الرئيس الأمريكي. تنسيق سعودي قطري حول لبنان. وعرقجي اتصل بالرئيسين عون وبري. الامتحانات الرسمية، اجتماع حاسم للوزير اليوم. مفارقات المونديال، التعادل وحملة النظافة لمنتخب اليابان.
1: وتتابعون في اليومية أيضا صفحات الأحوال الجوية، وباختصار مع سمير منصور.

0: مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نبدأ اليومية مع نشرة

0: دخل التفاهم الأمريكي الإيراني حيز التنفيذ، ولكن وقف النار في لبنان يشهد على استمرار الخروقات الإسرائيلية، ما يحمل مخاوف حول الترجمات. وقد عزز هذه المخاوف مواقف قادة العدو وحديث نتنياهو عن مناطق آمنة، في حين برزت مواقف للرئيس الأمريكي شدد فيها على تسوية في لبنان والحديث مع إسرائيل وحزب الله. وقد حضر لبنان في تواصل سعودي قطري. في بيروت تلقى رئيس الجمهورية اتصالا من وزير خارجية إيران الذي أكد أن طهران مصرة على تنفيذ الاتفاق في لبنان ضمن التفاهم. هذا وتتجه الأنظار نحو الترجمات العملية للتفاهم الأمريكي الإيراني في شقها اللبناني بعد إنجاز احتفالية التوقيع في جنيف، لتطرح أسئلة كثيرة حول مدى إلزام إسرائيل بوقف النار، متى سيتم الانسحاب الإسرائيلي وكيف. ولكن كالعادة على أرض الجنوب لا أحد ينتظر، كانت لهفة أصحاب الأرض هي الطاغية على الرغم من الوجع والجرح. فماذا عن ترجمات التفاهم؟
1: لبنان ورد 3 مرات في نص مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران على أن ينشر النص الكامل الجمعة. كما حضر لبنان في كلام واضح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيه على تسوية النزاع والحديث مع إسرائيل وحزب الله. فماذا حملت الساعات الماضية من مواقف حول حصة لبنان من الاتفاق؟ قال الرئيس الأمريكي: نريد أن نرى كيف يمكننا تسوية النزاع في لبنان، وعلينا أن نتحدث مع إسرائيل بهذا الشأن. وأردف: نريد بالفعل أن نرى ما إذا كان بإمكاننا معالجة الملف اللبناني. يبدو أن هذا الأمر لا ينتهي أبدا، ولا ينبغي أن يكون الأمر صعبا. علينا أن نجري مع حزب الله حديثا قصيرا. تزامنا طغت أجواء التوتر على المحادثة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس، الذي طلب من نتنياهو انسحابا تدريجيا من لبنان بحسب الإعلام الإسرائيلي.
0: لبنان حضر أيضا في قمة الرئيسين الأمريكي والفرنسي ترامب وماكرون، وكان تأكيد على ضرورة إيجاد حل للأزمة اللبنانية قريبا. ولكن بعض المواقف حملت تناقضات على الضفة الأمريكية. فالإحاطة الصحفية التي أعلنها مساء أمس نائب الرئيس الأمريكي ومستشار الرئيس كوشنر جاء فيها أن الشق المتعلق بلبنان ضمن التفاهم ينص على وقف لإطلاق النار، أما عن الانسحاب الإسرائيلي وتحقيق المناطق التجريبية فهي متروكة لجولة المفاوضات المقبلة الاثنين. وأضاف إن إسرائيل تحتفظ بحق الدفاع عن النفس. أمريكيا أيضا قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق ديفيد شنكر عن اتفاقية التفاهم إنها قد تفرض قيودا على إسرائيل فيما يتعلق ببيروت، ولكن إسرائيل لن تنسحب من لبنان بسبب الاتفاق، وستواصل استهداف حزب الله بحسب شنكر. في إيران كان تشديد لوزير الخارجية عباس عرقجي على ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على لبنان، وقال إن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تنفيذ الاتفاق المبرم. فماذا قيل في إسرائيل عن الاتفاق؟
1: صحيفة معاريف نقلت عن مسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قولهم إن بيروت أصبحت منطقة محظورة على عمليات الجيش الإسرائيلي. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن عن رفض الاتفاق وقال لن ننسحب وسنبقى جنوبي لبنان للمحافظة على أمن الشمال. أضاف إسرائيل ستبقى في المناطق العازلة. وقال نتنياهو أيضا إن إسرائيل وجهت ضربات قوية لحزب الله ولم يبقى من صواريخ 150,000 إلا 8% فقط. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن كفير هاجم الاتفاق مؤكدا أن إسرائيل غير ملزمة ببنوده. أضاف اتفاق ترامب لا يلزمنا بشيء، نحن لسنا فريقا فيه وهو لا يضمن أمننا، وأن إسرائيل يجب ألا تقبل بأقل من تفكيك حزب الله، ولا ينبغي أن تنسحب من أي شبر من الأراضي التي سيطرت عليها.
0: رسميا تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالا مساء أمس من وزير الخارجية الإيراني عباس أعرقجي، وأكد الرئيس عون على أهمية مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار المستدام في المنطقة. كما شدد الرئيس عون على أن استقرار لبنان وأمنه وسيادته تبقى أولوية وطنية. عرقجي أكد بدوره على أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وأعرب عن التطلع إلى أن تسهم الأجواء الإيجابية التي أوجدها التفاهم في دعم الاستقرار اللبناني وتعزيز فرص التعافي. وكان رئيس الجمهورية قد أعلن عن ترحيبه بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وما تضمنته من تأكيد على وقف الأعمال العسكرية والتصعيد في المنطقة بما يشمل لبنان، وتوجه بالشكر إلى جميع الدول والجهات التي أسهمت في الإنجاز. ومن موقف الرئيس عون إلى موقف الرئيس بري.
1: رئيس مجلس النواب نبيه بري تلقى بدوره اتصالا من عرقجي الذي وضعه في تفاصيل بنود الاتفاق لا سيما وقف الحرب على لبنان، مؤكدا أن هذا البند يجب أن يدخل حيز التنفيذ والتطبيق بحرفيته بشكل فوري ومنذ اليوم الأول وطيلة فترة التفاوض المقررة 60 يوما، وأن ضمان الالتزام به هو مسؤولية الولايات المتحدة والجهات الضامنة لمذكرة التفاهم. كما أشاد الرئيس بري بمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن منوها بالجهود والمساعي التي بذلتها جمهورية باكستان وقطر والسعودية ومصر للوصول إلى مثل هذا التفاهم الذي يؤسس بما تضمنه من بنود لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وضمن لبنان. وتوجه الرئيس نبيه بري بالشكر والتقدير للولايات المتحدة وإيران على تمسكهما وإصرارهما تضمين المذكرة التي تم التوافق عليها بندا أساسيا وملزما بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، كل لبنان، بما يحفظ سيادته على كامل ترابه. وفي تصريح له قال أولا الاتفاق لمصلحة جميع الأطراف، مؤكدا أن لبنان بند في الاتفاق الإيراني الأمريكي مع وجوب حفظ سيادته على كافة أراضيه. ثانيا الانسحاب الإسرائيلي مفصل في الاتفاق على مراحل وتحديدا خلال 60 يوما. ثالثا رفض فكرة المناطق التجريبية بكل أشكالها. لبنان 24 قضاء مش 24 منطقة تجريبية. رابعا هذا الاتفاق أكبر من لبنان ولا يمكن أن يتم الإخلال بتنفيذه كما حصل باتفاق ما بعد العام 2024، ولكن الرئيس ترامب والنظام الإيراني اخدين بصدرن.
0: رئيس الحكومة نواف سلام أكد من جهته وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء أنه منذ بدء الحرب التي فرضت على لبنان من فكت الحكومة تعمل من أجل وقفها ودفع المزيد من الأذى عن اللبنانيين، وهو ما نقله عنه وزير الإعلام بول مرقص.
2: صرح دولة الرئيس بما يلي: سنضاعف الجهود من خلال المفاوضات الجارية في واشنطن لتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا والإفراج عن أسرانا، وإذ نتطلع إلى أن يتمكن أهلنا من العودة الآمنة والكريمة بأسرع وقت إلى مدنهم وقراهم، فإننا سنكثف الجهود مع كل الأشقاء والأصدقاء لتأمين مستلزمات إعادة الأعمار.
1: لبنان حضر في اجتماع سعودي قطري وصدر عن الخارجية القطرية بيان جاء فيه: اجتمع وزير الدولة لشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي في الرياض مع الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان مستشار وزير الخارجية السعودي بشأن اللبناني، وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة آخر التطورات في لبنان وجهود التنسيق المشترك بين البلدين بشأن الملف اللبناني. أضاف البيان: جدد وزير الدولة الخليفي خلال الاجتماع موقف دولة قطر الدعم للبنان ووقوفها باستمرار إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق.
0: أبناء الجنوب سارعوا للعودة في الساعات الماضية إلى ديارهم رغم التحذيرات بالتريث، باستثناء أبناء القرى الحدودية حيث كان التأني في العودة بانتظار انجلاء الصورة خشية الخروقات الإسرائيلية. العودة إلى القرى الجنوبية واكبتها نداءات للعائدين من أجل الابتعاد عن الأجسام المشبوهة ومخلفات العدوان الإسرائيلي حرصا على سلامتهم. فرحة العائدين ممزوجة بوجع كبير وبدموع ومآسي نظرا لحجم الجرائم الإسرائيلية في القرى والبلدات التي دمرها العدو والتي لا زالت تحتضن تحت الركام عائلات لم يتسنى لفرق الإغاثة الوصول إليها. مشهد الدمار المروع في القرى الجنوبية واكبته فرق البلديات التي سارعت إلى فتح الطرق لتسهيل حركة الوافدين رغم استمرار الخروقات الإسرائيلية. إسرائيل تواصل انتهاك وقف النار، وفي الساعات الماضية أفيد بتقدم في البياضة، اشتباكات في كفر تبنيت، استهداف دراجة نارية واستشهاد السائق، كما أفيد بأن العدو أقدم على إطلاق النار باتجاه مجموعة من العائدين إلى مجدل زون. الخروقات الإسرائيلية تواصلت حتى الفجر، والتفاصيل من الجنوب للزميل حسين معنا.
3: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية واستمرت خروقات وقف إطلاق النار بالقصف المدفعي الذي طاول مناطق عدة، فاستهدف قرابة الساعة الرابعة فجرا تلة علي الطاهر بالقذائف التسورية، كما طاول القصف المدفعي سجد والجبل الرفيع وأطراف حبوش ودير الزهراني. وفي القطاع الغربي استهدفت المدفعية الإسرائيلية منطقة مشاع المنصوري لجهة مجدل زوم بعدد من القذائف. كذلك استمرت محاولات التقدم الإسرائيلي باتجاه تلة علي الطاهر وقد وجهت ليلا برشقات صاروخية. كما أعلن حزب الله في بيانين أنه وبعد رصد قوة إسرائيلية مؤلفة من جرافة ودبابتي مرجابة تتقدم من حمى أرنون الكماشة باتجاه منطقة المعبر في أطراف بلدة كفر تبنيت، فتصدى لها بالصواريخ ومحلقات أبابيل الانقضاضية وأجبرها على التراجع. وأضاف حزب الله في بيان ثاني أن جيش العدو أعاد تحشيد قواته في محيط منطقة المعبر عبر استخدام قوة مدرعة مؤلفة من 5 دبابات مرجابة و4 آليات، فاستهدفها مجاهدو حزب الله بالصليات الصاروخية وقذائف المدفعية. وعلى محور المنصور مجدل زوم في القطاع الغربي، فقد استهدفت المدفعية الإسرائيلية منطقة مشاع المنصور لجهة مجدل زوم بعدد من القذائف، كما تقدمت أمس قوة إسرائيلية من بلدة البياضة باتجاه منطقة الحمرة حيث مركز للكتيبة الإيطالية العاملة في اليونيفيل، وقامت بعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة بيوت السياد. وبعيد الساعة 10 ليلا نفذت قوات الاحتلال تفجيرا في الجهة الشرقية لبلدة برعشيد بعد أن كانت نفذت أمس سلسلة تفجيرات في رشاف والخيام ومركبة ومحيط بلدتي حداثة عيت الجبل. كما استهدفت أمس مسيرة إسرائيلية سيارة عند دوار كفر تبنيت، ما أدى إلى استشهاد سائقها وهو الصحفي هادي عبد المنعم. كذلك أفيد عن استشهاد شخص آخر عند أطراف مجد الزون في مشاعر المنصوري بعد استهدافه بقنابل صوتية ألقتها طائرة درون إسرائيلية. إلى ذلك صدرت أمس بيانات عدة من الجيش اللبناني وبلديات المنطقة والجمعيات الكشفية تدعو المواطنين إلى التريث في العودة إلى الكرة الحدودية، وأيضا إلى عدم الاقتراب من الأجسام المشبوهة، لاسيما وأنه سجل أمس انفجار جسم من مخلفات العدوان أسفر عن استشهاد شخص في بلدة ياطر الحدودية. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: ومع وقف النار وعودة الأهالي يبقى التحدي في إعادة الأعمار، حيث أوضح وزير المالية ياسين جابر للأخبار حول اليوم التالي للحرب إلى أنه لا يمكن إطلاق ورشة إعادة الأعمار شاملة ربطا بنقص التمويل، ولكن ستكون هناك إدارة حال الطوارئ انطلاقا من مقاربة تختلف جذريا عن تلك التي أعقبت وقف إطلاق النار عام 2024، حينها لم تكن هناك أموال متاحة، فيما توجد اليوم إمكانات أولية تسمح بالتحدي. أضاف جابر: لدينا بين 500 و600 مليون دولار جاهزة للإنفاق جمعت من قروض سابقة وهبات. وكشف جابر أن الأولوية ستتركز على تلبية الاحتياجات للسكان الذين بدأوا يعودون إلى قراهم، ويشمل ذلك تأمين حلول سكنية انتقالية للعائلات التي فقدت منازلها، منها البيوت الجاهزة، ترميم أضرار البنى التحتية، فتح الطرقات وتأهيلها، وإزالة الركام والعوائق. وقال جابر: أزور مع وفد وزاري قرى وبلدات الجنوب وصولا إلى النبطية للاطلاع على حجم الأضرار والحاجات، تمهيدا لوضع خطة استجابة سريعة.
0: دعوة الأهالي إلى الحذر جنوبا خشية مخلفات الاحتلال تكررت من الجهات المعنية، كما وزعت منشورات وإرشادات للإبلاغ عن أي جسم غريب، وصدر عن قيادة الجيش بيان دعت فيه إلى ضرورة التريث في العودة إلى القرى الحدودية والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة هناك، حفاظا على سلامتهم من خطر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية. كما شددت قيادة الجيش على ضرورة توخي الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت للاعتداءات الإسرائيلية والإبلاغ لأقرب مركز للجيش أو للقوى الأمنية الأخرى عن الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة.
1: حزب الله أصدر بيانا بارك فيه لإيران بالتفاهم ووصفه بالإنجاز الكبير الذي أفضى إلى وقف شامل لإطلاق النار على كل الجبهات ومن ضمنها لبنان. وأعلن بيان الحزب أن التفاهم هو مقدمة لاستكمال مسار التحرير الكامل للأرض وعودة الأسرى وجميع الأهالي، لا سيما أهالي قرى المواجهة في الحافة الأمامية، وإعادة أعمار ما دمره العدوان. كما دعا البيان المواطنين إلى تريث وانتظار توجيهات المعنيين بشأن العودة الآمنة إلى قراهم وبلداتهم، حرصا على سلامتهم وتفاديا لأي مخاطر قد تنجم عن خروقات العدو الإسرائيلي المحتملة. كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في حزب الله القول إن الحزب لم ينفذ أي عمليات منذ الإعلان عن الاتفاق الإيراني الأمريكي. أضاف: نرفض التحرك الحر لإسرائيل في لبنان، مشيرا إلى أن إيران أخرت توقيع الاتفاق لمراقبة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان. بينما قال نائب رئيس المجلس السياسي للحزب محمود قماطي إنه لا مانع من دخول الجيش الإسرائيلي إلى مناطق ينسحب منها الاحتلال، وسنتعاون لأقصى درجة مع الجيش اللبناني حتى نثبت سلطة الدولة.
0: في المواقف المحلية أيضا ومن عين التيني، أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن المطلوب أولاً هو وحدة الموقف اللبناني وتكاتف المسؤولين والشعب مع الإفادة من أي دعم خارجي يسهم في تثبيت وقف الاعتداءات وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي واستكمال ملف الأسرى وإعادة الإعمار. وفيما يتعلق بالموقف الرسمي من الاتفاق، أوضح الوزير الحجار أن الدولة اللبنانية تتابع التفاصيل، ولا يمكن لأي مسؤول أو مواطن إلا أن يعمل ويرحب بأي خطوة تؤدي إلى خلاص لبنان من هذه الأزمة. رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجي قال في موقف له إنه من الضروري استخدام ورقة المقاومة كقوة في المفاوضات بدلا من التخلي عنها. فرانجي قال إنه ليت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح لبنان الاتفاق الخاص كما منحه لإيران في مذكرة التفاهم، ولكن المطلوب من خلال المفاوضات تحجيم لبنان ومنح إيران لأنها تملك أوراق قوة ونحن تخلينا عنها. شدد فرنجي على أن المفاوضات مسؤولية كبيرة لا تتم من خلال أشخاص لا يمتلكون الخبرة ولا يعرفون التاريخ والجغرافيا، فهذه نقطة ضعف كبيرة للمفاوض اللبناني. وتمنى فرنجي على رئيس الجمهورية أن يقود لبنان إلى بر الأمان وأن يحسن استخدام أوراق القوة لاستعادة السيادة وتحرير الأرض.
4: نؤمن بلبنان واحد، نؤمن بمقاومة حتى تحرير الأرض، لأنه ما في بلد بالعالم بيشيل مقاومته قبل تحرير الأرض. اليوم قدامنا دولة اسمها إيران عم بتجيب أكثر من إحنا عم نجيب. إحنا من ناشد فخامة الرئيس، من ناشد دولة رئيس الحكومة، ومنقول لهم الأيام قدامنا خلونا نتوحن ونكون وراء فخامة الرئيس إذا قاد السفينة بطريقة كل العالم راضية. واليوم ما فينا نمشي وفي طائفة بأمة وبيا برات هذا الموضوع، والمعنيين بقى بيقتلوا كل يوم عم يدبحوا مش راضيين.
1: رحب النائب فؤاد مخزومي بالتوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الأعمال العسكرية وخفض التوتر في المنطقة، وأشاد مخزومي بالدور الذي اطلعت به كل من السعودية وقطر ومصر وباكستان. وفيما يتعلق بلبنان، اعتبر أن المفاوضات الجارية في واشنطن تشكل نافذة مهمة لاستكمال بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها من خلال التوصل إلى آلية واضحة وجدول زمني ملزم لحصر السلاح بيد الدولة وحدها.
0: تربويا، الامتحانات الرسمية إلغاء أم تأجيل؟ السؤال المحير بانتظار الحسم في اجتماع ستعقده اليوم وزيرة التربية مع اللجان المعنية. المقترحات المتداولة تتأرجح بين خيارين: تأجيل الامتحانات الرسمية لمدة أسبوعين أو أكثر من ذلك بقليل لإفساح المجال أمام الطلاب لمزيد من التحضير والاستقرار وللنازحين بصورة خاصة، وإما الإعلان عن إلغاء الامتحانات. مصير الامتحانات حضر في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي بالأمس، وقد تمنى رئيس الحكومة نواف سلام التريث قليلا قبل اتخاذ القرار في ضوء وقف إطلاق النار، وبانتظار البت في اجتماعات وزيرة التربية هذا النهار.
1: تربويا أيضا، بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء، نفذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاما أمام السراي الحكومي طلبوا فيه ببت ملف التفرغ. الدكتور حامد حامد تحدث باسم المعتصمين متسائلا كيف تؤمن الإمكانات اللازمة لبعض التعيينات في حين يتم حرمان الأساتذة من أبسط حقوقهم.
0: يوم الجمعة هو الموعد الرسمي المحدد لتوقيع اتفاقية التفاهم بين واشنطن وطهران. قبل أيام على موعد جنيف، رجح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن يحضر رئيس البرلمان ورئيس فريق التفاوض الإيراني محمد باقر كاليباب ووزير الخارجية عباس عرقجي مراسم توقيع في سويسرا. أما إيران، وعلى لسان المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، قالت إن هوية الشخصية التي ستوقع على مذكرة التفاهم من قبل إيران لم تحسم بعد، وأن القرار سيتخذ لاحقا. بعيدا من هذه التفاصيل، الأمر المؤكد أن النص الرسمي لمذكرة التفاهم سينشر كاملا بالتزامن مع التوقيع. ووفقا لتصريحات الجانبين، النص عبارة عن صفحتين تقريبا تضم 14 بندا يرتكز التفاهم على إعلان إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان، مع التزام إيران بإعادة فتح مضيق هرمز في مقابل الالتزام الأمريكي برفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. وينص التفاهم على مهلة 60 يوما يدخل فيها الطرفان في مفاوضات مباشرة حول البرنامج النووي والإفراج عن أموال إيران المجمدة. مصير مذكرة التفاهم إلى جانب الاقتصاد العالمي، عناوين طغت على أعمال قمة مجموعة السبع التي افتتحت في فرنسا بمشاركة قادة الدول الصناعية الكبرى، وقد حضرت حرب أوكرانيا وتحديات الذكاء الصناعي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشارك في القمة إلى جانب قادة كندا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا واليابان. وقد شهدت القمة في فرنسا مشاركة عدد من القادة من خارج مجموعة السبع، في عدادهم رئيس البرازيل ورئيس وزراء الهند. هذا وتشكل قمة السبع فرصة لمحادثات ثنائية وموسعة بعيدا من الإعلام،
1: بعيدا من السياسة التعادل. طبع معظم المباريات في المونديال بل وشكل مفاجأة في بعضها لحجم التفاوت بين الفرق، ولكن العلامة الأبرز على أرض الملعب وفي المدرجات كانت ظاهرة حضارية للمنتخب الياباني وجمهوره، حيث بادروا وفور انتهاء المباريات إلى إطلاق حملة نظافة للمدرجات وجمع النفايات، وهي ميزة يحرص عليها الفريق الياباني منذ العام 98 عندما شارك منتخبهم لأول مرة في كأس العالم. ومن الأجواء الرياضية إلى صفحة الأحوال الجوية، جو مستقر يسيطر على لبنان مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية، بحيث تلامس غدا 36 درجة في الداخل، بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع رطوبة مرتفعة ورياح ناشطة أحياناً.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.
0: واحة الحياة، أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، 6 بيرة المازة 250 ملي $2.90، بزورات القزة 250 جرام $1.40.
3: باختصار مع سمير منصور.
4: في لبنان تمر أحداث كثيرة مهمة وتستحق الإضاءة عليها، ولكنها مع الأسف تمر عرضا وتطوى صفحتها بعد أن تطغى عليها أحداث أكبر، بعضها يكون مفتعلا بهدف التغطية. وعلى سبيل المثال للحصر، لفتتني دراسة إحصائية أعدها أحد الأخصائيين وهو الزميل محمد شمس الدين، ومن المفيد وضعها برسم المسؤولين ولا سيما بعض المتخصصين في تعطيل المشاريع المنتجة. وآخر حملاتهم استهدف عرقلة مشروع كبير هو إعادة تشغيل مطار الرئيس رنين معوض في القليعات. خلاصة الحدث هنا أنه إلى $40,000 شهريا يمكن أن تصل كلفة السفير، فللبنان في الخارج 74 سفارة حول العالم فيها سفراء مقيمون، وكل سفير يتقاضى راتبا شهريا بالدولار، وهذا الراتب يخضع لشيء اسمه بدل اغتراب بنسبة تتراوح بين 175% و 230%، وذلك حسب مستوى المعيشة في تلك الدولة. وبالتالي يمكن أن يصل راتب السفير إلى $15,000 شهريا. كذلك تؤمن الدولة للسفراء مسكنا فخما بالإضافة إلى سائق وطباخ، ما يرفع كلفة السفير إلى $40,000 شهريا. بعض السفراء ناشطون ومنتجون وربما يستحقون هذه المخصصات، وبعضهم لا يفعل شيئا متلهيا بأعماله الخاصة وبالتالي لا يستحقون هذه الرواتب. هناك إذن ضرورة لإقفال بعض السفرات غير المهمة وغير الأساسية لتقليص النفقات، ولا سيما أن الكثير من السفرات فتحت في ظروف معينة وتلبية لرغبة سياسيين وزعماء، وتم حشوها بالموظفين والدبلوماسيين خاصة في مواسم الانتخابات للتأثير في خيارات الناخبين. هل يتحرك دعاة العرقلة للتقصي عن هذه الوقائع التي تعد إخبارا إلى القضاء بامتياز؟
3: باختصار مع سمير منصور من صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: رغم دعوات التروي والخرق الإسرائيلي، قوافل العائدين طغت على المشهد الجنوبي. توقيع التفاهم الجمعة وترقب لحصة لبنان في الترجمات. ترامب نسعى لتسوية النزاع في لبنان. نتنياهو تلقى اتصالا متوترا من نائب الرئيس الأمريكي. تنسيق سعودي قطري حول لبنان. عراقجي اتصل بالرئيسين عون وبري. الامتحانات الرسمية اجتماع حاسم للوزيرة اليوم. مفارقات المونديال التعادل وحملة نظافة لمنتخب اليابان. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية، وباختصار مع سمير منصور. بهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، نسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

يا طير الشو يا طير يا محمل شو وبشاير يا طير الشو يا طير يا محمل شو بشاير سلم عن الضفاير واحكي لحالي شو صاير سلم عن الضفاير واحكي لحالي شو صاير حلفتك يا طير يا

نهران زيادة إلا يا طير يا غادي بيك في هزران زيادة بسمات الخير بسمات يا طير الشوق تحياتا بسمات الخير بسمات يا طير الشوق تحياتا.

0: القانون انحكى عن مشروع العفو العام، خفاياه ومدى دستوريته وتوافقه مع المبادئ العامة للقانون. النقيب السابق للمحامين ناظر كاسبار، ضيف الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: أخبار من اليونيفيل. في وقت يواصل فيه لبنان مواجهة تحديات كبيرة، يبقى دعم المؤسسات الوطنية عنصراً مهماً في تعزيز الصمود والحفاظ على الخدمات الأساسية. ففي 2 حزيران قدمت الكتيبة الإيطالية العاملة ضمن اليونيفيل سيارة إسعاف مجهزة بمعدات طبية متقدمة للطوارئ، بالإضافة إلى مستلزمات طبية، إلى المستشفى العسكري التابع للجيش اللبناني في بيروت، مؤكدة مجدداً استمرار دعم إيطاليا للبنان ومؤسساته. وقد جرى تقديم هذه الهبة بمناسبة العيد الوطني الإيطالي. خلال مراسم التسليم التي أقيمت في المستشفى العسكري في منطقة بادارو في بيروت، أكد رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديرداتو أبانيارا أن هذه المبادرة تعكس التزاماً راسخاً وطويل الأمد تجاه لبنان وشعبه.
2: إن سيارة الإسعاف والمعدات الطبية التي نقدمها ليست مجرد معدات، فالأمر المهم جدا بالنسبة لي وكذلك بالنسبة لوزير الدفاع الإيطالي هو شراكتنا. أود أيضا وبفضل اليونيفيل أن أؤكد أن هذه المبادرة تشكل علامة واضحة وملموسة على تضامننا، وبصفتي قائد اليونيفيل يشرفني أن أكون هنا اليوم ويشرفني أن أعمل معكم.
1: وشدد اللواء أبانيارا على التعاون الوثيق بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية، مشيرا إلى أن دعم المستشفى العسكري يعني دعم الرجال والنساء الذين يخدمون لبنان يوميا، كما أكد أن الشراكة والثقة والتعاون تظل عناصر أساسية لتحقيق الاستقرار.
2: إن هبة اليوم هي جزء من التزام أوسع حافظت عليه إيطاليا على مدى سنوات عديدة من خلال اليونيفيل ومن خلال شراكتها القوية مع القوات المسلحة اللبنانية والمؤسسات اللبنانية، وسوف نواصل دعم القوات المسلحة اللبنانية، كذلك سوف نواصل دعم المؤسسات اللبنانية والشعب اللبناني، لأننا نؤمن بأن لبنان القوي والمستقر والقادر على الصمود مهم لنا جميعاً من أجل السلام والاستقرار. إن الثقة والتعاون والشراكة هي أساس الاستقرار، واليوم أود أن أؤكد أن هذه الهبة تمثل مساهمة ملموسة في هذه العناصر الثلاثة جميعها.
1: من جهته وبالنيابة عن قائد الجيش، أعرب العميد الركن دانيال بشراوي مدير المستشفى العسكري التابع للجيش اللبناني عن تقديره لاستمرار دعم إيطاليا واليونيفيل، وكذلك لمساهمتهما القيمة في دعم لبنان على مر السنين.
2: تعكس هذه المساهمة السخية الصداقة والثقة المتبادلة بيننا، وتمثل دعماً مهماً في تعزيز قدراتنا على أداء واجباتنا الوطنية. كما أتوجه بالشكر إلى قائد اليونيفيل والكتيبة الإيطالية على جهودهم المخلصة والتزامهم الثابت خلال الفترة الصعبة التي يمر بها لبنان حالياً، وتعكس مساهمتهم روح التعاون والتضامن والدعم التي لطالما ميزت العلاقة بين بلدينا.
1: في 7 حزيران كرمت اليونيفيل جندي حفظ السلام الصربي الرقيب أول ميلوفان يوفانوفيتش خلال حفل تأبين أقيم في مطار بيروت قبيل عودة جثمانه إلى وطنه. وكان الرقيب أول يوفانوفيتش البالغ من العمر 36 عاماً قد توفي في 4 حزيران متأثراً بإصابات حرجة تعرض لها عندما سقطت قذائف هون على موقعه بالقرب من مرجعيون. ويتلقى جنديان آخران من قوات حفظ السلام أصيبا أيضا في الهجوم العلاج في منشأة طبية تابعة لليونفل في جنوب لبنان. وقد أشاد رئيس بعثة اليونفل وقائدها العام اللواء دياداتو أبانيارا بحياة الجندي الراحل وخدمته، مشيرا إلى أن الرقيب أول يوفانوفيتش غادر بلده وأحبائه لخدمة مهمة مكرسة للاستقرار والحوار والسلام. يذكر أن الرقيب أول يوفانوفيتش متزوج ولديه ابنة وابن، وعندما وصل في كانون الثاني من هذا العام للخدمة مع اليونفل كانت هذه أول مهمة له في الخارج. مؤخرا قدم حفظة سلام الهنود العاملون ضمن اليونفل مستلزمات طبية أساسية إلى بلدة الميري في جنوب لبنان دعما للمجتمعات المحلية في ظل الأعمال العدائية المستمرة. هدفت هذه المبادرة إلى تحسين إمكانية حصول الأهالي على الإسعافات الأولية الأساسية، لا سيما في ظل الوضع الراهن الذي حد من قدرتهم على الوصول إلى مستشفى حاصبية. وقد شملت المساعدات مواد إسعافات أولية أساسية لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة داخل البلدة. مع تقييد الحركة ومحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية، من المتوقع أن تسهم هذه المساعدة في دعم الأهالي الذين يواجهون احتياجات طبية ملحة. وقد أعرب ممثلو البلدة عن امتنانهم لليونفل على دعمها في الوقت المناسب، لا سيما في هذه الظروف الاستثنائية التي تتسم بالتحديات وعدم اليقين.

0: اضطر نجوم منتخب انجلترا للاحتماء داخل مقر اقامتهم بعد صدور تحذيرات شديده من اعصار مدمر لمركز تدريبات الفريق خلال بطوله كاس العالم. وهبطت بعثة الأسود الثلاثة بمدينة كانساس صباح السبت وخاضوا تمرين الأول، ولكن بمساء ليلتهم الأولى بالمنطقة تلقى الجميع بما في ذلك المعسكر الإنجليزي إنذار طوارئ على الهواتف المحمولة بالتزامن مع عواصف رعدية وصواعق متعددة وأمطار غزيرة ورياح عاتية ضربت المدينة الواقعة على الحدود بين كانساس وميسوري. يذكر أن صدور هالتنبيه جاء بعد 4 أيام من تأجيل مباراة إنجلترا الودية ضد كوستاريكا لمدة ساعة كاملة بسبب عاصفة رعدية ضخمة، ليتوج هالحادث الصادم 24 ساعة مجنونة عاشتها البعثة، واللي شهدت أيضا تعرض أحذية ومعدات تدريب للسرقة قبل استعادتها، بالإضافة إلى منع طباخ الفريق من ركوب القطار بسبب حمله لسكاكين المطبخ.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: خصم 15% هالأربع والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلهم يعني كلهم.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل. 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي رياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
4: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
5: طلعت شمسة طلت
4: الأحد 21 حزيران الساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
6: أنا لبنان تلقف.
7: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
8: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
7: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
8: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: لسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
2: يا دار السلام.
3: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، كراب ستيكس أوشن جاردن 125 جرام بنص دولار، ناجتس كويك الكيلو ب 4 دولار و20 سنت.
5: الوحش
6: وحش وحش وحش
7: تعال معي على البيت.
8: لشو؟
7: للحب.
8: مسرحية الوحش.
7: خلينا نروح من هون.
8: انا لازم اروح على البيت.
7: انت ما عندك بيت.
8: كارول عبود
5: دوري السمراني.
8: مسرحية الوحش 21 ايار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
9: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70 62 62 0 او ticketingboxoffice.com. اخراج جاك مارون.

0: ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بدنا نرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل

أسعدتم صباحا نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تمورو في أستراليا، مع تحية قنديل، سلام اللحام والمخرج طوني الخوري.

صباح الخير في هذه النشرة. رغم دعوات التريث والخرق الإسرائيلي، قوافل العائدين تتقدم المشهد الجنوبي. مذكرة التفاهم إلى التوقيع يوم الجمعة، ولبنان ينتظر ما بين السطور. ترامب يشدد على التسوية وإنهاء النزاع، واتصال متوتر بين نتنياهو ونائب الرئيس. وزير خارجية إيران اتصل بالرئيسين عون وبري. تواصل قطري سعودي حول لبنان لدعم الاستقرار. مفارقات المونديال في تكرار التعادل وحملة النظافة اليابانية.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: دخل التفاهم الأمريكي الإيراني حيز التنفيذ، ولكن يبقى ما بين السطور. وقف النار في لبنان يشهد على استمرار الخروقات الإسرائيلية، ما يعزز المخاوف حول تكرار التجربة، وما هو تعزز جراء مواقف قادة العدو عبر حديث عن مناطق آمنة وحرية الحركة وسواها. أما عن مواقف الأطراف المعنية بالتفاهم الذي سيوقع رسميا يوم الجمعة، فقد جاءت واضحة لجهة التأكيد على شمول الاتفاق لبنان، وقد اتجهت الأنظار نحو مستوى الضغط الأمريكي على إسرائيل. الرئيس ترامب قال في مواقفه بالأمس

0: يجب العمل على تحقيق التسوية في لبنان ووقف النزاع، وسنتحدث مع إسرائيل كما حزب الله. تحقيق الاستقرار في لبنان حضر في قمة ترامب ماكرون، كما حضر في تواصل سعودي قطري. لبنانيا، تلقى رئيس الجمهورية اتصالا من وزير خارجية إيران، وبانتظار بلورة ما بين السطور في مذكرة التفاهم التي نصت على شمول لبنان بما في ذلك وقف النار والانسحاب، الجنوب لا ينتظر. كالعادة كانت قوافل العائدين في سباق مع الزمن، أصحاب الأرض عادوا إلى بيوتهم لتفقد جنى العمر على الرغم من الجراح والوجع الكبير. ماذا عن مذكرة التفاهم قبل التوقيع؟
1: لبنان ورد 3 مرات في نص مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران على أن ينشر النص الكامل الجمعة. كما حضر لبنان في كلام واضح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيه على تسوية النزاع والحديث مع إسرائيل وحزب الله. فماذا حملت الساعات الماضية من مواقف حول حصة لبنان من الاتفاق؟ الرئيس الأمريكي قال: نريد أن نرى كيف يمكننا تسوية النزاع في لبنان، وعلينا أن نتحدث مع إسرائيل بهذا الشأن. أردف: نريد بالفعل أن نرى ما إذا كان بإمكاننا معالجة الملف اللبناني، ويبدو أن هذا الأمر لا ينتهي أبدا، ولا ينبغي أن يكون الأمر صعبا. علينا أن نجري مع حزب الله حديثا قصيرا. تزامنا، طغت أجواء التوتر على المحادثة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، الذي طلب من نتنياهو انسحابا تدريجيا من لبنان بحسب الإعلام الإسرائيلي.
0: لبنان حضر في قمة الرئيسين الأمريكي والفرنسي ترامب وماكرون، ونقل عن الرئيس ترامب التأكيد على ضرورة إيجاد حل للوضع في لبنان والقول إن الوضع في لبنان يجب أن ينتهي قريبا، ولكن بقيت المخاوف اللبنانية حاضرة في ظل حديث أمريكي عن عدم شمول مذكرة التفاهم الانسحاب الإسرائيلي، وهو ما ورد في الإحاطة التي أعلنها مساء أمس نائب الرئيس الأمريكي ومستشار الرئيس، حيث قال إن الشق المتعلق في لبنان ينص على وقف لإطلاق النار، أما عن الانسحاب والمناطق التجريبية فتركت لجولة المفاوضات المقبلة في واشنطن الاثنين المقبل، وأن إسرائيل تحتفظ لنفسها بحق الدفاع، كما ورد على لسان مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق ديفيد شنكر حول الاتفاق إنه ستفرض قيود على إسرائيل فيما يتعلق ببيروت، ولكن إسرائيل لن تنسحب من لبنان في ضوء الاتفاق وستواصل استهداف حزب الله، قال شنكر. إيرانيا، وزير الخارجية عباس عرقجي أكد على ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على لبنان وإنجاز الانسحاب، وقال إن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تنفيذ الاتفاق. فماذا قالت إسرائيل عن هذا الاتفاق؟
1: صحيفة معاريف نقلت عن مسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قولهم إن بيروت أصبحت منطقة محظورة على عمليات الجيش الإسرائيلي، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن عن رفض الاتفاق وقال لن ننسحب وسنبقى جنوبي لبنان للمحافظة على أمن الشمال. أضاف: إسرائيل ستبقى في المناطق العازلة. وقال نتنياهو أيضا إن إسرائيل وجهت ضربات قوية لحزب الله، ولم يبقى من صواريخه 150,000 إلا 8% فقط. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن كفير هاجم الاتفاق مؤكدا أن إسرائيل غير ملزمة ببنوده. أضاف: اتفاق ترامب لا يلزمنا بشيء، نحن لسنا فريقا فيه، وهو لا يضمن أمننا، وأن إسرائيل يجب ألا تقبل بأقل من تفكيك حزب الله، ولا ينبغي أن تنسحب من أي شبر من الأراضي التي سيطرت عليها.
0: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تلقى مساء أمس اتصالا من وزير خارجية إيران عباس عراقجي. الرئيس عون أكد على أهمية مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية لترسيخ الاستقرار المستدام في المنطقة بما ينعكس إيجابا على دولها وشعوبها، وشدد الرئيس عون على أن استقرار لبنان كما استقرار الأمن والسيادة أولوية وطنية. من جهته أكد الوزير الإيراني على أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وأعرب عن التطلع في أن تسهم الأجواء الإيجابية التي أوجدها التفاهم الأمريكي الإيراني في دعم الاستقرار في لبنان وتعزيز فرص التعافي. وكان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قد أعلن في بيان عن الترحيب بمذكرة التفاهم بين واشنطن وإيران، آملا في هذا السياق أن تسهم في وقف الأعمال العسكرية والتصعيد في المنطقة. وتوجه الرئيس عون بالشكر إلى جميع الدول والجهات التي أسهمت في إنجاز هذه المذكرة. ومن موقف الرئيس عون إلى مواقف الرئيس بري.
1: رئيس مجلس النواب نبيه بري تلقى بدوره اتصالا من عراقجي الذي وضعه في تفاصيل بنود الاتفاق لا سيما وقف الحرب على لبنان، مؤكدا أن هذا البند يجب أن يدخل حيز التنفيذ والتطبيق بحرفيته بشكل فوري ومنذ اليوم الأول وطيلة فترة التفاوض المقررة 60 يوما، وأن ضمان الالتزام به هو مسؤولية الولايات المتحدة والجهات الضامنة لمذكرة التفاهم. كما أشاد الرئيس بري بمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، منوها بالجهود والمساعي التي بذلتها جمهورية باكستان وقطر والسعودية ومصر للوصول إلى هذا التفاهم الذي يؤسس بما تضمنه من بنود إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وضمن لبنان. وتوجه الرئيس بري بالشكر والتقدير للولايات المتحدة وإيران على تمسكهما وإصرارهما تضمين المذكرة التي تم التوافق عليها بندا أساسيا وملزما بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، كل لبنان، بما يحفظ سيادته على كامل ترابه. وفي تصريح قال الرئيس بري: أولا، الاتفاق لمصلحة جميع الأطراف، مؤكدا أن لبنان هو بند في الاتفاق الإيراني الأمريكي مع وجوب حفظ سيادته على كافة أراضيه. ثانيا، الانسحاب الإسرائيلي مفصل في الاتفاق على مراحل وتحديدا خلال 60 يوما. ثالثا، رفض فكرة المناطق التجريبية بكل أشكالها. لبنان 24 قضاء مش 24 منطقة تجريبية. رابعا، هذا الاتفاق أكبر من لبنان ولا يمكن أن يتم الإخلال بتنفيذه كما حصل بالاتفاق ما بعد العام 2024، ولكن الرئيس ترامب والنظام الإيراني اخدينوا بصدر، ختم الرئيس بري.
0: رئيس الحكومة نواف سلام أكد في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس في السراي أنه منذ بدء الحرب التي فرضت على لبنان من فكت الحكومة اللبنانية تعمل من أجل وقفها ودفع المزيد من الأذى عن اللبنانيين. وقد نقل موقف الرئيس سلام وزير الإعلام بول مرقص.
2: صرح دولة الرئيس بما يلي: سنضاعف الجهود من خلال المفاوضات الجارية في واشنطن لتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا والإفراج عن أسرانا، وإذ نتطلع إلى أن يتمكن أهلنا من العودة الآمنة والكريمة بأسرع وقت إلى مدنهم وقراهم، فإننا سنكثف الجهود مع كل الأشقاء والأصدقاء لتأمين مستلزمات إعادة الأعمار.
1: لبنان حضر في اجتماع سعودي قطري، وصدر عن الخارجية القطرية بيان جاء فيه: اجتمع وزير الدولة للشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي في الرياض مع الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان مستشار وزير الخارجية السعودي للشأن اللبناني. وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمهما وتعزيزها ومناقشة آخر التطورات في لبنان وجهود التنسيق المشترك بين البلدين بشأن الملف اللبناني. أضاف البيان: جدد وزير الدولة الخليفي خلال الاجتماع موقف دولة قطر الدعم للبنان ووقوفها باستمرار إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق.
0: أبناء الجنوب سارعوا للعودة إلى ديارهم فور الإعلان عن دخول وقف النار حيز التنفيذ على الرغم من التحذيرات بالتأني والتريث باستثناء أبناء القرى الحدودية، حيث كانت العودة خجولة بانتظار انجلاء الصورة خشية الخروقات الإسرائيلية. العودة إلى قرى الجنوب واكبتها نداءات للابتعاد عن الأجسام المشبوهة ومخلفات العدوان الإسرائيلي حرصا على سلامة الأهالي. فرحة العائدين ممزوجة بوجع كبير، بدموع ومآسي، نظرا لحجم الجرائم الإسرائيلية في القرى والبلدات التي دمرها العدو والتي لا زالت تحتضن تحت الركام عائلات بأكملها لم يتسنى لفرق الإغاثة الوصول إليها. مشهد الدمار المروع في قرى الجنوب واكبته فرق البلديات التي سارعت إلى فتح الطريق لتسهيل العودة رغم استمرار الخروقات الإسرائيلية التي توالت حتى فجر اليوم من البياضة إلى كفر تبنيت فمجد الزون. والتفاصيل للزميل حسين معنا.
3: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية واستمرت خروقات وقف إطلاق النار بالقصف المدفعي الذي طاول مناطق عدة، فاستهدف قرابة الساعة الرابعة فجرا تلة علي الطاهر بالقذائف التسورية، كما طاول القصف المدفعي سجد والجبل الرفيع وأطراف حبوش ودير الزهراني. وفي القطاع الغربي استهدفت المدفعية الإسرائيلية منطقة مشاعل منصوري لجهة مجد الزوم بعدد من القذائف. كذلك استمرت محاولات التقدم الإسرائيلي باتجاه تلة علي الطاهر وقد وجهت ليلا برشقات صاروخية. كما أعلن حزب الله في بيانين أنه وبعد رصد قوة إسرائيلية مؤلفة من جرافة ودبابتي مرجافة تتقدم من حمى أرنون الكماشة باتجاه منطقة المعبر في أطراف بلدة كفر تبنيت، فتصدى لها بالصواريخ ومحلقات أبابيل الانقضاضية وأجبرها على التراجع. وأضاف حزب الله في بيان ثاني أن جيش العدو أعاد تحشيد قواته في محيط منطقة المعبر عبر استخدام قوة مدرعة مؤلفة من 5 دبابات مرجافة و4 آليات، فاستهدفها مجاهدو حزب الله بالصاليات الصاروخية وقذائف المدفعية. وعلى محور المنصوري مجد الزوم في القطاع الغربي، فقد استهدفت المدفعية الإسرائيلية منطقة مشاعل المنصوري لجهة مجد الزوم بعدد من القذائف، كما تقدمت أمس قوة إسرائيلية من بلدة البياضة باتجاه منطقة الحمرة حيث مركز للكتيبة الإيطالية العاملة في اليونيفيل، وقامت بعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة بيوت السياد. وبعيد الساعة 10 ليلا نفذت قوات الاحتلال تفجيرا في الجهة الشرقية لبلدة برعشيت بعد أن كانت نفذت أمس سلسلة تفجيرات في رشاف والخيام ومركبة ومحيط بلدتي حداثة عيت الجبل. كما استهدفت أمس مسيرة إسرائيلية سيارة عند دوار كفر تبنيت، ما أدى إلى استشهاد سائقها وهو الصحفي هادي عبد المنعم. كذلك أفيد عن استشهاد شخص آخر عند أطراف مجد الزون في مشاعل المنصوري بعد استهدافه بقنابل صوتية ألقتها طائرة درون إسرائيلية. إلى ذلك صدرت أمس بيانات عدة من الجيش اللبناني وبلديات المنطقة والجمعيات الكشفية تدعو المواطنين إلى التريث في العودة إلى القرى الحدودية، وأيضا إلى عدم الاقتراب من الأجسام المشبوهة، لاسيما وأنه سجل أمس انفجار جسم من مخلفات العدوان أسفر عن استشهاد شخص في بلدة ياطر الحدودية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: ومع وقف النار وعودة الأهالي يبقى التحدي في إعادة الأعمار، حيث أوضح وزير المالية ياسين جابر للأخبار حول اليوم التالي للحرب إلى أنه لا يمكن إطلاق ورشة إعادة أعمار شاملة ربطا بنقص التمويل، ولكن ستكون هناك إدارة حالة طوارئ انطلاقا من مقاربة تختلف جذريا عن تلك التي أعقبت وقف إطلاق النار عام 2024، حينها لم تكن هناك أموال متاحة، فيما توجد اليوم إمكانات أولية تسمح بتحرك. أضاف جابر: لدينا بين 500 و600 مليون دولار جاهزة للإنفاق جمعت من قروض سابقة وهبات، وكشف أن الأولوية ستتركز على تلبية الاحتياجات للسكان الذين بدأوا يعودون إلى قراهم، ويشمل ذلك تأمين حلول سكنية انتقالية للعائلات التي فقدت منازلها، منها البيوت الجاهزة، ترميم أضرار البنى التحتية، فتح الطرقات وتأهيلها، وإزالة الركام والعوائق. وقال جابر: سأزور مع وفد وزاري قرى وبلدات الجنوب وصولا إلى النبطية للاطلاع على حجم الأضرار والحاجات، تمهيدا لوضع خطة استجابة سريعة.
0: دعوة الأهالي إلى الحذر جنوبا خشية مخلفات الاحتلال تكررت، وقد وزعت منشورات وإرشادات للإبلاغ عن أي جسم غريب. قيادة الجيش دعت في بيان إلى ضرورة التريث في العودة إلى القرى الحدودية والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على السلامة العامة من خطر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية. وشدد بيان قيادة الجيش على ضرورة توخي الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت للاعتداءات، وضرورة الإبلاغ إلى أقرب مركز للجيش أو للقوى الأمنية الأخرى عن الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة.
1: حزب الله أصدر بيانا بارك فيه لإيران بالتفاهم ووصفه بالإنجاز الكبير، أفضى إلى وقف شامل لإطلاق النار على كل الجبهات ومن ضمنها لبنان. وأعلن بيان الحزب أن التفاهم هو مقدمة لاستكمال مسار التحرير الكامل للأرض وعودة الأسرى وجميع الأهالي، لا سيما أهالي قرى المواجهة في الحافة الأمامية، وإعادة أعمار ما دمره العدوان. كما دعا البيان المواطنين إلى تريث وانتظار توجيهات المعنيين بشأن العودة الآمنة إلى قراهم وبلداتهم، حرصا على سلامتهم وتفاديا لأي مخاطر قد تنجم عن خروقات العدو الإسرائيلي المحتملة. كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في حزب الله القول إن الحزب لم ينفذ أي عمليات منذ الإعلان عن الاتفاق الإيراني الأمريكي. أضاف: نرفض التحرك الحر لإسرائيل في لبنان، مشيرا إلى أن إيران أخرت توقيع الاتفاق لمراقبة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان. بينما قال نائب رئيس المجلس السياسي للحزب محمود إقماطي إنه لا مانع من دخول الجيش اللبناني إلى مناطق ينسحب منها الاحتلال، وسنتعامل لأقصى درجة مع الجيش اللبناني حتى نثبت سلطة الدولة.
0: وفي المواقف المحلية أيضا من عين التين، أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن المطلوب أولا هو وحدة الموقف اللبناني وتكاتف المسؤولين والشعب مع الاستفادة من أي دعم خارجي يساهم في تثبيت وقف الاعتداءات وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي واستكمال ملف الأسرى وإعادة الإعمار. وفيما يتعلق بالموقف الرسمي من الاتفاق، أوضح الوزير الحجار أن الدولة اللبنانية تتابع التفاصيل، وأنه لا يمكن لأي مسؤول أو مواطن لبناني إلا أن يعمل ويرحب بأي خطوة تؤدي إلى خلاص لبنان من هذه الأزمة. رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجي قال إنه كان من الضروري استخدام ورقة المقاومة كورقة قوة في المفاوضات وعدم التخلي عنها، وقال: يا ليت الرئيس الأمريكي منحنا في الاتفاق الأمريكي ما منحه لإيران في مذكرة التفاهم. فرنجي شدد على أن المفاوضات مسؤولية كبيرة ولا تتم من خلال أشخاص لا يمتلكون الخبرة ولا يعرفون التاريخ والجغرافيا. هذه نقطة ضعف كبيرة بالنسبة للبنان. وتمنى فرنجي على رئيس الجمهورية أن يقود البلاد إلى بر الأمان ويستخدم أوراق القوة لاستعادة السيادة وتحرير الأرض.
4: نؤمن بلبنان واحد، نؤمن بمقاومة حتى تحرير الأرض، لأنه ما في بلد بالعالم بيشيل مقاومته قبل تحرير الأرض. اليوم قدامنا دولة اسمها إيران عم بتجيب أكتر من إحنا عم نجيب. إحنا من ناشد فخامة الرئيس، من ناشد دولة رئيس الحكومة، ومنقول لهم الأيام قدامنا خلونا نتوحن ونكون وراء فخامة الرئيس إذا قاد السفينة بطريقة كل العالم راضية. واليوم ما فينا نمشي وفي طائفة بأمة وبيا برات هذا الموضوع، والمعنيين فعم يقتلوا كل يوم وعم يدفعوا مش راضيين.
1: رحب النائب فؤاد مخزومي بالتوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الأعمال العسكرية وخفض التوتر في المنطقة، وأشاد مخزومي بالدور الذي طلعت به كل من السعودية وقطر ومصر وباكستان. وفيما يتعلق بلبنان، اعتبر أن المفاوضات الجارية في واشنطن تشكل نافذة مهمة لاستكمال بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها من خلال التوصل إلى آليات واضحة وجدول زمني مهم الملزم لحصر السلاح بيد الدولة وحدها، بما يشمل سلاح حزب الله وسائر التنظيمات المسلحة خارج إطار الدولة.
0: تربويا، الامتحانات الرسمية أمام السؤال المحير: إلغاء أم تأجيل؟ الإجابة مرتقبة اليوم في ضوء اجتماع ستعقده وزيرة التربية ريما كرامي مع اللجان المعنية، والمقترحات المتداولة تقع بين أحد خيارين: إما التأجيل لمدة أسبوعين أو أكثر بقليل، إفساحا في المجال أمام الطلاب لمزيد من التحضير وبصورة خاصة للنازحين، وإما الإعلان عن إلغاء الامتحانات. وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد طلب في مجلس الوزراء بالأمس التريث قليلا بشأن اتخاذ القرار بانتظار تداعيات إعلان وقف النار.
1: تربويا أيضا، بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء، نفذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاما أمام السراي الحكومي طالبوا فيه ببت ملف التفرغ. الدكتور حامد حامد تحدث باسم المعتصمين متسائلا كيف تؤمن الإمكانات اللازمة لبعض التعيينات في حين يتم حرمان الأساتذة من أبسط حقوقهم.
0: الأنظار شاخصة نحو موعد جنيف يوم الجمعة المقبل، حيث حفل التوقيع الرسمي بين واشنطن وطهران لمذكرة التفاهم. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي سيوقع نيابة عن الرئيس ترامب رجح أن يحضر عن الجانب الإيراني رئيس البرلمان رئيس فريق التفاوض محمد باقر كاليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي، في حين أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن هوية الشخصية التي ستوقع عن إيران لم تحسم بعد، إلا أن الأمر المؤكد أن النص الرسمي لمذكرة التفاهم سينشر يوم الجمعة بالتزامن مع احتفالية التوقيع، وتبعاً لتصريحات مسؤولي الجانبين النص عبارة عن صفحتين تقريبا وأربعة عشر بندا يرتكز على إعلان إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان، كما يرتكز على التزام إيران بإعادة فتح مضيق هرمز في مقابل التزام أمريكي برفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، ومهلة 60 يوما للتفاوض حول البرنامج النووي ورفع العقوبات عن إيران والإفراج عن الأموال المجمدة. مذكرة التفاهم الإيراني الأمريكي حضرت في قمة مجموعة السبع بتداعياتها الاقتصادية. القمة التأمت في فرنسا وتستمر حتى الغد. وعلى جدول الأعمال إلى جانب تداعيات الحرب الذكاء الاصطناعي والحرب في أوكرانيا. يشارك في هذه القمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جانب قادة كندا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا واليابان. قمة السبعة في باريس يشارك فيها أيضا عدد من القادة خارج مجموعة السبع، من بينها البرازيل والهند، وتشكل هذه القمة فرصة لمحادثات ثنائية وموسعة بين قادة الدول بعيدا من الإعلام.
1: بعيدا من السياسة، التعادل طبع معظم المباريات في المونديال، بل وشكل مفاجأة في بعضها لحجم التفاوت بين الفرق، لكن العلامة الأبرز على أرض الملعب وفي المدرجات كانت ظاهرة حضارية للمنتخب الياباني وجمهوره، حيث بادروا فور انتهاء المباريات إلى إطلاق حملة نظافة للمدرجات وجمع النفايات، وهي ميزة يحرص عليها الفريق الياباني منذ العام 98 عندما شارك منتخبهم لأول مرة في كأس العالم. ومن الأجواء الرياضية إلى صفحة الأحوال الجوية. جو مستقر يسيطر على لبنان مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية، بحيث تلامس غدا 36 درجة في الداخل، بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع رطوبة مرتفعة ورياح ناشطة أحيانا.
0: كان في هذه النشرة: رغم دعوات التريث والخرق الإسرائيلي، قوافل العائدين تتقدم المشهد الجنوبي. مذكرة التفاهم إلى التوقيع يوم الجمعة، ولبنان ينتظر ما بين السطور. ترامب يشدد على التسوية وإنهاء النزاع، واتصال متوتر بين نتنياهو ونائب الرئيس. وزير خارجية إيران اتصل بالرئيسين عون وبري. تواصل قطري سعودي حول لبنان لدعم الاستقرار. وفرقات المونديال في تكرار التعادل وحملة النظافة اليابانية.
1: ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بوزة بونجو لتر $4.70، 6 بيبسي تناك 150 ملي $2.70.
2: أكثر من مليار شخص حول العالم بيعانوا من السمنة، إنما الوزن الزايد منه قلة إرادة بل معركة بيولوجية وهرمونية معقدة، لكن ممكن نربحها. بكلينيك الدكتورة ليلى عقل تتحدث مع روني الخوري عن العلاجات الحديثة والخطوات نحو العافية الجسدية والنفسية. 3:10 صباحاً على صوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل. القانون انحكى عن مشروع العفو العام، خفاياه ومدى دستوريته وتوافقه مع المبادئ العامة للقانون. النقيب السابق للمحامين ناظر كاسبار، ضيف الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
3: مونديال زون 2026، مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.
2: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خندون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
0: صوت كل لبنان.

ينعاد عليكم العيد إذا كنتم معيدين، وكل الاحترام ل لإلكن إذا كنتم مش معيدين. ضعنا معرفنا شو بدنا نقول.

برحب فيكم اليوم. اليوم نهار عطلة بمناسبة رأس السنة الهجرية 16 حزيران. رح أبقى معكم من هلأ للعشرة وعشرة. إذا أنتم كنتم معنا عملوا لنا إشارة على 03-000-933 أو على 04-54-53-22.

0: لك بونجور لزفان، انت ضعت لانك بعد ما سمعت صوتي، مشان هيك هلا افتح لا يسعد صباحك.
1: صباحو يا رين.

0: زرتهم يعطيك العافية. فمعك عمر، أنا دائما متابعك عم بقرأ كل يوم أنا ونزل عشان بسمعك. إن شاء الله بنعاد عليكم بالصحة والعافية، كل سنة خير على لبنان وشعب لبنان كله. يلا إن شاء الله بيكون نهارك أبيض يا رب.
1: الليالي رجعت لي تاني حب قلبي من جديد.
2: شكرا يا عمر، وانا كمان بعيدك وبعيد كل المستمعين بلبنان واللي عم يسمعونا برات لبنان على ابلكيشن الاذاعه VDL News.
1: مكاني راح ندامي خلى عمري كله عيد.
2: ولا امبارح فتنا على الحلقة مش عارفين الله وين حطتنا بين اتفاق ومش اتفاق. هلا شغل الأكيد الوحيد الوحيد الوحيدة، شغلتين بنعرفهم على الأكيد. أول شيء مش اتفاق هو يعني مسودة، أو حتى مش مسودة، يعني اتفاق على مبادئ عامة مش اتفاق، واحد. والشغلة التانية اللي كل عمره كانوا يسموه الاتفاق النووي الإيراني الأمريكي، شالوا كلمة نووي لأنه بعد ما وصلوا عن نووي، وعم بيقولوا أنه هلأ كل الموضوع هو 60 يوم وقف إطلاق النار ووقف الأعمال، أي أعمال عدائية أو حربية، وبيحكوا بالنووي بعد 60 يوم.
1: حبك يا غالي غير لي حالي على شوقي.
2: ومن هلا ل 60 يوم حبك يا غالي بيكون غير لي حالي.
1: تهواك يا روحي والدق معاك.
2: نوال الزغبي بونجور.
1: حبك يا غالي غير لي حالي.
2: هل امريكا باعت ايران لبنان لايران؟ يعني لا، هي الجمله، هل امريكا باعت لبنان لايران؟ هل إيران بيعت لبنان لأمريكا؟ هل لبنان بيع إيران وأمريكا لحزب الله؟ هل حزب الله راع السوق بيع واشترى؟ هل التاجر أكل مال الفاجر؟ هل الفاجر راح وبيع التاجر للاجر؟
3: انت ما بتغيبش ما بتغيبش عن البلوى ولا سال.
2: الاسئله كتيره، واللي رح يجرب يجاوب عليها اليوم على 9:30 الكاتب السياسي ناشر موقع الكلمه اونلاين سيمون.

0: بتمنى عليا لارين اكيد عم تسمع هلا انه مش بكل مجامله وسؤالات واشتقت لك وما اشتقت لك واشتقت لك لندى تحكي بشي موضوع بشي موضوع يسلينا اكتر. معلش يا رين بالي مني هالملاحظة. يسعد صباحك زفين.
1: انت نور عيوني انت وقلبي معك وين ما
2: ها بدو يتدخل بالبيضة وقشرتها.
1: انت قلبي معك وين ما كنتي ان شاء الله جنه يبكوا علي ياخدوني على عصفوري.
2: يا اندري ما عم شوفك بستاربكس بهالايام، وين مختفي؟

0: ننتقل لجولة الأبراج ومن بعدها الهابي بيرثداي كاذب مش كاذب التأس والصحف والبداية مثل العادة مع شو بيقول الفلك لليوم.
1: موجز الفلك.
0: البرج الأفضل لليوم برج الدلو، أما الأقل حظا فهو برج الحمل. لا سعيد الحظ الدلو منقله الحب دايما كفيل بأنه يساعدك تتخطى الحساسيات الصغيرة. عم تسمع يا رين؟ الحب دايما كفيل بأنك تقدر تتخطى الحساسيات الصغيرة. أما لبرج الحمل الأقل حظا، ما تتسرع بشي اليوم، فكر بعناية وهدوء يا أندري.
1: موجز الفلك.
0: هابي بيرثداي لمواليد اليوم 16 حزيران.

0: هابي بيرثدي لأنتوني، هابي بيرثدي لدانييلا، وهابي بيرثدي لسعيد. دانييلا سعيد وأنتوني بنتمنى لكم سنة حلوة، وإن شاء الله كل أيامكم تكون عيد بعيد. ومنا إلكن ولكل مواليد اليوم 16 حزيران اللي عم يحتفلوا بعيدن اليوم، منهديون هالأغنية.
1: قلبي يا قلبي تركني يا قلبي، مش وقتها هلأ ارجع حب.
0: وطلع لكن اليوم أغنية

بونجور، معلش إذا سمعتنا ران كلمات الحب عبكرا نفتتحها ببونجورين وبنخلص من قرف الأخبار السياسية اللي بتهدلك أعصابك طول النهار على إيه ولا، ويمكن في اتفاق يمكن ما في اتفاق. يسعد لي صباحك ران، دايما دايما زودينا بكلمات هالعاطفة الحلوة حبيبة قلبي.

0: بونجورين للجميع. لبنان على موعد مع كتل حارة بين اليوم الثلاثة ونهار الخميس، ودرجات الحرارة رح ترتفع بشكل واضح بالمناطق البعية وبالمناطق الساحلية. فبالمناطق البعية درجات الحرارة رح تلامس أو رح تتراوح أقصاها بين 33 و 34 درجة، أما بالمناطق الساحلية فبتتراوح بين 29 و 30 درجة، وممكن تلامس 31 درجة ببعض المناطق الساحلية بهودة 3 أيام. كمان الأجواء بتكون قليلة السحب وبتكون أجواء مشمسة بأغلب المناطق مع رطوبة منخفضة، أكام بالمناطق البقعية أو بالمناطق الساحلية. يعني 3 أيام من الطقس الحار بانتظار لبنان والدول المجاورة للبنان مع تمدد كتل حارة على لبنان والمنطقة. أما بالنسبة لجمعة والسبت فمن المحتمل أنه أو مثل ما مبين على الخرائط الجوية رح تتراجع درجات الحرارة عن نهار الثلاثة والأربعة والخميس. أكيد تفاصيل أكثر بنشراتنا اللاحقة بخصوص طقس الويك أند. أما بالنسبة لدول حول العالم أو دول عالمية، فأوروبا الغربية وخصوصا فرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا على موعد مع كتل لهبة مش بس حارة، وسيناريو يلي عشته فرنسا بالفترة الماضية رح يرجع يتكرر، ودرجات الحرارة رح تقارب 40 درجة مئوية بكتير من المدن الفرنسية بالأيام يلي جاية. فهيدا كان كل شيء لليوم، نرجع نتلاقى بكرة.
1: الأحوال الجوية مع بوب كساب.

0: بورصة الأخبار الكاذبة لليوم مع محمود غزيل.
1: كاذب مش كاذب.
2: ألمانيا والبرازيل وحطوا المغرب وفرنسا على جنب. المباراة المنتظرة بالفترة اللي جاي رح تكون بين منتخب فلسطين ومنتخب إسرائيل. هيدي الرواية اللي الناس عم تحكي فيها، خصوصا انه نحن اليوم بعصر دونالد ترامب، وبالتالي كل شيء ممكن يصير. بتدقيق بتفاصيل الخبر لقينا انه مصدرها هي صحيفة The Guardian ونيويورك تايمز، يعني مصادر موثوقة ومش مجرد حكي فاضي. ولكن طبعا المسألة أعقد مما بتتوقعوا. رئيس منظمة فيفا جياني إنفانتينو هو بنفسه اقترح هيدي الفكرة، أنه سيكون في مباراة رمزية فلسطين ضد إسرائيل بمهرجان فوتبول رح يكون مخصص للولاد تحت ال 15 سنة بأيلول 2026 بمدينة ميامي الأمريكية. فشكله إنفانتينو بده يحاول يجمع الطرفين بطريقة جديدة مع أطفال بحبوا الفوتبول وشوي بعيدين عن السياسة ودونالد ترامب يلي بده يفوت حاله بكل شيء. ومع رمزيتها إسرائيل رحبت فورا بالفكرة، بس فلسطين لهلأ ما أعلنت أي موقف رسمي لإلها، رغم أنه تاريخيا بنعرف أنه هي بترفض أي تعاون مع إسرائيل. أنا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
1: كاذب مش كاذب.
0: وهيك منكون سمعنا محمود غزيل لليوم بهالخبر من أجواء المونديال. جولة الصحف والمواقع، شو رأيكم نتركها لبعد الموجز؟
3: خصم 15% هالأربعة والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه كلهم، يعني كلهم.
4: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
5: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
6: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.

0: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، صابون ديتول 120 جرام بنص دولار، 32 رولو تواليت فاين ب 4 دولار و90 سنت.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دبكة انسو عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: صباح الخير موجز أخبار 9:15 من صوتك لبنان نقلت صحيفة معارف الإسرائيلية

0: لتسهيل مرور السيارات. حزب الله أعلن أن عناصره استهدفوا برشقة صاروخية وقذائف تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في محيط منطقة المعبر، مؤكدا أن الاشتباكات لا تزال مستمرة. هذا وأطلق حزب الله رشقة صاروخية كبيرة من الجنوب اعترضتها صواريخ القبة الحديدية، ما تسبب بدوي انفجارات قوية. وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت بتسجيل اعتراضات جوية في مستوى مستوطنة المطلي في الجليل الأعلى. هذا وتستمر الخروقات الإسرائيلية في الجنوب، حيث استهدف قصف مدفعي حرج العيشي. تمنى رئيس الحكومة نواف سلام أن تكون السنة الهجرية الجديدة فاتحة خير وأمن واستقرار على لبنان والعالمين العربي والإسلامي، وقال سنة هجرية مباركة وسعيدة للجميع. تترأس وزيرة التربية ريما كرامي اليوم اجتماعا تربويا موسعا يضم اتحاد المدارس الخاصة وممثلين عن المدارس الرسمية للبحث في مصير الامتحانات الرسمية، فإما يتم اتخاذ القرار بإلغائها أو بتأجيلها. وجاء الإعلان عن الاجتماع أمس عقب جلسة مجلس الوزراء التي شهدت مداولات على صلة بانعكاس وقف إطلاق النار على مصير الامتحانات.
1: تأمين أو ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير 18 مخرطة تستخدم في تصنيع الأسلحة والعبوات الناسفة في خلال عملية نفذتها قواته في نابلس، بالإضافة إلى مصادرة أجزاء من الأسلحة. إلى روسيا، حيث أعلن عمدة موسكو أن الدفاع الجوي دمر 25 مسيرة أوكرانية كانت متجهة إلى العاصمة، في حين اندلعت النيران في مستودع للنفط في منطقة جنوب روسيا من جراء استهدافه بمسيرة. ذكرت وكالة رويترز أن سعر البنزين في أمريكا انخفض لأقل من 4 دولارات لأول مرة منذ نيسان. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان. نداء إنساني عبر صوت كل لبنان. مستشفى المشرق بحاجة جدا ماسة لدم من فئة A نيجاتيف. الرجاء تبرع بدم من فئة A نيجاتيف لمستشفى المشرق، الحاجة ماسة وضرورية جدا. شكرا لكل المتبرعين. القانون انحكى عن مشروع العفو العام، خفاياه ومدى دستوريته وتوافقه مع المبادئ العامة للقانون. النقيب السابق للمحامين ناظر كاسبار، ضيف الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
2: مونديال زون 2026، مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت. كاس أناس

وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان. أكثر من مليار شخص حول العالم بيعانوا من السمنة، إنما الوزن الزايد منه قلة إرادة بل معركة بيولوجية وهرمونية معقدة، لكن ممكن نربحها. بكلينيك الدكتورة ليلى عقل تتحدث مع روني الخوري عن العلاجات الحديثة والخطوات نحو العافية الجسدية والنفسية. 3:10 صباحاً على صوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة 3 كيس ماستر تشيبس 70 جرام بدولار و40 سنت، برينجلز تشيبس 165 جرام بدولار و90 سنت.
1: يا ويلي ملا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بس يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قالك هو دفكي انسو بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط التاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ركز لما يا بطل

0: ورجعنا رجعنا صباح الخير. والكل عم يسألني وين رين ما ردت عأندريه. إذا مفكرين ما ردت بتكونوا غلطانين.
1: ما بسمح لك ما بسمح لك مهما يكون قلبي بيرتح لك.
0: وردت بهالأغنية.

0: واذا فكركن بس اكتفيت بالاغنية بتكونوا غلطانين.
1: لا لا جرب تطلع بالعالي
2: حبيب قلبي اندور على يسعد صباحك. تركت المواضيع الحساسة والغير حساسة والهيدا إلك أنت، أنا هيك مرتاحة حبيبي. بحب أتصبح بالست ندى وإلا يسعد لي صباحك أكيد بزبان كمان، يعني بيناتنا هيدي غيري ولا دقيقة عين. خلي المواضيع إلك حبيب قلبي حبيبي.

لك سلمتني كست عصمة حبيبة قلبي وينعاد عليكم وعلى الجميع خصوصا اخواننا المسلمين. حبيبة قلبي انت، لك انت ست الستات بتفهمي. سوري منك يعني بقصد اكيد انت رب الفهم، انت بتقدري يا ست عصمت. انا بعتذر لهالكلمه لانه قد ما سمى لي قلبي عند رياء بلا الضوء كله انتقاد بانتقاد.

0: بونجور بونجور، نهاركم سعيد وعيد عيدك مبارك لكل الاخوه المسلمين. شوفي شوفي يا عم خير، شو صاير شو صاير، خبرونا شو صاير يا عم. شوفي
1: اللي صاير انه امريكا وايران وصلوا لاتفاق، ورين واندري وصلوا على هدنة، وصلت انا وتوني خوري على جولة الصحف والمواقع.
2: موجز الصحف.
1: يعني مثل العادة عناوين الصحف كل صحيفة بكوكب. الأخبار: المقاومة بالنار، لا عودة إلى ما قبل 2 أدار. النداء الوطن: دبي وأنطلياس، واحة السهر والمطاعم. وبالديار: لبنان ساحة اختبار للاتفاق الأمريكي الإيراني.
2: كواليس الصحف، أسرار خلف الأخبار.
1: بالجمهورية: دبلوماسي مطلع يقول إن الاتفاق المستجد يمنع الانزلاق إلى حرب شاملة في لبنان، لكنه لا يوقف تلقائيا العمليات العسكرية المحدودة في الجنوب أو ما تسميه إسرائيل المنطقة الصفراء. اللواء: ما تزال صعوبات مالية وتقنية تواجه مشروع وزارة المالية للتوصل إلى هيكلية جديدة للمصارف تقبل بها الجهات الدولية المعنية. بنداء الوطن: توقف أهالي عادوا إلى الضاحية عندما وصفوه بمشهد غير متوقع، فقد فوجئوا بأن أولى الخطوات لفرق الصيانة كانت بإعادة ترميم التمثال النصفي لقاسم سليماني، وسأل هؤلاء عن أولويات يفترض أن تبدأ بمواكبة عودة السكان وإزالة آثار الدمار قبل ترميم تمثال هو سبب البلاء. بنداء الوطن: استغربت أوساط ما يحصل في جرنية جزين، حيث يقدم عناصر من حزب الله على حفر أنفاق وإقامة مواقع لإطلاق الصواريخ داخل ممتلكات سكان البلدة، ما يتسبب بمخاطر جسيمة، والأهالي ناشدوا الأجهزة الأمنية التدخل لوضع حد لهذه الممارسات.
2: أسرار المواقع، من موقع لموقع.
1: لبنان: ديبيت، تتوقف أوساط سياسية ومالية أمام التطورات المتسارعة التي تطال مؤسسة القرض الحسن، ومنها امتناع وزارة الداخلية من منحها الإفادة السنوية التي تؤكد سلامة الوضع القانوني والإداري للجمعية وتتيح لها بالتالي متابعة أعمالها بشكل طبيعي أمام الإدارات الرسمية والمؤسسات المختلفة. ويأتي ذلك بالتابع لبنان ديبيت بالتزامن مع خطوة وزير العدل الذي أحال ملف القرض الحسن إلى النيابة العامة التمييزية. بحسب معلومات لبنان فايلز، فإن مرجع سياسي رفيع يخشى من تقاطع إيراني إسرائيلي لإفشال الحل اللبناني تأسيسا على تلاقي مصالح تبقي لبنان ساحة لصراعها. بالكلمة أونلاين، تقول أوساط سياسية إن حزب الله يضخ باستمرار معلومات تفيد بأن هنالك إمكانية لإجراء تعديل وزاري قد يطال وزير الاتصالات شارل الحاج، وذلك بسبب انزعاجه من أدائه في الوزارة. وتشير الأوساط إلى أن الحزب يعتبر الحاج أدخل خدمة ستارلينك إلى الساحة اللبنانية وعمل على تطوير شبكات الاتصالات بطريقة حدت من قدرة الحزب على السيطرة الأمنية وعلى اختراق الشبكات كما كان يحصل في السابق. بالكلمة أونلاين كمان ختاما، ثمنت أوساط دبلوماسية موقف النائب جبران باسيل الذي بدا فيه داعما للعهد ورافضا الحملة التي يشنها حزب الله على رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن باسيل عندما يتخذ قرارا سياسيا يذهب إلى أقصى الحدود في مواقفه.

0: كمان.
1: يجوز أبقى موجود سمعين الكرام. الحقيقة بعيدا عن السياسي بدي ركز على ثلاث شغلات بالمونديال. أولا مباراة الأوروغواي و المملكة العربية السعودية، دائما بيبقى في المباراة بينقوا منه بطل المباراة، منه أحسن لاعب. كان محمد العويس اللي هو حارس مرمى السعودية ببطولة صد 9 ضربات محققين، كان بطل المباراة بدون منازع. بكل أسف الاتحاد الدولي نقى فالفيردي الأوروغوياني وصده الجميع، وهم بس بدي اترك الرأي العام. الشغل الثاني بكاب فيردي، هل بالمباراة بين كاب فيردي وإسبانيا، هل الجزيرة لعدد سكان 400,000 وصل ذهول العالم كله، كان زلزال في كرة القدم أن تتعادل مع إسبانيا اللي مهيئة تكون مرشحة بين الثلاثة اللي ياخذوا كأس المونديال. شغلة التيرتي، مصر بمباراة مع بلجيكا امبارح قدمت فوتبول سوبر مودرن، بينت هي الدولة العظيمة بمجال كرة القدم. يعطيكم العافية، محمود أحمدي.

0: قرمز العالم مقسوم، والمقزوم هن الدول الصغيرة. بالمونديال وبالسياسة، وأصغر هالدول طبعا دايما لبنان. هل أمريكا باعت لبنان لإيران، أو هل إيران باع لبنان لأمريكا؟ الكاتب السياسي ناشر موقع الكلمة أونلاين ضيفنا لليوم سيمو أبو فاضل. صباح الخير.
1: صباح الخير لك أستاذ والمستمعين.
0: كيفك اليوم؟
1: منيح بخير.
0: ولا امبارح من لما وعيت على خبر الاتفاق أول شخص خطر عبالي هو أنت، لشوف يعني أنت كيف قراءتك للموضوع، بس مع الأسف ما زبط موعدنا امبارح. بقى اليوم بعد 24 ساعة على الإعلان الاتفاق بما توفر من معلومات، يعني شو قراءتك وشو انعكاس هالاتفاق برأيك على لبنان؟
1: يعني الأفضل كان ما أحكي امبارح، لأنه ما كان في وضوح حتى عند طبعا. الأمريكان عند الإيران كيف عم يتعاطوا مع الاتفاق، لأنه اتفاق غامض وفيه تسويات وفيه تنازلات يعني من قبل كل فريق، يعني من قبل
0: لا طبعا طبعا، بس انا هيك يعني استغربت من نفسي انه انت هيك الشخص
1: فيه تنازلات ما كانت واضحه. اليوم اذا بدي اخذ بعين الاعتبار انه كان الرئيس ترامب قال انا بدي سقط النظام الايراني، ما سقطه. كانوا الايرانيين يقولوا كمان بدهم يعني يدمروا القوى العسكريه الامريكيه، ما تم تدميرها، تبلش هيك بالمنحة العسكري. اخر شيء على غرار يعني كثير حروب ويعني اصطدامات تنتهي بتسويات. حتى اليوم اذا بدي اخذ بعين الاعتبار عم بيقول رئيس سي اي اي اليوم لاكسيوس، هيك خلينا نستند بالكلام الامريكي، انه هن منهم مرتاحين على الاتفاق وبيعتبروا انه ايران ما رح تكون ملتزمه وانه كان في تساهل معها. الامريكي اللي هن يعني الجانب اللي هو مع رئيس ترامب بيقول انه نحن اليوم عملنا ما لم يقدم عليه أحد، كسرنا أنه هيبة إيران، إنما الملف النووي انتهى، لن تستطيع أن تستعمله وتطوره، وعطين مهلة 60 يوم للتعاون على كيفية إزالته. طبعا هذا وهذا يخضع للمناورة الإيرانية، وكذلك موضوع الصواريخ البالستية أنه سيتوقف إنتاجها. اليوم نأخذ بعين الاعتبار أنه الاتفاق مش واضح بعد، معناتها في كثير تفاصيل وفي كثير تسويات. ترامب كان يعني خضع للمناورة الإيرانية، الإيرانيين معروف عنهم أنه هن يعني بناور، وهذا حق طبيعي لأي مفاوض. الضعف عند ترامب أنه كان هو يقول بحد ذاته أنه هن مفاوضين أذكياء، يعني كان ترامب نفسه قصير بالمعارك، بده مكاسب مباشرة. تألف النتيجة أنه اليوم هذا فينا نقول عنه الكلام الطبيعي، ترامب لم يخسر وإيران لم تربح، إنما تم تدمير القوة العسكرية الإيرانية. يبقى دوره بالإقليم، هذا الموضوع بدنا ننطر أيام تنشوف شو دور الأزرع اللي هي تمون عليها إيران.
0: شو برأيك لوين رايحين بهالاتجاه؟
1: أنا يعطي أنا أنه إذا منشوف بإيران يعني الموقف أول شيء اللي هو مزايد، معناتها في شيء متراجع متنازلين فيه. النقطة الثانية إذا بتطلع على العراق بشوف أنه العراق الدولة اللي هي رئيس حكومتها شيعي ونافذ بعددية أكثر من الطائفة الشيعية الكريمة عم بيخضوا يعني عم بيفرضوا على المجموعات الحزبية تنضوي من السلطة. اليوم إلى لأنه نحن على كتف إسرائيل، الكلام عن أنه في دولة جديد لحزب الله لا ما في، يعني ما فيك شو بقولوا تغير بقى بالواقع. اليوم عم نسمع انه في توازنات جديده، لا ما في. اذا عطوا دور لايران الطبيعي ايران يكون عندها دور بلبنان، لانه عندها مجموعه مسلحه تخضع لها، لانه هو الاهم قديش حجم الدور بده يكون عندها. بوجود الرئيس زفون والرئيس نواف سلم والمجموعه حكوميه كبيره مبينه بالحكومه تخالف هذا رهانات حزب الله ومغامراته، اكيد حيكون حزب مثل العاده بحاله مطوقه، ولا نستطيع ان نفرض ما يعني الشروط. يعني اليوم بفتح تعديل حكومه بعده عيش بزمن الثلث المعطل، اليوم حزب الله عندما تنتهي الحرب يشوفوا أهل الجنوب ما أنتجوا من دمار وكوارث طبعا حيكون بواقع مختلف. ما في يعني الخوف اللي البعض عم يحكي عنه أنه الدولة سقطت، لا خلاص الزمن مختلف عن السابق. اليوم حزب الله مجموعة مسلحة ستخضع لنزع سلاحها حكما وحكما.
0: نعم، يعني بتلاقي حزب الله فصل حاله كليا عن الدولة والشرعية.
1: فصل حاله، هي مجموعة أرادت أن تكون منفذة وتابعة لإيران، وبتعتبر أنه هذا مصدر ارتياحها وقوتها بالنسبة لها وضمانتها. يعني حاولت الدولة من خلال يعني كده القوة من خلال الجمهورية ورئيس الحكومة يقولوا له أنه نحن الضمانة، ما أرادوا لأنه هذا جزء من التبعية وجزء من التنفيذ. كان مطلوب أنه يعني دائما يركزوا على دور إيران يشكوها بالساحة المحلية. وقلت لك أنا أستاذ أنه من الطبيعي يكون في دور لإيران، بس إزاي حجم هذا الدور؟ هذا الدولة هي بممارساتها بتحط له حدود، ويبدو أنه لن يكون أكثر من عملية كيفية إخراج السلاح، مش أكثر. الحزب موجود بالحكومة، إذا أراد أن يستمر عنده مجموعة نيابية. هذا الواقع يعني لن يعني ما فيك تعمل اليوم لعبة يعني حالة الضفدع اللي تشرب مي كثير تقولي صارت أقعد يعني قد الحصان. لا خلص، هذا حزب الله، هذا هو الذي دمر البلد، هذا اللي هو هجر أبناء الطائف الشيعية، هذا هو اللي دمر الجنوب. بس أكثر من هيك لن يكون في واقع أقوى.
0: نعم، يعني ما بتوافق على أنه أمريكا باعت لبنان على إيران؟
1: لا أبدا، ما في بيع.
0: طب هيدي هالسردية يعني هل يعني هي مجرد فكرة لتعمل بلبلة أو هنالك تسويق لإله؟
1: ما هني بزمن الحرب يعني كانوا يقول الحزب الله دائما على الانتقام، انه انتقام للاخرين. هيدا نهج، هيدي سياسه انتقاميه تهديديه يعني اجراميه، بس كانوا يهددوا العالم ويقتلون على مراحل. هذا اسلوب يعني انه تضمن ما يعني شو بيقولوا مهولين عليهم. بس اليوم سؤال، هل انه مثلا في بعض النواب يعني اللي كانوا بفلكهم وبعدوا عنهم، هل سيعودوا الى هذا الكنف؟ هل انه مثلا فيصل كرام اللي كانوا اصحابي هل سيكون اليوم في هذا المحور؟ يعني تغيرت التوازنات وتغيرت الخيارات. عم لك الحزب طبعا كان عنده ناس هو يرسلهم بالدعم المالي والانتخابي، انما الامور لم تكون بهذا الواقع بالمستقبل ابدا. يعني ايران وتصرفاتها الماليه ستكون محور متابعه. وعم نسمع امبارح ديفانس عم بقول نائب الرئيس الامريكي انه موضوع الاموال انه ستصرف مش صحيح، تابع للبيهافير للاداء الايراني. منا يعني اكيد اليوم بده يتواجه حمل يعني هذا الاتفاق بحاله تسويق من قبل حزب ايران بفن، وللحقيقه عم بيكونوا بفن لانه موحدين وفي مركزيه عمل، بينما الاخرين مش يعني ما في عندهم. الدوله ما عندها معركه عم تعملها مع حزب الله، هي عندها معركه انهاء الحرب وانهاء المجازر وانقاذ كل الشعب اللبناني. القوى السياسية يعني كل واحدة عم تعبر عن موقفها من موقعها.
0: نعم، وكيف بتلاقي يعني اذا بدنا نفوت على الوضع الداخلي، كيف بتلاقي يعني الى اين رايحين بالوضع الاقتصادي بشكل عام وبالعلاقة الدولة مع الشعب بشكل خاص؟
1: الوضع الاقتصادي بالبلد كثير واضح انه مأزم. في ظروف قديمه رتبت هذا الوضع من مراحل سابقه. يعني في كمان اليوم ظروف عسكريه منعت الحركه الماليه وتنميه الاستثمارات. البلد بحاله يعني اقتصاديه مزريه نتيجه هذه الحرب.
0: يعني بتشوف هل بتلاقي في يعني يد العون ستقدم مساعدة ما لإنقاذ الموقف لمنع المزيد من التدهور، أو خلص متروكين هلأ لهيد الحالة المراوحة اللي نحن فيها؟
1: ما في دولة اليوم يعني أعلنت أو تبين أنه متقدم شيء لدعم لبنان. يعني اليوم الدول كلها بعد عم تقول أنه نزع سلاح حزب الله، يعني إذا أن الخليجيين بعضهم فين عند هالنقطة والغربيين ما بيساهموا بهذا الموضوع. فيه انه تسوية اذا احنا عملوا اخر له علاقة بصندوق النقد يعني وعدد انه كم مليار، يعني هو دي ما بينعشوا الاقتصاد. بس انه الاصلاحات اللي بدها تصير ربما تكون الى طول، بس موضوع اقتصادي مرتبط بعمل بطبيعة البلد انه الهدوء بحرك الوضع. اليوم نحن قدام وضع كتير صعب اذا بقي الوضع متوتر. ابناء الطائفة الشيعية اللي هن بافريقيا في كتير يمكن ما يجي اذا بقي جنوبه مسكن ما في يطلعوا على هالمناطق، هذا بتكبد البلد خسارة عدة مليارات من الناس أبناء البلد بدهم يجوا يصرفوا هون ويشوفوا أهلهم. يعني في ناس بالخليج يمكن ما يأتوا كمان. يعني في حالة طبيعية عند اللبناني إنه بمعدل كل صيفية بيصرف مليار دولار كل اللبنانية بين يعني بين السياحة الداخلية. إنه اليوم بدنا نوصل نحن مرحلة يعني متدرجة ما في شيء ثابت.
0: أستاذ سيمو أبو فاضل شكرا لك ويعطيك ألف عافية وبتمنى لك هيك نهار رايق اليوم.
1: لك أمان أستاذ الله أوي.

سألته عن علاقة الدولة بالشعب، ليكو أنا وين؟ الله يساعد هالدولة.

0: إلى الثلاثاء أنا والدكتورة رندا شليطة.
1: بونجورين بونجورين معزفين معزفين.
2: ثلاثاء أنا مع دكتورة رندا شليطة.
0: اي والله يا بوب، الشعب عم يستغل الزعماء والزعماء معطرين. اخر شي انا شايف هيك رح يطلع. مننتقل الى الدكتورة رندا شليطة، واليوم حديثنا بالمونديال. صباح الخير دكتورة شليطة.
3: صباح النور،
0: كيفك اليوم؟
3: أنا منيحة، صار فجأة صوتك مثل معلق فوتبول. منيح.
0: لا أنا بدنا نحكي على الفوتبول. أول شيء أنت عم تتابع مونديال أو لا؟
3: لا أكيد تابع، ولا شو أنا مش بالعالم.
0: نعم. شو
3: هال ما تتابع أصلا؟ ما فيك ما تتابع،
0: ما فيك ما تتابع. شو هال يعني، شو سر الفوتبول، الهوس العالمي بالفوتبول، وليه الفوتبول هي اللعبة الأكثر شعبية بالعالم؟
3: هلا اللعبة الأكثر شعبية بالعالم اشتغلنا لنوصل لهيك، بس في مثل رموز للفوتبول، يعني رمز الفوتبول، يوم الفوتبول بيجمع مليارات من الناس، وأكيد بيجاوب على أشياء عند الإنسان. يعني لما تشوف في اليوم قديش الوقع تبع الفوتبول، خلينا بس نحكي فوتبول هلا، يعني اللعبة هي كلعبة، أول شيء لعبة يعني كتير فيها نظام بقلبها، بالرغم من كل اليوم المحيط فيها، يعني المحيط فيها من مشاكل، لأنه اليوم انقلبت كل مشاكل العالم، صارت بهالطابة لدرجة صار فينا نقول هاي مش رمانة، هاي دي قلوب ملانة. مثل الفوتبول، هيدا مش فوتبول، هيدا مثل صراع دولي صار. يعني كل هالصراعات عم تنسحب على الفوتبول، على هاللعبة يلي هي بالأصل إذا بدك من ناحية علم النفس هي نوع من تنفيس، لأنه منعرف من قديم الزمان من أيام الرومان شو كانوا يقدموا للناس، الخبز يعني ليأكلوا، واللهو، وسائل اللهو، الجلادياترز بالحلبات الكبيرة، لأنه الشعوب بدأ التنفيس عن الوضع السياسي والاقتصادي وكل شيء، بيعطوه التنفيس بوسائل اللهو. الفوتبول اليوم مش بس هيك، كمان بيجمع ألو
0: إيه مايك.
3: الفوتبول بيعطي كمان اليوم، بيقولوا حسب علماء النفس والسوسيولوج والاجتماع، إنه بيعطي مثل هوية لهالناس كلهم، لهاللحظات يلي بعيشوها كل 4 سنين منظمة بهالطريقة، بيعيشوا لحظات يعني غير واقعية أبدا، يلي هي هالأفوريا، هالهوس بالطابة، بيجمع الناس، لأنه الإنسان بيعوز ينفس، بيعوز ينفس مثل ما قلنا باللهو، مش كل شيء جدي، مش كل شيء بده لحظات هيرو. يعني لو ماتوا كل الأبطال اليوم منقول بالقرن العشرين، لأنه كل واحد ممكن يكون بطل محل ما، يعني بيعتبر الستار شيب، كلنا ستار فينا نكون بوقت ما، ولكن بيعطي للإنسان اللي قاعد بآخر العالم، بيجمعه يعني بيجمع ما في طبقات فيها. بتشوف مثلا بلعب الفوتبول ما في طبقات، بيجي واحد بيغمر يلي حده، ببوسوا بعض بالوقت يلي مبارحة كان جاره ما بيعرفه، مش شايفه، بس كله بيمتزج بكله. هاللحظات الأفوريا يلي بيعملها الفوتبول، هاي بيعوزها الإنسان البشري، بيعوز البطولة، بيعوز هالشعور لحتى يحس انه عم ينتمي لشي. بتشوف السبورترز يلي بينتموا بيتابعوا فريقهم من بلد لبلد، اليوم عم يدفعوا بين 12 و15 ألف دولار ليعملوا الرحلة ليتابعوا بلدهم. فإذا الفوتبول أكيد بيعمل شيء عند على مستوى النفس البشرية، يلي بتعوز هالمومنت أو اللحظات الواو وبتطير فيها، ويلي هي بعيدة عن الواقع، واليوم بنشوف انه بعيدة اكتر واكتر على الواقع، بنشوف هالتمزيق يلي ما بقى لعبة، هي صارت سياسة، ما بقى لعبة، صارت مصدر للأموال مش معقول، ما بقى لعبة، صارت مثلا اليوم بتشوف يعني بالديتيلز بالتفصيل الممل، بسمع مثلا اليوم انه اكيب ايران ما فيها اثنين بأمريكا، بتروح تتمرن بالمكسيك، تلعب لوس أنجلوس، ترجع بتاخد طيارة لأمام مش مسمح لهم. بتشوف هيدا الصومالي الحكم المشهور كمان يعني ما خلوه يفوت على أمريكا لأنه في مشاكل بين أفريقيا وأمريكا. صراع الشرق الأوسط عم ينعكس على الفوتبول. يعني الفوتبول اليوم ما بقى، خلص صار بطل هاي اللعبة يلي بتجمع الناس، صار كل اللي بي يعني كل المشاكل العالم بقلب هالطابة.
0: نعم، والعالم بيحبوا حدا يخسر حدا يربح دايما.
3: أكيد، ما هي الحرب، ما هي جورج أورويل قال جملة شهيرة سنة 1945، المفكر الكبير قال إنه طلع بهالأول الفوتبول كان بال45 1945 طلع هيك قال الفوتبول البروفيشنال، يعني مش إنه عم يلعبوا بجيران مع بعض والولاد، لما صار هيك هو الحرب بدون النار والدم، ولكن أيام نشوف حتى في إراقة الدم بسبب المشاحنات، وال يعني كل واحد بده يشجع فريقه. يعني تصور هالجملة قديش مهمة، كل وسائل الحرب هون، شوف الدفاع الهجوم بلعبة الفوتبول، ليه؟ لأن ليه مهمة، ليه أخذت الحيز من اهتمام الناس على الصعيد يعني نفسي، لأنه بتعيد كل الأجريسيفيتي، كل العدائية تبع الإنسان، فيها فيها اللقاء، فيها العدائية، فيها الحرب، فيها الهجوم، فيها كل شيء، فيه يعني بيذكر بالحرب، الكلمات يلي بتذكر بالحرب، يهجم يدخل جول، فيها الهيوميليشن، فيها شعور بالذل، فيها المنتصر، فيها المكسور، كل هي شغلة كتير مهمة بعلم النفس، انه كيف بينسحب العالم الحرب على الفوتبول. ونعرف الانسان بيخلق بالعنف وبالعدائية، بدنا ننظم هالعدائية تجاه نفسنا تجاه الاخرين، فوتبول بيظهروا كلهم هو.
0: نعم، هلأ ما بعرف انا بغير دول عالم اذا كمان تنزل كل اعلام المشاركة، يعني اذا بس مش بعرفنا بسويسرا بيحملوا علم مصر مثلا اذا منهم مصاروة، بس قصة تحزب اللبنانيين
3: لا، هيدي بعتقد بس بلبنان، بس يعني بلبنان. ما بشوفها برا، بيحطوه بالقهاوي محل ما بيحطوا ماتش الفوتبول بالهواء، يعني بالقهاوي بيحطوا اعلام كل البلدان، بس ما بشوف مثلا حدا معلق على بيته علم غير علمه، ما
0: او نازل مثلا مسيرة او مسيرة او مسيرة سيارات.
3: الايدنتيفيكاسيون بالدول يعني يلي مثل عنا، نحن مضيعين هويتنا، يعني مش نحن بس ولكن العالم يلي عم يبحث عن هوية. بتشوف مثلا الألماني عم يتفرج على ماتش بلاده، ما بيصرخ، ما بيعمل هيدي الهيصة. يعني بتشوف عنا نحن، في واحد عمل فيلم كتير حلو شفته على يوتيوب ولا هيك دقيقتين، كيف الأجانب الأوروبية عم يحضروا ماتشون بقهوة، وكيف نحن عم نحضر ماتش لبلد تاني بمدينة مثلا عنا أو بقهوة. وهي مختلف لأن هي العواطف، حسب يعني أنه نفرج عواطفنا بهالطريقة يلي كتير قوية، بتختلف من حضارة لحضارة ومن ثقافة لثقافة.
0: طب دكتورة، يعني برأيك هو هل يعني تماهي اللبنانيين مع البرازيل أو ألمانيا أو الأرجنتين هو يعني مشكلة بانتمائنا وهويتنا؟ بعدين شغلة تانية، إنه هل يعني هل الموضوع وكمان ارتباطا بشي تاني، إنه كمان نتوارث هالولاءات، يعني اللي بيو برازيلي بيطلع هو برازيلي كمشجع، واللي بيو بحب يعني العائلة اللي بيحبوا الألمان بيكونوا كلهم محسوبين على ألمانيا.
3: إيه
0: يعني هالتوارث.
3: مثل الانتماء للزعماء، لأنه أنت الانتماء عنا إياه نحنا، إنه لازم تنتمي لمحل، وهيدا كان بالقبيلة. يعني عم بقول لك كل ما الإنسان يتسقف أكتر ويرجع لنفسه أكتر. مش عم بقول إنه عيب إنه واحد يكون بحب هالفريق ولا هالفريق، هي ما وقفت على هيك، هي بتفرجي عن انتماء قديم للقبلية. مش بس كمان للقبلية، بالحديث عن بالسياسة الحديثة يعني بعد بعد 1900 هالشعوب في فرق بين الباتريوتيزم يعني الوطنية وفي الناسيوناليزم يلي التعصب يعني تتعصب لشيء. كل هالناس يلي بخبطوا بعض مشان أو بيكسروا لما بيربح بيخسر فريقهم أو هيك، كل هيدا بيدل عن قلة ثقافة وعن التعصب القديم يلي بيطلع بالإنسان غرائزيا. هيدا أهلي أكيد له مدلول عن الغرائز قديم قدي الإنسان بعده فيها.
0: نعم. طيب لنختم هيك ويبين انه ما فهمت شيء من حديثك، انت مع مين؟
3: انا بحب اللعبة يعني بتابع ايام اللعبة لما يكون في شيء يعني اكيب هيك لعبة حلوة لانه ما فينا كمان مثل ما قلت لك، مش لانه انا
0: بس داخليا يعني
3: مثقفين ولا علميا عم بحكي يعني معناتها ما بحب اشترك بهالاشياء. اكيد في العاب كتير حلوة، ولكن انا على وعي من الناس يلي على وعي انه هاي صارت مؤسسة، يعني كيف عم يعملوا الفيفا وكل هيدا، هاي صارت مؤسسة كتير فيها اموال بعيد كتير البعد، يعني الروح الرياضية بعيد كتير كل البعد عن الروح الرياضية، ولكن هيدا ما بيأثر علي او بعد على بعض الناس. بنقدر نشوف ونلتز بلعبة حلوة فيها قواعد حلوة فيها زكاة فيها هالخفة الدم ايام كمان لبعض اللاعبين يعني كلنا بشر، ولكن ما بقدر انا يعني بالمجمل انا عم فكر بالفوتبول ما شوف انه صار مثل يعني شيء سياسي شيء اقتصادي شيء
0: حدث عالمي
3: من نعم. الفوتبول يلي
0: كرياضة
3: ولد صغير عم يلعب فيه تسلى عند مع جاره تغير، يعني صار غير مفهوم، اخذ مفهوم كتير كتير كبير. واليوم بال26 2026 بتشوف قديش كل لعبة الأمم عم بهالفوتبول عم تبين.
0: نعم. يعني خاصة
3: كل هالمناكفات
0: وخاصة إنه اللعبة السنة
3: المقاطعة اللي عم تصير. نعم. كل سياسي اقتصادي عم ينسحب على هاللعبة يلي أصلها هي للترفيه، ولكن هي يعني أبعادها ما بقى بس ترفيهية.
0: نعم. شكرا لك، وخاصة يمكن اللي يعني اللي أدى لهلا نتيجة كمان إنه السنة اللعبة بأمريكا، إيران مشاركة، دول عربية مشاركة يعني بعدد قياسي، كله هيدا ساهم لأنه تكون هاللعبة مرآة سياسية كمان. على كل أحوال خليني أقول إنه بكل العالم في هيدا الحماسة والتحزب وبيقتلوا حالهم يعني على الفوتبول وبيعبروا بكل عواطفهم، بس يمكن الفرق بين لبنان والدول الأوروبية إنه ما بيحسوا بالانتماء، يعني بهولندا ما بيحسوا بالانتماء الوطني لشو بعرفنا للأرجنتين أو لفريق من برات بلدهم. على كل الأحوال هيدا موضوع كل أربع سنين بنحكي فيه، بنتوقف مع بريك سريع وبنرجع، خليكم معنا.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، ست بيرة المازا 250 ملي بدولارين و90 سنت، بزورات الأزة 250 جرام بدولار و40 سنت.
4: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 15/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر بمليونين وثلاثمائة وخمسين ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر بمليونين وثلاثمائة وثمانية وستين ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليونين وخمسين ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون ومئتين وأربعة وعشرين ألف ليرة.
4: نشرة الأسعار النفطية مع آي بي تي الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. آي بي تي حدك بكل محطة.

كونجورك كونجورين سيد زفين. هلا ما اعرف شو بدك تحكي عن الدوله والشعب. هلا لزم مطار القليعات طلع حدا من صقور شو اسمه المؤيدين للدوله انه شو بتقول لازم تقول على الشركه يلي عليها مساءلات وعليها قضايا او شيء بمونيكا. لزموهم للشركه عليها من الدوله مرفوع عليها دعاوي او شيء حسب ما فهمت منه يعني او عليها شبهات. وزير الاشغال كمان التزم مشروع بور بيروت هون اسمه بيروت وطلع اخر شيء ما في الا شركه واحده مقدمه ومرسوم رسم على حسابه. ارجع لا ما اطلق لا عفوا لا تاخذونا سحب المناقصه سحب العقد اللي ربحه. اي دوله ما في دوله مثل خلق والناس يا عمي ما في دوله كله لح يسرق بفل الجوعان بيجيك الفجعان. عشان هيك اكثر من هيك يلا يعطيك العافيه.

0: بيروح الحبيبي وبيجي من نصيبي.
1: طولنا بغيابنا مع الحب بسببنا وانا وانت مسؤولين.
2: مزبوط مزبوط حكي سيمو ابو فاضل 100% مزبوط. بتعرف ما شالوش القصة بس يوم عن يوم عم تتكشف الاشياء. هلا عم تحكي يا زبان عن الدولة، الله يساعد هالدولة. هاي دولة هاي ما فيش، ما وين في دولة؟ انه وين في دولة؟ وين بربك وين في دولة؟ تركين هالشعب هيك مثل ما يعيش على على على ذوقه. انه امبارح وزير خارجية ايران اتصل بجوزيف عاون رئيس الجمهورية، قال طيب قل له على الاتفاق اللي صار مع امريكا. طب يا ليت جوزيف عاون رئيس الجمهورية سألوا عن هذا السفير اللي هو مسؤول بالمباشر عنه، وزير خارجية إيران عرقجي، يا ريت سألوا قال له شو بدك تعمل بهالسفير؟ هذا ممنوع يجي يمارس هون دوره. ما سألوا ولا شيء. مجاملات لا أكثر ولا أقل، مجاملات. يسعد صباحك من جديد.
0: هلا صراحة ما بنعرف إذا سألوا أو ما سألوا، يعني في قصص مش كل شيء بيصير بينحكى. هلا انا بيقولوا مثلا ترامب لسانه طويل، وانه ايران هي شاطره بالدبلوماسيه. طب ما هن مش مجبورين يقولوا لنا شيء؟ يعني مش انه ولا الراي العام بلبنان واقف على سلاحه وبده يقوس اذا عرف هالمعلومه او ما عرف هالمعلومه، او انه ما رح ينتخبوه. ما هن مش مجبورين، واساسا بيحكوا اللي هن عبالهم يحكوا، وما بيحكوا اللي هن عبالهم بيضيعونا، لانه طالع عبالهم ضيعونا. واخر شي بيطلع كله مرتبط باسعار النفط والغاز والذهب ليطلعوا وينزلوا. يعني توني وبدو ياني يخلص. ايه خلصنا، ما قادر، بس قلبه مش قادر. يلا هيك بنوصل لختام مشوارنا سوا لليوم، نرجع بنلتقى بكرة الأربعاء. خليكم معنا ودايما عبر صوت كل لبنان.
3: حسم 15% الأربعاء والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند الشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة الشاركوتيه كلهم، يعني كلهم.
4: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
6: الجزء الثاني من حلقة تقنين تأجير الأرحام ما الحل، تابعوه في جعفر توك خطوة بخطوة. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.

0: أصنع رأى امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة كراب ستيكس أوشن جاردن 125 جرام بنص دولار، ناجتس كويك الكيلو ب 4 دولار و20 سنت.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود،
1: دوري السمراني،
3: مسرحية الوحش، 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكي انزو عم يعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: تبوا خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه

0: صباح الخير، موجز للأخبار من صوتيكو للبنان. في الميدانيات الجنوبية تتواصل الخروقات الإسرائيلية، وقد استهدف قصف مدفعي النبطي الفوأة، في حين أكد مصدر في الجيش الإسرائيلي لصحيفة معاريف وجود غموض بشأن استمرار العملية في لبنان، مشيرا إلى أن القوات الجوية أوقفت الهجمات على لبنان منذ أمس الاثنين. لمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة، تقدم رئيس الجمهورية جوزيف عون من اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بأحار التهاني وأصدق الأمنيات، سائلا الله عز وجل أن يحل هذا العام بالخير والأمان على الوطن وأهله. وأشار الرئيس عون إلى أن هذه المناسبة المباركة تأتي في وقت يمر فيه لبنان في ظروف استثنائية بالغة الدقة، وتواجه منطقتنا الإقليمية تطورات وتحديات متسارعة تستدعي منا أعلى درجات الوعي والمسؤولية. وقال الرئيس عون: إننا اليوم وأكثر من أي وقت مضى مدعوون كصيغة نموذجية فريدة إلى ترسيخ وحدتنا الوطنية والالتفاف حول مؤسسات الدولة وتعزيز تضامننا الإنساني والوطني لمواجهة الأخطار المحدقة بنا صونا لسيادة لبنان وأمنه واستقراره. أضاف الرئيس عون: نأمل في أن تحمل التطورات الأخيرة ما ينهي معاناة شعبنا ويحرر أرضنا المحتلة ويوفقنا في سعينا إلى تحقيق ما ينصب إليه اللبنانيون من عزة وكرامة وراحة بال. وللمناسبة عينها هنأ وزير الداخلية أحمد الحجار اللبنانيين، راجيا أن تكون هذه المناسبة محطة متجددة للأمل ينعم فيها لبنان بالأمن والاستقرار، وأن تحمل في طياتها الخير والسلام والازدهار لوطننا العزيز.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أكد القائد في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاني أن جبهة المقاومة لا تزال تمتلك عناصر القوة والقدرة على مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، وحزب الله يشكل أحد أبرز أركان هذه الجبهة، وما ظهر من قدراته حتى الآن لا يعكس كامل إمكاناته. أعربت وزارة الخارجية الصينية عن قلقها إزاء الوضع في لبنان، مشددة على وجوب احترام سيادته وأمنه. من جهة أخرى، لفتت الخارجية الصينية إلى ضرورة ضمان العبور الآمن في مضيق هرمز من أجل خدمة مصالح جميع الأطراف، مؤكدة مواصلة حماية السفن الصينية وأطقمها في المضيق. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة إلى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لزيارة البيت الأبيض منتصف تموز لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز الشراكة الاستراتيجية، وفق ما نقله المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص توم براك. وعقب اجتماع الزيدي وبراك، أكد بيان مشترك التزام الحكومتين الأمريكية والعراقية بإقامة شراكة أمريكية عراقية قوية ومتبادلة، بما يمكن للعراق

من تحقيق تطلعاته نحو مستقبل يتمتع بالسيادة والأمن والازدهار، ويحقق في الوقت ذاته فوائد ملموسة للشعبين الأمريكي والعراقي. يصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم إلى هايتي في زيارة تضامنية مع سكانها الذين يعانون منذ سنوات من عنف العصابات. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان. منعود ومنكرر ندائنا الإنساني عبر أثير صوت كل لبنان. مستشفى المشرق بحاجة جدا مثل دم من فئة A نيجاتيف. الرجاء التبرع بدم من فئة A نيجاتيف لمستشفى المشرق، الحاجة ماسة وضرورية جدا. شكرا لكل المتجاوبين.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: أنا لبنان تلقف
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني الطريق العام 70 415 455 01 687 312.
0: صوت كل لبنان.

0: صحي طيب من كلينيك مني ومن زميل المخرج توني الخوري. موضوعنا اليوم بمس حياة ناس كتار ويمكن كمان بدق بأشخاص عم يسمعونا هلأ وعم بخوضوا هالمعركة بصمت. لما نحكي عن السمنة غالبا أول شيء بيخطر عبال الناس هو الوزن أو الشكل الخارجي، بس الحقيقة أنه الموضوع أعمق بكتير من هيك، لأنه السمنة اليوم صارت حالة صحية معقدة بيتدخل فيها العامل الوراثي والهرمونات ونمط الحياة حتى الضغوطات النفسية واليومية. ورغم كل التقدم الطبي بعد في كتير أحكام مسبقة وأفكار مغلوطة بتخلي الشخص دايما يشعر بالذنب أو التقصير، كأنه كل القصة مرتبطة بالإرادة فقط. فهل فعلا السمنة مجرد نتيجة لعادات غذائية؟ ليش بعض الأشخاص بواجهوا صعوبة أكثر بخسارة الوزن؟ كيف تغيرت نظرة الطب لهالموضوع خلال السنوات الأخيرة؟ كل هالأسئلة وأكثر رح نعالجها اليوم مع دكتور ليال عقل. دكتور ليال مرحبا وأهلا وسهلا فيك بكلينيك. دكتورة ليال وكمان شكرا لأنه عم تساهمي معنا بهالحلقات التوعوية اللي عم تقوم فيها إذاعة صوت كل لبنان. دكتورة ليال، إذا طلبت منك تصحيح فكرة واحدة بيحملها المجتمع عن السمنة، شو هي الفكرة الأكثر ضررا بنظرك؟
1: الفكرة هي أنه دايما منلوم بعدنا المريض أنه والشخص أنه السمنة هي ناتجة عن إرادة أو على أنه هو الشخص عباله يكون هيك. هيدي عن جد نحن بال 2026 صار لازم نغيرها ونتقبل أنه السمنة هي مرض مثل مرض السكري، مثل مرض الضغط، مثل مرض الكوليسترول، كل هودي السمنة مرض مزمن. هيدي الفكرة لازم هون أنه وقتا نتقبل هيدا الموضوع ساعتها كله بيتحسن. نحنا طريقتنا نشوف المريض غير، العلاجات فينا نقدم له إياها بطريقة أفضل. سو هي إنه هي مرض منه عادة أو نعم. منه ول، مش إنه المريض عباله يكون هيك أو ما عنده إرادة يضعف.
0: كمان دكتورة يمكن عند أولاد الصغار دايما الأهل بحبوا يشوفوا ابنهم ناصح أنه بتكون صحته منيحة، بيعتبروا هيدا
1: عن جد. وهيدا يعني نشوفها بالكل يوم، يعني خصوصي إذا ببين بعده صغير أنه كل ما كان أنصح كل ما كان أهضم وكل ما كان هيك. بس هولي كلهم عن جد عادات سيئة بيمدوا يعني بيخلوا للإنسان يتعذب على كبر وبيخلقوا ميموري سيلز بالجسم، يعني بيخلوه بيتعود الجسم على هيدا الوزن. هون بتكون المشكلة وقت نعم. بدنا نعالجها.
0: دكتورة ليش كل ما نحكي عن أسلوب حياة صحي، تغذية صحية، رياضة، منلاقي معدلات السمنة عم بتزيد بالمجتمعاتنا؟
1: مزبوط. هلأ معدلات السمنة عم بتزيد لأنه كتير مع أنه صار في توعية كتير على العادات الغذائية وعلى شو اسمه على السبور وكل هودي، بس بذات الوقت كمان حياتنا صارت أكتر سيدنتري. يعني أول شيء طريقة الأكل، في كتير فاست فود، ما بقى حدا كمان بهالوقت لأن كل العالم بتشتغل، سو كل دايما منوح على الحل الأسهل يلي هو الأكل برا وكل هودي. وكمان لأنه الوقت كتير مضغوط، في كتير عالم بيواجهوا صعوبة ممارسة الرياضة. سو اكيد بس كمان ما ننسى انه هي السمنه منا بس خاصه بالعادات بالحياه باللايف ستايل، هي كمان مالتيبل فاكتورز اللي هي في كتير جيناتكس يعني نحن بعد ما بنعرف عنهم، في كتير قصص بيولوجيه، في كتير قصص انفايرمنتال مثل ما حكينا البيئيه يعني اللايف ستايل تبعنا، وفي اكيد سايكوسوشال فاكتور يعني أعراض نفسية، كل هودي بيأدوا لمرض السمنة.
0: يعني بفهم من حضرتك أنه السمنة اليوم فشل فردي فينا نعتبره أم فشل بيئة كاملة عم تدفع الإنسان يوميا ليأخذ خيارات غير صحية؟
1: It is complex disorder. إحنا هي complex يعني هو مرض معقد، بس على أكيد منه مشكلة الفرد لحاله. هيدي اللي لازم نطلع منها وما بقى نحكي فيها، انه ما لنا مشكلة فرد بس، هي مشكلة بيولوجية. وهون بالWHO recently غيروا تعريفه للمرض السمنة وصار يسموه chronic يعني مرض مزمن, progressive يعني بيتفاقم, ورelapsing يعني بينتكس. سو خلاص طلعنا من قصة انه مشكلة فردية. It is a disease.
0: طيب منظمة الصحة العالمية كلنا بنعرف اعتبرت انه السمنة مرض مزمن.
1: صح.
0: شو تغير بطريقة تعامل الطبيب والمريض والمجتمع؟
1: نحن في شغلتين بدنا عم نركز عليهم صرنا, هي الويت بايس, انه نحن مثل ما نرجع ونكرر انه ما لنا مشكلة فردية وما لنا مشكلة ارادة, وبذات الوقت الثيرابيوتيك انيرشيا يلي هي يعني المريض انه نحن كواجبنا كجسم طبي وكأطباء بمختلف الاختصاصات انه يكون عنا الوعي الكافي والقدرة انه نشخص المرض ونعطيه العلاج للمريض. وخلص سنة بال 2026 صار في كذا علاج لإله. قبل كنا نقول يا دايت يا عملية, هلأ لا صار في عنا كذا خيار تاني. سو هون كمان في واجب على الجسم الطبي وعلى مش بس والأطباء والدايتيشنز وكل حدا بيتعاطى بهيدا المجال انه يكون دغري يفكر بهيدا الشيء بالسمنة كمرض وبيعطي الحل للمريض ويوجهه.
0: نعم دكتورة, من عبر وسائل التواصل الاجتماعي صرنا بنشوف الوزن المثالي.
1: صح. آه
0: أو كلهم بدهم يكونوا مودلز. هاي هون عم بتحل المشكلة انه عم تخلي العالم تنتبه اكتر لجسمها, او لا عم تعملنا مشكلة اخرى عم تتفاقم هالمشكلة اكتر؟
1: مضبوط. حلو السؤال, لانه مثل هيدا سيف ذو حدين بنسميه, لانه بذات الوقت بس في شيء اسمه ما لازم نكون كلنا بذات الوزن او كلنا كتير ضعاف, بس بذات الوقت بدنا نكون healthy. اوكي, نحن كلنا بنطمح يكون عنا وزن صحي. وهون بيجي المالتي ديسبلينري ابروتش, يعني وقت نكون نحن عم نشتغل مع دايتيشن مع سايكولوجيست مع كل هودي تنوصل لهيدا الشيء للوزن الصحي, مش الوزن المثالي او كلنا تنكون بذات مثل بعض. في شيء اسمه وزن صحي, هيدا نحن بنطمح له, بس ما يكون اوف, ما نروح اكستريم دائما.
0: نعم. خلينا نذكر المستمعين برقم صوت كل لبنان 0454-53-52, واتساب 03-00-00-933. معنا اليوم دكتورة ليال عقل. مع دكتورة ليال عم نحكي عن السمنة أو الوزن الزايد وكيف منعالج. أهم شيء بدنا نحكي كيف منعالج السمنة. دكتورة ليال, لما نسمع كتير ناس بتقول أنا ما باكل كتير بس ما بشوف غير وزني عم بزيد, او بتسمعي الناس عم تقول انا لو باكل مثل فلان
1: صح.
0: يمكن كنت دوبل عن هلا.
1: مزبوط.
0: هل في شيء علمي بفسر هيدا الشيء او هيدا مجرد حجه؟
1: لا, ما انا مجرد حجه, في عوامل بتاثر على هيدا الشيء اللي هي اهم, او الانسولين ريزيستنس. وقت المريض كل ما يكون اوفر ويت اكثر بيكون في ريزيستنس على الانسولين اللي هلا كمان كثير درجه نسمع عنها. والأنسولين وقتها يزيد كمان بضاعف قدرة الجسم على حرق الدهون. كمان وقتها الجسم يكون معود على وزن عالي بيعمل كل شيء الجسم إنه يخلينا بهيدا الوزن. وحتى وقت نخسر وزن بيصير مثل يعني قدرتنا على الحرق ساعتها كمان بتقل وقت نخسر وزن تنرجع يردنا على زيت الوزن يلي معود عليه. لا مزبوط, هيدا الشيء كمان علمي موجود يعني.
0: نعم دكتورة, في كتير ايام في شيء اسمه مثلا نقطة ضبط الوزن, تنفترض انه الواحد قد ما ضعيف بيرجع
1: وزنه. هيدا هو اللي عم نحكي عنه, الميموري سيلز يعني الجسم واليويو افكت يعني. وهون ساعتها كل ما خسرنا وزن طريقة اسرع كل ما الجسم بيعمل فايت ليرجع على الوزن المعود عليه. سو هون كمان نحن واجبنا انه نخسر الوزن بطريقة تدريجية ونضلنا على الوزن الواطي اكتر فترة ممكنة هيدا الجسم يتعود انه هيدا الوزن الطبيعي تبعنا, لانه كل ما عملنا شوك للجسم بطريقة سلبية رح يردنا على الوزن العالي. سو مزبوط, هيدا مثل السيت بوينت بيحطوا للجسم الوزن.
0: اوكي رقم التليفون اللي بيخلص 145 عبر الواتساب، ذكر انه رقم الواتساب 03-000-933، وعبر الواتساب ناخد رسائل مكتوبة ورسائل صوتية فقط. 145 مستمع دايم للبرنامج، تحية لإله. اي قال هو بينصح من الريحة، هل ممكن انه تكون السمنة اريديتير؟
1: مزبوط، ما هي مثل ما بنرجع على ذات السوق لذات الشيء، انه السمنة هي مرض معقد كومبلكس، في بارتي جينيتيك مزبوط، وفي اكيد في هرمونات بيلعبوا دور، وفي عوامل نفسيه بتلعب دور، سو في بكون بارت منها جينيا.
0: نعم. رقم التليفون بيخلص 198، عم يطلب 2 يونت دم او نيجاتيف. بس استاذ يا ريت بتقلنا اي مستشفى عمول معروف لنقول للعالم اي مستشفى، لا اي مستشفى يتوجهوا. منكمل مع حضرتك، بس قبل ما نكمل خلينا نذكر المستمعين برقم صوت كل لبنان 0454-53-52، واتساب 03-000-933. ومعنا اليوم دكتورة ليال عقل، وعم نحكي معها عن السمنة. دكتورة، هل يمكن الشخص يكون نشيط بدنيا ويكون وزنه زايد والعكس صحيح؟
1: مزبوط، النشاط منه كافي ليخلينا بالفورم المزبوطة. دايما النشاط مع الأكل، الأكل هو 70% من العلاج دايما منقول. في يكون يعني إذا المريض إذا بيأكل أكتر من ما هو بحاجة أو كالوريز أكتر، في يكون أكيد overweight وسمنة.
0: اوكي، الى اي مدى بيتحكم الدماغ بوزننا؟ هل الجوع قرار بنتخده نحن ام اشاره بيولوجيه بتكون اقوى من الاراده احيانا؟
1: ايه اقوى من الاراده، هو هرمونات نحن بتفرزها، في هرمونات بتفرزها المعده يلي نعم. هن هرمونات بتفرزها المعده يلي هي بتشتغل بتبعت مثل سيجنال على الدماغ، وبساعتها الدماغ هو بيتحكم اذا بالابيتي بالساتايتي. سو مزبوط، هو في شيء اسمه برين جات اكسس، يعني هو حسب الهرمونات بيصير عندنا الجوع. فكل ما تحكمنا بالهرمونات، وهون صار دور الطب بال2026 يتحكم بهول الهرمونات، من كرمال هيك عم نقدر نشوف نتائج بخسارة الوزن. سو ايه هو شيء بيولوجي هرمونال ونيرولوجي كمان.
0: نعم، عندنا هني دقائق الانسانيين، مستشفى المشرق بحاجة لدم فئة ا نيجاتيف، وبنك الدم بالحمراء عسبيرتس او بحاجة لدم من فئة او نيجاتيف. عندنا رسالة صوتية من رقم التليفون بيخلص 496، نسمع الرسالة سوا. يلا.
2: بونجور مسيو روني، بونجور، تحية لك للدكتور. كل سوجي انتريسان مسيو روني، اون بتيت كيستيون، هلا كيف فينا نعرف قدي الكالوري ديلي لازم نكلها تنحافظ على وزن جسمنا؟ في شي اون فورمول ماتيماتيك اون بو لوتيليزي تنعرف جسمنا قدي بده كالوري ديلي؟
0: هاي الكالوري اخدع للعالم.
1: ايه هلا هون الدوري الدايتيشنز. اكيد كل شخص عنده بيسك ميتابوليك ريت معين حسب الكتلة الدهنية، حسب كتلة المسلز، حسب الكتلة العضلية اللي عنده اياها. كل ما كان في عضل اكتر اكيد الكالوريك انتيك تبعه فيكون احسن. واكيد هيدا الدايتيشن هي بتعملون هولي.
0: نعم، عندما يسمع المريض انه انت لو بدك بتخسر وزن، شو الاثر النفسي بنظريك يلي ممكن يتركه هالشي على رحلة العلاج؟
1: كتير اثر نفسي كتير سيء، انه وقتا نحط الحق على المريض، خصوصي وقتا مثلا نحن بنشوفها بكتير بالعياد بالكلينيك، انه بيجي المريض خصوصي اذا وقتا يكونوا بالادوليسانس وبتجي معهم، بيجي امهم او بيهم، ومنحس دايما اللوم، يعني بيحطوا الاهل على الولد انه هي بتاكل كتير، هي عبالها بتاكل كتير، ما في اراده كتير، يعني دائما خلص بتحس دائما بفيلير، يعني وهون بيجي عن جد أهمية المالتي ديسبلينري أبروتش، إنه قدي لازم مهم يكون في سايكولوجيست مع الطبيب، دايتيشن مع الطبيب، لأنه نرجع مرض معقد يعني له أبعاد أكتر بكتير من اللي نحنا نعرفهم بعد.
0: انت بقى في كتير ناس بحاولوا دايما ينزلوا وزنهم وما بيقدروا ينزلوا وزنهم، هل هيدا الشيء بيؤدي لإرهاق نفسي أو وفقدان ثقة النفس؟
1: ايه خصوصي قبل، لأنه ما كان في كتير وسائل متاحة وما كان في أدوية متاحة، سو نسبة الفشل عالية كتير، لأنه مثل ما حكينا نحن هولي هيدا الشيء طبي، يعني نحن مثل كيف واحد عنده سكري، طيب إذا ما أخذ دواء للسكري ما فيك أنت تنزل المخزون. سو امام تازت الشيء بالسمنه كمان، انه مرض اذا ما له الوسائل او العلاجات المناسبه عم ياخذها المريض نسبه الفشل كتير كبيره، خصوصا قبل ما كان عندنا هول الادويه الموجوده هلا بالاسواق بالصيدليات. فايه اكيد كانت نسبه الفشل اكثر بكتير، وكانت يعني بيجوا كتير مرضى ما بقى بدنا نعمل شيء، او نحن يقسنا يكون جايين كرمال شيء تاني، بنقول لهم لا انه بعد صايفين نحن بال 2026 في وسائل متاحه، انه حرام نضلنا بهيدا الوزن.
0: يعني بفهم من حضرتك انه نحن قدام تحول حقيقي في فهم وعلاج السمنه بيشبه يلي صار قبل بعلاج السكري والضغط.
1: صح اكيد.
0: او ارتفاع ضغط الدم.
1: مزبوط.
0: طيب دكتوره ايمتى كيف بنعرف انه هيدا المريض بحاجه لدواء مش بس تعديل نمط حياته؟
1: ايه هلا قبل كنا نعتمد بس على البي ام اي يلي هو الوزن على الطول.
0: اوكي.
1: ايه اوكي. قبل كنا نعتمد عليه بس، هلا الجمعيه الامريكيه للطب غدد السكري الغدد الصماء والسكري غيروا هيدا المفهوم، لانه البي ام اي منه كتير ريفلكتيف اوقات بيكون على السمنه. سو هلا بناخد البي ام اي هو كوسيلة لنبدأ بالتشخيص كسكرينينج، بس لنشخص صرنا بنعتمد أكتر على معدل الخصر. أوكي. معدل الخصر صار في مثل ما صار في تارجتس معينين بنطلع عليهم، أرقام معينة يعني، وساعتها وقت يكون عنا بنقول إنه في سمنة، واللي هيدا الشيء اللي تغير كمان انه بطلنا بس نطلع على الارقام، لازم نروح نطلع اذا في مضاعفات من وراء هيدي السمنه، يلي هي بنروح نعمل فحوصات للسكري للكوليسترول للضغط للابني للسليب ابنيا. سو كل هودي وقت نعملهم يعني صرنا بشيء اسمه هوليستيك ابروتش كومبليكيشن، يعني نطلع على الكومبليكيشنز اذا موجودين او لا، وهيدا بيساعدنا تنشوف نحن بأي ستيج، بنقسمهم ستيج 1 2 3، وساعتها بنشوف اذا نحن بحاجه للدواء او لايف ستايل او فينا نروح على العمليه دغري.
0: نعم. تبع اي اساس بتعطوا هيدا الدواء؟ يعني بتشوفوا انه تنفترض واحد اجى لعندكم بري ديابيتس، كلنا بنعرف انه بري ديابيتس اذا بغير اسلوب الحياه او يضعف باخذ السكري.
1: صح.
0: صارت معروفة.
1: ايه.
0: طب تنفترض هيدا الشخص ما قدر او ما بيقدر يغير اسلوب حياته او ما عنده وقت يعمل رياضة وبلاقي بيستسهل يروح للادوية، هل بتنصحوه ياخد هالادوية؟
1: ليك والدواء منه بس الحل، يعني احنا دايما هون دايما نطلع انه وقت نوصف الدواء بده يكون، يعني انا شخصيا وقت اوصف الدواء دايما نفضل يكون في دايتيشنز اون بورد معي. ليه؟ لانه هو الدواء منه يعني صح هو حل، بس منه الحل الوحيد او الحل اللي لازم يكون الوحيد بالعلاج، لانه انا بقول لهم دايما الاوزامبيك او هول المونجارو او كل هودي الادويه اللي عم نسمع فيهم هلا هن مثل فران بيعملوا للابيتي، بس وقت نشيلهم هالفران، خصوصي اوقات كتير بيجوا مرضى انه عبالهم ما بدهم يضلوا على الدواء، وقت نشيله لهيدا الدواء رح يروح الفران، رح ترجع الابيتي، رح يرجع الهرمونات يزيدوا تبع الجوع. سو لازم نغير بذات الوقت المود اوف لايف ستايل، طريقه فهمنا للاكل. سو من هون انه العلاج الادويه هو حل بس منه الحل الوحيد.
0: نعم. خلينا نكمل، بس قبل ما نكمل برجع بذكر بهالنداء الانساني، مستشفى المشرق بحاجه لدم نيجاتيف وكمان عنا بنك الدم بالحمرة بحاجة لدم فئة O نيجاتيف، لكن بنك الدم عسبيرز صليب الأحمر بحاجة لدم فئة O نيجاتيف. دكتورة، كيف بتقيموا النجاح بعملية علاج السمنة داخل العيادة؟ هل الميزان وحده بكفي؟
1: لا، من هلا الميزان هو نحن دايما بنطلع نعمل مثل assessment على 3 أشهر، بعد 3 أشهر من ما بلش العلاج نعمل assessment، بنطلع على الوزن وبنطلع على محيط الخصر، وأكيد بنطلع على complications، يعني نحن ليش بلشنا الدواء، إذا كان في سكر إذا كان في ضغط، حسب بس انه المتعارف عليه عالميا انه عاملين cut offs. كمان نحن بدنا مثل شيء objective انه نمشي عليه كلنا مع المريض، حطوا انه 5%، اذا 5% خسرنا من الوزن على 3 أشهر، بعد 3 أشهر هيدا مثل factor favorable ببين انه المريض عم يتجاوب. واكيد بنقسمهم 5% 5 to 15 و more than 15%، وكل ما كان أكيد خسارة الوزن أكتر، بس مع الحفاظ على الكتلة العضلية كل ما كان إنه ريسك إنه الدهون على الكبد السكري وكل هولي فينا نردهم لورا ريفرسبل يكونوا.
0: في كتير ناس هلا عم يسمعونا أو مستمعين عم يسمعونا بيقولوا أنا بخليني لشو بدي أروح عند طبيب وأعمل هل حقن تحت إشراف طبيب وكل الناس عم تضعف عليهم، خليني انا اخذهم مني لوحدي، قد ايه هيدا الشيء خطير على حياته؟
1: كثير خطير، لانه اول شيء الدوزات نحن يعني اول شيء هيدا هول الادويه under investigation وفي عليهم كثير ستاديز، وعن جد كل سنه عم يطلع مثل بروتوكولات جديد، نحن عم نتعلم اكثر مع نتعامل مع الادويه يعني، ودائما في مثل نصائح جديده بالجمعيات العالميه عم بيكون يعني نحن كيف منعالج اليوم مش مثل كيف كنا نعالج من 4-5 سنين. So واجبنا نحنا نعطي هيدا الشيء للمريض، نحنا نعرفه وننقله للمريض. المريض لحاله منه قادر أول شيء يتحكم بالدوزات وبالأدوية، وكمان إنه في كتير مرضى قال بيجربوا الدواء وبيوقفوا بعد 2-3 شهور. أنا أول سؤال بقولهم وأكيد رديتوا الوزن مع زيادة، بيقولوا لي مزبوط.
0: نعم. اوكي، رقم التليفون بيخلص 6-7، رقم التليفون بيخلص 6-7-8. عم تسألنا شخص فوق 50 كتير ضعيف ومعضل لكن عنده بطن كبير وقاسي بده يشيله، بكفيه ياخد بروبيوتيك؟
1: هلا لا، البروبيوتيكس منه هو علاج للسمنة، فحسب يعني شو في مشاكل صحية غير، بس أكيد البروبيوتكس منهم لعلاج السمنة. هلا البروبيوتكس فيهم يساعدوا إذا كان في نفخة في بلوتينج، بس مش للسمنة، للدهون على البطن.
0: نعم. دكتور، شو الهدف من العلاج؟ هل هو الوصول للجسم المثالي أو تحسين صحة المريض؟
1: مزبوط، تحسين صحة المريض. هلأ نحنا مثل ما قلنا بال2026 كل شيء عم نتجه holistic approach to prevent complications، يعني بطلنا بس هدفنا الوزن، هدفنا نخفف الcomplication والمضاعفات.
0: نعم،
1: هدفنا نخفف المضاعفات تبع المرض السمنة، سو هيدا الهدف تبعنا.
0: طيب كيف بنعرف انه هيدا المريض بحاجة لدواء مش او تعديل نظام حياته لوحده ما بكفيه؟
1: حسب قد في مضاعفات من وراء السمنة، حسب نحن بأي مرحلة بالسمنة، كل هودة بيساعدونا ونشخص المرض ومع المريض نعطي العلاج.
0: نعم.
1: حسب قد في مضاعفات، واكيد حسب الوزن يعني مع المضاعفات.
0: خلينا نرجع نشدد لأنه هيدول الأدوية لازم دايما يتاخدوا تحت إشراف
1: طبيب. صح.
0: ما ناخدهم منا لوحدنا
1: 100%.
0: ويعني إذا ومش حيلا حدا تلاقينا فيه وشفناه ضعفان برافو ضعفان
1: وقالنا أخدت
0: هيدول الحقان
1: كتير.
0: أو مثل بالزمنات كانوا ياخدوا العالم على صحة متفورمين.
1: صح. 100%.
0: لا يضعفوا لا. ما بدنا نعرف شو ناخد. صح. لأنه في خطر حياتنا من وراهم كمان يمكن بيأدوا ليوطى السكر بالدم.
1: هلا هن على يعني بالدراسات ما بيفرجوا انه بيوطى السكر بالدم، ما بيعملوا ايبوغليسيمي، بس احنا دائما انه بنشدد اول شيء مش كل العالم كانديديت، وحسب قد ايه بدنا نخسر وزن وقد ايه في مضاعفات، لانه كمان ما بدنا يعني في كثير عالم بخلينا نشيل هالشيت 4 كيلو مع الاوزامبيك او مع المونجارو او مع هول الادويه، بس ما 3 4 كيلو اذا شلناهم هيك بسرعه رح نرجع نعدهم 7 8 كيلو.
0: في حال بلشنا بهيدا الدواء فينا نوقفه مثل ما بلشنا فيه؟
1: ليك هلا عن جد كمان ريسنتلي قبل كانوا يحطوا مثلا وقت معين 6 شهور سنة، هلا بكل الجمعيات ما بقى عم نحط
0: سمنة مرض مزمن
1: 100%. يعني احنا وقت انا دايما بقول وقت بلش له دواء للسكري ما بقول له انا بعد سنة بدي وقف لك، وزيت الشيء للسمنة ما اذا اعتبرناه مرض مزمن خلاص انه هيدا دواء مزمن. هلا دائما بنحسن يعني بنقول له للمريض بنجرب وبنشوف فينا، بس بطريقه كتير بدها تكون سوبرفايزد من الحكيم تنشوف اذا هيدا المريض قادر يوقفه او لا.
0: نعم. رقم التليفون اللي بيخلص 145 عنا رسالة صوتية بنسمع سوا، كمان بنسمع الرسالة سوا.
2: روني كمان بس بدي عائب على الدكتور انه حتى الاهل هن ما عندهم كولتور للأسف. يعني كنا دانزان ريستوران هيداك نهار، بغض النظر على الأرجيلة، ولد يعني عمره شي كاتران والأرجيلة معبقة، الاهل بيطلبوا لأولادهم unhealthy food. يعني ولد عمره كاتران كانوا عم بيطعموه كل شيء مقالي وفرايز، يعني سيني با اكسبتابل. وبتيجي بتحكي الاهل بيقولوا لك ما بكره بياكل قريب بيروحهم كلهم. يعني انا بعتقد بتبلش قصه الاوبيزيتي عند البارون
0: 100% اللي عم يحكي صح. او حتى من هو صغير الولد تلاقي بيقولوا لك بحب الحلو كتير.
1: لا ما في حدا بيخلق بحب الحلو
0: 100%.
1: هي نحن بمفهومنا انه كل ما طعمينه حلو، انه يعني كمان مثلا على عمر السنه سنه ونص بنشوف اهل اوقات عم بيطعموا اولادهم حلو انه حرام. لا مش حرام، انه حرام نطعميه حلو للبيبي، لانه لشو بدنا نعرضه انه هو ما بيعرف شو يعني الشوكولا، ليش بده يتعرف على طعم الشوكولا عمر صغير ويصير كريفينج لها، وهو منه بحاجه لها، فيه ياخذ السكر والفيتامينات وكل هودي من قصص تانية اكثر هيلثي صحيه اكثر. سو لا ايه مزبوط، اكيد في كلتشر معينه بدنا نغيرها نحن باللي هلا.
0: نعم. دكتوره في منهم بيقولوا ادويه السمنه هي حل سهل، وفي كتار بيقولوا انه تقدم علمي مهم، وين بين الحقيقه هون؟
1: هي اكيد هي ثوره بالطب، اكيد هن شيء كتير مهم، عطوا خيار وعطوا حل وعلاج لكتير اشخاص بخاف بمن يعني منهم قادرين يعملوا عمليه، وبذات الوقت اللايف ستايل او الدايت لحاله منه كافي. سو هن اكيد صور نحن بنعتبرهم، بس بدهم يتاخذوا بالطريقه المضبوطه وتحت اشراف طبيب.
0: اذا كنا عم ناخذ هيدول الحقن هل هيدا الشيء بيغنينا عن الرياضه؟
1: لا اكيد لا، لانه هول الحقن اذا اخذناهم ما عملنا رياضه ما انتبهنا على الاكل رح نخسر الكتله العضليه، وهون نحن مش هيدا الهدف تبعنا، لانه كل ما خسرنا كتله عضليه كل ما الجسم صار عم يحرق اقل، خسرنا بسيكل تاني. فلا لازم يكون في رياضه، في يكون جود هيلثي دايت ومع الادويه، بس منهم الحل الوحيد ابدا ابدا ابدا.
0: يمكن هيدول الأدوية هن محفز
1: أنا مزبوط. عم بتشوف الواحد ايه مثل فرا انه بدل ما يعمل كل الوقت الانسان هو الفايت لحاله، او انه الهرمونات تبع الجوع دايما عاليين، هو هول الهرمونات بيساعدوا بيشتغلوا على هول الهرمونات تبع الدماغ، بيشتغلوا على المعدة، بيشتغلوا بكذا طريقة تيخففوا البريشر على الشخص.
0: إذا شلنا كلمة لوم إنه بطلنا نلوم الشخص الثاني بنظرك بيتغير شكل العلاج؟
1: إذا شلنا كلمة لوم بشكل العلاج إيه، لأنه نحن وقتا نعتبره إنه مرض وما خص المريض بس وهيك، ساعتها نحن رح نكون أوبجكتيف أكتر مع المريض وهو رح يكون يتقبل العلاج أكتر. وهلا أنا بدي بوجه بس إنه نحن بهالجمعة الجمعية اللبنانية لأمراض
0: السكري
1: والغدد في الكونغرس السنوي اللي بنعمله، وفي بارت مهم رح يكون عن الأوبيزيتي عن السمنة، هو كان لازم نعمله قبل بس بظروف الحرب وهو اللي ما عملناه، ورح يكون هلا هالجمعة نهار الجمعة سبت أحد.
0: وين هو؟
1: هو رح يكون بالفينيسيا، بس قبل عاملين مثل بريس إيفنت بين نقابة الأطباء تنوعي مثل ما هلا عم نحكي كل هالجمعة عن هول على موضوع السمنة، كرمال نوعي أكتر عن السمنة وعن مخاطرها، ورح يكون وكمان بدنا نوعي على المالتي ديسبلينري أبروتش، إنه لازم مش بس الطبيب أو مش بس الدياتيسية هي تكون عم تهتم بالموضوع، رح يكون في من أخصائيين نفسيين دايتيشنز، رح تكون أكيد دكتورة هاجر اللي هي رئيسة الجمعية، رح يكون في مختلف الإذاعات والتيفي تيكون في بريس إيفنت تنوعي أكتر عن هذا الموضوع.
0: نعم ضروري نحكي عن السمنة، ضروري نوعي المجتمع أنه السمنة هي مرض، بس بنفس الوقت صحيح هي مرض بس العالم ما نهتم بالشكل الخارجي قد ما نهتم
1: بالمضاعفات
0: وقد ايه نحن صحيا نكون منيح. انا صار 16 سنه بعمل هالبرنامج، لقيت انه المدخل لكل الامراض هن السمنه والدخان.
1: مزبوط، هن اكثر ريسك فاكتورز،
0: مدخل لكل الامراض السمنه والدخان، فنحن علينا نعرف كيف نسيطر على السمنه تبعنا وكيف نسيطر على الدخان وما نحرم حالنا من الاكل. يمكن
1: ايه انا هيدا حتى للسكري مرضى السكري يعني بيجوا خلص ودكتورة وقفنا الاكل، يقول لهم اوكي انه انت عمرك 60 سنه هلا وقفتوا عادي وقتك توقفوا 20 30 سنه، مش هيدا الحال.
0: الحل نغير اللايف ستايل تبعنا 100%. او بقول لك انا جبت اكل دايت او عم باكل اكل، طب قد ايه انت بدك تداين على اكل الدايت؟
1: مزبوط.
0: شهر شهرين مزبوط. ثلاثة وبعدين
1: مزبوط. والدايت يعني حتى وقت نجيب اكل دايت ما نحن وقت نظهر وقت كلها ودي ما في هيدا، سو نحن اذا ما غيرنا طريقه كيف نشوف المنيوز بالمطعم، كيف نطلع شو الانجريديان لازم ناكلهم، هولي كلهم رح نرجع على نقطه زيرو دغري.
0: نعم، او اذا كمان اذا بدكم تحسبوا الكالوري تبعكم إيه؟ اسهل طريقه صوروا هالبلا وبعثوا له لتشات جي بي تي
1: ايه
0: لكم كم كالوري فيه واسالوا اذا ما بتعرفوا اذا لعبت كلو هيلثي او لا، اسالوا شاطرين نسألوا كل شيء، اسألوا هو بقلكم بيعطيكم بوجهكم.
1: فينا نستعمله بهالطريقة
0: نستعمله بطريقة مفيدة، خلينا نستعمل السوشيال ميديا بطريقة مفيدة مش طريقة يلي تضرنا. دكتور اي سؤال بتتمنى انه المرضى يسألوك اياه بس ولا مريض سألك اياه؟ اكيد عن السمنة.
1: لا انا عن جد دايما بحب وقت المريض يجي ويكون مركز بده يضعف، مش مثل ما قلت مش للشكل الخارجي بس تنخفف المضاعفات ويكون في وعي كافي انه كمان نخفف المضاعفات. عن جد هيدا احسن نعم. شيء يعني بنكون قطعنا نص الطريق نحن والمريض.
0: نعم. اذا في شخص فقد الامل انه يضعف بعد كتير محاولات شو بتقولي له اليوم؟
1: نحن بال 2026 صار في كذا حل كذا طريقة، ما بقى في مثل hopeless cases، ما لازم يكون في مريض عم بيعاني لحاله وهو مرض. again نحن موجودين كأطباء غدد وسكري على مدى مثل ما بيقولوا لبنان تنساعده بهيدا الشيء.
0: نعم دكتورة ما بعرف إذا بتوفقين رأي، أنا بفهم شخص كبير بالعمر ما عنده بين هلالين ما عنده وقت مع انه يلي بده بلاقي عنده امراض او معرض يعمل ضغط وسكري بده يتعف بسرعة يفوت او يروح لعندكم توجهوا للحقن. بس شخص عمره 30 سنة أو أصغر شوي بس كرمال يعمل بين هلالين جسم مثالي ليرضي صورة المجتمع على السوشيال ميديا، هل حضرتك مع أنه يتجه لهالحقن؟
1: حسب المريض، حسب شو
0: منه مريض، بس عنده شوية وزن زايد.
1: حسب قد الوزن الزايد
0: عنده 7-8 كيلو؟
1: لا أكيد لا حسب، بس كمان 7-8 كيلو حسب إذا في مضاعفات إلون.
0: ما عنده مضاعفات ولا شيء، بس كرمال نرضي المجتمع، نرضي هالصورة، نرضي السوشيال ميديا تبعنا.
1: على 7-8 كيلو أحسن، في عالم يجوا 3-4 كيلو.
0: أنا كتبت لي كني 7-8 كيلو.
1: لا أكيد لا. من هيك كمان يعني صار في انقسام بالمجتمع حول هول الأدوية من وراء قد ما استعملناهن. يعني أوقات بيجي المريض مفوكس بده ياخد أوزامبيك أوزامبيك أو مونجارو أو حيلا من هول الأدوية، ما بده ياخد شي تاني، أو بذات الوقت وقتا يجي مريض عن جد بيكون بحاجة لإلون ما بده ياخدهم، لانه بيكون سامع من الجار والجارة انه بيعملوا عوايد، بيعملوا شي كانسير، بيعملوا شي. صار في عندنا مثل انقسام حول هول الادوية لانه كتير كتير استعملوا عالميا. وهون نحن بيجي دورنا نوضح الفكرة. انا بقول لهم سألوا شو ما بتكون، سألوا تشات جي بي تي، سألوا الجار الجارة، ما بتكون، بس وقت تاخدوا الديسيزيون بليز اسألوني لإلي وانا بشرح لكم شو ما بتكون، بس ما تاخدوا لحالكم او انه بناء على شو قالوا لكم. اسمعوا شو ما بدكم، بس تعوا سألوني وانا افسر لكم. مزبوط.
0: طيب اذا في حدا وراثيا بالعيلة معرضين يعملوا سكري وضغط، هل بتنصحوا فيهم؟ واذا عنده وزن زايد هل بتنصحوا انه يبلش بالحقن؟
1: اذا في وزن زايد، في وزن زايد حسب قد ايه البي ام اي، حسب قد ايه معدل الخصر، واذا في فاكتور ريسك، فيكون لهم محل كتير.
0: نعم، رقم التلفون بيخلص 6-7-8. رجع قلت لنا هو ما لازم يضعف كل جسمه، شو لازم يعمل ليساعده تيضعف ويشيل بطنه. في أصدقاء نصحوه أكدوا له البروبيوتيك كتير ساعدهم تنزيل البطن. هيدا مو ده البروبيوتيك؟
1: لا هن البروبيوتيك يعني بيشتغلوا على المعدة ليحسنوا، بيخففوا الانفلاميشن، بيخففوا البلوتينج، بس ما بيشتغلوا كتير يخففوا الكتلة الدهنية.
0: نعم. رقم التليفون بيخلص 145. عنا رسالة صوتية بنسمعها سوا.
2: روني، شو رأي الدكتور بهول الأدوية اللي هلأ عم نشوفهم ترند على السوشيال ميديا وعلى التيك توك، تاخد حبة تضعف 10 كيلو بظرف شهر، هل قد إفكاسها خصوصا في هيدا التي ومورينجا ومامورينجا إفكاس من هدول؟
1: لا أول شيء مش عم نحكي عن هول الأدوية، نحن عم نحكي عن أنهم هن أدوية هن انجكتبلز، بعد في منهم بلبنان بس يلي هن الإبر جي أل بي 1 والجي أل بي 1 جي أل بي 1 والجي أل بي 1 جي أي بي، هن هول الأدوية بس المثبتة علميا والإف دي أي أبروفد، هول هن اللي عم نحكي عنهم بلبنان، ما في غيرهم ولا شيء غير هول الإبر. كل شيء تي، كل شيء حبوب، كل شيء ساشيات، كل شيء هولي احنا ما بنتعاطى معهم.
0: وكل شيء هيدول عم ينباعوا عبر السوشيال ميديا،
1: لا
0: بالصيدلية.
1: هلا ليك اوقات في صيدليات كمان عم بيبيعوا قصص نحن ما منهم اف دي اي ابروفد، سو بليز يعني كونسلت يور دكتور اهم شيء. بس نحن اللي عم نحكي عنهم يلي مثبتين علميا واف دي اي ابروفد هن ابر، ما في غيرهم.
0: دكتورة شو
1: بلبنان؟ هلا بالعالم بلشوا بأمريكا في قصص، يعني في حبوب او في عم ينزلوا هلا يعني ابروفل اف دي اي، بس نحن بلبنان بعد ما في غير الابر.
0: طيب شو رايك بالحبوب يلي نازله هن نفسهم مثل الابر الحقن اللي عم نحكي عنهم؟ مثلا الأوزامبيك في بلدان عم بتصنع كبسولات.
1: في منهم هولي، هلا هن ما نون افكاس قد الابر للوزن، بس هن كمان هن افكاس للسكري. احنا بننسى انه الأوزامبيك هو دواء للسكري، اوكي، هو خلق للسكري، للمرضى السكري اللي عندهم مشاكل قلب، مشاكل بالكلوه. سو هولي بلا، في منهم الحبوب، والحبوب موجودين بغير بلدان بيضعفوا شوي، بس انه افكاس اكثر للسكري.
0: نعم. بعد كل ما نعرفوا علميا عن السمنة بال 2026، شو يلي بعد ما بنفهمه بالكامل؟
1: الفيزيولوجي تبعه بعد يعني مثل ما نحن قلنا يعني نحن هلا بنعرفه كمرض معقد بعد ما بنعرف كل الهرمونات يلي بيشتغل اذا في مثل طفرات وراثيه جينز معينين يلي هن عم بيخلوا المريض انه معرض للسمنه. في كتير قصص بعد ما بنفهمها بمرض السكر بمرض السمنه بس انه اكيد اكيد اكيد نحن بمحل احسن بكتير من ما كنا عليه من 10 سنين بهيدا المرض.
0: نعم دكتورة، إذا كان في مستمع هلأ قاعد وبيعتقد أنه وزنه الزايد هو دليل ضعف شخصيته وفشله، شو الرسالة العلمية والإنسانية اللي بدك تذكيها له قبل ما نختم
1: هالحلقة؟ أنه هو السمنة هو مرض مثل حيالة مرض تاني، في علاجات صار، ما لازم ولا مريض يكون ما عنده أكسي عليون، وكونسلت الحكيم يعني يروح يشوف حكيم يوثق فيه ويبلش المشوار تبع التريتما مثل حيالة دواء تاني مرض تاني.
0: الدكتورة ليال عقل مرس كتير لك على المعلومات والنصايح القيمة يلي شاركتينا فيها اليوم، وإذا في رسالة أساسية لازم تبقى معنا بهالحلقة أنه السمنة مش ضعف شخصية، مش فشل، مش شي لازم الإنسان يخجل منه، هي حالة طبية بدها فهم وعي ومتابعة صحيحة، وأهم شيء المتابعة، وبدها كمان دعم من العيلة والمجتمع وما يسمع كتير للانتقادات والأحكام. وإذا كنتم من الأشخاص اللي عم بتواجهوا صعوبة بإدارة الوزن تذكروا أنه طلب المساعدة هو خطوة قوة مش ضعف. كل رحلة صحية بتبلش بخطوة صغيرة بقرار أنه نهتم بحالنا أكثر. شكرا لجميع المستمعين، شكرا لزميلنا المخرج توني الخوري يلي رفقنا بهالحلقة، ويلي فاتوا الاستماع للحلقة فيهم يفوتوا على vdlnews.com أو على صفحة الفيسبوك صوت كل لبنان لايف أو على صفحة اليوتيوب تبع البرنامج. كان معكم روني الخوري، إلى اللقاء الأسبوع المقبل دايما نفس الموعد وعلى نفس الموجة صوت كل لبنان 93.3 FM. إلى اللقاء.
3: خصم 15% الأربعاء والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه، كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه كلهم يعني كلهم.
4: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
5: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بوزة بونجو لتر $4.70، 6 بيبسي تناك 150 ملي بدولارين و70 سنت.

0: أثناء على امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان.

0: شدد على أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو احتلال الأراضي اللبنانية سيعتبر انتهاكا للاتفاق مع واشنطن. في جديد الخروقات الإسرائيلية جنوبا، استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة من نوع فان في بلدة حداثة، كما استهدف قصف مدفعي النبطي الفوق ومرتفعات علي الطاهر، هذا وتحلق مسيرة على مستوى منخفض فوق الزهران والقرى المجاورة. تواصل الأجهزة الأمنية البحث عن ثلاثة شبان فقد الاتصال بهم بعدما كانوا تواجهوا أمس نحو صفد البطيخ برعشيت، وآخر اتصال معهم كان في محيط مجد السلم. أعلن أو اعتبر مقرر لجنة التربية النيابية النائب إدغار ترابولسي عبر أكس أنه مرة أخرى تختار وزيرة التربية الالتفاف على توصية لجنة التربية البرلمانية وموقف رئيس الحكومة الحكيم والمتزن في مجلس الوزراء أمس، وتدعو لاجتماع تربوي اليوم أونلاين انتقائي وموجه أعد له مساعدوها لمساندتها في قراراتها التي لم يعد ممكنا الدفاع عنها لا وطنيا ولا تربويا. ترابولسي شدد على أن الطريق الصحيح هو الالتزام بموقف الحكومة وتوصية لجنة التربية، لا التعنت والتنكر للواقع.
1: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: أفادت وكالة بلومبرغ بأن قطر تتوقع زيادة إمدادات الغاز المسال إلى 80% من الطاقة التشغيلية في خلال شهرين بعد فتح هرمز. كشف وزير الطاقة الإيراني عباس علي أبادي في تصريح نقلته وكالة تسنيم أنه سيبدأ قريبا مشروع الربط الكهربائي بين إيران وقطر، ووصلت الدراسات إلى مراحلها النهائية. أضاف: نحن في بداية المرحلة التنفيذية. أملت وزارة الخارجية الصينية من كل الأطراف تنفيذ ترتيبات وقف إطلاق النار وأن تهيئ الظروف للحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الجيش الأوكراني استهدف مصفات نفط موسكو، هذا وأعلن مسؤول روسي وقوع أضرار في مصفات نفط موسكو من جراء الهجوم الأوكراني بطائرات مسيرة. في الخبر الأخير، أعلنت بريطانيا عن عقوبات جديدة مرتبطة بروسيا. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في واحة الحياة المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الوحش
3: ده معي على البيت
4: لشو؟
3: للحب
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
6: دوري السمراني
4: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com إخراج جاك بارون.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

الصوت وأداء التمثيل وسيلتين بيرسم من خلال ملامح الشخصيات اللي بيقدمها للجمهور والمحملة بقضايا إنسانية ووطنية. الممثل عصام الأشقر بيحكي بلبنان الحلم عن الوطن والإنسان والفنان. الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

القانون انحكى عن مشروع العفو العام خفاياه ومدى دستوريته وتوافقه مع المبادئ العامة للقانون. النقيب السابق للمحامين ناظر كاسبار ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر على صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: حسم 15% الأربعاء والخميس؟ 15% على كل شيء عند الشاركوتية. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لو شاركوتيه كلهم يعني كلهم.
2: الاقتصاد أولا، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة أو دي في في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و أو دي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام.
4: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
5: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
6: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.

0: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود
1: دوري السمراني،
3: مسرحية الوحش
1: 21 أيار
3: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
5: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
6: طلعت شمسة
5: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
7: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، صابون ديتول 120 جرام بنص دولار، 32 رولو تواليت فاين ب $4.90.

0: صقرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي ملا شوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
2: ما قلكوا شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بس يرجع المونديال يرقص سامبا.
2: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما هلالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: هذا عرض للأخبار من صوت كل لبنان. في قصر بعبدة بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام التطورات المحلية والإقليمية الراهنة بعد الإعلان أمس عن الاتفاق على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وتقييم ردود الفعل عليها، إضافة إلى الاتصالات التي أجريت مع لبنان في هذا المجال. تطرق البحث إلى التحضيرات الجارية لانعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن الأسبوع المقبل. واعتبر الرئيسان عون وسلام أن التفاهم الأمريكي الإيراني يشكل عاملا إيجابيا على صعيد خفض التوتر في المنطقة ويدفع في اتجاه الحلول السلمية وإنهاء حالة الحرب، مؤكدين ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن لجهة الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة الأسرى اللبنانيين وإطلاق مسيرة الإعمار. أشاد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره بالعودة العفوية للأهالي إلى منازلهم في الجنوب، تاركا للنازحين حرية تقدير الموقف كل وفق منطقته. رجح بري أن يصمد وقف إطلاق النار الشامل في لبنان إلى حد كبير، مشددا على أن تل أبيب لا تحظى بحرية الحركة، مجددا رفضه للمناطق التجريبية. وقال بري المهم الآن هو العمل على ضمان الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، موضحا أن هذا الأمر سيدرج ضمن فترة

0: أن الطرف الأول في مذكرة التفاهم هو أمريكا وإسرائيل، والطرف الثاني هو إيران وحزب الله. عرقجي شدد على أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو احتلال الأراضي اللبنانية سيعتبر انتهاكا للاتفاق مع واشنطن. أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي مواصلة دعم السلطات اللبنانية لا سيما في مساعيها لنزع سلاح حزب الله، مشددة على أن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل يجب أن يصمد من أجل منح فرصة للمساعي الدبلوماسية، وشددت على أن الوضع في لبنان لا يزال هشا ويستوجب اهتماما دوليا. في جديد الخروقات الإسرائيلية جنوبا، استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة من نوع فان في بلدة حداثة، كما استهدف قصف مدفعي النبطي الفوق ومرتفعات علي الطاهر، وبقاع يحلق طيران إسرائيلي مسير على مستوى متوسط فوق مدينة بعلبك ومحيطها.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: تترأس وزيرة التربية ريما كرامي اليوم اجتماعا تربويا موسعا يضم اتحاد المدارس الخاصة وممثلين عن المدارس الرسمية للبحث في مصير الامتحانات الرسمية، فإما يتم اتخاذ القرار بإلغائها أو بتأجيلها. جاء الإعلان عن الاجتماع أمس عقب جلسة مجلس الوزراء التي شهدت مداولات على صلة بانعكاس وقف إطلاق النار على مصير الامتحانات. أعلن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في بيان أن اليوم هو المتمم لشهر ذي الحجة هجري، وأن يوم غد الأربعاء هو الأول من شهر محرم وأول أيام عاشوراء، وعليه يكون يوم الجمعة في 26 من حزيران هو اليوم العاشر من محرم، أي آخر أيام عاشوراء. أفادت وكالة تسنيم بأن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر كاليباف سيحضر مراسم توقيع الاتفاق مع أمريكا في سويسرا. ختام عرض الأخبار من صوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: أنا لبنان تلقف
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70 415 455 01 687 312.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

القانون انحكى عن مشروع العفو العام، خفاياه ومدى دستوريته وتوافقه مع المبادئ العامة للقانون. النقيب السابق للمحامين ناظر كاسبار، ضيف الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

عبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.

0: الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر على صوت كل لبنان.
1: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري زغيب ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما، عصوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: وجه الألماني يورغن كلوب انتقادات حادة للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بسبب ما يعرف بفترات التبريد المستحدثة خلال مباريات كأس العالم عام 2026، واعتبر أن تربك اللعبة وبتخدم بالدرجة الأولى المصالح التجارية المرتبطة بالبث التلفزيوني. وقال كلوب بتصريحات لهيئة الإذاعة الألمانية أن كرة القدم أصبحت محكومة من قبل مسؤولين قاعدين بمكاتب مكيفة، وبيقصد صناع القرار بالفيفا. وأضاف أنه اللي عم بيصير خلال المباريات يثير تساؤلات حول الجهة المستفيدة من هالتعديلات، وقال لما شاهدت اللاعبين واقفين بالملعب خلال فترات التوقف والإعلانات التلفزيونية تساءلت لمن تقام كأس العالم، للجماهير، للاعبين أم للمعلنين؟ وقال كلوب أنه المشكلة ما بتتعلق بس بالحرارة أو اعتبارات السلامة، بل تمتد إلى طبيعة اللعبة نفسها اللي يفترض أنه تحافظ على إيقاع المستمر من دون انقطاعات متكررة، وأنه نبني سدود بمنتصف اللعبة لتمرير الإعلانات هيدا أمر يهدد روح اللعبة. واختتم كلوب تصريحاته بالتأكيد على أنه كرة القدم مهددة بفقدان جوهرة إذا استمر تغليب الاعتبارات التجارية، وقال آمل ألا يصبح يوما ما شكل اللعبة هو مجرد استراحة بين الإعلانات.
2: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: خصم 15% هالأربعة والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلن يعني كلن.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
3: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
4: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل. 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك.
5: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: الوحش
7: تعال معي على البيت.
8: لشو؟
7: للحب.
8: مسرحية الوحش.
7: خلينا نروح من هون.
9: أنا لازم روح على البيت.
7: أنت ما عندك بيت.
8: كارول عبود
10: دوري السمراني.
8: مسرحية الوحش
10: 21 أيار
8: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
9: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة 3 كيس ماستر تشيبس 70 جرام بدولار و40 سنت، برينجلز تشيبس 165 جرام بدولار و90 سنت.

0: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكي انزو عم يعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: بدكم خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
6: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. أكد تكتل الجمهورية القوية أن أي اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يبقى شأنا يتعلق بالدولتين المعنيتين، فوقف إطلاق النار الوارد في الاتفاق هو عام يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، ليس له أي انعكاسات عملية على لبنان، لأن الذي يقاتل في لبنان هو إسرائيل وليس أمريكا، معتبرا أن جل ما تريده إيران من التطرق إلى وقف إطلاق النار في لبنان هو الاتفاق وتقديم خدمات لفظية إلى حزب الله ليكمل القتال لتحقيق أو تحقيقا لأهدافها. وشدد على أن المطلوب ليس مجرد وقف لإطلاق النار بل وقف كامل للحروب المتتالية التي مزقت لبنان وأفقرته، وقد آن الأوان لتحقيق ذلك عبر حل التنظيمات العسكرية غير الشرعية في طليعتها حزب الله. رفض التكتل أي محاولة لربط مستقبل لبنان بالمحور الإيراني، مؤكدا الدعم الكامل للمسار التفاوضي لأنه المدخل الوحيد للخلاص من الحروب في لبنان والوصول إلى دولة فعلية تستعيد علاقات لبنان العربية والدولية. دعا النائب حسن عز الدين السلطة في لبنان إلى أن تعود عن خياراتها الوهمية بأن أمريكا ستساعد لبنان وستضغط على إسرائيل، فيما تبين أن الضغط الحقيقي على إسرائيل كان من خلال محادثات إسلام أباد، بحيث بدأ العمل بوقف إطلاق النار رغم بعض التفلت في بعض الأماكن. وفي خلال احتفال تكريمي دعا عز الدين السلطة أيضا إلى أن تعود لتصويب وتصحيح مسارها السياسي وعلاقتها بشريحة كبيرة من شعبها، وإلى خيار التفاهم الوطني الداخلي بين مكونات البلد الذي يشكل الضامن لاستقرار الأمني والسلمي الأهلي. تحلق مسيرة إسرائيلية في أجواء العاصمة بيروت في هذه الأثناء. على هامش قمة السبع في باريس التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد. أشار ترامب إلى أن الحرب اللبنانية ثانوية والاتفاق مع إيران يمكن أن يصمد، قائلا أبلغت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الهجوم على بيروت لم يعجبني، لست سعيدا بالطريقة التي تعاملت بها إسرائيل في لبنان

0: كاظم غريب أبادي أن بندا بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة يؤكد صراحة إنهاء الحرب والعمليات العسكرية بكل الجبهات منها لبنان، وقد تعهدت واشنطن بذلك بالنيابة عن حلفائها. أما إذا حصل انتهاك فوقف إطلاق النار يتخذ القرار بناء على آلية منصوص عليها في المذكرة. أبادي أضاف إن المفاوضات ستبدأ بعد التوقيع الرسمي يوم الجمعة المقبل في سويسرا، وإن رئيس مجلس الشورى محمد باقر كاليباف سيترأس وفدنا، بينما يترأس الوفد الأمريكي نائب الرئيس جي دي فانس.
1: تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير ألغى زيارته المرتقبة الولايات المتحدة بعد عقبات في الحصول على تأشيرة، إذ طلبت السفارة الأمريكية أن يحضر شخصيا لأخذ بصمات أصابعه رغم حمله جواز سفر دبلوماسيا. وفي الخبر الأخير، أعلن الكرملين أنه لا توجد قنوات اتصال رسمية فعالة بين روسيا وأوكرانيا، وأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يمكنه المجيء إلى موسكو إذا كان مستعدا لمفاوضات جادة. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: الصوت وأداء التمثيل وسيلتين بيرسم من خلال ملامح الشخصيات اللي بيقدمها للجمهور والمحملة بقضايا إنسانية ووطنية. الممثل عصام الأشقر بيحكي بلبنان الحلم عن الوطن والإنسان والفنان. الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.
1: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الدكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة، رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
0: نبقى هلأ مع فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم.

0: بعد مرحلة من التصعيد بين واشنطن وطهران، يفتح التفاهم الجديد بين الطرفين الباب أمام مرحلة مختلفة عنوانها خفض التوتر وتأمين الملاحة في مضيق هرمز. وبينما تصفه الإدارة الأمريكية بإنجاز دبلوماسي، ترى إسرائيل أنه لا يعالج جوهر المخاوف المرتبطة بإيران. أما خليجياً، فرغم الترحيب بالاتفاق، تبقى الأسئلة قائمة حول مستقبل أمن المنطقة ودور دولها في أي ترتيبات جديدة. فهل نحن أمام تحول استراتيجي يعيد رسم توازنات الشرق الأوسط، أم مجرد هدنة مؤقتة تؤجل الخلافات الكبرى إلى وقت لاحق؟ مرحباً بكم مشاهدين إلى هذه الحلقة، واسمحوا لي أن أرحب بضيوفي. معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي أمير نبيل، وضيفي من طهران الكاتب والمحلل السياسي حسين ريوران، ومن الرياض المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية سالم اليامي. مرحبا بكم ضيوفي، واسمحوا لي أن أبدأ مع ضيفي من واشنطن. أستاذ نبيل، مرحبا بك مجددا. إذا أردنا أن نجري قراءة لواقعية المصالح ليس فقط لواشنطن وطهران بعد إنجاز هذا التفاهم، بل لدول المنطقة ككل، ما الذي يمكن استنتاجه؟
1: أهلا بحضرتك وبالسلام مشاهدين وضيفيك الكريمين. أعتقد أن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق كان متوقعا خلال الأيام السابقة. يعني كان ترامب يضغط بقوة أجل التوصل إلى هذا الاتفاق، بل ويتنازل عن بعض الأمور فيما يتوقع إمكانية توجيه ضربة إلى إيران بعد التوترات التي حدثت مؤخرا والضربات الإسرائيلية وهكذا، بل كان يغض الطرف شيئا ما عن بعض الضربات من جانب إيران من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق. وكان يعني ما يمكن أن نسميه أنه يغض الطرف أيضا عن أي سلوكيات ممكن أن تؤدي إلى يعني كسر التوقعات الخاصة بهذا الاتفاق. مصلحة الولايات المتحدة بالنسبة لإدارة ترامب هو التوصل إلى هذا الاتفاق من أجل التهدئة على الجبهة الداخلية، ومن أجل التهدئة على جبهات الحلفاء سواء في أوروبا أو سواء في منطقة الشرق الأوسط. ويعني أعتقد أن ترامب كان أسعد الناس بالتوصل إلى هذا الاتفاق، رغم أن الشكوك ما زالت تحوم حول إمكانية صموده في الفترة القادمة.
0: نعم، خاصة أن هناك أصوات في أمريكا تعتبر هذا الاتفاق بأنه يعيد إنتاج الاتفاق النووي السابق الذي تم التوقيع عليه، يعني تنازلات أمريكية مقابل وعود إيرانية.
1: ما من شك هذا أمر صحيح، يعني 100% أن الاتفاقات الأمريكية باستمرار، يعني ما توصل إليه الإدارات الأمريكية المتعاقبة بالنسبة لإيران سواء الديمقراطيين أو الجمهوريين كان من أجل تهدئة داخلية وخفض حدة التوتر في مناطق مختلفة من العالم وتحقيق بعض المكاسب الاقتصادية والمكاسب السياسية مع الحلفاء. فأظن أن الوصول إلى مثل هذه مذكرة التفاهم حتى ولو كانت لم ترقى إلى مرتبة الاتفاق النهائي، هو يعتبر ترامب مكسبا كبيرا ويحاول الاستفادة منه وتحقيق المزيد من المكاسب. نعم. على صعيد علاقته بالحلفاء في الفترة القادمة.
0: نعم. طيب أستاذ حسين، نتيجة لتجارب سابقة وتنصل واشنطن من التزاماتها، هذه المرة ما هي الضمانات التي حصلت عليها طهران لعدم تكرار تجارب سابقة ولضمان استمرار هذا الاتفاق في المستقبل أو هذا التفاهم؟ نحن نتحدث حتى هذه اللحظة عن تفاهم.
2: تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني لا يمكن أن نتكلم عن ضمانات 100%. نعم، ترتيب الخطوات المتبادلة هي أحد عناصر الضمانات. في مقابل هذه الخطوة يقوم الطرف الآخر بهذه الخطوة، وهذا أساساً هو يأتي على خلفية عدم وجود ثقة بين الطرفين، والطرفان يؤكدان من خلال الذهاب في الخطوات المختلفة لبناء ثقة جديدة بين الطرفين. ولكن في نهاية مذكرة التفاهم هناك اتفاق بين الطرفين للذهاب إلى مجلس الأمن وتحويل الاتفاق إلى قرار، وإيران تقول أن هذا القرار يجب أن تضمنه الدول دائمة العضوية بشكل مختلف عما كان سابقا. يعني في المرة السابقة واضح أن الاتفاق كان 5+1، يعني دول دائمة العضوية زائد ألمانيا، ولكن هذه الدول نأت بنفسها وتركت أمريكا تفعل ما تريد. الآن إيران تطالب خاصة الصين وروسيا ودول دائمة العضوية بأن تقوم بدور أساسي في ضمان هذا الاتفاق. من هنا هناك ضمانات عملية في تراتبية ما يجب القيام به داخل الاتفاق، وفي النهاية عن طريق القرار الدولي والدول دائمة العضوية.
0: طيب كيف ستدير طهران اليوم واقع هذا التفاهم في إطار ضمان أمن مصالح كل دول المنطقة وعلى رأسها الدول الخليجية أستاذ حسين؟
2: يعني قد لا تتسع هذه الورقة إلى مواضيع إقليمية.
0: تسعت للبنان
2: إيران
0: ودول الحلفاء أو يعني للحلفاء بشكل خاص.
2: صحيح، يعني إيران أولا تقول أن العلاقة مع الدول الخليجية هي تأثرت طبيعي بهذه الحرب التي فرضتها أمريكا وإسرائيل، وهناك ضرورة لرأب الصدى، وبمجرد أن يكون هناك اتفاق يجب على دول المنطقة التصارح والاجتماع وبناء منظومة أمنية تحفظ أمن المنطقة، وأن تكون هناك معاهدات دفاع مشترك أو عدم اعتداء على الآخر. والبعض يطرح مسار هلسنكي كنموذج للعمل به على مستوى المنطقة، ولكن هذه الإرادة قائمة من جانب إيران ومن جانب باقي الدول. الآن رغم كل الوضع السيء الذي عاشته المنطقة في الحرب، إلا أن وزير الخارجية الإيراني يتواصل حتى بشكل يومي مع وزراء نظرائه في الدول الخليجية، وهذا يعكس أن هذه الإرادة لا زالت قائمة رغم كل الظروف السلبية.
0: طيب أستاذ سالم، برأيك هل يعكس الترحيب الخليجي بالتفاهم الأمريكي الإيراني قناعة بأن سلوك إيران تغير، بأنه يعكس قناعة بأن المواجهة معها أصبحت أكثر تكلفة من التفاهم بحد ذاته؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أختي العزيزة، أحيي السيدات والسادة المشاهدين، أحيي أيضا السادة الضيوف. دول الخليج في الحقيقة يعني ترحب بكل ما يمكن أن يبعد شبح الصراع عن المنطقة، لأن الصراع الذي حل بالمنطقة حاولت الأطراف حقيقة، الجانب الأمريكي أو حتى الجانب الإيراني، إشراك دول الخليج أو جعلها طرفا مباشرا في الصراع، وتعرضت سيادة هذه الدول وتعرضت أراضي هذه الدول وتعرضت تنمية واستقرار هذه الدول إلى عدوانات واضحة لا يمكن تخطئها العين من الجار الإيراني. وسؤال حضرتك، هل هناك ثقة في أن الجانب الإيراني ربما يتغير؟ يعني في الخليج أو في المنطقة ربما بشكل عام ينظرون إلى هذا السؤال أو هذه الفكرة من ناحيتين. الناحية الأولى، إذا عدنا إلى الأسس التي بنيت عليها ما يسمى بالثورة الإسلامية في إيران والتي يقودها من 79 إلى اليوم الشيخ الحرس الثوري، فأنا أعتقد أن الأمل بسيط في أن يكون هناك تغير أو تفاهم، لأنها تقوم على أسس عقائدية ربما إلى حد كبير. إذا قلنا أن قد يحدث هناك تغير في الجانب الإيراني، بمعنى في القيادة، في شكل القيادة، حتى في وعي القيادة، حتى في تغيير نسقية التفكير في إدارة الدولة،
0: أنا ليس في فقط في إدارة الدولة، إنما أيضا في طريقة التعاطي مع دول الإقليم.
3: أختي العزيزة، الموضوع المشكلة ليست دول الإقليم، دول الإقليم لم تأتي على مسافة آلاف الكيلومترات وتضرب المنشآت الإيرانية. الذي جاء هو دولة قطبية اسمها الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لأن ما يسمى بالجمهورية الإسلامية في إيران تعمل منذ 79 بنسقية أو بأسلوب أو بفكر الثورة وليس بفكر الدولة، بمعنى إيران لم تصبح دولة طبيعية. كل من يأمل، وفي في في في البيان الأخير والتصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي، هو يقول يعني بشكل أو مباشر، أنا فهمت هكذا، أنه إذا تحولت أو إذا سارت إيران لأن تكون دولة طبيعية ممكن أن تندمج في المنظومة الدولية. إيران في الحقيقة، وهذه الشكوى شكوى مرة، وهي ليست من الجانب الأمريكي فقط، هي أيضا من دول الجوار. دول الجوار يقولون ما يسمى بالثورة الإسلامية في إيران جاءت بالطائفية، جاءت بالمخدرات، جاءت بزرع الميليشيات، جاءت بتفتيت الوحدات السياسية في المنطقة العربية، جاءت بكل شيء غير جيد حقيقة في المنطقة العربية. إذن هذه يعني تبعا للقانون الدولي الذي لا يعترفون به قادة ما يسمى بالثورة الإسلامية في إيران، يعني هو لا يعترفون بالقانون الدولي. ودام يعني ما دام أن هذه الدولة أو هذه البلاد أو هذه المنظومة السياسية العسكرية العدوانية الشريرة إلى حد ما، والبيانات الخليجية وصفتها بأنها عدوانات إرهابية وشريرية التي توجهت إلى دول المنطقة، في تقديري لن يحدث هناك تغيير جوهري في الموضوع. لكن يبقى أن هناك تفاؤل، التفاؤل بماذا؟ بعملية خفض التصعيد، لعلها تخلق مناخا جديدا أو تخلق تهدية جديدة، وهذه التهدئة حتى هي يعني مشوبة بالخوف، مشوبة بالحذر. والسبب هي
0: يعني الرياض لا ترى في هذا التحول شيء يعزز أمن الخليج أو ربما يفرض معادلة جديدة.
3: لا، هي تأمل حقيقة يعني، والبيان اللي صدر عن مقام وزارة الخارجية السعودية اليوم يقول نأمل أن يقود المنطقة من حالة سلام مؤقت أو تفاهم كما يقال إلى اتفاق، هذا الاتفاق يقود إلى استقرار دائم في المنطقة. وكلمة دائم في المنطقة أو كلمة استقرار دائم وردت في البيان الرسمي الصادر عن مقام وزارة خارجية المملكة العربية السعودية. إذن هناك تطلع، هناك أمل، هناك رجاء بأن يصبح هناك استقرار دائم. لكن هل يحدث هذا؟ لا نعرف حقيقة، هذا متروك في الأيام، متروك لمن يدير الشأن الإيراني في المستقبل، متروك لدرجة التعافي التي تحصل عليها ما تسمى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأننا نعرف أنها تمر بظروف صعبة على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى البنية الاجتماعية وعلى مستوى الحراك السياسي وعلى مستوى قبول القيادات السياسية. كل هذه الأمور أنا في تقديري يعني هي تخضع لمخاطر
0: مناخات في ضوء النضوج. طيب في طور النضوج
3: هذا
0: طيب.
3: صحيح هذا طيب. صحيح.
0: لو سمحت لي أستاذ أمير، فعليا طرح ضيفي من الرياض مجموعة من القضايا وهي مهمة بشكل أو بآخر، أهمها الأيام القادمة ستكون كفيلة للإجابة على الكثير من التساؤلات، صمود الاتفاق من عدمه والأسباب التي ستؤدي إلى كلا الحالتين. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية إلى أي حد تعتقد بأنها قادرة على ضبط إيقاع هذا التفاهم؟ هذا أولا. وإلى أي حد تعتبر بأنها قادرة على إنجاح هذا التفاهم في ظل وجود اليوم إسرائيل في المنطقة، ونتنياهو قالها علنا بأنه غير معني بهذا التفاهم بما يخص جزئية لبنان، وإيران ربطت أمان أو استمرار هذا التفاهم بالتزام الولايات المتحدة الأمريكية بتعهداتها، يعني بذلك وحدة الجبهات، لبنان على رأسها.
1: أعتقد أن يعني ليست هناك ضمانات نهائية بالنسبة لمثل هذه المذكرة التفاهمية، وإن كان يعني هناك تطلعات كثيرة لإمكانية استخدام الولايات المتحدة لنفوذها، سواء بالنسبة لإسرائيل، سواء بالنسبة للمنطقة والإقليم، وبالنسبة لإيران حتى، من أجل يعني صمود هذا الاتفاق بشكل أو بآخر. الجميع كان يتحدث عن أن هناك مشكلة بالنسبة لعلاقات الولايات المتحدة وتحالفها الوثيق مع إسرائيل وتحالف ترامب مع نتنياهو قد يعرقل أي يعني توصل لمثل هذا الاتفاق، طالما أن نتنياهو ما زالت شهيته مفتوحة لاستمرارية الحرب واستمراره في ضرب لبنان، ورفض إيران لي يعني أي توصل إلى اتفاق طالما أن إسرائيل ما زالت تضرب جنوب لبنان. وربما يكون هناك قد تم في الأروقة الداخلية في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بعض ممارسة الضغوط الأمريكية وضغوط ترامب من أجل تقديم بعض المكاسب إلى نتنياهو حتى يوقف بشكل أو بآخر ضرب جنوب لبنان مؤقتا، لممارسة بعض المحاولة التجريبية لتمديد أو استخدام هذا المذكرة التفاهمية، هذه المذكرة وهذه الفترة كهدنة. يعني كنت من بين من توقعوا خلال الأيام الماضية أن أي شكل اتفاق سيكون في شكل هدنة مؤقتة بين الأطراف يعني الحرب، وبالتالي يعني هذه هدنة مؤقتة، يعني صمودها لمدة 60 يوما ليس مضمونا 100%، ولكن هناك رغبة كبيرة من جميع الأطراف بما فيها إسرائيل أن تستمر هذه الهدنة بشكل أو بآخر، ولكن وفق تصورات مختلفة. يعني تصور إسرائيلي أن تتوقف إيران عن الضرب، ولكن يسمح لإسرائيل أن تحقق حسب فهمها الأمن الإقليمي.
0: وهذا الذي سألت عنه، يعني عندما يتحدث نتنياهو ويقول بأنه ليس معني بهذا التفاهم بما يخص لبنان، الأمر يفتح لي أو يدفعنا للتساؤل، هل هناك ثمن قبضه نتنياهو إذا قال أنني قبلت بهذا التفاهم، وهو ضمان عدم المطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها منذ 7 أكتوبر؟
1: يعني لا أستبعد أن تكون هناك مكاسب وأن تكون هناك ثمن يعني وعد به الرئيس ترامب نتنياهو، تقديم مكاسب اقتصادية، تقديم بعض التسهيلات والتيسيرات، تقديم بعض المكاسب وتعزيز الأمن وتعزيز المخزون العسكري الإسرائيلي من الجانب الأمريكي، هذه كلها يعني تثير يعني اهتمام الإسرائيليين، بالرغم من أن الصقور وهم دائما صقور في إسرائيل يرون أن لا مجال للتراجع عن احتلال المناطق التي تم احتلالها في جنوب لبنان وفي سوريا وهكذا. طيب، ولكن المكاسب الاقتصادية تفتح شهية الإسرائيليين، فأظن أن ترامب مارس مثل هذه الأوراق للضغط على إسرائيل للحصول على بعض التوقف في الفترة القادمة حتى وإن كانت قصيرة، لكسب أيضا هو محتاج يحتاج إلى.
0: نعم. طيب أستاذ حسين لو سمحت، أريد أن أنتقل إلى قضية مضيق هرمز، وهي القضية الأكثر إشكالية بشكل أو بآخر. حتى هذه اللحظة لا نعرف طبيعة الدور الذي ستقوم به إيران، وإلى أي حد فعلا أمن الملاحة سيكون مصان كما كان قبل هذه المواجهة. سؤالي بشكل مباشر، ما المقابل التي حصلت عليه طهران مقابل ضمان أمن الملاحة في المضيق؟
2: يعني أولاً إيران تقول أن من ضمن واجبات إيران في ورقة التفاهم هو فتح مضيق هرمز للملاحة الدولية ونزع الألغام فيها. أنه كيف ستكون هذه العملية؟ يعني إيران تقول أن العملية ستكون متدرجة أولاً، وثانياً أن إيران وعمان سيتفقان على يعني موضوع الرسوم الآن غير مطروح، ولكن هناك رسوم بيئية أو خدمات بيئية. لماذا؟ لأن ناقلات النفط عندما تخرج من مضيق هرمز هي محملة بالنفط، ولكن عندما تعود لحفظ التوازن هي تملأ الخزانات بالمياه، وعندما تدخل تقوم بتفريغ الخزانات. هذه تقريبا تشمل كل ناقلات النفط، وهذا ما يؤدي إلى يعني أضرار بيئية. وإيران تقول أنه يجب أخذ رسوم حول الأضرار البيئية وإيجاد منظومة إيرانية عمانية للمحافظة على البيئة وإصلاح ما يعني يفسد البيئة في هذه المنطقة. من هنا إيران تقول أن إدارة المضيق لن تكون خارج إطار القانون الدولي، ستكون ضمن إطار القانون الدولي ومتوافق مع القانون الدولي.
0: طيب أسمع رأيك أستاذ سالم في هذه الجزئية. قضية مضيق هرمز قضية تخص الدول المتشاطئة كلها، وليس فقط إيران منفردة أو حتى سلطنة عمان مع إيران وغير ذلك. إلى أي حد اليوم نستطيع أن نعتبر بأن هذه الجزئية في مذكرة التفاهم أمنت الملاحة في مضيق هرمز، وإلى أي حد تضررت أو ربما لم تتضرر المصالح الخليجية ككل؟
3: يعني دعيني أنقل لحضرتك آخر ما استمعنا إليه في هذا الموضوع. آخر شيء كان تصريح لمسؤول عماني كبير اليوم في الحقيقة وقبل ساعات بأن العمل في مضيق هرمز سينطبق أو ستنطبق عليه قواعد القانون الدولي دون أي تغيير، وهذه كانت إشارة أيضا من سمو وزير خارجية عمان قبل أكثر من شهر عندما بدأ الأصدقاء في إيران يعني يخرجون تفسيرات وتخريجات جديدة لهذا الموضوع. بالأمس أيضا الرئيس الأمريكي قالها بشكل صريح ولا يقبل أي تأويل أو أي شكل أو أي يعني تمويه كما يقولون، وقال لن تدفع أي رسوم مقابل المرور في مضيق هرمز، لأن هذا المضيق حيوي وحسب القانون الدولي لا يدفع لمجرد المرور فيه أي رسوم مادية. اليوم تحدث في قمة السبع، تحدث الرئيس الفرنسي بشكل واضح وبتصريحات تتعلق بمضيق هرمز، وقال يعني طالما وأن الجميع توصلوا إلى اتفاق. هناك مجموعة أوروبية لها سفن تساعد في نزع الألغام وتساعد في تنظيم الملاحة وتسعى للحصول على قرار دولي ستؤمن المرور في مضيق هرمز دون أي حصول على رسوم أو دفع رسوم، لأن هذه الرسوم ستكون تكلفة زائدة على رسوم التأمين وعلى رسوم النقل وعلى رسوم الأخرى التي تتعرض للأشياء. الجانب الإيراني ربما لديه تفكير معين ويريد ربما خلق كما يقولون أو وضع عصم في دواليب الأمور، أنا لا أعرف حقيقة، لكن أنا أعتقد أن الجانب الإيراني كمن يقول سيكسب عداء الجميع ربما لم يكن عداء الجانب الأمريكي، سيكسب العداء الجميع، لأن دول العالم المنظومة الدولية والدول التي تعتمد على النفط الذي يخرج من منطقة الخليج لن يكون سعيدا بدفع يقولون في أحاديث سابقة مليون ونص دولار أو مليون دولار على كل،
0: وهذا بشكل أو بآخر سيؤثر على باقي المضائق البحرية في العالم. نحن نتحدث إذا فيما لو فعلا طبق ما تحدثت فيه طهران سابقا حول قضية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
3: هذا صحيح، لذلك أنا أعتقد أنها لن تتاح. أنا ما أتصوره الآن أن الأصدقاء في إيران يعني لديهم ما شاء الله قدر كبير من الذكاء، يريدون أن يقول هذه ليست رسوم، والجانب الأمريكي يتحدث
0: خدمات،
3: لن يكون هناك رسوم، هذه خدمات تأمين، هذه حماية بيئة، هذه إدارة يعني ممر ملاحي ضيق وفيه كثير من العوائق. وربما يعني أنا أعتقد أن الجانب العماني أعتقد يعني أنه محايد إلى درجة لا يمكن أنه يخضع لأي شيء إلا للقانون الدولي ولما لا يسيء علاقته أو نظرة المثالية الناس له. الجانب الإيراني كان دائما حقيقة خاصة في الشهرين الأخيرين يضع الجانب العماني في كل شيء، حتى أنه يعني عندما قيل أن هناك ذهاب إلى إسلام أباد قبل أيام كان هناك حديث أن طرفا عمانيا ربما فنيا أو رسميا سيكون موجود، وأشارت بعض التقارير إلى أن هذا الطرف أيضا ربما يكون ذاهب لمناقشة هذه الجزئية. لكن في المحصلة النهائية ولكي لا أطيل على حضرتك، أنا أعتقد أن الجانب الإيراني إذا كان يريد سلاما واستقرارا وعودة للداخل بمعنى بناء إيران عليه أن يبتعد عن هذه الأمور التي قد يكسب في أمور أخرى. إذا تسهلت له أمور بيع النفط سيحقق كثير من الأرباح التي تغنيه عن خلق مشكلة له هو في غنى.
0: نعم، على مبدأ أن يعمل على تشبيك سياسي اقتصادي مع دول الجوار واهتمام في الداخل، لنقول بأن هناك نضج حقيقي بواقع هذه الدولة والمرحلة القادمة. طيب أستاذ أمير، بشكل أو بآخر إذا أردنا أن نتحدث حتى عن قضية ما بعد التوقيع يوم الجمعة، قضية المفاوضات حول ملف إيران النووي، قضية العقوبات، الأموال المجمدة، إلى أي حد نستطيع أن نعتبر بأن هذه النقاط ستديرها أمريكا بطريقة تضمن عدم حصول أي خطأ ينهي الاتفاق أو ينهي التفاهم؟
1: يعني هو في تصريحات
0: باختصار لو سمحت. يعني
1: حاضر، في بعض التصريحات التي ذكرت اليوم على لسان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أنه لن تكون هناك أي تسهيلات بالنسبة لإيران على الصعيد الاقتصادي، سواء تخفيف العقوبات أو رفع التجميد أو ما شابه، إلا إذا كانت أبدت إيران بعض التنازلات الخاصة بالبرنامج النووي. هذا أمر مشروط أو مرتبط كشرط رئيسي في المفاوضات الأمريكية للتوصل إلى الاتفاق النهائي، وأي مكاسب يمكن أن تحصل عليها إيران من الولايات المتحدة أو من حتى من الأطراف الأوروبية سيكون مرهونا بمثل هذا الاتجاه.
0: طيب أستاذ حسين لو سمحت أيضا باختصار، إلى أي حد يؤسس هذا التفاهم لضمان أمن إقليمي لإيران في المنطقة ككل وشراكة سياسية واقتصادية تحدث اقتصادية أكثر مع دول الجوار على رأسها دول الخليج؟
2: يعني في تصوري أن هناك نية لدى الطرف الإيراني وكل دول المنطقة أنه في إيجاد أجواء مختلفة مستقبلا، سواء كان في التعاون السياسي، الأمني، الاقتصادي وكل المجالات الممكنة، اعتبارات كثيرة. يعني المنطقة بحاجة إلى هكذا تعاون بين دول المنطقة لإيجاد نوع من الثقة، إيجاد نوع من التعاون الحقيقي بين دول المنطقة بعيدا عن المواجهات والمهاترات السياسية أو الأمنية.
0: طيب أشكرك أستاذ سالم. أيضا باختصار شديد لو سمحت، إلى أي حد اليوم دول الخليج على رأسها السعودية ستساهم بخلق نوع من الشراكة مع إيران لنقول بأن أمن المنطقة إقليميا قد ضمن بنجاح التفاهم؟
3: دعيني أخبر حضرتك من شيء، يعني موضوع الأمن الإقليمي خاصة عندما يطرح من الجانب الإيراني له مفهوم خاص وهو الهيمنة الإيرانية، وهذا المفهوم يشكل لدول الخليج ولدول العربية على كل، خاصة عندما تكون العلاقة أو الطرح من الجانب الإيراني حساسية عالية وهناك يعني شكوك كثير تحوم حوله. أما موضوع المملكة كيف تمد يدها للأصدقاء في إيران، المملكة لم يوم من الأيام تعطي الأصدقاء في إيران ظهرها، وكانت دائما فعالة وعملية وإيجابية مع الجانب الإيراني، وفي تقديري أنها ستظل كذلك. هذا هو سلوك سياسي سعودي، ويعني لا أعتقد أنه سيتغير أملا في أن يحدث تغير في الجانب الآخر، وإن كان هذا الأمل ضعيفا وربما ضعيفا جدا.
0: نعم، ويبقى الأمل دائما بأن تنعم هذه المنطقة ككل بسلام واستقرار وانتعاش اقتصادي أيضا من أجل شعوب المنطقة بوجه خاص. أشكركم ضيوفي، أشكرك من الرياض المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية سالم اليامي، شكرا لك. الشكر موصول أيضا لضيفي من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي أمير نبيل، والشكر موصول ضيفي من طهران الكاتب والمحلل السياسي حسين رويروان، وشكر دائما موصول لكم مشاهدين على طيب المتابعة. إلى اللقاء.
4: الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم ترأبوها الساعة 10 ليلا عبر صوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: الثلاثة 16 حزيران 2026، وصلنا لأول منعطف حقيقي بالمونديال. اليوم بعض المنتخبات ممكن تكون على بعد خطوة من التأهل، وبعضها الآخر على بعد خطوة من توديع البطولة عبكير. الجماهير بلشت تمسك الآلة الحاسبة، إذا فاز هيدا المنتخب وخسر هيدا شو بيصير؟ هيدا المشهد بيتكرر بكل مونديال. في منتخبات بلشت البطولة بقوة واليوم عندها فرصة تحجز مكانة بالدور المقبل، أما المنتخبات المتعسرة فكل دقيقة بالنسبة إلها راح تكون مصيرية. مباريات اليوم: فرنسا بتواجه السنغال الساعة 10 مساء، العراق بيلعب ضد النرويج الساعة 1 بعد نص ليل، الأرجنتين ضد الجزائر الساعة 4 من فجر الأربعاء، والأردن ضد النمسا الساعة 7 صباحا. من قلب الحدث، الملاعب مليانة، الأعلام بكل مكان، والشعور العام بين الجماهير المونديال بلش عن جد.
2: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
3: حسم 15% هالأربعة والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه كلهم يعني كلهم.
4: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
5: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
2: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
6: الجزء الثاني من حلقة تقنين تأجير الأرحام، ما الحل؟ تابعوه في جعفر توك خطوة بخطوة. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 للـ10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد
1: ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحيه المستقبليه اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك.
7: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
8: الوحش
9: ده معي على البيت.
10: ده شو؟
9: للحب.
10: مسرحية الوحش.
9: خلينا نروح من هون.
11: أنا لازم روح على البيت.
9: أنت ما عندك بيت.
10: كارول عبود،
12: دوري السمراني،
10: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
11: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
13: عرق امتلت بلدي أصيل.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة 6 بيرة المازة 250 ملي بدولارين و90 سنت، بزورات القزة 250 جرام بدولار و40 سنت. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
2: طلعت شمسة طلعت
1: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساءً. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دبكي انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: نشرة أخبار ثانية وربع من صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء 16 حزيران 2026 تبثوا أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع جاكلين بولوس أبو زيد ومريم والمخرج توني الخوري

طابت أوقاتكم. عناوين النشرة: الغموض يلف اتفاق واشنطن طهران، والتوقيع الرسمي الجمعة المقبل يكشف المضمون. ترامب: من دوني لكانت إسرائيل ستمحى، واقترحت عليها أن تتولى سوريا أمر حزب الله. بيروت باتت محظورة على الاعتداءات الإسرائيلية، والاستهدافات مستمرة جنوبا. جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية الاثنين، وأصوات في تل أبيب تطالب نتنياهو برفع مستوى التمثيل. عون وسلام التقيا وأكدا الثوابت القائمة على التمسك بوقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي. بيري مرتاح لأن ترامب أخذ على عاتقه ضمانة وقف إطلاق النار، وعلى أصحاب الشأن عندنا العمل على الانسحاب. كرامي تحسم اليوم مصير الامتحانات الرسمية للثانوية العامة. قطر تتوقع زيادة إمدادات الغاز المسال إلى 80% من الطاقة التشغيلية خلال شهرين.

0: مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك.

0: ويخفي عنه ما لا يريد، إلى أن تنكشف حقيقة ما تضمنه الاتفاق بعد توقيعه رسميا في جنيف يوم الجمعة المقبل. وقد تعهد الرئيس دونالد ترامب بنشر مضمونه ليطلع عليه الأمريكيون والعالم بأسره. أما في لبنان فتراجعت الاعتداءات الإسرائيلية بشكل ملحوظ وباتت تقتصر على استهدافات محدودة. وقد أكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن بيروت باتت منطقة محظورة على عمليات الجيش، مطالبة برفع مستوى التمثيل في مفاوضات واشنطن التي ستشهد اعتبارا من الاثنين المقبل مفاوضات ثلاثية الأيام على المستويين العسكري والدبلوماسي. على المستوى الرسمي اللبناني جمع لقاء في بعبد اليوم الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام اللذين أكدا ثبات الموقف اللبناني بمفاوضات واشنطن لجهة وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل. وإلى التفاصيل مع كلام جديد للرئيس الأمريكي.
1: على هامش قمة السبع في باريس التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وقد أشار ترامب إلى أن الحرب اللبنانية ثانوية والاتفاق مع إيران يمكن أن يصمد، قائلا: أبلغت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الهجوم على بيروت لم يعجبني، لست سعيدا بالطريقة التي تعاملت بها إسرائيل في لبنان، ويجب على نتنياهو أن يتحلى الآن بقدر أكبر من المسؤولية فيما يخص لبنان. أضاف ترامب: من دوني كانت إسرائيل ستمحى، واقترحت عليها أن تتولى سوريا أمر حزب الله.
2: بدون الولايات المتحدة لن يكون هناك إسرائيل، بدون رئيس كأنا لا يمكن لهم أن يقوموا بمقامه. كان لدي علاقة عظيمة مع بيبي، لكن على بيبي الآن أن يتحلى بالمسؤولية أكثر فيما يتعلق بلبنان. لبنان كان بلدا عظيما، كان هناك أساتذة وأطباء ومحامون، بلد حظي بمعاملة سيئة، وهناك مشكلة لهم مع حزب الله. لست سعيدا إذا الطريقة التي تعاملت بها إسرائيل فيما يتعلق بلبنان ومع حزب الله. كان يمكن أن ينجزوا العمل وسمر ذلك دون نهاية، وهذا طبعا يعطي أو يؤثر سلبا على اتفاق العظيم أو الكبير مع إيران. إذن كان لدي علاقة لا تصدق مع بيبي، ولكن كان إسرائيل ستنفجر منذ فترة لو لما توصل إلى اتفاق. قمت بتمزيق اتفاق إيران النووي، اتفاق بوراك أوباما، وأقترح تحت على إسرائيل أن تترك سوريا تكترث بأمر حزب الله. بصراحة فإنهم يمكن أن يقوموا بعمل أفضل، ولما أحب سوريا ولم يرق لي أنه قبل ساعتين من توقيع الاتفاق كان هناك هجوم في لبنان في بيروت.
1: أمير قطر كشف من جهته عن أن الشراكة التجارية مع الولايات المتحدة ستصل إلى أكثر من تريليون دولار. قال إن الاتفاق بين طهران وواشنطن مهم جدا، لكن هناك عمل ينبغي القيام به.
0: على المقلب الإسرائيلي أكد مصدر في الجيش لصحيفة معاريف الإسرائيلية وجود غموض بشأن استمرار العملية في لبنان، مشيرا إلى أن القوات الجوية أوقفت الهجمات منذ أمس الاثنين. هذا ونقلت معاريف عن مسؤولين في المؤسسة الأمنية أن بيروت أصبحت منطقة محظورة على عمليات الجيش. وذكرت الصحيفة أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل طالبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برفع مستوى التمثيل في التفاوض مع لبنان، في حين أشار موقع أكسيوس إلى أن هناك مطالبات بأن يترأس نتنياهو نفسه الوفد إلى المفاوضات.
1: على وقع اتفاق السلام الأمريكي الإيراني يستعد الوفدان اللبناني والإسرائيلي لجولة مفاوضات جديدة عسكرية ودبلوماسية في واشنطن الاثنين المقبل، تستمر لثلاثة أيام.
0: وعشية الجولة الخامسة من المفاوضات لقاء جمع في بعبد اليوم الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام اللذين أكدا ثبات الموقف اللبناني بمفاوضات واشنطن لجهة وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل، لافتين إلى أن اتفاق واشنطن طهران عامل إيجابي يدفع باتجاه الحلول السلمية وإنهاء الحرب. جوال جابي.
3: التطورات المحلية والإقليمية الراهنة بعد الإعلان أمس عن الاتفاق على مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وتقييم ردود الفعل

0: فعل عليها، إضافة إلى الاتصالات التي أجريت مع لبنان في هذا المجال. حضرت في قصر بعبدة قبل الظهر في لقاء بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام. كما تطرق البحث إلى التحضيرات الجارية لانعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن الأسبوع المقبل. وفي السياق، اعتبر الرئيسان عون وسلام أن التفاهم الأمريكي الإيراني يشكل عاملا إيجابيا على صعيد خفض التوتر في المنطقة ويدفع في اتجاه الحلول السلمية وإنهاء حالة الحرب. وأكد الرئيسان على ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن لجهة الموقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة الأسرى اللبنانيين وإطلاق مسيرة الأعمار. ولمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة، أمل رئيس الجمهورية أن تحمل التطورات الأخيرة ما ينهي معاناة الشعب اللبناني ويحرر أرضنا المحتلة ويوقفنا في سعينا إلى تحقيق ما يصبو إليه اللبنانيون من عزة وكرامة وراحة بال. وقال إننا اليوم أكثر من أي وقت مضى مدعوون كصيغة نموذجية فريدة إلى ترسيخ وحدتنا الوطنية والالتفاف حول مؤسسات الدولة وتعزيز تضامننا الإنساني والوطني لمواجهة الأخطار المحدقة بنا صونا لسيادة لبنان وأمنه واستقراره. جوال غابي، صوت كل لبنان.
1: بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر كاليباف بآخر تطورات المتصلة بمذكرة التفاهم التي وقعت بين الولايات المتحدة وإيران، لا سيما البند المتضمن إنهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان. الطرفان شددا على وجوب أن تتطلع الولايات المتحدة الأمريكية والجهات الضامنة لمذكرة التفاهم والمجتمع الدولي بمسؤولية إلزام إسرائيل أن تطلع بمسؤولية إلزام إسرائيل إنهاء حربها ووقف هدم القرى واحترام سيادة لبنان والانسحاب الفوري من الأراضي التي احتلتها.
2: الرئيس بري وأمام دواره أشاد بالعودة العفوية للأهالي إلى منازلهم في الجنوب، تاركا للنازحين حرية تقدير الموقف كل وفق منطقته. ورجح بري أن يصمد وقف إطلاق النار الشامل في لبنان إلى حد كبير، مشددا على أن تل أبيب لا تحظى بحرية الحركة، مجددا رفضه للمناطق التجريبية. وقال بري المهم الآن هو العمل على ضمان الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، موضحا أن هذا الأمر سيدرج ضمن فترة 60 يوما من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، لكن ليس معنى ذلك ألا يشتغل أصحاب الشأن عندنا على هذه المسألة. وعن الخوف من خرق إسرائيل لوقف النار، قال بري هذه المرة الرئيس ترامب شخصيا أخذ الأمر على عاتقه، وإيران موجودة بكل ثقلها ورقابتها، نحن أمام اتفاق كبير أوسع من لبنان، ختم بري.
1: في المواقف أيضا أكد تكتل الجمهورية القوية أن أي اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يبقى شأنا يتعلق بالدولتين المعنيتين، فوقف إطلاق النار الوارد في الاتفاق هو عام يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وليس له انعكاسات عملية على لبنان، لأن الذي يقاتل في لبنان هو إسرائيل وليس أمريكا، معتبرا أن جل ما تريده إيران من التطرق إلى وقف إطلاق النار في لبنان هو الاتفاق أو في الاتفاق هو تقديم خدمات لفظية إلى حزب الله ليكمل القتال تحقيقا لأهدافها. التكتل شدد على أن المطلوب ليس مجرد وقف لإطلاق النار، بل وقف كامل للحروب المتتالية التي مزقت لبنان وأفقرته. قد آن الأوان لتحقيق ذلك عبر حل التنظيمات العسكرية غير الشرعية في طليعتها حزب الله. رفض التكتل أي محاولة لربط مستقبل لبنان بالمحور الإيراني، مؤكدا الدعم الكامل للمسار التفاوضي لأنه المدخل الوحيد للخلاص من الحروب في لبنان والوصول إلى دولة فعلية تستعيد علاقات لبنان العربية والدولية.
2: في المقابل، دعا النائب حسن عز الدين السلطة في لبنان إلى أن تعود عن خياراتها الوهمية بأن أمريكا ستساعد لبنان وستضغط على إسرائيل، فيما تبين أن الضغط الحقيقي على إسرائيل كان من خلال محادثات إسلام أباد، بحيث بدأ العمل بوقف إطلاق النار بالرغم من بعض التفلت في بعض الأماكن. ودعا عز الدين السلطة أيضا إلى أن تعود إلى تصويب وتصحيح مسارها السياسي وعلاقتها بشريحة كبيرة من شعبها، وإلى خيار التفاهم الوطني الداخلي بين مكونات البلد والذي يشكل الضامن لاستقرار الأمن والسلم الأهلي.
1: في السياق عينه شدد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في رسالة شهر محرم الحرام ورأس السنة الهجرية على أنه لابد من تأمين الصيغة السياسية توافقية كأساس وظيفي بهيكل السلطة السياسية وطبيعة قراراتها الأساسية، لأن التجربة أثبتت أن التفرد والاستبداد السياسي كارثة وطنية بل هو نار تكاد تحرق لبنان. وقال: موقفنا اليوم وللأبد أننا نريد العيش معا بكل قوة ضمن صيغة توافقية بعيدا من الظلم والاستبداد والارتهان السياسي وخدمة الخارج، لأن لبنان بلد الإسلام والمسيحية، لن نقبل بأي مشروع صريح أو مقنع لصهينة بلدنا. أضاف: قلنا مرارا وتكرارا إن المفاوضات التي تقدم السلطة السياسية فيها رأس لبنان لتل أبيب مرفوضة، لا يمكن أن نقبل بتمريرها في الداخل اللبناني. وأشدد قبلان على أن لا حل جديا وحقيقيا للأمن الوطني إلا من خلال استراتيجية دفاع وطني وأمن سيادي يضع المقاومة والجيش ضمن صيغة وطنية تشاركية لا ترتهن للقرار السياسي حين يكون القرار السياسي ممسوكا من الخارج.
2: وبانتظار التوقيع الرسمي لاتفاق السلام الأمريكي الإيراني، أعلن وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أن البدء الرسمي لتنفيذ مذكرة التفاهم سيكون يوم الجمعة، مشيرا إلى مناقشة الملف النووي في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع واشنطن. وقال عرقجي: نهاية الحرب في لبنان موضوع ملزم لنهاية الحرب مع إيران، موضحا أن الطرف الأول في مذكرة التفاهم هو أمريكا وإسرائيل، والطرف الثاني هو إيران وحزب الله. وشدد عرقجي على أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو احتلال للأراضي اللبنانية سيعتبر انتهاكا للاتفاق مع واشنطن. وفي السياق عينه أوضح نائب وزير خارجية إيران كاظم غريب أبادي أن بندا بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة يؤكد صراحة إنهاء الحرب والعمليات العسكرية على كل الجبهات ومنها لبنان، وقد تعهدت واشنطن بذلك بالنيابة عن حلفائها. أما إذا حصل انتهاك لوقف إطلاق النار فسيتخذ القرار بناء على آلية منصوص عليها في المذكرة. وأضاف أبادي أن المفاوضات ستبدأ بعد التوقيع الرسمي يوم الجمعة المقبل في سويسرا، وأن رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف سيترأس وفدنا، بينما يترأس الوفد الأمريكي نائب الرئيس جي دي فانس. إلى ذلك أكد القائد في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني أن جبهة المقاومة ما تزال تمتلك عناصر القوة والقدرة على مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، وحزب الله يشكل أحد أبرز أركان هذه الجبهة، وما ظهر من قدراته حتى الآن لا يعكس كامل إمكاناته.
1: في الموازاة أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي مواصلة دعم السلطات اللبنانية لاسيما في مساعيها لنزع سلاح حزب الله، مشددة على أن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل يجب أن يصمد من أجل منح فرصة للمساعي الدبلوماسية، وشددت على أن الوضع في لبنان لا يزال هشا ويستوجب اهتماما دوليا. في المواقف الدولية أيضا أعربت وزارة الخارجية الصينية عن قلقها إزاء الوضع في لبنان، مشددة على وجوب احترام سيادته وأمنه. من جهة أخرى لفتت إلى ضرورة ضمان العبور الآمن في مضيق هرميز من أجل خدمة مصالح جميع الأطراف، مؤكدة مواصلة حماية السفن الصينية وطاقمها في المضيق.
2: تحلق مسيرة إسرائيلية في أجواء العاصمة بيروت منذ ظهر اليوم، أما في الميدانيات الجنوبية فتتواصل الخروقات الإسرائيلية، وقد استهدف قصف مدفعي النبطي الفوق حرج العيشي ومرتفعات علي الطاهر، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة من نوع فان في بلدة حداثة، كما حلقت مسيرة على مستوى منخفض فوق الزهراني والقرى المجاورة. في المقابل أعلن حزب الله أن عناصره استهدفوا برشقة صاروخية وقذائف تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في محيط منطقة المعبر، مؤكدا أن الاشتباكات ما زالت مستمرة. هذا وأطلق حزب الله رشقة صاروخية كبيرة من الجنوب اعترضتها صواريخ القبة الحديدية، ما تسبب بدوي انفجارات قوية. وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت بتسجيل اعتراضات جوية في مستوطنة المطلي في الجليل الأعلى.
1: في غضون ذلك تواصل الأجهزة الأمنية البحث عن 3 شبان فقد الاتصال بهم بعدما كانوا قد توجهوا أمس نحو صفد البطيخ برعشيت، آخر اتصال معهم كان في محيط مجد السلم. على واقع استمرار الخروقات الإسرائيلية تتواصل حركة العائدين إلى القرى الجنوبية خصوصا مناطق النبطية والسور وبنت جبيل باستثناء القرى الحدودية. تزامنا تعمل البلديات على فتح الطرقات وإزالة الركام الذي خلفته الاعتداءات الإسرائيلية لتسهيل مرور السيارات. وبقاع يحلق طيران إسرائيلي مسير على مستوى متوسط فوق بعلبك ومحيطها.
2: تربويا، تترأس وزيرة التربية ريما كرامي اجتماعا تربويا موسعا يضم اتحاد المدارس الخاصة وممثلين عن المدارس الرسمية للبحث في مصير الامتحانات الرسمية، فإما يتم اتخاذ القرار بإلغائها أو بتأجيلها. وجاء الإعلان عن الاجتماع أمس عقب جلسة مجلس الوزراء التي شهدت مداولات على صلة بانعكاس وقف إطلاق النار على مصير الامتحانات. في المقابل رأى مقرر لجنة التربية النيابية النائب إدغار ترابولسي أنه مرة أخرى تختار وزيرة التربية الالتفاف على توصية لجنة التربية البرلمانية وموقف رئيس الحكومة الحكيم والمتزن في مجلس الوزراء أمس، وتدعو إلى اجتماع تربوي اليوم أونلاين انتقائي وموجه أعد له مساعدوها لمساندتها في قراراتها التي لم يعد ممكنا الدفاع عنها لا وطنيا ولا تربويا. وشدد ترابولسي على أن الطريق الصحيح هو الالتزام بموقف الحكومة وتوصية لجنة التربية لا التعنت والتنكر للواقع.
1: تمنى رئيس الحكومة نواف سلام أن تكون السنة الهجرية الجديدة فاتحة خير وأمن واستقرار على لبنان والعالمين العربي والإسلامي، وقال سنة هجرية مباركة وسعيدة للجميع. في المناسبة نفسها هنأ وزير الداخلية أحمد الحجار اللبنانيين راجيا أن تكون هذه المناسبة محطة متجددة للأمل ينعم فيها لبنان بالأمن والاستقرار وأن تحمل في طياتها الخير والسلام والازدهار لوطننا العزيز.
2: إلى ذلك أعلن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في بيان أن اليوم هو المتمم لشهر ذي الحجة هجري، وأن يوم غد الأربعاء هو الأول من شهر محرم وأول أيام عاشوراء، وعليه يكون يوم الجمعة في 26 من حزيران الجاري هو اليوم العاشر من المحرم أي آخر أيام عاشوراء.
1: كشف وزير الطاقة الإيراني عباس علي أبادي في تصريح لتسنيم أنه سيبدأ قريبا مشروع الربط الكهربائي بين إيران وقطر، وصلت الدراسات إلى مراحلها النهائية ونحن في بداية المرحلة التنفيذية.
2: إلى ذلك أفادت وكالة بلومبرغ بأن قطر تتوقع زيادة إمدادات الغاز المسال إلى 80% من الطاقة التشغيلية في غضون شهرين بعد فتح مضيق هرمز. توازيا ذكرت وكالة رويترز أن سعر البنزين في الولايات المتحدة انخفض إلى أقل من 4 دولارات لأول مرة منذ نيسان الماضي.
1: في سياق آخر أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ألغى زيارته المرتقبة الولايات المتحدة بعد عقبات في الحصول على تأشيرة. السفارة الأمريكية طلبت أن يحضر شخصيا لأخذ بصمات أصابعه رغم حمله جواز سفر دبلوماسيا.
2: وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة إلى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لزيارة البيت الأبيض منتصف تموز المقبل، وذلك لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز الشراكة الاستراتيجية وفق ما نقله المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص توم براك.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير 18 مخرطة تستخدم في تصنيع الأسلحة والعبوات الناسفة في خلال عملية نفذتها قوات في نابلس، بالإضافة إلى مصادرة أجزاء أسلحة.
2: أعلن الكرملين أنه لا توجد قنوات اتصال رسمية فعالة بين روسيا وأوكرانيا، وأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يمكنه المجيء إلى موسكو إذا كان مستعدا لمفاوضات جادة. أما في الميدان فأعلن عمدة موسكو أن الدفاع الجوي دمر 25 مسيرة أوكرانية كانت في طريقها إلى العاصمة، في حين اندلعت النيران بمستودع للنفط في منطقة كراسنودار جنوب روسيا من جراء استهدافه بمسيرة.
1: في الغضون أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الجيش الأوكراني استهدف مصفات نفط موسكو، هذا وأعلن مسؤول روسي وقوع أضرار في مصفات نفط في موسكو من جراء الهجوم الأوكراني بطائرات مسيرة. تزامنا أعلنت بريطانيا عن عقوبات جديدة مرتبطة بروسيا. نذهب الآن إلى الجو. الجو غدا قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجة الحرارة دون تعديل على الجبال والسواحل، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة ساحلا مع ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.
2: ختاما تذكير بالعناوين: الغموض يلف اتفاق واشنطن طهران، والتوقيع الرسمي الجمعة المقبل يكشف المستور. ترامب: من دوني لكانت إسرائيل ستمحى، واقترحت عليها أن تتولى سوريا أمر حزب الله. بيروت باتت محظورة على الاعتداءات الإسرائيلية والاستهدافات مستمرة جنوبا. جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية الاثنين، وأصوات في تل أبيب تطالب نتنياهو بترأس الوفد الإسرائيلي. عون وسلام التقيا وأكدا ثوابت القائمة على التمسك بوقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل. بري مرتاح لأن ترامب أخذ على عاتقه ضمانة وقف إطلاق النار. كرامي تحسم اليوم مصير الامتحانات الرسمية للثانوية العامة. قطر تتوقع زيادة إمدادات الغاز المسال إلى 80% من الطاقة التشغيلية في غضون شهرين.
1: ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: القانون انحكى عن مشروع العفو العام، خفاياه ومدى دستوريته وتوافقه مع المبادئ العامة للقانون. النقيب السابق للمحامين ناظر كاسبار ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
2: الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر على صوت كل لبنان.

وأداء التمثيل وسيلتين بيرسم من خلالهم ملامح الشخصيات اللي بيقدمها للجمهور والمحملة بقضايا إنسانية ووطنية. الممثل عصام الأشقر بيحكي بلبنان الحلم عن الوطن والإنسان والفنان. الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 15/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,350,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,368,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,050,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,224,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: خصم 15% الأربعاء والخميس؟ 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلهم يعني كلهم.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

في أهم من صحتك؟ شو بهدك نواتر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات بأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنيل شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026 أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساءً للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15 بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة كراب ستيكس أوشن جاردن 125 جرام بنص دولار ناجتس كويك الكيلو ب $4.20

0: الثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفكة انزاب يعني
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: بو خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هنالك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: نحييكم من صوت كل لبنان هذا موجز للأخبار أهلا بكم في الأمن بقاعا أغار الطيران الإسرائيلي مستهدفا موقعا في جرود سرغاية عند الحدود السورية اللبنانية هذا ويحلق الطيران المسير الإسرائيلي في أجواء بيروت وصولا إلى الضاحية الجنوبية على مستوى منخفض جدا وبشكل كثيف نشرت قيادة الجيش اللبناني فيديو توعوي موجها إلى الأهالي العائدين إلى قراهم في المناطق التي تعرضت للقصف دعتهم فيه إلى عدم لمس أو الاقتراب من أي جسم غريب أو من مخلفات الذخائر غير المنفجرة والإبلاغ عنها فورا لدى أقرب مركز عسكري أو عبر الجهات المختصة حفاظا على سلامتهم أكد قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي أن طهران تمكنت من فرض إرادتها على إسرائيل في مسألة لبنان لافتا إلى أن القوات الإيرانية كانت مستقرة في السواحل الجنوبية ولكن تل أبيب لم تتجرأ على الاقتراب من هذه المناطق أشار المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إلى أنه لا يوجد أي مبرر للهجمات الإسرائيلية على لبنان وهي تمثل تعديا على السيادة اللبنانية موضحا أن بلاده ساعدت في تقريب وجهات النظر للوصول إلى تسوية بين طهران وواشنطن وعودة الملاحة لهرمز واستمرار وقف إطلاق النار وإذا اعتبر الأنصاري أن الاتفاق الحالي يمثل خطوة أولى نحو توافق إقليمي أوسع يضمن استقرار المنطقة كشف أن ستكون ممثلة في لقاء جنيف المقبل وأن اللقاءات تعقد بإطار وساطة باكستان دعا وزير الصناعة جو عيسى الخوري الجميع إلى عدم التسرع في استخلاص النتائج وكأن كل شيء قد تغير إلى الأبد إذ إن الحقائق تظهر في اليوم التالي وتفرض الوقائع نفسها بعيدا من الانفعالات والاحتفالات عندها نكتشف أن الأمور لم تكن جيدة إلى هذا الحد كما ظن البعض وأضاف عيسى الخوري لبنان كما علمنا تاريخه يستحق دائما أن ننتظر اليوم الذي يلي اليوم التالي قبل أن نعلن الانتصارات أو نكتب المراثي تعليقا على قرار الحكومة أمس بإنشاء المؤسسة لإدارة مطار رفيق الحرير الدولي أوضح النائب علي حسن خليل أن الحكومة تجاوزت القوانين وتحديدا دور الهيئة العامة للطاقة

0: 15 دولار بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل تقديم الأخبار من صوت كل لبنان. شهد مخيم عين الحلوى حالة من التوتر بعد إطلاق نار كثيف في الهواء من قبل عناصر حركة فتح في حي الزيب، ما أدى إلى إعادة إقفال عدد من الطرق داخل المخيم. نقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن مصادر أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إقالة سلسلة من كبار المسؤولين في الإدارة الذين عارضوا الاتفاق مع إيران. رأت وكالة الطاقة الدولية أن فتح مضيق هرمز من دون شروط هو أمر حيوي لإنهاء أزمة الطاقة على المستوى العالمي. في الخبر الأخير، وبعد مرور يوم على الاتفاق الأمريكي الإيراني، أفاد التلفزيون الإيراني بأن 3 ناقلات نفط إيرانية وسفينتين تحملان سلعا أساسية أبحرت باتجاه موانئ إيران من المحيط الهندي. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.

0: الوحش
1: تعال معي على البيت.
2: لشو؟
1: للحب.
2: مسرحية الوحش.
1: خلينا نروح من هون.
3: أنا لازم روح على البيت.
1: أنت ما عندك بيت.
2: كارول عبود
0: دوري السمراني.
2: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
3: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
5: أنا لبنان تلقى فريق.
6: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
7: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
6: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
8: الجزء الثاني من حلقة تقنين تأجير الأرحام، ما الحل؟ تابعوه في جعفر توك خطوة بخطوة. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.

0: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
1: طلعت شمسة
0: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
2: صوت كل لبنان.

0: مستمعينا الأعزاء، الله معكم وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج القانون انحكى. في الدول التي تحترم القانون تبقى العدالة قائمة على معادلة دقيقة: حماية المجتمع وصون حقوق الضحايا واحترام مبدأ المساواة أمام القانون. لكن عندما يطرح مشروع عفو عام يعود السؤال الكبير: هل نحن أمام خطوة تهدف إلى معالجة ملفات متراكمة وإنسانية، أم أمام استثناء قد يفتح الباب أمام تكريس ثقافة الإفلات من العقاب؟ العفو العام ليس مجرد نص قانوني، بل هو قرار له أبعاد دستورية وقانونية واجتماعية وسياسية، فهو يمس مبدأ فصل السلطات، ويمس أيضا استقلالية القضاء وحق الدولة في ملاحقة الجرائم ومعاقبة مرتكبيها. ما هي خلفيات مشروع العفو العام؟ من يشمله ومن يستثنيه؟ هل يمكن أن يتوافق مع الدستور والمبادئ العامة للقانون؟ أين تنتهي الاعتبارات الإنسانية وتبدأ حماية هيبة العدالة؟ للإجابة عن هذه التساؤلات نستضيف اليوم النقيب السابق للمحامين الأستاذ نادر كسبر. أهلا وسهلا فيك حضرة النقيب، ضيف عزيز ودائم بإذاعة صوت كل لبنان.
1: فيك وبالمستمعين الكرام،
0: دايما عندك حضور مميز ولافت ببرنامجنا، وخاصة المستمعين بينطروك بشوق لأنه الأراء اللي بتعطيها أراء علمية غير متحيزة إلا للقانون وللعدالة. أصدقائنا بيرافقنا بهالفترة المخرج توني الخوري، حلقتنا مباشرة على الهواء. يلي بحب يسأل أي سؤال أو يعمل أي مداخلة، أرقام الهاتف بالخدمة 04-54-53-52 وللواتساب 03-00-933. وتذكير لو سمحتوا أصدقائنا اللي بده يبعت واتساب مكتوب بنص مكتوب يعني بالواتساب، يبعتوا باللغة العربية بالحرف العربي، أو إذا بده بغير لغة ما في مشكلة، بس يكون عم بيكتب يعني إذا فرنسي حرف فرنسي ما في مشكلة. الحلقة كمان منذكركم منقولة على صفحة الإذاعة صوت كل لبنان لايف.
2: القانون انحكى.
0: أهلا وسهلا فيك مجددا نقيب كسبار. رح نفوت دغري بالموضوع.
1: نعم.
0: العفو العام، كيف ينظر القانون إلى مفهوم العفو العام؟
1: هلا هو مثل ما بنعرف في شيء اسمه العفو العام.
0: نعم.
1: في العفو الخاص.
0: نعم.
1: العفو العام هو العفو اللي بيصدر بموجب قانون. العفو الخاص هو العفو اللي له آلية صحيح، بس بالنتيجة رئيس الجمهورية له آلية معينة، بيتقدم الطلب عند وزير العدل، بيحاولوا على لجنة العفو، بتدرسه، بتعطي رأي الأخير، بيرجع بيحاولوا، آخر شيء بتوصل لرئيس الجمهورية اللي بيقدر ياخد.
0: هون العفو الخاص بيكون مبني على أسباب خاصة تعنى بها الشخص أو المجموعة.
1: نعم، يعني الشخص اللي محكوم بيكون صادر حكم
0: مبني على أسباب شخصية.
1: مبني يقدم. نعم. هلأ هو ممكن يقدم أسباب مش ضروري هالقد شخصية. نعم. بس ممكن مثلا يكتب انه والله هالحكم صدر بالطريقة الفلانية، في أخطاء بالمحل. نعم. الفلاني في. نعم. كذا، وممكن. نعم. هو كمان يحكي عن حاله انه مثلا حاكمينه بغرامة، مثل أنا صارت معي معنا مرة، يعني قدمنا طلب كان محكوم ب200 مليون. هيديك الأيام كانوا بيعملوا 130-140 ألف.
0: نعم.
1: دولار.
0: نعم.
1: خفض رئيس الجمهورية، بعتقد الرئيس ميشيل سليمان، خفض لعشرة مليون مثلا.
0: مهم.
1: فقط. لأنه بينا له وين يعني مثل الأخطاء أو وين الأشياء إنه ما بتستاهل هالقد.
0: نعم.
1: وأسباب أخرى.
0: نعم.
1: وغيرها. هلا هيدا العفو الخاص. العفو العام اللي بيعمله مجلس النواب. العفو العام بشكل عام يعني يمكن صارت مرة أنه ما بينعمل عقياس شخص أو شخصين أو خمسة أو عشرة. العفو العام يعني
0: بطال نوعية جرائم.
1: مثلا اعتبر بالألفين وواحد بالألفين عفوا بموجب القانون رقم واحد لأنه كتير استعملته بحكم أنه عندي كتير دعاوى كان مطبوعات صدر مثلا بقضايا أنه جرائم المطبوعات عفو بس عن الجرائم الجزائية بينما إذا فيها حق شخصي أنه تتابع القضية بالحق الشخصي يعني نعم. مثلا بوقت اعتبر الوزير الفلاني مقدم دعوة ضد جريدة
0: نعم.
1: بتسقط العقوبة وهني عادة يعني هيدا أول حكم أو أول قرار هلأ صدر عن محكمة المطبوعات اللي صدر من كم يوم اللي بيحكم حبس ولا
0: حبس
1: ولا
0: وغرامة.
1: يعني أنا ناشر ومن من عشر نعم. سنين ما بتذكر إنه في هالشي. فهون بهيد الحالة صدر قانون عفو. إذا كان الدعوة حق عام كنا ندلي قدام المحكمة
0: نعم.
1: انه محكمه الاستئناف النظره بقضايا المطبوعات انه او حتى عند قاضي التحقيق بتكون او انه بموجب قانون العفو تسقط كل الدعوه نعم. بينما اذا مثلا الوزير الفلاني او الرئيس الفلاني او المواطن الفلاني مقدم دعوه على الجريدة أو على المطبوعة أو على الراديو أو على التلفزيون هون كانوا يكملوا بالمحكمة تكمل الدعوة فقط للإلزامات المدنية
0: نعم التعويضات لأنه
1: يعني لأنه هون سقطت العقوبة وسقطت نعم. الغرامات
0: نعم
1: هيدا مثلا بالألفين صدر على أثر الحرب الخمسة وسبعين يعني صدر قانون عفو إذا بتتذكر الجرائم السياسية كلها سقطوها وأنواع جرائم معينة
0: صحيح.
1: ونزلوا عقوبات مثلا من الأعدام لأنه كمان بالقانون بيقدر مش ضروري مثل تما يبين في يعني في نقص باللي قلته حتى بقصة رئيس الجمهورية لأنه قلت لك هلأ إنه مثلا نزلها من 200 مليون للعشرة مليون يعني مش نعم. ضروري أو يعني أو هيك أو هيك يعني أو بيلغي العقوبة أو ما بيلغيها أو بيلغي كذا لا بخفض فبوقت قانون العفو إذا بتتذكر من الأعدام عملها مثلا مؤبد من هيديك عملها مؤبد عملها 25 صحيح. سنة
0: نعم.
1: خفضوا العقوبات
0: نعم.
1: وإذا بدك يعني تستفسر عن نقطة إنه قانون العفو عادة بيكون له عدة أسباب ما بعرف إذا رح تسأله في الحلقة
0: هلأ قبل ما نفوت عندك معطيات هيك عن القانون العفو اللي عم يتحضر يعني لو بعد ما صار بس في هيك شوية إشارات أو أشاير من بنوده الأساسية
1: هلأ هو الخلاف أنت بتعرف أنه كان أكتر شيء بقضية الجرائم ضد الجيش
0: نعم
1: بوقتها مثلا مثل كل المواطنين بحلقة بس مش متذكر على أي تلفزيون نايب رئيس المجلس الياس أبو سعد
0: نعم.
1: النايب
0: نعم.
1: إنه بوقتها بيقول إنه هذا موضوع
0: غير قابل
1: للسياسيين إيه إنه يحلوا مع بعضهم السياسيين لأنه هذا موضوع دقيق جدا
0: نعم.
1: والآخره وهذا هلا هني دايما عم بيتجنبوا بيظهر لأنه شافوا الرأي العام كيف عم بيتجنبوا قضية الجرائم ضد العسكريين وعم بيتجنبوا كمان موضوع المخدرات والمخدرات مش مخدرات المخدرات لأنه هيدا موضوع خطير جدا تجارة المخدرات نحن بنعرف أنه جرائم التعاطي اللي هي جناح أقل خطورة ليه؟ لأنه هون
0: الترويج والإتجار
1: لأنه الإتجار هن الخطرين
0: صحيح.
1: هوليك ضحايا نحن بنسميهم بيجوا بيتضحكوا عليهم تلاميذ مدارس تلاميذ كذا ناس بحاجة يمكن أوقات مرة كنا
0: ولا يصح أن تكون العقوبة مشابهة للنوعين
1: هي مش مشابهة لأنه هي التجارة المخدرات والترويج وغيرها هيدي جناية هيدي
0: نعم.
1: جنحة
0: نعم.
1: ولكن هن يعني نحن بنسمي انه اللي بيتعاطوا هن ما يسمى ضحايا
0: نعم.
1: لانه حتى كنا بعدنا هيك بالجامعة كانوا ينبهونا ما تشتروا كذا او هلا بنسمع انه ما يشتروا بونبون ما يشتروا كذا ما تاكلوا شغلة ما بتعرفوا
0: مصدر
1: الا اذا كانت مختومة اذا بتتذكر هلا كل العالم بتنبه اولادها لانه كمان من مصلحة تجار المخدرات انهم يصيروا يحطوها بمواد معينه تيتعود عليها هالانسان ويصير يتعاطاها بعدين يصير يقدروا يتاجروا فيها. بقى هيدي من الجرائم الخطيره
0: يلي ممكن انه تتحيد عن
1: العفو. وانا برايي التجاره لازم تتحيد. نعم. يعني ما مع انه هلا بعطيك نسبه
0: يلا بناخذها هلا
1: أكيد. في عندك نسبه الاقتزاز
0: بالسجون
1: 340%،
0: يعني الغرفة اللي بتساع 5 فيها، اللي بتساع 10 فيها 35 أو 34
1: يعني 340%. نعم. هلأ الموقوفين رقم صادم يعني، ولكن
0: دون محاكمة
1: 83%،
0: يعني هودي إذا تمت محاكمتهم ممكن وفي كتير منهم رح يطلع أكيد. صحيح. لأنه صار له فترة مسجون.
1: صحيح.
0: وبالتالي قضى الفترة السجنية تبعوله،
1: أو
0: يعني
1: إذا
0: فضيت السجون
1: أو إذا طبعا. عندك في بلبنان 25 سجن بحكينا. نعم. مش النظارة. نعم. 25 سجن بيضموا 6300 سجين. وعندنا بلبنان 229 نظارة بتضم 2400
0: خلينا
1: سجن.
0: خلينا نوضح للمستمعين شو يعني نظارة وشو الفرق بينه وبين السجن.
1: السجن هو مثل سجن رومي. نعم. مثل سجن الرمل مثل. نعم. سجن هيدا النظارة اللي بتكون مثلا مثل نظارة قصر العدل. موجودة يعني بالمحاكم، لكن موجود بهالأماكن هيدي.
0: ممتاز.
1: هلأ العدد الإجمالي للسجنة نسميهم بلبنان موقوفين وغير موقوفين رسمياً 8700.
0: عظيم.
1: هلأ برومي في 3600 سجين. بينما قدرته الاستيعابية 1200 سجين.
0: القصوى هيدي.
1: ايه 1200. نعم. بيقدر يستوعب في 3600.
0: يعني 300% العدد.
1: ايه. نعم. وعدد الاحداث يعني
0: تحت السن تحت 18
1: 147 حدث. هلا قسم كبير منهم او يمكن يكونوا كلهم نقلون، كانوا عم بينقلون، بعتقد نقلون على الوروار.
0: نعم.
1: للتاهيل. نعم. هلا السجينات 300 سجينه. العنصر النسائي.
0: نعم.
1: الجرائم المخدرات رقم صادم 2650 سجين.
0: جرائم هودي اتجار ولا
1: تقلك شغلي.
0: كل شيء
1: هن مثل ما
0: اتجار
1: أنا
0: وتعاطي.
1: مثل ما كنت عم بفهم انه قصة التعاطي مثلا اذا حد هلأ لقطوه كانوا عم يتركون يعني مش عم يسجنون. أوكي. معناها مفروض يكونوا
0: يعني هو كلهم
1: اتجار. الا اذا اللي تركون رجعوا حاكمون يعني حاكمون وحكمون.
0: نعم.
1: بسجن لانه. نعم. هي جنحة معناها عقوبتها القصوى 3 سنوات.
0: نعم.
1: بس كانوا كسياسة عامة عم ياخدوها بعين الاعتبار انه انه ما توقفون والى. نعم. اخره. هلا كمان في رقم صادم انه الاجانب 48%. يعني شو الاجانب 48%؟ يعني شو عمل
0: 48%؟
1: غرب. ايه كلهم غرب 48%.
0: طب هودي عفوا بدي اقطعك هون.
1: ايه تفضل.
0: هون المعاهدات الدوليه مش لازم يعني يباشر لبنان بعمليه ترحيلهم ومنع دخولهم مجددا الى لبنان؟
1: لا
0: تنحل مشكله يعني.
1: هو حتى وقت كنا بالجامعه وقت كانوا عم يدرسونا قانون العقوبات.
0: نعم.
1: صرنا مثل يعني ننتقد هيك كنا تلاميذ بعدنا.
0: نعم.
1: بالجامعة انه وقت كان البروفيسور عم بيشرح لنا انه اذا حدا غريب عمل جريمة بلبنان هيك بنص القانون.
0: نعم. نعم.
1: القانون اللبناني المختص. اذا لبناني عمل جريمة برا كمان القانون اللبناني مختص.
0: نعم.
1: مع انه بيكون بلدهم كمان.
0: نعم.
1: برا
0: كمان
1: عم
0: بيعاقبهم
1: والى اخره يعني. ياما في ناس مثلا عملوا جريمة، انا بعرف عندي دعوة اجتني يعني انا توكلت انه كان انحبس بأستراليا كذا، بس وقت يحاكموه بلبنان خصموا لنا مدة العقوبة بوقتها يعني أنا.
0: نعم.
1: توكلت بوقتها.
0: نعم.
1: هلأ في عندك 2300 سجين عندهم دعوة واحدة. والبقية كلهم تكرار.
0: حلو.
1: يعني عندك 8700.
0: نعم.
1: من أصل 2300 بس دعوة عندهم تكرار يعني
0: الجرائم.
1: جريمتين وثلاثة وأربعة.
0: أوكي.
1: وعشرة وخمسة قد ما بدك آخر. هيدي يعني بعتقد بتعطي بس انا اللي بدي الفت النظر له يعني تتكون الحلقه كمان.
0: نعم.
1: يعني هودي كلهم بعتبرهم بيفيدوا
0: اكيد.
1: وقت بعهد النقيب خلف طلعنا على سجن رومي. انا كنت مفوض قصر.
0: نعم.
1: عدل.
0: نعم.
1: وطلعنا كان في 800 محامي توزعوا بكل لبنان على كل السجون تا يعبوا كراس هيك كبير يعني من 4 صفحات كبار كل المعلومات عنه. اكتشفنا شغلي ويومتها كتبت أنا مقالي بكل صراحة، كل سجين ككل مش هذا. تعرف قد ايه بيكلف كل يوم ككل؟ هلا بقول لك شو معنى كلمه ككل. يعني اذا بدك تحسب كل شيء ما بين كمان الاضاءه والحراسه والكذا، 16 دولار. يعني كل سجين مش اكل تماح، يفهمني المستمع هذا. ككل يعني كدراسه عامه، السجين بيكلف 16 دولار. يومتها كتبت انا مقالي انه عشو بتوقفون على الطالع والنازل اوقات، واذا بدكم تستبدلوها بتستبدلوها ب 10000 ليره كل يوم، وهذا هو عم تصرفوا عليه 16 دولار. فنقطه دقيقه هيدي انه يكون كل يوم في 16 دولار بيكلف السجين.
0: يعني تقريبا عندنا شيء 150 الف دولار كل شهر او كل يوم، عفوا كل يوم على السجناء.
1: اي بس تمام. طيب. نفهم غلط. مش اكل وشرب وهيدا. نعم. ككل
0: حراسه يعني الكلفه
1: الاجماليه. نعم. بيكلف 16 دولار يوم. نعم. متى انصدمنا يعني وقت خبرنا العميد، بتذكر عميد من بيت الايوبي من شمال. نعم. من النخلي من ضيعة اسمه، وقت خبرنا انصدمنا، وتاني يوم كتبت مقالي واخذت يعني ضجه انه اف 16 دولار انه كلفه هيدا. فعندك هون 48% منهم أجانب.
0: طيب هودي ليش ما
1: هولي لازم يتحاكموا أنا برأيي، وبعدين أنه يترحل لأنه بدني حاكمون. يعني وقت بيرتكب الجريمة بلبنان نحن مثل ما
0: بس هودي نقيب أكيد يعني ما صار لهم شهر وشهرين.
1: إيه أكيد
0: السجون مقتزة من أكثر من 10 سنين بلبنان.
1: إيه مقتزة كتير السجون عنا بلبنان. نعم. لأنه وقت بقرأ لك فوق أنه الموقوفين
0: دون محاكمة 83%.
1: يعني شو عملنا يعني أنه 83%؟ وحتى يعني اللي تحاكموا يمكن بس بعدهم بالدرجة الأولى وموقوفين بعد عندك كذا. يعني مفروض أنا برأيي نعطوا الأهمية
0: بصراحتك المعهودة. بصراحتك المعهودة وقتها بيصدر قانون عفو عام. نعم. هل يعني ذلك أنه الدولة تتدخل في عمل القضاء؟
1: أكيد لا. تقلك شو المقصود فيها؟ وقت بيصدر قانون عفو عام هو لمين اللي بيصدره؟ مجلس النواب.
0: نعم.
1: ومجلس النواب هو المشرع.
0: نعم.
1: وهو القصة كلها بالتشريع. القضاء بينفذ القوانين، بيطبق القوانين.
0: وين الحد الفاصل بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية؟
1: الحد الفاصل انه يعني هلا مثلا اعتبر السلطه التشريعيه يمكن وقت بتجي بتطلع قانون كرمال قضيه استقلاليه السلطه القضائيه. نعم. هون اذا يمكن ما مشت يعني ما مشيت او طلعت بوجه القضاء او هي اخذت الصلاحيه. نعم. او عطتها لحدا ممكن، بس بقضايا القوانين القاضي بيطبق القوانين.
0: صحيح.
1: لما في قوانين ما بتكون عادلة، نحن بنعرف انه مش كل القوانين عادلة،
0: مضطر يطبقها
1: ما بيقدر يخالفها حتى لو كانت ضد قناعته. في حالة وحدة بيقدر انه يفسرها اذا كانت غامضة، بس اذا قانون واضح.
0: نعم.
1: طلعوا مجلس النواب، القاضي يعني مهمته او من ضمن مهامه انه يطبق هالقوانين بحذافيرة.
0: نعم.
1: ما عدا مثل ما قلنا إذا كانت غامضة أو قابلة للتفسير أو هيدا، ساعتها بيجتهد، بنسميه إنه عم بيجتهد، بس غير هيك لا بيطلع. فإذا هون الدولة يعني نحن وقت عم نقول الدولة يعني مجلس النواب، لأنه هن اللي بيعملوا القانون، فما بنقدر نجي نقول عم تتدخل بصلاحية القضاء أو عم بتحدله للقضاء، عم بتطلع قوانين.
0: أوكي.
1: نحن
0: مفروض يطبقها.
1: يعني مع أنه أنا شخصياً عم بحكي أنا شخصياً. نعم. أنه مش راضي على أكترية القوانين اللي عم تطلع حالياً مجلس النواب. يعني في فرق من السماء الأرض بين أيام زمان وهلأ، خاصة أني يعني قعدت 40 سنة بمكتب. نعم. النائب أوغست باوس اللي كان رئيس لجنة الإدارة العامة. نعم. وبعرف كيف كان غير طريقة يعني القوانين، ولكن مجبورين نحن نحترم هالقوانين. هلا ممكن تقلي انه نحن كمواطنين هل من واجبنا ننتقد او نوقف بوجه يعني نكتب مقالات يمكن يتظاهر ويمكن كذا؟ ايه ليش لا؟ هون لانه وقت بتجي نحن بنعرف انه خاصة هالايام يعني مع احترام ما دامك بتقلي انه عم بحكي بصراحة، ما واكتريتهم صايرين الاحزاب عم بيكون انسان مواطن عادي بيترشح لحاله بيجيب 1000 صوت أو 200 صوت، بيترشح عليه حزب معين بيجيب 100,000 صوت. نعم. وسبعين أو صارت يعني.
0: نعم.
1: وبتعرفوا الأسامي. أكيد. بقى وقت عم بيجي تطلع هالقوانين هيدي ما بقى مثل أيام زمان، يعني مثل هلا ما شايفهم كيف عم بيتخانقوا على التلفزيونات ضد بعضهم.
0: نعم. هيدا للأسف
1: إنه هالمجموعة بدنا نطلعها، ليش هيديك المجموعة ولو شو رح ياخدوها طائفية ورح يقلبوها، بينما التشريع لازم يكون بعيد كل البعد عن هذه الأمور، لأنه التشريع عم بيطلع بشكل عام ما بيطلع قياس أشخاص.
0: نعم.
1: معين
0: 100%. نعم. عنا مداخلة، عنا تعليق من أحد الأشخاص عم بيقول بحييك أول شيء وبحيي صراحتك، نفس الشيء دايما نحن بنقول هالشيء، بيقول خلي يروحوا يفضوا السجون لأنه القضاء ما عم بيقوم بشغله. شو بتقله؟
1: لا ما بوافقوا معني، ما بعرف مين.
0: نعم.
1: هيدا تقول لك ليه. هل هيدي كمان كنت نحن وقت منقعد دكتور جان قبيل التلفزيون ياما منتحرقص اللي بيكونوا مثلي ومثلك، انه منتحرقص انه منشوف حجج معينة منقول انه لك شو هالحجج هيدي، انه ما التقى حدا بين الموجودين يجاوب يحكي.
0: نعم.
1: كذا.
0: نعم.
1: يعني مثل اخر مرة انه رئيس المحكمة العسكرية ما بعرف شو كان يطلع، يا خي ما رئيس المحكمة العسكرية معه 5 ضباط.
0: عفوا. وكمان بيقول.
1: نعم.
0: والدليل من تم النقيب عم بتقول 83% غير محكوم، مش خالصين محاكمة.
1: ما هو أنا يعني اللي ما هو هذا اللي رح جاوبك.
0: رح نجاوبك صديقي.
1: هيدي ما قالت يعني انت.
0: نعم.
1: ما يفكر انه هلأ عم بقولها.
0: نعم.
1: هيدي ما قالي ما قالتين عملتن عن العفو، ما هوني عم بيجي بقول فيها لحو اذا كان في تقصير بمحاكمة متهم.
0: نعم.
1: بنصدر عفو عنه لحن راها. نعم.
0: صحيح.
1: يعني
0: واضح.
1: واضح. يعني حاططها كتبها انا، ما يفكروا انه. نعم. ما بنتبه لهالامور. انا اللي عم بقوله هل انسان ارتكب جريمة اذا اجا قضاء اعتكف
0: وما حاكم
1: ما اشتغل بدك يقوله رح تطلعه لانه هيدا هلا هون يصير الضغط انه
0: طيب شو رايك اذا هيدي من
1: بس شو رايك كل يوم بنقولها
0: العقوبة القصوى اللي ممكن ياخذها السجين قضاها بالسجن وبعده مسجون.
1: ما هو يعني أنا بتعرف نشرت بأيامي 12,000 حكم من سنة 90، كنت.
0: نعم.
1: كل يوم نزل وكل يوم تنين وكل يوم خميس نزل صفحة كام، يعني 5 أحكام 10 أحكام كل يوم تنين وكل يوم خميس.
0: نعم.
1: يا ما أيام يكون في حدا مثلا حبس 7 سنين حكموا 4. هلا صرت اقول انا انه اوقات يمكن رح يضطر القاضي انه يحكموا هالسبعه تما يقول انه حكموا 4، يعني.
0: نعم.
1: هيدي كل عمره موجوده هالشغله.
0: صحيح.
1: بس انا اللي بدي اوصل له انه اجوا يقولوا بما انكم ما حكمتوا هالمجموعه، بما انه اوكي مظلومين، احنا عارفين انه مظلومين انه ما حكمتوا، لكن طلعون لانه ما حكمتون، وهيدي شغله خطيره انه تنقال. يعني طبعا بمحبه انا بكل كلامي ما بقوله الا بمحبه، ما عندي مصلحه، لانه ما بنقدر نجي نقول اذا في بطء بالمحاكم لكن طلعون. اذا في مثلا بعض القضاة مثل ما وقت أكتر شيء بيحاربوا رئيس المحكمة العسكري إنه إيه كان تابع لجهه وليكو هلأ شو بيحكي وليكو كذا.
0: نعم.
1: لكن طلعوا ما عم نجاوبهم، خيمة هو معه قضاة
0: ومعه
1: قاضي مدني، معه 5 ومعه قاضي مدني وفي نيابة العام موجود وفي محكمة أعلى منه
0: تمييز.
1: محكمة التمييز.
0: نعم.
1: اللي كان رئيسها آخر مرة جون أز هلأ عينوا حدا محلا ويصار بهيئة القضايا ومعه كمان 5 يعني معه 4 أو 5 عمدة.
0: نعم.
1: يعني رئيسها مدني.
0: نعم.
1: تمييز. فإنه ما عجبهم هون بتصير فوق، يعني بيقدروا يميزوا قدامها وينظروا لها. فمشان هيك الحجج اللي بتقول إنه فقط كرمال مثلا الاكتظاظ بدنا نعمل عفو، ما بقى أنا ما بدي أقول غلط، هي بتساعد هلا بقول لك، لأنه بدك عدة حجج من ضمنها الاكتظاظ، من ضمنها إنه بتكون مرق بفترة مثلا اعتبر تغير نظام معين.
0: عفوا. إيه؟ وهيدا جوابك هلا.
1: إيه؟
0: بصب السؤال يلي طرحه أحد المستمعين. إيه؟ عم بيقول شو هي الأسباب الموجبة لهالقانون، الأسباب الموجبة. إيه؟ عم بتعددها حضرتك، بلشت. إيه؟ بالاكتظاظ وال
1: الاكتظاظ سبب.
0: نعم.
1: في وقت عادة كمان بتتغير حالة مثل ما قلنا كنا انه وقت رائت اذا بتتذكر الحرب بفتره نعم. طلع هذا قانون العفو صحيح. الشهير كمان اوقات بيتغير النظام اوقات بيتغير العهد مثلا هلا اعتبر تصور بسوريا انه تغير نظام يعني جرائم حريه الراي انه اللي كانوا
0: هيدي بطلت جريمه صارت نشان صارت وسام
1: إيه بقى نعم. في حالات معينه ولكن انا برايي إذا بده يطلع قانون عفو بيقدر يطلع قانون عفو بس ما يعني تكون الجرائم كاملة
0: نعم
1: يعني مش عن كل الجرائم
0: نعم
1: عندك مثلا جرائم المخدرات عندك القتل العمدي عندك هلأ بدهم يخففوا شوي مثلا بالقتل العمدي يعني بتعرف الفرق بين القصدي والعمدي
0: نعم
1: العمدي يعني عن سبق تصور التصميم القصد في قصد بقلبه بس مخطط له القصدي ما في تخطيط بس
0: قصد
1: العرب الدارج بنت ساعته يعني اثنين قاعدين تشارعوا بشي عملوا كذا بعد ثلاث اربع دقايق راح جاب السلاح واول لو بعد ثلاث اربع دقايق هيدا مش عمدي يعني ما قعد خطط وقعد لهيدا هون بهالحالة هالنوع من الجرائم يعني العمدية ما في تجي كمان يعني إذا بس بعطيك 3-4 أمثلة بهالموضوع بتخوت إنه كيف بدهم يتركون يعني
0: ممتاز للصراحة نقيب يعني في كتير اتصالات عم تجي مش رح فينا نخدهم البعض منهم رح فينا نسأل يلي عم بيسألوا شو هو موقف نقابة المحامين تاريخيا من قوانين العفو العام
1: ليك هي نحن ما ناخد انه قوانين العفو العام
0: نعم.
1: ما ناخد نحن انه قوانين العفو العام يعني حكما شغلي انه ما بتسوى او انه والله يعني انه مفروض نحاربها دغري
0: نعم.
1: اوتوماتيك ما
0: نعم.
1: لا اوقات يعني بيسوى انه في جرائم معينه تتاخد بعين الاعتبار انه يخففوا عقوبتها خاصة اذا اجت فترة مثلا عهود معينة كانوا قاسيين بالاحكام خاصة اذا في اقتزاز قلت لك بس هيدا ليس سببا وحيدا يعني ما نجي نقول
0: هي مجموعة من الاسباب اكيد
1: وقت بيكون في عدد موقوفين كتار ومش عم بيتحاكموا ومش هيدا ممكن ساعتها كمان نطلع يعني مجموعة أسباب بتأدي لهالشي
0: نعم
1: بس في أنواع جرائم تبقى ما بتنهضم إنك تعملها مثل قضية تجارة المخدرات
0: والاعتداء على الجيش طبعا
1: هي لأنه ليك أنا ما بخفي عنك سألت حالي إنه طيب ليه بس الاعتداء على الجيش إنه هالقد عم بيعطوها أهمية نعم. كمان غيرهم هيك طلع انه احد النواب ما بعرف انه فسرها تفسير هيك انه هالجيش هو نوع من حكم بين العالم يعني هو ما عمل هو المشكلة او مش هو اللي كان فيت مباشرة يعني مش ذنبه انكم تعملوا انه انا بوقتها سألت مثل غيري سأل انه ليه
0: حلو كثير التبرير
1: ايه لانه ليه انه بس اللي قتل الجيش ممنوع تعملوا بينما غيرهم يعني انا بعطيك جريمة صارت من شي 20 سنة انه واحد كان مغروم بصبية يعني من طائفة مسيحية طبعا حدا يفكر انه بنحكي مغروم بصبية كانت هي واصحابها قتلها وقتل واحد من اللي كانت هي وياهم هلا اثنين هربوا من رفقاتها ضلوا رايح عبيتها قتل امها كان عمرها شي 47 سنه وقتل خيها عمره 18 سنه طوله مترين بس نايمين كانوا بالتخت وقتل خيها عمره 16 سنه ورجع لحق بعدين رجع لحق هول اثنين قدرت تلقط بيه حرام واحد ولد وحيد كمان قتلوا في واحد زمت مثل ما بيقولوا طيب هيدا حكموا اعدام ما اختلف بس لانه طالع بوقتها انه ما بينفسوا الاعدام وقت ما بعرف اي رئيس حكومي انه ما بيمضوا الى اخره طيب هيدا يعني بقول له كتر خيرك او لانه والله مرق 10 سنين او 20 سنه على الجريمه بقول له والله
0: مثلا كتر شو مصيره هيدا بقانون العفو
1: لا هن هلا
0: عم حيدين هيك نوع من الجرائم
1: حيدينها بس فهمت انه بدهم يعملوا مثل بالاول يعني قلت لك ما تمام ادعي اني اطلعت 100% انه مثلا الاعدام بيعملوه مؤبد، المؤبد بيعملوه 25 سنة هيك فهمت. ما بعرف اذا كان مزبوط. يعني انا ممكن وافق على هالشيء انه اوكي بس انه
0: المؤبد تجي عم بيقولوا نزل لل 27 سنة.
1: ما هو هذا الخلاف،
2: ما 27 هو هذا الخليف، ما طلعوا ضد بعضهم
1: على التلفزيون يسألوا 27 يسألوا 25 إذا بتتذكر يعني ما رح نعطي أسامي بس إنه إيه
0: نائب نائب هل شو هي بالأحرى المعايير القانونية وقتها بدنا نعتمدها وقتها بدنا نوضع قانون عفو عام؟ هيدا أول سؤال. والثاني هو بدي جوابات عليهم سريعة. هل يجوز دستوريا العفو عن جرائم بين هلالين خطيرة؟
1: ليك دستوريا ما هي يعني مثل ما بيقول المثل توتي بروبورسيونيل. يعني
0: خطيرة تمس الأمن القومي وتمس سيادة الدولة،
1: ما هي خطور مثلا اعتبر تمس بهيدا عقوبتها جنائية بالنتيجة. عقوبتها حكموا مثلا 10 سنين حكموا 15 ما هو اللي عم ما هو الجرائم شو اسمه القتل العمدي عم بتكون أكتر، عم تكون أعدام أو عم تكون مؤبد يعني كمان أكتر وأكتر. بس إنه أي المشترع بيقدر يعمل عفو عام عن أي لما هو مشترع.
0: صحيح.
1: هلأ وين بيتدخل المجلس السوري وقت بيكون هالقوانين مخالفة للمبادئ الدستورية وللدستور؟ بينما هون مش لا تعتبر انها مخالفة يعني خاصة اذا حفظوا حق الحق الشخصي بهالجرائم. عندك انواع جرائم اذا حفظوا فيها الحق الشخصي مثلا بجريمة القتل حفظوا الحق الشخصي، مش انه طيروا العقوبة وطيروا التعويضات.
0: نائب هل برأيك بالتجارب السابقة يلي صارت بلبنان، لأنه هذا مش أول قانون عفو بيطلع.
1: لا لا طيب ما هل نجح الحرب عمله.
0: هل نجح العفو العام بتحقيق أهدافه؟
1: ليك هو
0: اللي بالمجتمع
1: اللي بيخوفك بقصة العفو. يعني أنا على فكرة لو بينصحوني كلهم انه لا بقى تقول انك مع الاعدام لانه الدول قال بتراقب كاني انا يعني ناطر تتعين شي محل او شي. انا كل عمري مع الاعدام، انتبه انا مع عقوبة الاعدام لانه هي الرادع يعني الحقيقي. ومثل ما قلت لك يعني رح انتقد كتير هلا، وخاصة هلا عم بيطلعوا لانه بيطلبوا منهم دول برا حتى ما قبلوا يسلموا تبعوا للمرفأ لانه انتم عندكم في اعدام وحركات والى اخره. بس نحن عنا بلبنان الأعدام أنا برأيي على هالجرائم الخطيرة اللي عم بقلك عنها هي الرادع الحقيقي، لأنه بيضل الإنسان يعني بحكم أن كتير كنت أتعاطى جزء بأيام بيضل الإنسان يتأمل
0: إنه
1: بعمل جرائم. إيه لا مش بس هيك حتى كأعدام إنه بعمل جرائم إذا زمت كون إذا ما زمت ما رح يعدمه إنه بقعد هالسنين إلا ما يطلع كمان هون
0: إلا
1: ما يطلع قانون عفو أو حتى لو ما طلع قانون إنه قاعد بعد طيب.
0: باختصار حضرتك بتقول إنه العفو العام مش دايما عم بيعطي نتائج،
1: هي مش بس مش جريمة. دايما
0: أبدا
1: بمكان ما بيشجع على الجريمة، لأنه وقت أنت بتجي بتعرف انه كل فترة رح يعملوا عفو عام. انا هدي بتاني مقالي كتبتها يعني بمقالي تاني لانه عملت مقال تاني يمكن عملت ثلاثة بس طلعوا معي هلا اثنين جبتهم معي. انه بيقلك انا مثلا افترض تاجر مخدر او اللي بدك ايه بجرب حظه بيصير قرشي مليونير يمكن. بيقلك اذا وقعت اوكي يمكن يطلع لي قانون عفو بعدين وهيدا يعني كمان شغلة. هو العفو بينعمل مثلا للناس اعتبر بهالجرائم اللي تبقى هالجنح مثلا جنح ضرب وإزاء وشتم وما بعرف كذا هيدا بتتغير العهود ويتغير اوكي. بس عندك انواع جرائم
0: لا يمكن
1: كيف
0: عنه.
1: كيف ممكن انسان يعمل عفو لا تجار المخدرات بس حدا يجاوبني على والترويج حدا يقول لي انه كيف تعمل له عفو بدل ما تحكمه بالعقوب القصوى وما بعرف شو، لانه من جريمه خطيره. مثل ما قلت لك بقضيه القتل العمدي القتل القصدي بالزمان مع انه طلع انه ممنوع يعملوا له بعهد الرئيس الياس الهراوي، وعملنا فيها مقالات كتير حتى بالقتل القصد، وممنوع يعطي القاضي اسباب تخفيفيه وبيحكموا مثل العمدي وقت تيشددوا. بس بالقتل العمدي انه هل حياه الانسان هالقد رخيصه انه يجي واحد يقعد يخطط وكذا كيف بده يقتل الاخر؟ كل واحد يسعى حاله. هلا هو اكبر خطر انه واحد بيكون قاعد ورا مكتب وخواجه، يعني مره قلتها بالمحكمه بالجنايات، بيجي رئيس المحكمه هلا الله يرحمه بيجي بيسال اول سؤال، بيسال الثاني، بعد شوي بيقول له طيب انه ليه عملت هيك ما عملت هيك كذا، يعني ما قدرت ما اوقف وارفع ايدي. قلت له حط رئيس انه قاعد هيدا بيكون معه 3 ثواني تياخد قرار اذا بيروح هيك او بيروح هيك. جاي هلا نحن قاعدين وبسهوله وببساطه، ليه رحت هيك ما رحت هيك؟ ما هي اوقات الانسان انه بتكون. فانا برايي ببعض الجرائم، هالجرائم الخطيره جدا والكذا، لازم ما يصير في عفو عام، ولكن تما اكون كمان عم ناقض حالي، اذا كان لابد انه مثل ما غيرهم
0: تخفيف
1: نوعا ما، مع انه في جرائم تبقى مقززه. يعني هل هالانسان
0: اللي حضرتك من قلب العدليه،
1: يعني
0: بدي
1: اسالك انه مثل الصبيه اليوميه، مثل الصبيه اللي بمزياره اللي انقصبها وقتلها وكذا، بنت مثل القمر واهلها
0: حتى بكيس وقتها او شيء من هالنوع،
1: وهون يعني بحريصه هي وطالعه اذا بتتذكر شو عمل وهونيك وكذا. في جرائم تبقى مقززه، يعني الانسان ولا يمكن ولا يمكن يقبلها. هلا مثل ما قلت لك في جرائم تبقى يعني بشعة بس مش مقززة، بس جرائم من هالنوع انه بتنحمل.
0: هل يمكن ان يشمل العفو جرائم الفساد والاعتداء على المالية العامة؟
1: ممكن. هو مثل ما قلت لك كل بقانون العفو بيقدر يشمل كل شيء، كل الامور، أو بيلغيها عقوبتها ككل أو بيخففها أو هيدا. ولكن نحن بنعرف إنه حتى بقضايا المطبوعات، أنا بعرف قضايا المطبوعات إذا بنكتب ضد، إذا صار في شيء ضد موظف ضد حدا بالأموال، هو الذم أو القدح ما بتقدر تبرهنه. شو القدح؟ يعني مثبت. الذم هو نسبة أمر للآخر. كنت دايما اقول للاعلاميين اصدقائي انه انتم بتفكروا انه بحق لكم تبرهنوا، انتم ما بحق لكم تبرهنوا. مثلا انه صار شيء مثلا بين هالزلم ومرته او صار كذا، انه لو كان خبر صحيح ممنوع تحطون يفكروا انه بحق لهم، قصه يعني. ولكن بالاموال العموميه بتقدر تبرهنها. يعني اذا جيت انت هلا قلت انه بهالاداره في فساد، بالايام العاديه اذا قلت مثلا بهالشركه في فساد، هي شركه خاصه ما لك انت تفوت، وما بيخلوك تبرهنها. يعني ما معك
0: حق، بس
1: هون مال عام بتقدر تبرهن. واكثر من هيك، امبارح بيدق لي احد الزملاء لانه انه في تواصل شبه يومي انا ووزير الاعلام، انه عم بينعمل مشروع جديد بالاعلام، انه الموظف مثلا اذا تشكى ورجع تراجع عن الشكوى، موظف تشكى او انت تشكيت عن موظف، عفوا تشكيت انت عن موظف،
0: رجعت
1: بدها تضل ماشي كحق عام انه ليه؟ لانه بتتعلق باموال عموميه. عم بيجي يقول لي يا اخي طب ما دام خلصت القصه انه
0: لا شو بدنا نضل ماشي
1: هيدا، ليه بدنا نضلنا ماشي؟ قلت له لانه اموال عموميه. يعني ممكن يكون لها اسباب الموجبه. فهون هالدقه بده واحد، لانه ممكن المستمع مش بس عندك، وممكن بشكل عم يفكر انه عم بيكون في تناقض بالكلام. نحن لا، هون عم نجي نعطي اشياء لان دقيقه، عم نفوت بتفاصيل معينه، لانه في حالات بتقول انه ايه يصير عفو لانه مثلا حريه الراي كذا الى اخره،
0: بس في انواع من الجرائم لا يجوز ان يشملها العفو.
1: يعني لا يجوز ان يشملها، واذا بده يشملها ما يكون ما يشيلها نهائيا.
0: ما يشيل العقوبة
1: نهائيا.
0: ممتاز.
1: وما يكون كثير التخفيف كمان. هيدا
0: سؤال اخير تقريبا، هل يحتاج برايك لبنان الى عفو عام شامل ام الى اصلاح قضائي يعالج اسباب بطء العداله؟ بصراحتك المعهودة. إيه
1: لا ما هو نحن هون صرنا عم ناخذ
0: العدالة البطيئة.
1: إيه هي مثابة يعني لا عدالة. نعم. ما قال سمير جسر وقال بهيج. نعم. طبارة. بس أنا اللي بدي أوصل له أنه هيدي الحالة هي سبب من عدة أسباب كنا عم نحكي فيها، أنه البطء بالمحاكمة أو عدم هون مثل 83% مش محكومين، هي هيدي شغلة من أصل عدة أشياء. يعني ما منقدر نجي نقول أنا بدي أعمل عفو عام عن كل الجرائم، بدي فض الجرائم مثل ما هلا
0: بدنا نسفر السجون،
1: بدنا نسفر السجون، وانا لانه مش عم بيحكموا القضاة او مش عم بيطلع احكام او الى اخره،
0: يمكن حجم الجرائم كبير وعدد القضاة قليل، لازم يمكن من 2019 مش عاملين.
1: انا اعطيت مثل بهيدي المقالة كان شقيقه للنايب اوغست باخوس. نعم. الله يرحمه القاضي جان باخوس. نعم. كان قاضي بطرابلس، بعت ورق قضاة تحي انه خيئته عم تيجوا توقفوا على الطالع والنزل، قال له أحدهم لأنه منفرض شخصيتنا بهال حطيتها بالمقالة. هون ما منقدر نحن نجي مثل ما بيقولوا أنه
0: نوقف
1: أنه خاصة بالقضايا المالية. يعني حطيت بآخر مقالتي المرة الماضية أنه خي بالقضايا المالية عملوا مثل بأمريكا، افرضوا كفالة، بينما انه بيجي واحد انه شاكين ويا ما ايام بيكون في تصلبط يعني طبعًا من تبعول طبعًا الشركة. هلا صار انعرض علي يعني. نعم. انه احد المحامين اتصل فيي تيقول. نعم. لي انه بروح بوقفه وهذا بوقف. لا خلوا اكثر شيء يكون التركيز على جرائم على الاشخاص يعني مش على الاموال، وهيديك افرضوا كفالات.
0: ممتاز نائب المحامين، عم يخلص الوقت معك بسرعة دائما. بدي اشكرك على حضورك، كانت حلقة ممتعة وكتير اجا اتصالات ما قدرنا نخدها. اصدقائنا المستمعين، طرونا الثلاثة الجاي بحلقة جديدة من القانون انحكى. الله معكم.

0: خصم 15% هالأربعة والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه كلهم يعني كلهم.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي اصيل.
1: سحلي يا دار السلام.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
4: طلعت شمسة
3: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
5: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بوزة بونجو لتر $4.70 6 بيبسي تناك 150 ملي بدولارين و70 سنت

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكي انزو بيعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهلينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: نقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان في جديد الميدان الجنوبي غار الجيش الإسرائيلي مستهدفا دوار دار المعلمين في بلدة النبطي الفوقة وتتعرض البلدة لسلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي معاد متقطع هذا وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية قرب عدد من المواطنين في بيت يحون من دون وقوع إصابات شكر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في رسالة وجهها إلى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إيران لإلزام إسرائيل بوقف فوري للعمليات على كل الجبهات بما فيها لبنان معتبرا أن إيران حولت بارقة الأمل بوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان إلى حقيقة وأثبتت أنها نصيرة الحق والمقاومة والمستضعفين هذا ويلقي الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كلمة في افتتاح المجلس العشرائي المركزي غدا عند الساعة 6 مساء كشف نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بوصعب عن وجود توجه لتشكيل لجنة رباعية تضم الولايات المتحدة السعودية قطر وإيران لترتيب أوضاع المنطقة على أن يكون الملف اللبناني من ضمن أولوياتها مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أن للبنان السيادة الكاملة على أرضه رأى النائب الياس أصطفين أن بيان تكتل الجمهورية القوية هو تثبيت لخط وطني دفعنا ثمنه منذ نهاية الحرب معتبرا أن أي تفاهم خارجي أمريكيا كان أو إيرانيا لا يصنع خلاص لبنان إذا بقي السلاح غير الشرعي يتحكم بالحرب والسلم ويبقي وطننا ساحة لحروب الآخرين ولفت أصطفين إلى أن الضرورة تحتم وقف أسباب الحروب وهذا يبدأ بتنفيذ قرارات الحكومة مشيرا إلى أن لبنان اليوم أمام فرصة تاريخية إما دولة واحدة بجيش واحد وقرار واحد أو استمرار الدوامة نفسها إلى أخبارنا الإقليمية والدولية أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة وأن إيران لن يكون لديها سلاح نووي وسيفتح المضيق من دون رسوم كاشفا أن نص الاتفاق الإيراني سينشر في جلسة رسمية عبر وسائل الأعلام مشيرا إلى أنه سيرسل نص الاتفاق مع إيران إلى الكونغرس لمراجعته قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس لقد انتصرنا سواء غيرت إيران أسلوبها أو اختارت عدم الالتزام بالاتفاق فقد دمرنا برنامجها النووي ولم تعد لديهم أي قدرة على تخصيب اليورانيوم، وجعلنا اقتصادها يمر بوضع مزر، وباتت لا تملك الموارد اللازمة لإعادة بناء قدراتها العسكرية التقليدية المدمرة. وختم فانس قائلا: إذا غيرت إيران أسلوب تعاملها معنا فسنغير أسلوبنا وستكون لدينا علاقة أفضل. بالتوازي مع الاتفاق الأمريكي الإيراني، هبط سعر خام برنت إلى ما دون $80 البرميل الواحد للمرة الأولى منذ شهر آذار. في خبرنا الأخير، أكد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح على دعم أوكرانيا بصواريخ للدفاع الجوي، لافتا إلى أنه منفتح على لقاء نظيره الصيني لبحث إنهاء الحرب مع روسيا. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، نلقاكم بعد ساعة في نشرة راديو رما عبر صوت كل لبنان.

0: E la foto bella ci sono le stelle!
1: Dopo Caprona su Pesere!
2: Ma non è la Cracky Cable Vision!
3: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسيدي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
4: الوحش
5: تعال معي على البيت.
6: لشو؟
5: للحب.
6: مسرحية الوحش.
5: خلينا نروح من هون.
7: انا لازم اروح على البيت.
5: انت ما عندك بيت.
6: كارول عبود
8: دوري السمراني
6: مسرحية الوحش
8: 21 أيار
6: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
7: مسرحية الوحش بمسرح مونو للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.

0: ضيفة اليوم هي ناشطة سياسية ونسوية سورية وأيضا عملت في الصحافة والكتابة، بدأت من تنسيقية حمص في العمل الإعلامي والثوري، ثم عاشت تجربة المنفى في برلين وأسست مبادرة اسمها نساء من أجل مساحات مشتركة. بعد أكثر من عقد من الزمن بين الثورة والمنفى والعمل الإعلامي والسياسي، عادت ياسمين مرعي إلى سوريا، إلى بيتها في قلعة الحصن وإلى المجال العام السوري، ومؤخرا صارت مديرة في إحدى مديريات وزارة الثقافة. ستتعرف على كل تجاربها الحياتية وعملها الحالي وأيضا نظرتها للواقع السوري. أهلا وسهلا بك ياسمين مرعي في سوريا لوين.
1: شكرا فلاح.
0: يعني انك ترجعي تشتغلي بوزاره الثقافه وتشتغلي مع الحكومه السوريه، ما سبب لك هذا الشيء؟ بعض الاحراج مع الاصدقاء مع المعارف، خصوصا الناس اللي معارضين للحكومه الجديده، ما سبب لك صدام مع هؤلاء المعارضين مع انه انت وياهم في بيناتكم مساحات مشتركه كثيره؟
1: يعني ما بدي اسميه صدام، بدي اقول انه صار في نوع من النقاشات الحاده. في أصدقاء بيظنوا أنه يعني يمكن اليوم الأفضل هو مقاطعة الشأن العام حتى حين آخر، وفي الاستقطاب اللي هو قائم على شقين سياسي بالعمق، وللأسف عم يتمظهر شوي طائفيا وأكيد مفهوم، فهو يعني كمان عم يعمل هيك نوع من ال...
0: طيب أنت شو ردك على هالناس اللي انتقدوا؟
1: ردي أنه اليوم الاحتياج بسوريا هائل لكل السوريين، كل حدا قدران ينزل يعمل شيء وبيظن أنه في مساحة لازم ينزل، ولما يحس أنه هالمساحة ما موجودة بيقدر يغادر.
0: بس أنت شايفة أنه إلك مكان
1: لحد هاللحظة؟ إيه.
0: تمام. طيب كيف إجا موضوع أنك تشتغل مع وزارة الثقافة؟ أول شيء أنت مديرة العلاقات الثقافية في وزارة الثقافة،
1: صحيح؟
0: يعني تواصلك هو مع البعثات أو الملحقيات الثقافية للسفارة السورية؟
1: الدور التقليدي لهذا المنصب هو يعني التنسيق مع تماما مع الملاحق الثقافية اللي بتكون مع السفارات، بس بالوقت الحالي التركيز أكثر على كيف نرجع نعيد بناء العلاقة أو توثيقها مع بين المشهد الثقافي السوري وبين الوزارة.
0: طيب كيف جاء موضوع أنك تشتغلي مع وزارة الثقافة؟ يعني احكي لنا بالمشرمحي، مين اللي تواصل معك؟
1: بصراحة كان في زيارة للوزارة على الريف الغربي على قلعة الحصن، والتقيت بجزء من فريق الوزارة هنيك، يعني بسيد الوزير وجزء من الفريق، وكان في نقاش طويل عن واقع المنطقة هنيك، وبعدين يعني كان في اقتراح إذا أنا ممكن أنضم للفريق.
0: هن اللي عرضوا عليكي؟ قبل ما تنضمي للوزارة أنت رجعتي تقريبا من وقت سقوط نظام الأسد؟
1: أنا رجعت بشباط 2025،
0: يعني بعد شهرين أو رجعتي لسوريا، وفوراً بدأتي بالعمل. اشتغلتي حسب ما أعرف يعني ومن خلال متابعة، اشتغلتي على موضوع المصالحة في المنطقة، منطقة قلعة الحصن اللي جنبها هي قرى الوادي، وادي النصارى، واشتغلتي على موضوع المصالحة. بعد هالشغل اللي اشتغلتيه برأيك في أمل بالمصالحة؟

0: بس مشان نكون دقيقة فلاح، أنا بلشت كصحفية استقصائية عم حاول أعرف مصير مجموعة من الأهالي المفقودين بلايك الحسن المدنيين، والشغل هيك تداعى لما كان خلاني أشتغل على موضوع المصالحة. أنا بظن أنه نحن ما زلنا بعيدين عن المصالحة، نحن بمرحلة كيف تخلي السوريين يقروا لبعض بالشيء اللي صار. أنا بظن أنه هالمرحلة التأسيسية السابعة المصالحة، نحن ما وصلنا لمرحلة المصالحة. اليوم يعني كل أشكال الخلاف اللي صارت بسوريا وكل أشكال الانتهاكات اللي صارت بسوريا مع الأسف عم تتحول لقالب واحد، هو القالب الطائفي. هذا أخطر شيء ممكن يصير على سوريا، لأنه كل ما تعزز التأطير الطائفي للقضايا كل ما زاد الخوف بين السوريين. أنا بظن أنه الإنسان بالفترة الطبيعية بس يوقف وراء خوفه يعني النتائج بتكون صعبة، فهذا خلاني أشتغل على أنه كيف حاول أقرب الأطراف من بعض.
1: ذكرتي كلمة الإقرار، أنه السوريين قبل المصالحة لازم يقروا لبعض باللي صار. ليش ما يصير هذا الشيء؟ شو الأسباب اللي تمنع؟
0: هلأ نحن محتاجين يعني لتفعيل مسار عدالة انتقالية بشكل
1: ماشي.
0: يعني ما بقى يعني ما فيني أحكم على المسار كيف بدأ في هيئة وطنية للعدالة الانتقالية. أنا يعني ما أدعي إني مطلع على كل التفاصيل، بس أنا بظن إنه نحن كنا محتاجين شكل آخر لبداية المسار منذ بداية التحرير. هلأ ما بعرف أنا لو كنت أنا اللي بموقع القرار لرتب أولويات الملفات كيف كان ممكن رتبها، بس الـ يعني هول ما حدث في سوريا بظن أنه يصعب تجاوزه بأنه الناس تقول تمام تحررت سوريا استعدنا البلد تعالوا نكمل. في نظريات بتقول أو في طروحات بتقول أنه إذا صار انتعاش اقتصادي الناس رح تنسى. أنا بظن أنه انتعاش الاقتصادي غير كافي،
1: غير كافي
0: أبدا، خاصة للناس اللي ما عنده نهاية لقصص أحباء. يعني أنت لو تحت القصف استشهد حدا، لو بمعرفة استشهد، تعرف أنت دفنته، بس هناك يعني ألاف العائلات السورية يلي ما عنده نهايات لقصص أحبتهم. هذول الناس كيف بدك تتعامل معهم يعني؟ زائد طبعا بكل أسف الشيء اللي صار بعد التحرير، الأحداث اللي صارت ب ب ب يعني مواقع مختلفة من جغرافيا سورية، أنا بظن كمان هذا عزز فكرة خوف السوري من الآخر، يعني عزز فكرة صناعة الآخر أصلا، هو يمكن الآخر مصنوع.
1: بس في إمكانية، يعني أنت ذكرتي أنه في ناس تدعو إلى تعالوا نكمل استعدنا البلد خلونا ننسى. النسيان صعب يعني، هل يعني إمكانية القفز على هال14 سنة هيك بطريقة التفافية أكيد صعبة.
0: خليني أحكي لك
1: خاصة على أهل الضحايا.
0: نعم
1: تفضل يعني تجربتي. نعم
0: نحن عنا عدد كبير من المفقودين المدنيين، يعني بكل صدق لسه الإحصائيات ليست دقيقة.
1: كيف فقدوا؟ تعطينا لمحك.
0: الناس يعني قلعة الحسن تحاصرت حوالي سنتين وشهرين، وللأسف يعني النظام لعبت أنه يعني يستثمر بالاختلاف الطائفي بالمنطقة. جاب سلفيين على قلعة الحسن من لبنان، ضلوا حوالي شهر ونص، عطوا صورة جدا سيئة عن الحراك الثوري بقلعة الحسن، وعزز وجود ميليشيا من القرى المحيطة بدعوى حماية المكون المسيحي بالمنطقة. بحكي نسمي الأمور بأشياء.
1: ميليشيا اليازجي ولا
0: أسود الوادي بالشمال، صحيح، مو بس أسود الوادي، بس أسود الوادي كانت الأكبر عددا والأكثر سيطرة. كانت في كمان في نسور الزوبعة، كان في الفهد اللي تابعين نسور الزوبعة الحزب قومي سوري. الأهالي قلعة الحسن نزحوا على مراحل يعني، بس الفترة الأخيرة هي فترة الحصار الشديد على الناس. يعني
1: أي عام؟
0: الحصار بلش بشباط 2012 وانتهى بأدار 2014. طبعا السلفيين اللي النظام روج لهم كتير تصفوا بنيسان 2012، ومع هيك الحصار والقصص استمرت، أو خلينا نقول زعيم السلفيين تصفوا. هلا بالفترة الأخيرة كان يعني نظام كان واضح إنه راح يقصف طيران بشكل كثيف. طبعا أنا غادرت قلعة الحسن بأيار 2012 بداية الحصار. فالناس عندها خيارين، الموت تحت القصف أو إنها تروح بمسار التسوية. يعني هذا كان التسمية، إنك أنت تنزل تسلم حالك على الحواجز وتستنى مسيرك. النساء والأطفال اللي نزلوا يعني كانت الظنون من الشباب الثورة المقاتلين الأطباء الإعلاميين إنه لو النساء نزلوا سلموا حالهم تحديدا على حاجز المشتاية اللي هو قريب جدا من دير مرجوس إنه ممكن يحتموا بالدير. بس يعني كمان للأسف ما كان في إمكانية إنه الدير يحميهم، يعني شو بيقدر يعمل دير مقابل سطوة السلاح. فالسيدات اللي أزواجهم أو أخوتهم أو أبائهم سلموا حالهم تم الإفراج عنهم، والسيدات يلي ما سلموا حالهم أزواجهم وأبائهم وأبنائهم تم يعني اعتقالهم مع أطفالهم. فيعني في أم خمس أطفال، أم ثلاث أطفال، جد وجدة وكنة وحفيدة وبنت. يعني من هذا الطريق فقد حوالي يعني العدد تقريبا 168 شخص، بيناتهم 128 امرأة وطفل. وما قدرنا نوصل لمصير الناس. يعني بس بالعودة على موضوع ليش اشتغلنا على القصة فلاح، لما تروح تحكي مع يعني أنا كبنت قلعة الحصن، لما رحت السنة الماضية على المنطقة، بلشت أول شيء التقي بذوي المفقودين، الأزواج والأباء والإخوة. بعدين قررت أني أنا بدي روح على الطرف الثاني. هلأ الفترة الأولى كنت ما عم صدق تروحت أنه نحن ما بنعرف شو صار، بس بعدين بتكتشف أنه ناس فعلا ما بتعرف شو صار، ما بتعرف عدد المفقودين، ما بتعرف عدد الضحايا. بعدين يعني من خلال زيارة مجموعة من الأشخاص ورجالات دين وشخصيات اعتبارية من طرف المسيحي، صار في زيارات على قلعة الحسن. الزيارة الأولى مجموعة أهالي المفقودين اللي كانوا موجودين عبروا عن غضب وعن مشاعر، ويعني صار صراخ بالقاعة وبكي وألفاظ قاسية. يعني الجولة الثانية، اللقاء اللي بعده اللي صار تقريبا بعد شهرين، أنت بتشوف أنه حدة الغضب نزلت بنسبة أكثر من 70%. وأنا بظن أنه هذا مرجعيته لحقيقة أنه أول شيء السوريين ما كان عندهم فرصة يحكوا عن وجعهم، بيحسوا أنه في حدا سمعانهم. سوريين الأفراد، ما بحكي عن سوريا كسردية عام، أصلا ما في سردية وحدة بتجمع اللي صار بسوريا. واثنين، أنه بظن اليوم ما مطلوب من السوريين، على الأقل عم بحكي عن سياق قلعة الحصن، ما مطلوب الاعتذار قد ما مطلوب الاعتراف. أنه أنا اليوم يجي فلاحي اللي ياسمين أنا مقدر خسارتك، أنا أقر فيها أنها هي صارت. مين بيحاسب؟ الدولة بتحاسب ما بتحاسب؟ هاي شغلة الناس ما فيها تحكي عنها، بس مطلوب من السوريين يعترفوا لبعض بالشيء اللي صار.
1: وبرأيك شو السبب اللي يخلي يعني الضحية هون، مثلا ناخذ هالمثال هذا، أهالي قلعة الحصن، شو السبب اللي يخلي الطرف الآخر أنه ما يعترف؟ يعني هل هو خايف من الانتقام؟
0: الخوف من الانتقام أكيد قائم، ويعني والإشاعات اللي بتطلع دائما. بس أنا بظن اليوم فلاح، وهي وجهة نظري الشخصية اللي ما بقدر تكون صحيحة، اليوم المكونات الشعب السوري اللي قد تشعر أنه هي أقلية عددية، لأن أنا ما بظن أنه في، أنا شخصيا ما بعتبر أنه في أقلية سورية بمعنى القيمة، أنه هل في مجموعة سورية تتفوق على مجموعة أخرى؟ ما لازم نحن نشوف بعضنا كلنا كسوريين. بس اليوم بحس أنه الخوف قائم على أنه لو تجرم مجموعة من أبناء الطائفة أو المكون، فهذا خطر على المجموعة كلها. يمكن النظرة عم تكون بجزء من هيك يعني. ففي هالحالة كمان الفطرية أنه الناس تدافع عن أولادها ودافع عن تحاول تحمي بعضها، لأنه بدون كمان بعد 14 سنة الناس ما ظنت، عذرا أني أعمل هيك يعني، يمكن في ناس ظنت أنه بعد كل شيء صار هل الضحايا ممكن ما يرجعوا، ما حدا رح يرجع يطالب بأي شيء.
1: بس المشكلة عم يزيد الاحتقان، يعني الإنكار عم يزيد الاحتقان، بجوز الاعتراف بيهدي الناس. ملف صعب جدا. طيب ذكر أنه عملتوا موضوع له علاقة بزراعة الشجر كمان، المبادرة هاي
0: حقيقة يعني. هلأ هو يعني أنا بالألفين وسنة الماضية أنا زرت دير مرموسة، زرت الأب جهاد يوسف، كان عندي شوية أسئلة وهيك أشياء حابة ناقشها معه، وتعرفت عليه، حكيت له عن موضوع الحسن. وللأمانة يعني هو اهتم كتير وزار الحسن مع مجموعة من الرهبان ونشطاء، من كتير مناطق بسوريا.
1: شو مركزه؟
0: هو هو رئيس دير مرموسة الحبشي بالنبكة. وضمن الأصدقاء والنشطاء اللي زاروا قلعة حسن كان جابر بكر يلي هو مؤسس مبادرة حديقة تبتين مع مجموعة من نشطاء تانين. يعذروني هلأ على التسميات لأنه ما كله ببالي. وهني عملوا حدائق تين بأكثر من موقع بسوريا بظن قبل، عملوا بدير مرموسة نفسه، يمكن عملوا بأدلي وبالغوطة إذا ماني غلطانة، وإجوا على قلعة الحصن كمان. يعني عملت حديقة تين على طريق الرويس اللي هو أحد الطرق الرئيسية اللي انفقد عليها أكبر عدد من مفقودية قلعة الحصن. ويعني زرعت أشجار بأساميهم وكمان بأسماء سوريين تانيين من سلمية ومن غير أماكن، وكمان لضحايا مدنيين من الوادي. هني كمان
1: عملك في وزارة الثقافة، لو جينا يعني هذا العمل أنت بدأت فيه حديثا، ما بتخافي أنه ترجع هالوزارة هاي بتعبر عن ثقافة الخطاب الواحد أنه ما تكون لكل السوريين؟
0: أكيد بخاف، بس كمان فلا حدا اللي بيخليني أفكر أنه شو اللي أنا إن شاء الله رح أكون عم أعمله بالوزارة. بالنسبة لي ويعني هاي للأمان استراتيجية الوزارة أو أحدى دعائم الاستراتيجية الأساسية أنه نشتغل على موضوع العدالة الثقافية بسوريا. سوريا بلد متنوع، ما فيك تشمله بلون واحد ولا فيك تغطيه بلون واحد. أنا بظن أنه اليوم محتاجين نفتح المساحة للأقصى على اكتشاف السوري للسوري الآخر، بس كمان هذا لازم يمشي بالتوازي مع واللي نحن عم نعمل، يكون في مسار حكومي واضح لتقدير التنوع السوري. وأنا ما بحب فكرة أنه يعني نحن نحس أنه عم نعطي مساحة للسوري ليعبر عن ثقافته، لا لا، نحن بس يعني الشيء الأساسي اللي عم نشتغل عليه أنه تظهر الثقافات السورية المتنوعة كلها على نفس القدر من التقدير والكرامة.
1: طيب كيف ممكن حماية التعددية الثقافية؟ يعني في سوريا في تعددية ثقافية لا تخطئها العين، يعني واضحة ما في داعي نشرح عنها. كيف ممكن حماية التعددية الثقافية بعد كل هالانقسامات اللي عشناها؟
0: يعني الموضوع ما له سهل أبدا فلاح، بحاجة لكم هائل من الجهد، أو جهد الوزارة لحاله ما بيكفي. كمان بدك يكون في قبول من المجتمعات السورية، ما يحبون المجتمع السوري بعتبر أنه ما في مجتمع سوري واحد. بس كمان هو دور الوزارة الأساسي فلاح هو أنه يعطي طابع رسمي لأي فعالية أو أي نشاط أو أي برنامج له علاقة بإظهار الهويات الثقافية السورية المختلفة، وأعطاء مساحتها الرسمية العلنية. هذا دورنا الأساسي.
1: نعم. وصار شيء عملي؟ عم يصير شيء عملي في أمثلة معينة؟
0: خليني أقول أول شيء مشان يعني أنا ما مشان أكون منصفة تجاه حالي بدرجة الأولى، أنا بلشت مع الوزارة بنيسان الماضي، الأسبوع الثاني من نيسان،
1: قبل شهر يعني
0: تقريبا. قبل تقريبا شهر وأسبوع. لحد هاللحظة عم يكون للأمانة في انفتاح على أي مكون أن يعمل احتفاليات. يعني بدمشق قبل كم يوم كان في احتفالية ليوم اللغة الكردية، للأسف لأنه نسقنا بوقت كتير متأخر مع الجهة المبادرة فما صار الاحتفال تحت رعاية الوزارة. بس هلا بعد كم يوم عنا يوم للشركس، راح يكون يوم الحزن الشركسي. أنا بس أخشى من أنه نحن كمان الناس تفهم أنه نحن عم نحاول نجزئ المشهد السوري، هو أبدا مو هيك. هي بس الفكرة أنه بدل ما كنا نحن بمرحلة من القمع وكل سوري خايف على ثقافته وعم يحتفل فيها بالسر وعم يحتفل فيها تحت الإمكانيات الأمنية أو لا، اليوم يكون متاح لكل سوري أنه يحتفل بثقافته، زائد أنه يكون السوري اللي خارج هاي الثقافة قدران يحتك ويتعرف عليه ويكون يعني يكون فخور بأنه في هذا التنوع، وأنا فيني احتفل بالنوروز وفيني احتفل بعيد للأشوريين وفيني احتفل بمناسبة للأرمن والعكس.
1: يعني إلى جانب هاي الاحتفالات بنفس الوقت وهذا الانفتاح، وشفنا يعني الفيديوهات عم بتدينية مثلا بالنوروز، كان في دمشق بعفرين بمناطق أخرى كانت واضحة الأمور، يعني صار في بعض المنغصات، بس بنفس الوقت في ناس خايفة من وجود خطوط حمراء أنه ممنوع يصير هيك، ممنوع تعملوا هيك. يعني في إعادة إنتاج جديدة للسلطة بشكل مختلف، السلطة القديمة قصدي.
0: هلا هذا الخوف أنا بظن مشروع، خصوصا مثل ما تفضلت فلاح، نحن يعني الشعب السوري عاش وقت طويل تحت الكثير من المحددات لشكل الحياة السياسية والثقافية والشخصية، الحيز الدين الاجتماعي وغيره. فالخوف مشروع دائما. اللي أنا بحب أقوله اليوم من هذا الموقع فلاح، أنه نحن كمان وإن شاء الله يعني نحن على الأقل بوزارة الثقافة يعني فيني أحكي عن الحيز تبعنا، نحن نمشي باتجاه مثل ما قلت أنه نعطي طابع رسمي للاحتفاليات لكل المكونات، وبس الاحتفاليات، الحياة الثقافية بالعموم. أنا كمان ما بدي نحس أنه الشغل الوزارة هو رح يقتصر مع المكونات بالاحتفاليات فقط، أنا مو بس هذا هو. بس أنا كمان بدي أرجع أكد على نقطة، هي أنه السوريين المختلفين يكونوا جاهزين لقبول بعض، وقلنا دور كتير كبير كوزارة أكيد بهذا الموضوع، أنه نفتحوا على يعني نحول القصة لحالة تفاعلية، لحالة شعبية، لحالة كمان وطنية. بس الجهد اللي كثير نحن محتاجينه أنه السوري يقبل الآخر اليوم مختلف عنه.
1: هذا التحدي، هذا الاختلاف اللي تحدثنا عنه هو الاختلاف اللي بالداخل سوريا. في عنا كمان أجيال برا،
0: صحيح،
1: سواء اللي غادر سوريا أو اللي ربما ولد خارج سوريا أو خرج وكان عمره صغير، فيعني تربى برات سوريا. يعني صار في عنا ممكن نسميه فجوة ثقافية بين السوريين الداخل والشتات، شو رأيك؟
0: هلأ ما بعرف، أنا كمان كلمة فجوة بتخوفني، أكيد في فجوة. يعني أنت عندك جيل منقطع عن لغته، منقطع عن يعني ما بعرف قديش اليوم اللي عمره 10 سنين بيقرأ عن التاريخ العربي عموما، إذا ما بتحكي بس عن تاريخ سوريا أو جغرافيا عربية، وبيقرأ شعر وبيقرأ.
1: نعم.
0: فأكيد في مسافة، خلينا نقول إذا ما نقول في فجوة. هلأ موضوع الخارج هو منوط كمان بمع الوقت، قديش رح نقدر إن شاء الله يا رب نفعل الملاحق الثقافية، وعلى الأقل مرة بالسنة يكون في أيام ثقافية سورية بكل مكان، لحتى الناس تقدر تطل على شيء بخص البلد. ها كمان جزء من الاستراتيجية إن شاء الله. بس فيما يتعلق بالوضع جوا البلد، أنا بس أخشى من شيء فلاح، أخشى أنه اليوم الاستقطاب السياسي والطائفي هو كمان يمتد للهويات الثقافية، بمعنى أنه يكون السياسي سابق على الثقافي، وبالتالي نحن نصطف وراء المواقف أكثر ما نصطف وراء إمكانية التواصل كهويات مختلفة. أنا هذا اللي أخشى منه.
1: ذكرتي عن الاحتكاك بالخارج أو تفعيل الملحقيات الثقافية بالخارج من أجل يعني محاولة مد الجسور مع الجاليات، هذا شيء مهم جدا. وتحدثنا أيضا عن موضوع الداخل والتعدد الثقافية. في نقطة أخرى لازم نتحدث عنها، اللي هي موضوع الذكورية. يعني أنت عم تقولي المشهد الرسمي الحالي، أو قلتي سابقا المشهد الرسمي الحالي هو ذكوري.
0: اليوم قلنا هيك؟
1: لا اليوم ما قلنا، سابقا في كلامك سابقا أين يظهر هذا الشيء؟ يعني وين هل تشوفه؟
0: اليوم إذا أنت بتطلع على المشهد العام، المشهد الرسمي السوري، الحقيقة الحضور النسائي خجول. يعني في نساء، بس الحضور أبعد عن الاستحقاق، خلينا نقول. بس خلينا نقول أنه نتفائل شوي أنه يكون لسه في سيدات بالمشهد العام بعدد أكبر، بتمثيل أكبر، بمواقع قيادية أكثر إن شاء الله مع الوقت. عندي شوي تفاؤل بهذا الجزء. انه
1: ليش عندك تفاؤل؟
0: انا اليوم موجوده بالمشهد يعني كامرأة، فهذا بيخليني احس انه مع الوقت قديش فينا نوسع الدوائر كثير. بالصفوف الثانيه والثالثه في عدد من النساء ما قليل، لاني ما ظاهرين على العلن، بس بالصفوف الاولى انا بظن انه نحن محتاجين لعدد اكثر مع الوقت. بس كمان بدي اذا بتسمح لي كمان فلاح ونعقب على نقطه. كتير انحكى أول التحرير عن أن لا تتم أدلبة سوريا، أو أن لا يتم إسقاط تجربة أدلب على سوريا. وأنا بظن كمان هذا جزء من الشيء اللي لازم كتير نشتغل عليه، أنه نحن كيف نحاول نفكك كيف كان المشهد بأدلب بطبيعته، بالطبيعة اللي إلى جانب كتير عسكري، وبالتالي مذكر، خليني أقول
1: الحضور الرجالي أقوى. نعم.
0: وكيف يعني توسع بعد التحرير هذا الوجود خارج حدود أدلب، وخرج إلى يعني الجغرافيا السورية. يلي محتاجين نشتغل عليه من الطرفين الدولة والناس هو أنه كيف نعالج حقيقة أنه كان في مجموعة بشرية كبيرة تقود المشهد بإدلب ما محتكة مع أي آخر. وهلأ هي اليوم عم تحتك مع كل الآخرين السوريين. فهذا يعني شو نسميه لحظة التصادم فيها كتير اختلافات. في اختلافات ايديولوجية، في اختلافات فكرية، في اختلافات بطبيعة الحياة اللي كانوا عايشين الناس. يعني انت اليوم مثلا حاولت تقرأ المشهد السوري من اعلى خلال 15 سنة الماضية بس جوا سوريا، ما بدي احكي عن برا سوريا، انت يعني رغم قساوة الظرف لانه كان قاسي في كل مكان، بس انت كمان عم تحكي عن طبيعة اجتماعية مختلفة مع الوقت عن
1: صح.
0: يعني فبدنا من الطرفين مثل ما قلت، بدنا الدولة تكون حاطة الإطار الرسمي للحالة التفاعلية بين السوريين واللي هو هلا عم نشتغل عليه، وبين الناس من الجهة الثانية.
1: يعني هي فعلا فترة انتقالية بكل معنى الكلمة، ليس فقط على الصعيد السياسي بل أيضا على الصعيد المجتمعي. يعني في النزوح اللي صار والهجرة والآن النزوح العكسي، ففترة انتقالية حتى الناس تتأقلع.
0: والمجتمعي أساسي لأنه نحن يعني كمان بجزء، يعني ممكن يكون حدا يتوقف عن بدي أقوله، بس السلطات أو الحكومات تأتي وتذهب، بيجي ناس وبيروح ناس. الأهم والأصيل والجوهري هو الناس، كيف الناس رح يتعاطوا مع بعض، كيف هن رح يأسسوا العقد اجتماعي جديد.
1: هل النساء اليوم شركات حقيقيات في بناء سوريا الجديدة، ولا أنت قلتي بالصف الأول ما هم موجودات، بالصف الثاني
0: موجودات بأعداد قليلة،
1: أعداد قليلة، في الصف الثاني والثالث موجودات. طيب المبادرة من مين لازم تكون برأيك؟ لازم تكون من النساء نفسهم يبادروا بشكل أكبر، يعني هن مقصرات لحسب تقييمك، ولا في ملع لهم أنه يظهروا؟
0: بظن لهيك ولا هيك، ما بظن أنه السوريات مقصرات. السوريات يعني بغض النظر عن ما لا نعرفه قبل الثورة عن سوريات، على الأقل من 2011 سوريات يعني كانوا بكل مكان، وبالشأن العام أكثر من أي مكان تاني. وفي سيدات اليوم يمكن يكونوا بمواقع مختلفة سياسيا، بس هذا ما بيعني أنه ما كل سورية لازم نكون فخورة فيهم كلياتهم، بنضالهم، بتاريخهم، بكل شيء عملوا. هلا هل في منع؟ أنا ما بظن أنه في منع، بس نحن محتاجين مع الوقت كيف نطور البناء، ومع الوقت كيف يعني إن شاء الله تصير الحالة فيها تكنوقراط أكثر من أي تصور تاني للبناء. تيجي الناس بناء، أكيد هذا ما بيعني أنه الناس اللي ما أنا موجودة بالضرورة ما أنا مو الأشخاص بمواقع صحيحة، ما هيك، بس الفكرة أنه مع الوقت يكون في. أنا كمان يعني كامرأة بمحل بظن أني ميالي للنسب، ولو بمرحلة أولى يكون في قرار مع الوقت أنه في 25% ولا 30% ولا أكثر ولا أقل ما بعرف من النساء بالمشهد العام. بس كمان بدي أرجع لنقطة، هي يتعزز رسميا القبول المجتمعي لحضور النساء بالمشهد العام. هاي النقطة الأهم.
1: يعني هون عم نحكي نحن على النساء وحضورهم وحقوقهم، ولكن عم نحكي داخل مجتمع محافظ بالأساس، وفوق هذا الشيء المجتمع متعب من الحرب.
0: صحيح.
1: متعب كتير وعنده ألف مصيبة ومصيبة. برأيك هل هي رفاهية الحديث عن الأمور حاليا، ولا شيء ضروري؟
0: ولا مرة بيكون رفاهية نحكي عن حضور النساء بالمشهد العام برأيي الشخصي. يعني نحن يعني متعلمات، منجزات، عندنا رؤية لكيف نبني البلد، وعندنا طموح أنه نكون جزء من المشهد العام، وفي دور ملقى علينا. يعني أنت اليوم كمان عم تحكي عن دايما بعد الحروب يمكن الإحصاءات بتكون بنشوف أنه الخسارات العددية يمكن من جانب الرجال أكثر. نحن كمان اليوم يعني بعيدا عن حق كل امرأة أن تكون إذا بدها تكون عم تشتغل بالشأن العام أن تكون موجودة، بس كمان نحن اليوم عندنا احتياج، هذا كمان لازم ندركه كثير منيح.
1: في احتياج كبير. أنت إحدى النساء اللي كنتي برا، كنتي يعني في المنفى لسنوات، رجعتي مباشرة بعد شهرين من سقوط النظام، رجعتي والآن خلاص بدك تلتزمي بسوريا يعني هذا قرارك. طبعا في نساء كثيرات خارج سوريا، وبجوز ما عندي احصائيات بس بجوز الاغلبيه ما بدها ترجع. صح،
0: ما فيني اقول اذا الاغلبيه او الاقليه بدها ترجع او لا. فلاح، انا كمان اليوم وهي شغله يعني بتحزنني، انا بظن انه في جزء من السوريين اليوم عندهم كتير مخاوف انه يرجعوا على سوريا، وبتمنى انه هالمخاوف يعني يجي وقت كتير قريب وانه ما تكون موجوده. بس كمان اولويات الناس مختلفه برا سوريا، يعني انت كمان بدك تفكر انه اللي عنده عائله واولاد غير اللي ما عنده عائله واولاد، شو الاولويات، شو المتاح بسوريا، الناس اللي عندها امكانيات تعيد اعمار بيوتها لو كانت بيوتها مدمره، الناس اللي جاهزه ترجع تحتك. انت قبل شوي حكيت انه نحن كمان عندنا الاختلاف الثقافي اللي نتج عن وجود الناس برا، يعني انت اليوم ممكن تاخذ اولادك عمرهم 7-8 سنين وهن ما يقدروا يتواصلوا بكلمتين عربي مع المحيط، او يكون يعني الجو العام بكل تفاصيله هو حقيقة مختلف، بدءا من المواصلات لإشارة المرور للمشي على الرصيف لكل شيء.
1: كل شيء صحيح صحيح. بما أننا عم نتحدث عن موضوع النساء، نذكر أيضا وأنت قلتي من 2011 حضور المرأة كان طاغي، حضور المرأة كان أيضا واضح في قصة المعتقلات، يعني عنا آلاف المعتقلات السوريات. ملف المعتقلات تحديدا تلاحظي أنه بقي محاط بالصمت.
0: هلا كمان بظن، خليني احكي وجهه نظري الشخصيه، ما احكي هون وجهه نظر تحسب على يعني على
1: الوزاره او الحكومه، نعم،
0: عم احكي وجهه نظري كياسمين كمواطنه سوريه. كمان بظن انه الموضوع مرتبط بجزء منه بالمحافظه، بالخجل، بقلق الاهالي من شو اللي صار مع بناتهم بالسجون. وانا برايي الشخصي هذا كمان ظلم مضاعف على ناشطات الثورة، يلي هني أول شيء تعرضوا للانتهاك وللاعتقال، وتاني شيء تعرضوا للظلم والوسمة المجتمعية. طبعا مو كلهم، في أهالي أكيد على رأسنا وعيننا فخورين ببناتهم وفخورين بنضالهم، بس في الحالة العامة اللي أنا كمان مع الوقت بتمنى أنها تنكسر، أنه يعني
1: المجتمع ما هو مستعد يسمع تجارب
0: بجزء منه أنا بظن عنده خوف أنه يسمع شو اللي صار، يعني وهذا مرتبط بذهنية العار والشرف وكل هالأساس.
1: طيب هل هالتغيير اللي صار 14 سنة القاسي جدا، يعني لا تشبه سوى الحرب العالمية الثانية، هل تغيير هذا وهالضغط اللي صار، هل هي جعلت المجتمع أكثر انفتاحا تجاه النساء أم أكثر خوفا وحيطة؟
0: هلا أنا بظن في مجتمعات سورية ما تغير انفتاحها تجاه النساء، يعني اليوم نحن مثلا الإخوة الأكراد أنا بظن أنه ما في أي تضييق على حضور النساء، وهذا له علاقة يعني بالطبيعة المجتمعية بالعقلية وكل شيء. في كمان بيئات سورية مختلفة تعني هي حضور النساء ما كان ممنوع فيها، حتى البيئات خلينا نقول المحسوبة على طائف سني، أنا بظن الأرياف كان فيها مستويات من الانفتاح هائلة. ما فيني أحكم على المدن كتير لأنه بظن أنه السياقات مختلفة بين مكان ومكان، بس أنا كمان بظن أنه يلي تراكم بال14 أو 15 سنة الماضية، فلاحين نحن كنا نسمع قصص كتير من صديقات ولا من جيران ولا من ناس حتى ما بنعرفهم، أنه لما الناس بتخاف من اقتحام أو لما الناس بتخاف أنه ينزل عليها برميل، الناس شو بتعمل؟ يعني النساء يلبسوا أوعى الصلاة أو بيحاولوا يتغطوا للأقصى مشان يعني يصير في الحد من الكرامة لو هن، وهذا كله مرتبط بتراكمات الخوف ومرتبط يعني بثقافة آخر شيء مجتمعنا بأنه وين ما كانت المرأة من شرف العيلة وشرف الأب والأخ
1: أيضا حكينا عن المعتقلات، الآن يثور موضوع الاختطاف، يعني كل فترة نسمع موضوع اختطاف مثلا فتيات علويات، وعاد هذا الشيء للنقاش أكثر من مرة، يعني كل فترة في ناس يسموه ترند أحيانا أنه تظهر قضية فتاة معينة فبيضج فيها الإعلام وكذا. كيف يناقش هذا الملف في الداخل السوري؟
0: ما فيني أحكم على شكل واحد للنقاش بالداخل السوري فلاح، بس خليني أقول وجهة نظري كمان بهذا الموضوع. أول شيء أنا ما بتمنى الاستخفاف مع أي حكاية أو حديث أو تجربة لها علاقة باختطاف النساء أيا كان، يعني وين ما كانوا هذول النساء السوريين اليوم. واثنين الاحتياج الأساسي برأيي هو قائم على نقطتين. النقطة الأولى هي التحقيقات الشديدة الجدية، واثنين أنا بتمنى مع الوقت كمان يعني القيمين على أو القائمين على القصة من وجهة سواء الجهات الأمنية أو القانونية أن تكون كتير شفافة بإعلان النتائج. هلأ كمان يعني للأسف كمان الموضوع له بعد بيستقطب طائفي مع الأسف. أنا كمان يعني بتمنى أن الناس مع الوقت، مو مع الوقت هالشغلة ما فيها تهاون زمني، أنا بتمنى أنه كل سوري يحط حاله محل السوري الثاني ويقبل على اللي بيقبلوا على حاله. ما يعني أنا اليوم ما فيني أفكر أنه في مختطفة من طائفة ما عادي تختطف لأنه من هاي الطائفة. الكرامة السورية هي لازم تكون الخط الأحمر الأساسي بالنسبة لكل سوري تاني. قديش بدنا نوصل، قديش بدنا نوصل لهذا المكان ما بعرف فلاح، بس أنا بحس أنه هذا اللي احنا محتاجينه اليوم.
1: أجوبتك عامة كتير، ما عم تدخلي معي في التفاصيل. طيب بالنسبة لموضوع المختطفات، يعني عم نشوف استقطاب في الكلام، يعني ناس يقول لك هي ليست مختطفة، هي غادرت بإرادتها سواء لقصة حب أو لقصة أخرى، وعم نشوف تضارب في الأقوال بشكل هائل. يعني أي شخص مراقب يراقب الأمر عن طريق السوشيال ميديا، طب تلاقي فيه استقطاب، وهذا الاستقطاب عم يخدم مواقف سياسية.
0: يعني أنا آسف يعني بدي أقولك أنا بتمنى ينقطع الإنترنت عن الشعب السوري.
1: ينقطع الإنترنت عن الشعب السوري؟
0: ينقطع، لأنه كم يعني يعذروني اللي رح يسمعوني أو عم يسمعوني، الاستخفاف بما نكتب اليوم على السوشيال ميديا مرعب، الاستخفاف بالأضحكني مرعب، الاستخفاف بأنه في محنة إنسانية أنا قد أكون مريت بشي بشبهها بس عادي اليوم ترجع تمر على غيري كمان مرعب. أنا بتمنى أنه أي إنسان اليوم بيتجرأ يكتب منشور ويقول لا كذب مو مخطوفة، لا مزبوط مخطوفة، شو دليلك؟ يعني أنا اليوم يعني فلحت تبتلي أنه أنا عم أحكي بعموميات. كمان المواضيع شديدة الحساسية، يعني أنت اليوم بأي حق أي واحد فينا بيقدر يطلع يقول رأيي قطعي إذا ما عنده أدلة، إذا ما متواصل مع الشخص المتعرض للانتهاك أو للظرف شو ما كان شكله، ولا مع أهله ولا مع زويه، ولا يعني القصص كمان. يعني أنا بتمنى أنه الناس ما تكون عم تستسهل وتتهاون بكيف عم تتناولها. يعني
1: طيب أنت قلتي كلمة يعني صدمتني، اللي قطع الإنترنت. تتمني يقطع الإنترنت؟ ما في حل آخر أنه يصير في تفعيل القانون؟
0: أكيد، يعني هو قطع الإنترنت لبين ما نشوف شو الضوابط اللي راح تصير يا من. بس كمان يعني فلاح لما بدنا نحكي عن ضوابط العلاقة بشو بدي أكتب على السوشيال ميديا، كمان نحن عم نرجع لحالة من حد الحرية.
1: حسب أقدم دولة في العالم، يعني بدك أوروبا وهي تعتبر تتمتع بالحرية والأمور مستقرة فيها، ما فيك تكتب على الإنترنت شو ما بدك. كمان في مسؤولية، يعني بالنهاية الكلمة في الشارع مثل الكلمة في الإنترنت.
0: صحيح، يعني ايه هو هو هو هيك امنيه كتير كتير عاطفيه و
1: غير واقعيه،
0: لانه حقيقه فلاح اليوم اكيد ما بدي اقول انه السوشيال ميديا ما عم تعكس جزء من الواقع، اكيد هي عم تعكس جزء من الواقع، لكن الواقع بصورته العامه هو ليس ما يصدر على السوشيال ميديا. وهون التحدي، يعني قديش اليوم انت قديش الناس عم تصطف بسبب السوشيال ميديا، قديش الناس عم تقطع علاقات ببعضها بسبب السوشيال ميديا، قديش اليوم في خبر. يعني وبرجع بقول انا ابدا ما عم اقول انه الاشياء اللي عم نحكى عنها صارت او ما صارت، انا ماني بمكان انفي اي شيء من اللي عم يصير، بالعكس انا متعاطف في كل التعاطف مع اي امراه تتعرض لاي انتهاك بسوريا وبغير سوريا، وحق على الناس وحق على الدوله انه تحميها وتدافع عنها. بس كمان عم يتم استثمار بعض القضايا، ما عم اقول موضوع المختطفين تحديدا، مختطفات عفوا، لكن عم يتم استثمار بعض القضايا لزيادة الشرخ بين أجزاء من المكونات السورية، وهذا اللي نحن محتاجين أنه نشوف كيف نشتغل عليه. رح تقلي أنه في مسؤولية على الدولة، 100% في مسؤولية على الدولة لضبط المحتوى اللي عم يطلع، بس مو بحدود أكيد قمع الحريات. زائد كمان مثل ما قلت، يعني مع الوقت أنا ما بعرف شو، ماني بموقع الشباب لا بوزارة الداخلية ولا بوزارة العدل لأحكي بالنيابة عنه، بس يمكن الشفافية بمسارات التحقيق والنتائج يمكن تريح الناس مع الوقت. يعني
1: نأمل ذلك، ونتمنى لك التوفيق في مهمتك الجديدة إن شاء الله.
0: شكرا،
1: وأيضا التوفيق والخير لسوريا والسوريين جميعا. شكرا لك ياسمين مرعي على حضورك معنا. شكرا جزيلا.
0: شكرا.

0: سوريا لوان الثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان، ويمكن مشاهدة حلقات البرنامج عبر منصات قناة دي دبليو عربية على مواقع التواصل.
1: الثلاثة 16 حزيران 2026، وصلنا لأول منعطف حقيقي بالمونديال. اليوم بعض المنتخبات ممكن تكون على بعد خطوة من التأهل، وبعضها الآخر على بعد خطوة من توديع البطولة عبكير. الجماهير بلشت تمسك الآلة الحاسبة، إذا فاز هيدا المنتخب وخسر هيدا شو بيصير؟ هيدا المشهد بيتكرر بكل مونديال. في منتخبات بلشت البطولة بقوة واليوم عندها فرصة تحجز مكانة بالدور المقبل، أما المنتخبات المتعسرة فكل دقيقة بالنسبة لها راح تكون مصيرية. مباريات اليوم: فرنسا بتواجه السنغال الساعة 10 مساء، العراق بيلعب ضد النرويج الساعة 1 بعد نص ليل، الأرجنتين ضد الجزائر الساعة 4 من فجر الأربعاء، والأردن ضد النمسا الساعة 7 صباحا. من قلب الحدث، الملاعب مليانة، الأعلام بكل مكان، والشعور العام بين الجماهير المونديال بلش عن جد.
2: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
3: أخبار من اليونيفيل. في وقت يواصل فيه لبنان مواجهة تحديات كبيرة، يبقى دعم المؤسسات الوطنية عنصراً مهماً في تعزيز الصمود والحفاظ على الخدمات الأساسية. ففي 2 حزيران قدمت الكتيبة الإيطالية العاملة ضمن اليونيفيل سيارة إسعاف مجهزة بمعدات طبية متقدمة للطوارئ، بالإضافة إلى مستلزمات طبية إلى المستشفى العسكري التابع للجيش اللبناني في بيروت، مؤكدة مجدداً استمرار دعم إيطاليا للبنان ومؤسساته. وقد جرى تقديم هذه الهبة بمناسبة العيد الوطني الإيطالي خلال مراسم التسليم التي أقيمت في المستشفى العسكري في منطقة بادارو في بيروت. أكد رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديرداتو أبانيارا أن هذه المبادرة تعكس التزاماً راسخاً وطويل الأمد تجاه لبنان وشعبه.
4: إن سيارة الإسعاف والمعدات الطبية التي نقدمها ليست مجرد معدات، فالأمر المهم جداً بالنسبة لي وكذلك بالنسبة لوزير الدفاع الإيطالي هو شراكتنا. أود أيضاً وبفضل اليونيفيل أن أؤكد أن هذه المبادرة تشكل علامة واضحة وملموسة على تضامننا، وبصفتي قائد اليونيفيل يشرفني أن أكون هنا اليوم ويشرفني أن أعمل معكم.
3: وشدد اللواء أبانيارا على التعاون الوثيق بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية، مشيراً إلى أن دعم المستشفى العسكري يعني دعم الرجال والنساء الذين يخدمون لبنان يومياً، كما أكد أن الشراكة والثقة والتعاون تظل عناصر أساسية لتحقيق الاستقرار.
4: إن هبة اليوم هي جزء من التزام أوسع حافظت عليه إيطاليا على مدى سنوات عديدة من خلال اليونيفيل ومن خلال شراكتها القوية مع القوات المسلحة اللبنانية والمؤسسات اللبنانية، وسوف نواصل دعم القوات المسلحة اللبنانية، كذلك سوف نواصل دعم المؤسسات اللبنانية والشعب اللبناني، لأننا نؤمن بأن لبنان القوي والمستقر والقادر على الصمود مهم لنا جميعاً من أجل السلام والاستقرار. إن الثقة والتعاون والشراكة هي أساس الاستقرار، واليوم أود أن أؤكد أن هذه الهبة تمثل مساهمة ملموسة في هذه العناصر الثلاثة جميعها.
3: من جهته وبالنيابة عن قائد الجيش، أعرب العميد الركن دانيال بشراوي مدير المستشفى العسكري التابع للجيش اللبناني عن تقديره لاستمرار دعم إيطاليا واليونيفيل وكذلك لمساهمتهما القيمة في دعم لبنان على مر السنين.
5: The generous contribution reflects the friendship
4: تعكس هذه المساهمة السخية الصداقة والثقة المتبادلة بيننا، وتمثل دعماً مهماً في تعزيز قدراتنا على أداء واجباتنا الوطنية. كما أتوجه بالشكر إلى قائد اليونيفيل والكتيبة الإيطالية على جهودهم المخلصة والتزامهم الثابت خلال الفترة الصعبة التي يمر بها لبنان حالياً، وتعكس مساهمتهم روح التعاون والتضامن والدعم التي لطالما ميزت العلاقة بين بلدينا.
3: في 7 حزيران كرمت اليونيفيل جندي حفظ السلام الصربي الرقيب أول ميلوفان يوفانوفيتش خلال حفل تأبين أقيم في مطار بيروت قبيل عودة جثمانه إلى وطنه. وكان الرقيب أول يوفانوفيتش البالغ من العمر 36 عاماً قد توفي في 4 حزيران متأثراً بإصابات حرجة تعرض لها عندما سقطت قذائف هون على موقعه بالقرب من مرجعيون. ويتلقى جنديان آخران من قوات حفظ السلام أصيبا أيضاً في الهجوم العلاج في منشأة طبية تابعة لليونيفيل في جنوب لبنان. وقد أشاد رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا بحياة الجندي الراحل وخدمته، مشيراً إلى أن الرقيب أول يوفانوفيتش غادر بلده وأحبائه لخدمة مهمة مكرسة للاستقرار والحوار والسلام. يذكر أن الرقيب أول يوفانوفيتش متزوج ولديه ابن وابن، وعندما وصل في كانون الثاني من هذا العام للخدمة مع اليونيفيل كانت هذه أول مهمة له في الخارج. مؤخراً قدم حفظة السلام الهنود العاملون ضمن اليونيفيل مستلزمات طبية أساسية إلى بلدة الميري في جنوب لبنان دعماً للمجتمعات المحلية في ظل الأعمال العدائية المستمرة. هدفت هذه المبادرة إلى تحسين إمكانية حصول الأهالي على الإسعافات الأولية الأساسية، لا سيما في ظل الوضع الراهن الذي حد من قدرتهم على الوصول إلى مستشفى حاصبية. وقد شملت المساعدات مواد إسعافات أولية أساسية لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة داخل البلدة. مع تقييد الحركة ومحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية، من المتوقع أن تسهم هذه المساعدة في دعم الأهالي الذين يواجهون احتياجات طبية ملحة. وقد أعرب ممثلو البلدة عن امتنانهم لليونيفيل على دعمها في الوقت المناسب، لا سيما في هذه الظروف الاستثنائية التي تتسم بالتحديات وعدم اليقين.

0: الأزي
1: مشوي مش مقلي الأزي صحة ولزي
2: خصم 15% هالأربع والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلن يعني كلن.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
2: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
3: طلعت شمسة
2: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
4: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحلة. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: تراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، صابون ديتول 120 جرام بنص دولار، 32 رولو تواليت فاين ب 4 دولار و 90 سنت.
2: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروس سامبا
3: السامبا قالك هو دفكي انسو عم يعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
8: الاتفاق الأمريكي الإيراني يتفاعل وبعد الشرخ مع إسرائيل معلومات عن نية ترامب إقالة كبار معارضيه
9: راديو رما من صوت كل لبنان مع تحيات جاكلين بولوس أبو زيد بودي كنعان وكريستيان ديب

0: العناوين.
1: واقترح تحت على إسرائيل أن تترك سوريا تكترث بأمر حزب الله. بصراحة فإنه يمكن أن يقوم بعمل أفضل.
2: وعندما توصلنا إلى وقف إطلاق النار أعلناه على جميع الجبهات مع تأكيد خاص على لبنان، أننا نعتبر أن طرفي مذكرة التفاهم هما الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران وحزب الله من جهة أخرى.
3: أكد رئيسان على ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن لجهة الموقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة الأسرى اللبنانيين وإطلاق مسيرة الأعمار.
4: وفي عناوين راديو رما أيضا، الجيش الإيراني يقول فرضنا إرادتنا على العدو بمسألة لبنان، وإسرائيل تواصل اعتداءاتها جنوبا وبقاعا رافعة عدد الشهداء والجرحى. عشية مفاوضات واشنطن، عون وسلام أكدا على وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي، وبر يعول على ضمانة ترامب. اجتماع كرامي التربوي ينتهي من دون قرار حيال الثانوية العامة. بانتظار يوم الجمعة حركة العبور في هرمز تتعافى، وأسعار المحروقات تهبط في الولايات المتحدة.
0: وفي راديو راما أيضا الأحوال الجوية.

0: رشوي مش مقلي لذي صحة ولذي. من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إله طعمه.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: رئيس أحمد الشرع يقوم بأمور مذهلة ويكره الحزب. أما في تل أبيب فارتفعت أصوات تطالب نتنياهو برفع مستوى التمثيل في المفاوضات مع لبنان يوم الاثنين المقبل، وبأن يترأس هو نفسه وفد بلاده. وعلى خلفية اتفاق واشنطن طهران، كشف موقع أكسيوس عن خلافات حادة داخل فريق الرئيس ترامب حول الاتفاق وبنوده، وانقسام تمثل بثلاثي وزير الدفاع بيت هاكسس، وزير الخارجية ماركو روبيو، ومدير المخابرات جون راتكليف حذر من مخاطر الاتفاق في مقابل ثلاثي نائب الرئيس جي دي فانس وجاريد كوشنير وستيف ويتكوف الذي دفع باتجاه التوقيع. واليوم كشفت صحيفة إسرائيل هيوم أن ترامب يدرس إقالة سلسلة من كبار مسؤوليه الذين عارضوا الاتفاق مع إيران. والبداية من مواقف ترامب.
1: على هامش قمة السبع في باريس، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وقد أشار ترامب إلى أن الحرب اللبنانية ثانوية والاتفاق مع إيران يمكن أن يصمد، قائلا: أبلغت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الهجوم على بيروت لم يعجبني، ولست سعيدا بالطريقة التي تعاملت بها إسرائيل في لبنان، ويجب على نتنياهو أن يتحلى الآن بقدر أكبر من المسؤولية فيما يخص لبنان. وأضاف ترامب: من دوني لكانت إسرائيل ستمحى، واقترحت عليها أن تتولى سوريا أمر حزب الله.
2: بدون الولايات المتحدة لن يكون هناك أي إسرائيل، لكن على بيبي الآن أن يتحلى بالمسؤولية أكثر فيما يتعلق بلبنان. لبنان كان بلدا عظيما، بلد حظي بمعاملة سيئة، وهناك مشكلة لهم مع حزب الله. لست سعيدا إذا الطريقة التي تعاملت بها إسرائيل فيما يتعلق بلبنان ومع حزب الله كان يمكن أن ينجز العمل وثمر ذلك دون نهاية، وهذا يؤثر سلبا على اتفاق العظيم أو الكبير مع إيران. قمت بتمزيق اتفاق إيران النووي، اتفاق باراك أوباما، واقترح تحت على إسرائيل أن تترك سوريا تكترث بأمر حزب الله. بصراحة فإنهم يمكن أن يقوموا بعمل أفضل.
1: الرئيس الأمريكي وردا على الأصوات الداخلية المعترضة على الاتفاق مع إيران قال إنه سينشره في غضون يومين وسيرسله إلى الكونغرس لمراجعته.
0: وفي السياق، كشف موقع أكسيوس عن تفاصيل الخلافات داخل الإدارة الأمريكية حيال الاتفاق مع إيران، مشيرا إلى وجود جبهتين: أولى حذرت من مخاطره بقيادة وزير الدفاع ووزير الخارجية ومدير الاستخبارات، في مقابل جبهة مؤيدة يتقدمها نائب الرئيس وصهره وكبير مفاوضيه. وكشف الموقع عن أن مدير المخابرات جون راتكليف أبلغ الرئيس ترامب بأن التقييمات الاستخبارية تثير شكوكا حول استعداد طهران لتقديم التنازلات المطلوبة، ومخاوف من احتمال حصولها على مكاسب قبل تقديم خطوات نووية ملموسة، في حين دعم نائب الرئيس والمبعوثان إلى المفاوضات مع إيران المضي في الاتفاق واستكمال المفاوضات. وفي السياق عينه، نقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن مصادر أمريكية أن الرئيس ترامب يدرس إقالة سلسلة من كبار المسؤولين في إدارته من الذين عارضوا الاتفاق مع إيران. هذا وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل طلبت الاطلاع على مذكرة التفاهم مع إيران، لكن واشنطن رفضت.
1: في المقابل، أعلن وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أن إنهاء الحرب في لبنان يشكل جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق الجاري مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن التنفيذ الرسمي لمذكرة التفاهم سيبدأ يوم الجمعة، بالتوازي مع إطلاق جولة تفاوضية جديدة في سويسرا تستهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.
3: إن إعلان انتهاء الحرب هو ربما أبرز ما تضمنه المذكرة، إذ ينص على الإنهاء الفوري والدائم للحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. ونظرا للترابط الذي نشأ بين الحرب في لبنان والاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان من جهة، والحرب مع إيران من جهة أخرى، بحيث أصبحت الجبهتان مترابطتين، اعتبرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ اليوم الأول أن إنهاء الحرب في لبنان شرط أساسي لإنهاء الحرب مع إيران. وعندما توصلنا إلى وقف إطلاق النار، أعلناه على جميع الجبهات مع تأكيد خاص على

0: لبنان، واليوم مع التوصل إلى إنهاء الحرب فإن ذلك يشمل أيضا إنهاء الحرب في لبنان. أننا نعتبر أن طرفي مذكرة التفاهم هما الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران وحزب الله من جهة أخرى.
1: في المواقف الإيرانية أيضا، أكد قائد الجيش أمير حاتمي أن طهران تمكنت من فرض إرادتها على إيران على إسرائيل في مسألة لبنان، لافتا إلى أن القوات الإيرانية كانت مستقرة في السواحل الجنوبية، ولكن تل أبيب لم تتجرأ على الاقتراب من هذه المناطق.
2: على المقلب الإسرائيلي، أكد مصدر في الجيش لصحيفة معاريف وجود غموض بشأن استمرار العملية في لبنان، مشيرا إلى أن القوات الجوية أوقفت الهجمات على لبنان منذ يوم الاثنين. ونقلت الصحيفة عينها عن مسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن بيروت باتت منطقة محظورة على عمليات الجيش. وذكرت الصحيفة أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل طالبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برفع مستوى التمثيل في التفاوض مع لبنان، مع بروز أصوات تدعوه لترأس الوفد بنفسه.
1: على وقع اتفاق السلام الأمريكي الإيراني، يستعد الوفدان اللبناني والإسرائيلي لجولة مفاوضات جديدة عسكرية ودبلوماسية في واشنطن الاثنين المقبل، وتستمر لثلاثة أيام. وعشية الجولة الخامسة من المفاوضات، لقاء جمع في بعبدا اليوم الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام، اللذين أكدا ثبات الموقف اللبناني بمفاوضات واشنطن لجهة وقف اطلاق النار وانسحاب إسرائيل، لافتين إلى أن اتفاق واشنطن طهران عامل إيجابي يدفع باتجاه الحلول السلمية وإنهاء الحرب. جوان غابي والتفاصيل.
3: التطورات المحلية والإقليمية الراهنة بعد الإعلان أمس عن الاتفاق على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وتقييم ردود الفعل عليها، إضافة إلى الاتصالات التي أجريت مع لبنان في هذا المجال، حضرت في قصر بعبدة قبل الظهر في لقاء بين رئيس الجمهورية العمة جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام. كما تطرق البحث إلى التحضيرات الجارية لانعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن الأسبوع المقبل. وفي السياق، اعتبر الرئيسان عون وسلام أن التفاهم الأمريكي الإيراني يشكل عاملا إيجابيا على صعيد خفض التوتر في المنطقة ويدفع في اتجاه الحلول السلمية وإنهاء حالة الحرب. وأكد الرئيسان على ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن لجهة الموقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة الأسرى اللبنانيين وإطلاق مسيرة الأعمار. ولمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة، أمل رئيس الجمهورية أن تحمل التطورات الأخيرة ما ينهي معاناة الشعب اللبناني ويحرر أرضنا المحتلة ويوقفنا في سعينا إلى تحقيق ما يصبو إليه اللبنانيون من عزة وكرامة وراحة بال. وقال إننا اليوم أكثر من أي وقت مضى مدعوون كصيغة نموذجية فريدة إلى ترسيخ وحدتنا الوطنية والالتفاف حول مؤسسات الدولة وتعزيز تضامننا الإنساني والوطني لمواجهة الأخطار المحدقة بنا صونا لسيادة لبنان وأمنه واستقراره. جوال غابي، صوت كل لبنان.
2: اتصال هاتفي أجراه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر كاليباف بالرئيس نبيه بري تناول التطورات المتصلة بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، لا سيما البند المتضمن إنهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان. الطرفان شددا على وجوب أن تضطلع الولايات المتحدة والجهات الضامنة لمذكرة التفاهم والمجتمع الدولي بمسؤولية إلزام إسرائيل إنهاء حربها ووقف هدم القرى واحترام سيادة لبنان والانسحاب الفوري من الأراضي التي احتلتها. الرئيس بري وأمام زواره أشاد بالعودة العفوية للأهالي إلى منازلهم في الجنوب، تاركا للنازحين حرية تقدير الموقف كل وفق منطقته. ورجح بري أن يصمد وقف إطلاق النار الشامل في لبنان إلى حد كبير، مشددا على أن تل أبيب لا تحظى بحرية الحركة، مجددا رفضه للمناطق التجريبية. وقال بري المهم الآن هو العمل على ضمان الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، موضحا أن هذا الأمر سيدرج ضمن فترة 60 يوما من المفاوضات بين طهران وواشنطن، لكن ليس معنى ذلك ألا يشتغل أصحاب الشأن عندنا على هذه المسألة. وعن الخوف من خرق إسرائيل لوقف النار، قال بري: هذه المرة الرئيس ترامب شخصيا أخذ الأمر على عاتقه، وإيران موجودة بكل ثقلها ورقابتها، نحن أمام اتفاق كبير أوسع من لبنان. وردا على سؤال، أكد بري أن الأهم الآن هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي في أقصر وقت ممكن ووقف جريمة هدم القرى، وبعد ذلك نخوض في مقتضيات ورشة الإعمار، لأن إعادة البناء ينبغي أن تتم على أرض محررة من الاحتلال.
1: الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وجه رسالة إلى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد رضا قالباف، شاكرا المواقف القوية والداعمة للبنان وشعبه ومقاومته لإلزام الكيان الإسرائيلي بالوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، ربطا بوقف الحرب على إيران كبند أول وأساس الاتفاق مع أمريكا. وأضاف قاسم: قلنا دائما بأن إيران أعطت حزب الله والمقاومة وشعب لبنان كل شيء ولم تأخذ منه شيئا، والآن تبذل الدم وتتصدى بقصف الكيان الصهيوني ردا على قصفه لضاحية بيروت الجنوبية وهي تتحمل تبعاته التي تنذر بالحرب عليها مع عظيم التضحيات. سأقولها صادحة: إيران أيقونة العزة والشرف.
2: ونقلت وكالة رويترز عن مكتب العلاقات الإعلامية لحزب الله أنه تلقى تأكيدات من إيران بأن الانسحاب سيكون نتيجة لاستمرار المحادثات بين طهران وواشنطن وليس شرطا مسبقا، مشددا على أنه لن يكون هناك اتفاق نووي بين إيران والولايات المتحدة ما لم تنسحب القوات الإسرائيلية من لبنان. في غضون ذلك، أكد تكتل الجمهورية القوية أن وقف إطلاق النار الوارد في الاتفاق الأمريكي الإيراني عام ويتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وليست له أي انعكاسات عملية على لبنان، لأن الذي يقاتل في لبنان هو إسرائيل وليست أمريكا، معتبرا أن جل ما تريده إيران من التطرق إلى وقف إطلاق النار في لبنان هو تقديم خدمات لفظية إلى حزب الله ليكمل القتال تحقيقا لأهدافها. وشدد التكتل على أن المطلوب هو وقف كامل للحروب المتتالية التي مزقت لبنان وأفقرتها، وقد آن الأوان لتحقيق ذلك عبر حل التنظيمات العسكرية غير الشرعية وفي طليعتها حزب الله.
1: في المقابل، دعا النائب حسن عز الدين السلطة إلى أن تعود عن خياراتها الوهمية بأن أمريكا ستساعد لبنان بالضغط على إسرائيل، فيما تبين أن الضغط الحقيقي كان في إسلام أباد.
4: إنه من المهم أن تعود هذه السلطة عن خياراتها الوهمية بأن أمريكا ستساعد لبنان وأن أمريكا ستضغط على العدو الإسرائيلي. تبين أن الضغط الحقيقي على العدو الإسرائيلي كان من خلال محادثات إسلام أباد، واللي نحن هلأ شفنا على الأقل في وقف إطلاق نار بدأ. إذن لهذه السلطة نقول أن تعود إلى أهلها، إلى خيارات شعبها التي تمكنت من أن تجبر هذا العدو على الانصياع.
2: في جديد الميدان الجنوبي، أغار الجيش الإسرائيلي مستهدفا دوار دار المعلمين في بلدة النبطية الفوقة، وتتعرض البلدة لسلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي معاد متقطع، وقد طال القصف تلال علي الطاهر. هذا وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية قرب عدد من المواطنين في بيت يحون من دون وقوع إصابات. وقبيل الخامسة، تعرضت ميفدون لثلاث غارات من مسيرات إسرائيلية أعقبتها منذ قليل غارتان على ميفدون أيضا. وكانت الاعتداءات الإسرائيلية قد تواصلت طوال ساعات النهار، فقصفت المدفعية الإسرائيلية النبطي الفوق وحرج العيشي ومرتفعات علي الطاهر، واستهدفت سيارة من نوع فان في بلدة حداثة، وحلقت مسيرات على مستوى منخفض فوق الزهران والقرى المجاورة. كذلك حلقت المسيرات الإسرائيلية في أجواء العاصمة والضاحية على مستوى منخفض. في المقابل، أعلن حزب الله أن عناصره استهدفوا برشقة صاروخية وقذائف تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في محيط منطقة المعبر، حيث دارت اشتباكات بين الطرفين. كما أطلق حزب الله رشقة صاروخية كبيرة من الجنوب اعترضتها صواريخ القبة الحديدية، ما تسبب بدوي انفجارات قوية.
1: في غضون ذلك نشرت قيادة الجيش اللبناني فيديو توعويا موجها إلى الأهالي العائدين إلى قراهم في المناطق التي تعرضت للقصف، دعتهم فيه لعدم لمس أو الاقتراب من أي جسم غريب أو من مخلفات الذخائر غير المنفجرة، والإبلاغ عنها فورا لدى أقرب مركز عسكري أو عبر الجهات المختصة حفاظا على سلامتهم. هذا وأكدت قوات اليونيفيل في بيان مواصلة تنفيذ عمليات يومية لتسهيل حركة المساعدات والمدنيين وتطهير الطرق من الذخائر غير المنفجرة وإعادة فتح تلك المتضررة وفقا للقرار 1701.
2: وفي البقاع غار الطيران الإسرائيلي مستهدفا موقعا في جرود سرغاية عند الحدود السورية اللبنانية. واليوم أحصت وزارة الصحة سقوط 28 شهيدا في خلال الساعات 24 الماضية، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ 2 آذار الماضي إلى 3826 شهيدا. وسط هذه الأجواء أشار المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إلى أنه لا مبرر للهجمات الإسرائيلية على لبنان وهي تمثل تعديا على السيادة اللبنانية.
1: تربويا، انتهى الاجتماع التربوي الذي عقدته وزيرة التربية ريما كرامي إلى عرض أفكار وانقسام حول من يؤيد إلغاء امتحانات الثانوية العامة ومن يطالب بالتأجيل من دون حسم نهائي، على أن يتم عرض المزيد من الأفكار في خلال الأسبوع الجاري.
2: تعليقا على قرار الحكومة أمس بإنشاء المؤسسة لإدارة مطار رفيق الحريري الدولي، أوضح النائب علي حسن خليل أن الحكومة تجاوزت القوانين، معلنا أن كتلة التنمية والتحرير ستتوجه بسؤال رسمي للحكومة بهذا الشأن.
5: في أكثر من مخالفة جوهرية، أولا بالشكل، المطار اسمه مطار رفيق الحريري الدولي، تجاوز الحكومة للقوانين والأصول المرعية الإجراء. دور الهيئة العامة للطيران المدني هي وحدة صاحبة الصلاحية من الناحيتين التشريعية والتشغيلية للمطارات المدنية بلبنان. لم يتم أخذ رأيها في ملكية أسهم هذه الشركة، تعود للحكومة لكن يمكن بيعها كلياً أو جزئيا بقرار من مجلس الوزراء، وهذا مرفق عام يحتاج إلى قانون.
2: أعلنت الخارجية السويسرية أن الاتفاق الأمريكي الإيراني سيوقع في منتجع بيركنستوك في لوسيرن يوم الجمعة. في غضون ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة، وأن إيران لن يكون لديها سلاح نووي وسيفتح المضيق من دون رسوم، كاشفا عن أن نص الاتفاق سينشر في جلسة رسمية عبر وسائل الإعلام. وقال إنه سيرسل نص الاتفاق مع إيران إلى الكونغرس لمراجعته. أما نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس فقال: لقد انتصرنا، سواء غيرت إيران أسلوبها أو اختارت عدم الالتزام بالاتفاق، فقد دمرنا برنامجها النووي ولم تعد لديها أي قدرة على تخصيب اليورانيوم، وجعلنا اقتصادها يمر بوضع مزر، وباتت لا تملك الموارد اللازمة لإعادة بناء قدراتها العسكرية التقليدية المدمرة. وختم فانس مهددا: إذا غيرت إيران أسلوب تعاملها معنا فسنغير أسلوبنا.
1: رأت وكالة الطاقة الدولية أن فتح مضيق هرمز من دون شروط هو أمر حيوي لإنهاء أزمة الطاقة على المستوى العالمي. وبعد مرور يوم على الاتفاق الأمريكي الإيراني، أفاد التلفزيون الإيراني بأن 3 ناقلات نفط إيرانية وسفينتين تحملان سلعا أساسية أبحرت باتجاه موانئ إيران من المحيط الهندي. بالتوازي مع الاتفاق الأمريكي الإيراني، هبط سعر خام برنت إلى ما دون $80 للبرميل الواحد للمرة الأولى منذ شهر آذار. هذا وذكرت وكالة رويترز أن سعر البنزين في أمريكا انخفض لأقل من $4 لأول مرة منذ نيسان. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة في الداخل ودون تعديل يذكر على الجبال والساحل، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة ساحلا وظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة. في ختام راديو راما تذكير بالعناوين: الاتفاق الأمريكي الإيراني يتفاعل، وبعد الشرخ مع إسرائيل معلومات عن نية ترامب إقالة كبار معارضيه. ترامب: اقترحت على نتنياهو قيام سوريا بالتعامل مع حزب الله، فالشرع يقوم بأمور مذهلة ولا يحب الحزب. الجيش الإيراني يقول: فرضنا إرادتنا على العدو بمسألة لبنان، وإسرائيل تواصل اعتداءاتها جنوبا وبقاعا وترفع عدد الشهداء والجرحى. عشية مفاوضات واشنطن، عون وسلام أكدا على وقف اطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي، وبري يعول على ضمانة ترامب. اجتماع كرامي التربوي ينتهي من دون قرار حيال الثانوية العامة. بانتظار يوم الجمعة حركة العبور في هرمز تتعافى، وأسعار المحروقات تهبط في الولايات المتحدة. وكان في راديو راما أيضا الأحوال الجوية. راديو راما من صوت كل لبنان تتابعونها يوميا، وغدا الخامسة والربع عصرا.

0: نداء إنساني عاجل من صوت كل لبنان. مستشفى المشرق بحاجة ماسة لدم من فئة A نيجاتيف. بنك الدم الحمراء سبيرز بحاجة ماسة لدم من O من دم من فئة O نيجاتيف. ومستشفى الجعيتاوي بحاجة ماسة لدم من فئة B بوزيتيف. منعيد ومنذكر: مستشفى المشرق A نيجاتيف، بنك الدم الحمراء سبيرز O نيجاتيف، ومستشفى الجعيتاوي B بوزيتيف. شكرا لجميع المستمعين والمتجاوبين.
1: نبقى الآن مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
2: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
3: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
2: مباشرة على الهواء من موسكو.
3: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: بلا قيود،
5: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
4: حصريا من إذاعة سبوتنيك.
6: تحية طيبة لكم مستمعي سبوتنيك في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بلا قيود، يأتيكم من سبوتنيك في موسكو، ونكون معكم في هذه الحلقة أنا نغم كباس
7: وأنا محمد جمعة. وفي حلقة اليوم يا نغم،
6: روسيا تحقق انتصارا قانونيا في محكمة لاهاي في القضية المتعلقة بحقوقها الساحلية في البحر الأسود وبحر أزوف ومضيق كيرتش.
7: الاستخبارات العسكرية تطيح بقيادي إداري في تنظيم داعش بالأنبار،
6: ومباحثات جزائرية أممية حول قضية الصحراء الغربية.
4: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
7: ونبدأ التفاصيل من إعلان وزارة الخارجية الروسية بأن روسيا قد حققت انتصارا قانونيا في محكمة التحكيم الدولية في لاهاي في القضية المتعلقة بحقوق روسيا الساحلية في البحر الأسود وبحر أزوف ومضيق كيرتش.
6: لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من موسكو مدير مركز جي اس ام للدراسات الدكتور آصف ملحم. أهلا بك دكتور آصف في برنامج بلا قيود. أبدأ من هذا الفوز والنصر الذي حققته روسيا بهذه القضية، ما أهمية هذا القرار استراتيجيا لتعزيز سيادة روسيا على مياهها؟
8: نعم، تحية لكم من السادة المستمعين. يعني في واقع هذا القرار أعتقد أنه قاسمة للدول الغربية التي حاولت مرارا وتكرارا يعني دائما تحريض ضد روسيا حول سيادتها على شبه جزيرة القرم نفسها. طبعا الموضوع المياه الإقليمية لكل دولة هو موضوع بالمناسبة معقد جدا، يعني من الناحية القانونية وترسيم الحدود البحرية لكل الدول هذا موضوع معقد. وبالتالي عندما تفشل بالمناسبة في محاولات أخرى من أجل إدانة روسيا، عندما تفشل كييف في هذا الموضوع وتحديدا حول بحر أزوف ومضيق كيرتش وغيرها وتحويله إلى مضيق دولي كما أسلفتم، يعني هذا يعزز سيادة روسيا على شبه سيادة القرم نفسها. حتى الآن لا يوجد اعتراف، لا تعترف كل الدول العالم بسيادة روسيا على شبه سيادة القرم، ولكن هذا الأمر يعزز يعني يعتبر خطوة في الواقع في هذا الاتجاه. لذلك في المستقبل أنا وفق تقديري يعني ستبدأ يعني الإجراءات الدولية بالأحرى لبسط سيادة روسيا على كل شبه جزيرة القرم بالكامل، وهذه فقط هي البداية. يعني بحر أزوف هو تقريبا شبه بحر مغلق تقريبا يعني، وبالتالي فشل أوكرانيا في هذا الموضوع هو حقيقة يعني ضربة لكل الدول الغربية كما قلت، وجزء من انتصار يعني كما تفضلتم روسيا في مساعيها وتعزيز مكانتها في البحر الأسود عموما. يعني الآن طبعا يبقى البر الموجود في شبه جزيرة القرم هو الإشكالية الآن، ولكن في المستقبل كيف ستحل هذه القضية؟ أعتقد أنها تحل بسهولة، لأن روسيا الآن منذ عام 2014 تدفع رواتب الموظفين، تدفع رواتب المتقاعدين، تقوم بإعادة تأهيل البنية التحتية في تلك المنطقة. يعني أوكرانيا لا تدفع شيء نهائيا، هي تقول أن هذه الأراضي ضمن سيادتها، ولكن كيف هي ضمن سيادتها إذا كانت الناس كلها تعمل في روسيا وتتقاضى أجورها من روسيا، ويعني أطفالها وشبابها يتعلمون على حساب روسيا؟ لذلك أنا وفق تقديري حقيقة هو بداية هامة جدا وفشل لهذا المعسكر الغربي بالكامل. يعني في المستقبل سنشهد إذا تطورت هذه القضية وتمكنت روسيا خلال فترة قريبة من تحقيق أيضا اعتراف دولي بسيادتها على اعتراف دولي أقصد يعني وفق القانون الدولي على شبه جزيرة القرم، فأعتقد أن هذا الموضوع سيكون بداية يعني لنهاية هذه الحرب ومن أولها إلى آخرها.
7: دكتور آصف، وكيف يضمن هذا الحكم حرية الملاحة والأمن في تلك المنطقة برأيك؟
8: فيما يتعلق بحرية الملاحة، هنا قوانين الملاحة وقوانين البحار لها يعني في الواقع هي لها إجراءات معينة أو لها تعليمات معينة إن صح التسمية، ولكن باعتبار أن روسيا أصبح سواء مضيق كيرش أو بحر آزوف، يعني هو يقع ضمن السيادة الإقليمية لروسيا، يعني ضمن سيادة روسيا، فأعتقد أن المتحكم في هذا الموضوع يصبح روسيا. يعني تلي عملية تنظيم نقل السفن أو انتقال السفن عبر تلك المنطقة ستشرف عليه روسيا بشكل مباشر. هذه نقطة. النقطة الثانية، يعني إذا قامت أوكرانيا الآن يعني ببعض العمليات الإرهابية في تلك المنطقة، فأعتقد أن روسيا قادرة على إدانتها كأعمال إرهابية. سابقا كانت كل العمليات التي تقوم بها أوكرانيا في تلك المنطقة تخضع لما يسمى يعني للمادة 51 من الميثاق الأمم المتحدة، حق الدفاع عن النفس. الآن لا يتحقق الدفاع عن النفس إذا كانت هذه الأراضي أو هذه المناطق كلها تقع ضمن سيادة روسيا، ومضيق كيرتش ليس مضيقا دوليا، وبالتالي لا يستطيع لكييف أن تدعي أي ادعاء أو تقوم بأي عمل قصف بأن روسيا احتلته وما شابه ذلك من هذا الأمر. لذلك أي عمل تقوم به أوكرانيا في هذا السياق ضد أي سفينة سواء كانت روسية أو غير روسية، لأن أوكرانيا تلجأ في بعض الأحيان إلى قصف بعض ناقلات النفط، بعض الناقلات بشكل عام يعني في تلك المنطقة، تستطيع روسيا إدانتها في يعني في محكمة العدل الدولية على سبيل المثال بأنها تقوم بأعمال إرهابية ضد روسيا. يعني هذا يعزز من جديد، نقول يعزز مكانة روسيا من جهة الجيوسياسية، ومن جهة أخرى يعزز موقف روسيا القانوني أيضا في المحاكم الدولية.
6: صرح ترامب بأن موسكو وكييف منفتحتان على تسوية سلمية للأزمة، هل يعني ذلك أن الولايات المتحدة يا دكتور ستركز الآن بشكل مكثف على إنهاء هذا الصراع؟
8: أولا يجب أن نشير نقطة هامة، أنا أشكك بكل ما يقال في الولايات المتحدة الأمريكية، والتاريخ يؤكد على أنه لا يجب الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية أنا أعود وأقول دائما هذه الجملة أنها ليست دولة هرمية السلطة، يعني في النهاية تتغير وتبدل مواقفها حسب التغيرات الداخلية عندها وحسب تغير خارطة النفوذ داخل الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك الموضوع هل الولايات المتحدة الأمريكية تريد السلام أو لا تريد السلام؟ أنا متأكد من شيء واحد، على أنها قد تريده على المستوى التكتيكي وليس أكثر من ذلك. أما على المستوى الاستراتيجي فأنا متأكد أنه في الأوراق المخفية وفي الغرف المخفية عندها في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تعمل الاستخبارات وتعمل أجهزة الأمن هناك، مكتوب بالحرف الواحد لا يجب إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا، يجب أن تستمر هذه الحرب أكبر قدر ممكن على الإطلاق. يعني أنا متأكد من هذه النقطة. طبعا أنا لم أقرأ يعني بياناتهم السرية وأوراقهم السرية، ولكن التاريخ يعني وسيرورة الأحداث تؤكد على هذا الموضوع لسبب بسيط. يعني لماذا على نطرح السؤال الأهم أستاذنا، لماذا على الولايات المتحدة الأمريكية أن تنهي هذا الصراع؟ يعني إذا سألنا هذا السؤال مباشر لا يهم، هو أولا لا يمسها لا من قريب ولا من بعيد، يعني هي هذا الصراع لا يشكل لها أي عامل سلبي نهائيا، فلماذا عليها أن تنهي؟ بالعكس هو عامل ضغط. يعني أنا لو كنت مكان صانع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية سأنظر إليه على هذه الشكل، لأنه عامل ابتزاز لروسيا وأوكرانيا والصين والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول العالم المحيط المتضررة أو غير المتضررة من هذا الصراع. لذلك في العقلية الأمريكية من الثوابت أنه الصراعات أن تبقى مشتعلة، وإيران نفس الشيء. هذا الاتفاق لا أهمية له ولا قيمة، يعني في النهاية هم بعد فترة من الزمن يستطيعون أن يقول لقد انقلبت إيران على الاتفاق، لقد فعلت إيران كذا وكذا، هناك ذبابة نووية تتجول في أحد المفاعلات النووية عندهم في إيران، وهذه الذبابة النووية قد تنفجر وتشكل كارثة كونية. يعني هذا الأمر يمر على العقول، على عقول الناس، ويمر على عامة الناس في الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك لا أعتقد إذا كان هناك سعي أمريكي لهذا الصراع قد يكون رغبة ترامب الشخصية من جهة، ورغبة ترامب الشخصية لا تمثل السياسة المتحدة الأمريكية، هذه نقطة. من جهة ثانية يعني فسيكون هو فقط إنهاء مرحلي كنوع من الاستراحة. السبب الوحيد هو أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الانخراط بشكل مباشر في حرب مع روسيا. يبدو أن بوتين هدد بشكل سري، يعني إذا أنتم تابعتم في تقديم هذه الأسلحة لأوكرانيا فقد مضطر نحن إلى يعني ضرب المصالح الأمريكية في العالم، وهذه هي كلمة في الموضوع.
7: سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية صرح بأن أوروبا تسعى لعرقلة المفاوضات الأوكرانية. دكتور أصف، ما الدوافع برأيك الرئيسية التي تدفع الاتحاد الأوروبي لمواصلة هذا النزاع؟
8: طبعا لو أردنا يعني أن نلخص الموقف الأوروبي عموما، يعني أنا طبعا عندما يقال بأن أوروبا لا تريد، يعني من هي أوروبا؟ يجب أن نفسر أستاذنا، يعني هون عندنا الموضوع على الشكل، يعني هناك من يريد إنهاء الصراع وهناك من لا يريد إنهاء الصراع. من لا يريد إنهاء الصراع نقول هذه الفئة من الناس، وهي بالمناسبة ليست كبيرة، يعني في أوروبا هناك الكثير من الاعتراضات على أوكرانيا. تاريخ أوكرانيا بحق الأوروبيين أسود بالمناسبة، يعني من هنغاريا إلى بولندا إلى رومانيا لا أحد الأوكرانيين فعلوا الأفاعيل يعني بالشعوب الأوروبية يعني. وبالتالي من لا يريد إنهاء هذا الصراع إما ينطلق من حقده على روسيا، يعني هناك مرض يعني روسوفوبيا للأسف منتشر يعني في أوروبا في بعض الدول الأوروبية، وهناك خوف من الروس يعني من هذا الأمر للأسف، يعني هذا هو الواقع. الشيء الثاني هو المستفيدون من هذا الصراع، يعني نحن نقول دائما الصراعات تشكل يعني بيئة خصبة لكل صفقات الفساد التي تخطر في بالنا، يعني عندما تتحول هذه الدولة الآن لا أحد لا يناقش لا قوانين ولا أنظمة في أوكرانيا، ويعني السرقات على سبيل المثال منتشرة، الصفقات الفاسدة، يعني كل هذا الشيء هم مستفيدون من هذا الصراع، وهذا كل ما في الموضوع. أما يعني بشكل عام يعني هناك انقسام، يعني هذا الأمر نعرفه أن هناك في القارة الأوروبية انقسام على جميع المستويات، نسمع في وسائل الإعلام، نسمع في من بعض المحللين السياسيين، من بعض الشخصيات الرسمية بأنهم يعني معنيون بإنهاء هذا الصراع بأسرع وقت ممكن. لذلك من لا يريد إنهاءه إما كرها بروسيا يعني والروسوفوبيا منتشرة كما قلت، أو أنه مستفيد من هذا الصراع، وهذا كل ما في الموضوع. يعني الشركات الأسلحة على سبيل المثال لماذا عليها أن تنهي هذا الصراع؟ ما لم يمسهم المواطن الأوروبي لا يفكر، يعني حتى أنا وفق تقديري لن يخرج في مظاهرات ضد أي حرب مع روسيا إلا في حالة واحدة، إذا تراجع دخله الشهري أو إذا مس أمنه، فقط في هذه الحالة. طبعا هناك حالة يعني تهيج، يعني نحن نسمع عن بعض الأصدقاء والزملاء في أوروبا حالة يعني تحريض غير مسبوقة في وسائل الإعلام الأوروبية ضد روسيا ومن أجل التسلح ضد روسيا، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها تعرف، يعني وتوفي جابر رئيس الجهاز الأمن الوطني قالت يعني أن تهجم روسيا على أوروبا هذا هدف غير واقعي على الأقل في المدى المنظور. يعني طبعا روسيا تتسلح وتقوي منظومتها العسكرية يعني في مواجهة أي تطورات مستقبلية، ولكن هذا لا يعني أن روسيا تهجم على أوروبا، لذا هذا كل ما في الموضوع.
6: أيضا يا دكتور آصف، وارسو منحت زيلينسكي عدة أيام للتخلي عن تمجيد النازية، ما عواقب تجاهل زيلينسكي لهذا الطلب؟ هل يمكن القول بأن القادة الأوروبيين أدركوا أخيرا الطبيعة النازية لنظام كييف؟
8: كل الناس تعرف أن في هذه المنطقة في غرب أوكرانيا في مقاطعة الفوف وغيرها من يعني جاليسيا في تلك المنطقة كان هتلر نفسه يريد إنشاء جمهورية نازية أو دولة نازية في تلك المنطقة، والنازيين الأوكرانيون يعني حقيقة قتلوا من البولنديين والهنغار والرومان والروس وغيرهم الكثير يعني، وبالتالي أوروبا تعرف قبل غيرها من هم هؤلاء. فيما يتعلق بتمجيد النازية، يعني على وارسو أن تتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى، لأن كل الأبحاث التاريخية والنفسية تؤكد على أن هتلر نفسه يعني استلهم النازية من الولايات المتحدة الأمريكية. وروسيا منذ عام 2000 على ما أتذكر، أرجو أن لا تأخذني الذاكرة الآن، يعني منذ عام 2005 على ما أظن تطرح مشروع قانون في الأمم المتحدة للتصويت حول مكافحة تمجيد النازية والتمييز العنصري والكره لباقي القوميات وباقي الأعراق وما شابه ذلك. كانت تصوت ضد هذا القرار فقط الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وجزر البلاو وبعض ال وبعض ال وجزر مارشال على ما أعتقد، وبعض الدولات الصغيرة الجزر التي لا يزيد عدد سكانها أكثر من 10,000 نسمة والتي لم يسمع بها أحد، كانت فقط. بعد فترة من الزمن تخلت كندا عن التصويت ضد هذا القرار، وبدأت يعني أوكرانيا تصوت منذ عام 2014، أوكرانيا انضمت للتصويت ضد هذا القرار، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أنه جزء من حرية الرأي، يعني تمجيد النازية والكره لباقي القوميات وما شابه ذلك والأديان هو جزء من حرية الرأي هذا الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. وبالتالي أوكرانيا يعني هنا يعني هي يعني أوكرانيا هي عبارة أصبحت العوبة، يعني صح التسمية في بيد الدول الغربية عموما والولايات المتحدة الأمريكية خصوصا. طبعا فيما يتعلق بتمجيد النازية أيضا، يعني عندما زار زيلينسكي في عام 2000 على ما أعتقد 2025 على ما أظن السنة الماضية، عندما زار أو 24 زار البرلمان الكندي ووقف أحد الزعماء يعني الزعماء النازيين وحياه في البرلمان وصفق له بشكل مباشر أمام الناس كلها، يعني الطبيعة النازية لنظام كييف أعتقد أن الدول الغربية تعرفها جيدا. ولكن بغض النظر عن كل شيء، هذا الأمر بالتأكيد يعزز موقف روسيا. يعني روسيا منذ البداية قالت نحن نتعامل مع نظام نازي في أوكرانيا، هناك نازية في أوكرانيا. الدول الأوروبية كانت تقول دائما، تحديدا ألمانيا بالمناسبة كانت تقول هناك تقييم مغلوط من قبل روسيا لوجود النازية في أوكرانيا. ولكن من جديد يعني عندما نكون أمام كل هذه الوقائع وهذه الأحداث، فماذا نفهم؟ نفهم شيء واحد، بأن موقف روسيا كان موقفا صحيحا، وأن دعم أوكرانيا حقيقة لا يعني في هذه الحرب ضد روسيا هو دعما غير منطقي وغير مشروع. وبالتالي إذا كانت بولندا حقيقة يعني تؤمن بما تقول به صح التسمية، فعليها أن تحرض يعني ضد أن تحرك هذا الملف ضد أوكرانيا، وأن تقف موقفا مختلفا، وأن لا تبقي مطار جيشوف الموجود قرب مقاطعة الفوف يعني مركز اللوجستية التي تريد أسلحة لأوكرانيا إذا كان هناك حقيقة نازية في أوكرانيا، وعليهم أن يتحركوا ضمن هذا السياق يعني وينهوا هذه الحرب. أما أن نكون من جهة ندعم هذه الحرب لأننا نكره روسيا، ومن جهة أخرى أيضا نعاقب أوكرانيا لأنها دولة نازية والتي تحاربها روسيا بنفس الوقت لأنها دولة نازية، يعني لاحظ التناقض وازدواجية المعايير في الموضوع.
7: من موسكو مدير مركز جي اس ام للدراسات الدكتور أصف ملحم، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود، شكرا لحضرتك.
4: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
7: وإلى فلسطين، حيث صرح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق لسبوتنيك بأن روسيا يمكن أن تلعب دورا هاما في تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية المختلفة من خلال استضافة حوار فلسطيني داخلي يهدف إلى التوصل لموقف موحد وتحقيق المصالحة الفلسطينية.
6: لمناقشة هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف الباحثة بالشأن السياسي والفلسطيني الأستاذة وصال أبو علي. أهلا بك أستاذة وصال معنا في برنامج بلا قيود. وأبدأ من تصريح موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قال لسبوتنيك إن روسيا قادرة على توحيد جميع الحركات الفلسطينية والتفاوض على مصالحة شاملة. ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا في ظل نفوذها السياسي والعلاقات الجيدة طبعا مع جميع الفصائل الفلسطينية؟
9: من منظور فلسطيني تمتلك روسيا مجموعة من عناصر القوة التي تؤهلها للعب دور سياسي مهم في ملف المصالحة الفلسطينية، لكنها لا تمتلك في الوقت نفسه القدرة على فرض حلول نهائية كما كان الحال في بعض الملفات الإقليمية الأخرى. فموسكو حافظت خلال العقود الماضية على قنوات اتصال مع مختلف الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة فتح وحركة حماس، كما أنها لم تتبنى سياسة الإقصاء السياسي التي تبعتها بعض القوى الغربية تجاه أطراف فلسطينية معينة. أهمية الدور الروسي تكمن في توفير منصة حوار قادرة على جمع الأطراف الفلسطينية تحت سقف واحد، ومنح أي تفاهمات فلسطينية غطاء سياسيا دوليا في ظل التحولات المتسارعة في النظام الدولي، كما أن موسكو تسعى إلى تقديم نفسها باعتبارها طرف قادر على كسر حالة الاحتكار الأمريكي التقليدي للملف الفلسطيني. لكن في المقابل تبقى قدرة روسيا مرتبطة بمدى استعداد القوى الفلسطينية نفسها للتوصل إلى تفاهمات حقيقية، فالتجربة أثبتت أن أي قوة دولية مهما بلغ نفوذها لا تستطيع فرض وحدة وطنية في غياب إرادة فلسطينية جامعة. ولذلك فإن الدور الروسي الأكثر واقعية يتمثل في تسهيل الحوار ورعاية التفاهمات وليس صناعة المصالحة نيابة عن الفلسطينيين.
7: أستاذ وصال، إلى أي مدى برأيك يمكن لمبادرة موسكو أن تقوض احتكار الغرب للسلام في الشرق الأوسط؟
9: منذ اتفاق أوسلو ارتبطت عملية السلام إلى حد كبير بالرعاية الأمريكية، الأمر الذي أدى إلى اختلال واضح في ميزان الوساطة بسبب الانحياز الأمريكي التقليدي للموقف الإسرائيلي. ومن هنا تأتي أهمية أي تحرك روسي باعتباره محاولة لإدخال عنصر التعددية إلى إدارة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. نجاح موسكو في جمع الفصائل الفلسطينية أو رعاية توافقات وطنية سيحمل دلالة سياسية مهمة، مفادها أن القضية الفلسطينية لم تعد محصورة ضمن الرؤية الغربية وحدها، وأن هناك قوى دولية أخرى تسعى للمشاركة في صياغة الحلول السياسية. غير أن تقويض الاحتكار الغربي لا يعني بالضرورة استبداله باحتكار روسي، بل الانتقال نحو نظام أكثر توازناً وتعددية. ومع ذلك لا تزال الولايات المتحدة تمتلك أدوات تأثير أكبر على الأطراف الفاعلة في الصراع، سواء عبر نفوذها السياسي أو الاقتصادي أو الأمني، وهو ما يجعل الدور الروسي حتى الآن دور موازنا أكثر منه بديلا كاملا.
6: ما هي الآليات التي يمكن أن تقدمها روسيا لضمان تنفيذ الاتفاقات وتجنب الانهيارات المستقبلية برأيك؟
9: تستطيع روسيا بالطبع المساهمة في بناء آليات متابعة ورقابة دولية تساعد على حماية أي اتفاق فلسطيني من الانهيار، وذلك عبر تشكيل لجان متابعة مشتركة ووضع جداول زمنية واضحة للتنفيذ وتأمين مظلة سياسية دولية داعمة للمخرجات المتفق عليها. كما يمكن لموسكو أن توظف علاقاتها مع القوى الإقليمية والدولية المختلفة لتوفير بيئة سياسية أقل توتراً وأكثر دعماً لجهود المصالحة، إضافة إلى استضافة اجتماعات دورية لمراجعة مراحل التنفيذ ومعالجة الخلافات الطارئة. لكن التجربة الفلسطينية تؤكد أن الضمانات الخارجية وحدها لا تكفي، فالعامل الحاسم هنا يبقى وجود إرادة سياسية فلسطينية حقيقية تضع المصالح الوطنية فوق المصالح الحزبية، لأن معظم الاتفاقات السابقة تعثرت بسبب الخلاف على التنفيذ وليس بسبب غياب الوسطاء.
7: وأسألك أيضا أستاذ وصال عن العقبة الداخلية الرئيسية أمام تحقيق توافق دائم بين حماس وفتح في الوضع الراهن.
9: تكمن العقبة الرئيسية وفق رؤية قطاع واسع من النخبة السياسية الفلسطينية في أن قرار المصالحة لا يرتبط فقط بالخلافات الفلسطينية الداخلية، بل يتأثر أيضا بشبكة من الحسابات والتحالفات الإقليمية التي أصبحت جزء من المشهد السياسي الفلسطيني خلال السنوات الأخيرة. ففي هذا التقدير فحركة حماس لا تمتلك بصورة كاملة قرار الذهاب نحو مصالحة شاملة ومستدامة بمعزل عن مواقف القوى الإقليمية الداعمة لها، إذ تتداخل اعتبارات الدعم السياسي والمالي والعسكري مع عملية اتخاذ القرار داخل الحركة. لذلك شهدت الساحة الفلسطينية في أكثر من محطة تفاهمات واتفاقات لم تصل إلى مرحلة التنفيذ الفعلي بسبب تعارضها مع حسابات إقليمية أوسع. وفي هذا السياق بالطبع فإن أحد التحديات الجوهرية أمام أي مشروع وحدة وطنية يتمثل في ضرورة تحرير القرار لدى الفصائل الفلسطينية من تأثيرات المحاور الإقليمية المختلفة، بحيث يصبح معيار اتخاذ القرار هو المصلحة الوطنية الفلسطينية أولاً وأخيراً. فالمصالحة الحقيقية لا تحتاج فقط إلى اتفاق بين فتح وحماس، بل إلى استقلالية القرار الوطني عن الضغوط والتجاذبات الخارجية.
6: نعم أستاذة وصال، هل ستتمكن فلسطين بدعم من روسيا من استكمال العملية السياسية وتوحيد مواقف مختلف القوى؟ لأنه كما تعلمين يعني روسيا مؤخرا كانت تصرح بشكل مستمر بأن القضية الفلسطينية لا يجب أن تنسى.
9: يمكن لروسيا أن تشكل عنصر دعم مهم في هذه المرحلة الحساسة، لكنها لا تستطيع أن تكون بديل عن القرار الفلسطيني، فاستكمال العملية السياسية وبناء الدولة الفلسطينية يتطلبان أولاً إعادة بناء الوحدة الوطنية وتفعيل المؤسسات الجامعة على أسس الشراكة والتمثيل الحقيقي. إذا نجحت الجهود الروسية في توفير مظلة حوار مستقرة وترافقت مع دعم عربي دولي، فقد تسهم في تقريب وجهات النظر بين القوى والفصائل الفلسطينية. لكن النجاح النهائي سيظل مرهون بقدرة الفلسطينيين أنفسهم على إنتاج رؤية وطنية موحدة تتجاوز الانقسام وتستجيب للتحديات التي فرضتها المرحلة الراهنة. وعليه فإن الدور الروسي يمكن أن يكون عامل مساعد ومؤثر، لكنه ليس العامل الحاسم، فبناء الدولة الفلسطينية وتوحيد الموقف الوطني سيبقيان في النهاية مسؤولية فلسطينية بالدرجة الأولى مهما تعددت أشكال الدعم الخارجي.
7: الباحثة بالشأن السياسي والفلسطيني الأستاذة وصال أبو علي، كنت معنا ضيفة عزيزة في برنامج بلا قيود، شكرا جزيلا لحضرتك.
4: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
6: وإلى العراق، حيث أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة الأنبار، وهو أبو مصعب المسؤول الأول عن توزيع ما تعرف بالكفالات، أي المستحقات المالية والدعم للعناصر الإرهابية وعوائلهم ضمن قاطع ما تسمى ولاية الفرات.
7: للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد الكاتب والباحث السياسي والخبير بالشأن العراقي الأستاذ رياض سعد. أهلا بحضرتك أستاذ رياض في برنامج بلا قيود. وأبدأ معك من إلقاء الاستخبارات العسكرية في العراق القبض على أبو مصعب القيادي الإداري في تنظيم داعش. أسألك بداية، من هو أبو مصعب وما أهمية دوره في التنظيم؟
10: أعلنت مديرية الاستخبارات في العراق بتاريخ 13 من شهر حزيران الجاري عن الإطاحة بالإرهابي المكنى أبو مصعب، والذي شغل منصب المسؤول الأول عن توزيع الكفالات لما يسمى بولاية الفرات ضمن تنظيم داعش في محافظة الأنبار. وتشير المعلومات الأمنية إلى أن المعتقل الذي ألقي القبض عليه في الأنبار هو عنصر في تنظيم داعش يعرف بالكنية أبو مصعب، ولم تكشف السلطات حتى الآن عن اسمه الحقيقي أو جنسيته أو تفاصيل سيرته التنظيمية. وكل ما أعلن رسميا عنه هو أنه كان يشغل منصبا مهما في الهيكل الإداري والمالي لما يسمى ولاية الفرات التابعة للتنظيم. أهمية أبو مصعب داخل التنظيم، رغم أنه ليس قائدا عسكريا ميدانيا معروفا، فإن أهمية منصبه كمسؤول عن نظام الكفالات أو الدعم المالي والإداري في التنظيم، أهمية منصبه كبيرة للأسباب التالية: لأنه يمسك بشبكة التمويل الداخلي وهي شريان الحياة للخلايا النائمة والمتبقية، وكذلك يمتلك معرفة بأسماء المستفيدين من الأموال مما يكشف هويات عناصر وعائلات مرتبطة بالتنظيم، ويعرف طرق تحويل الأموال ومساراتها والوسطاء المستخدمين. كذلك قد يقود التحقيق معه إلى كشف مخابئ وخلايا نائمة في الأنبار وغيرها، ويشكل اعتقاله ضربة للبنية الإدارية للتنظيم، لأن التنظيمات السرية تحت على استمرار الدعم المالي للحفاظ على تماسكها. لكن لعل سائل يسأل، هل هو من القيادات العليا لداعش؟ حتى الآن لا توجد معلومات تؤكد أنه عضو في مجلس الشورى أو من الصف القيادي الأول للتنظيم على المستوى الدولي، لكن وفق الوصف الرسمي العراقي فهو أحد أبرز الكوادر الإدارية والمالية لتنظيم داعش في محافظة الأنبار، وبالتالي يمكن اعتباره قياديا متوسطا إلى رفيع المستوى داخل البنية المحلية لولاية الفرات، وليس مجرد عنصر عادي. إذن لماذا يعتبر أو يعد اعتقاله مهما؟
11: في السنوات الأخيرة أصبحت خلايا داعش تعتمد أكثر على الإدارة المالية السرية بدلا من السيطرة على الأرض والتحرك على السطح. لذلك فإن استهداف مسؤولي التمويل والكفالات قد يكون أكثر تأثيرا من اعتقال بعض المنفذين الميدانيين، لأنه يهدد قدرة التنظيم على دفع المستحقات واستقطاب عناصر جديدة والمحافظة على ولاء الخلايا النائمة وإدامة النشاط السري في المناطق الصحراوية والحدودية. ذلك فإن اعتقال أبو مصعب يمثل ضربة استخبارية مهمة للبنية المالية لما يسمى بولاية الفرات، وقد تتضح أهميته الحقيقية أكثر إذا أسفرت التحقيقات عن كشف شبكات تمويل أو اعتقال شخصيات أخرى مرتبطة به.
6: يعني هذه العملية تأتي ضمن الجهود الاستباقية لملاحقة فلول التنظيم الإرهابي في العراق؟
11: وتأتي هذه العملية في سياق حملة أوسع تنفذها القوات العراقية لتجفيف مصادر تمويل التنظيم، والتي تعتبر اليوم أحد أهم محاور المواجهة بعد أن فقد تنظيم داعش معظم قدراته العسكرية على السيطرة الميدانية المباشرة في المدن العراقية. ورغم تراجع نفوذ التنظيم العسكري، لا تزال خلايا التنظيم النائمة تعتمد على شبكات مالية ولوجستية معقدة لإعادة التموضع أو تنفيذ هجمات محدودة، وهو ما يجعل العمليات الاستخباراتية ضد التمويل جزءا محوريا من استراتيجية الأمن العراقي. إن استهداف البنية المالية للتنظيم لا يقل أهمية عن استهداف قياداته الميدانية، إذ تعتمد الجماعات المسلحة في مراحل ما بعد التراجع العسكري على التمويل غير المباشر لإعادة إنتاج نفسها داخل بيئات محلية هشة أو عبر شبكات تهريب ودعم خارجي. بالإضافة إلى أن محافظة الأنبار بحكم امتدادها الجغرافي الواسع وحدودها السابقة مع مناطق سيطرة التنظيم لا تزال تمثل إحدى أبرز ساحات الاستهداف الأمني رغم التحسن النسبي في الوضع الأمني خلال السنوات الأخيرة. وتعكس هذه العملية استمرار التحول في نهج الحرب على الإرهاب في العراق من المواجهة العسكرية المباشرة إلى التركيز على تفكيك الشبكات المالية والاستخباراتية التي تمثل العمود الفقري لأي نشاط مسلح متبقي.
7: ويبقى التساؤل أستاذ رياض عن الأسباب التي تجعل تنظيم داعش يلتقط أنفاسه من جديد في العراق. المعروف أنه لا ينشط داعش إلا في المناطق التي يكون فيها هشاشة أمنية، والعراق اليوم ليس ضعيفا أمنيا.
11: الإجابة عن هذا السؤال هي تنظيم داعش لا يعود بالطريقة نفسها التي عاد بها سابقا، بل يعود بوظيفة أخرى. فالعراق اليوم ليس عراق 2014، الجيش أكثر خبرة، الاستخبارات أكثر اختراق للتنظيم، والحج الشعبي والعشائر والقوات المحلية تمتلك خبرة قتالية واسعة، كما أن المراقبة الجوية أصبحت أكثر تطورا. لذلك فإن سيناريو سقوط مدن كبرى مثل الموصل يبدو مستبعدا جدا، ولكن هذا لا يعني انتهاء الخطر، لأن التنظيم غير استراتيجيته. أولا، داعش يستفيد من الهشاشة الموضعية والبيئات التكفيرية في بعض المناطق لا من ضعف الدولة. نعم، الدولة العراقية قوية نسبيا، لكنها ليست قوية بالدرجة نفسها في كل مكان. هنالك مناطق تتمتع بخصائص مثالية لحرب العصابات والعمليات الإرهابية، مثل صحراء الأنبار الواسعة، وادي حوران، جبال حمرين، مناطق الجزيرة الممتدة بين نينوى وصلاح الدين وكركوك، الثغرات الحدودية مع سوريا. فالتنظيم لا يحتاج إلى أسقاط بغداد، يكفيه وجود مساحات قليلة صعبة التضاريس وضعيفة الكثافة السكانية ليحافظ على بقائه. ثانيا، الفوضى السورية هي الرئة التي يتنفس منها داعش. ربما يكون هذا العامل هو الأهم حاليا، فالكثير من المسؤولين العراقيين حذروا من أن التطورات الأمنية في سوريا رفعت مستوى التهديد مجددا، وأن هناك زيادة في أعداد التنظيم المتواجدين في سوريا، وبالتالي فإن ما يحدث في البادية السورية أو شرق الفرات لا يبقى محصورا داخل الحدود السورية، بل قد ينعكس سلبا على العراق والأوضاع في العراق. ثالثا، داعش لم يعد جيشا بل شبكة. في عام 2014 كان التنظيم يسيطر على الأرض، يدير الوزارات، يجب الضرائب، يحشد آلاف المقاتلين. أما اليوم فهو أقرب إلى خلايا صغيرة، مسؤول تمويل، ناقل أموال، مسؤول كفالات، عنصر إعلامي، مخبر محلي، مخبأ سلاح هنا أو هناك. ولهذا أصبح اعتقال شخص مثل أبو مصعب مهما، لأن ضرب الشبكة المالية قد يكون أكثر تأثيرا من قتل منفذ ميداني. رابعا، البيئة الاجتماعية لا تزال تنتج التطرف، وهنا نصل إلى العامل الأكثر حساسية. فالإرهاب لا يولد من الصحراء وحدها، بل من البطالة والتهميش، من الإحساس بالظلم لدى بعض الفئات والبيئات، من الخطاب الطائفي والتكفيري، من الفساد المستشري، من ضعف التنمية في المناطق المحررة، من وجود آلاف الأطفال الذين نشأوا في بيئات متأثرة بفكر التنظيم الإرهابي. وهذه العوامل لا تعني وجود حاضنة شعبية واسعة لداعش، لكنها توفر خزانا بشريا محدودا يمكن للتنظيم أن يستثمره. خامسا، التنظيم يستثمر في عامل الزمن. داعش لا يفكر بعقلية الانتخابات أو الحكومات التي تتغير كل 4 سنوات، إنه يفكر بعقلية طويلة الأمد. قد يختبئ اليوم وقد يستنزف غدا وقد ينتظر الفرصة بعد سنوات عدة.
6: لماذا تقتصر مواجهة داعش الإرهابي فقط على المجال العسكري والأمني حتى اليوم؟
11: هذا السؤال يفتح بابا أوسع من مجرد الحديث عن تنظيم داعش، لأنه يتعلق بطبيعة الدولة العراقية نفسها بعد عام 2003. من الناحية النظرية، فإن مواجهة أي تنظيم متطرف تقوم على 4 مسارات متوازية: المسار الأمني والعسكري، قتل واعتقال العناصر وتفكيك الخلايا، المسار الفكري والديني، تفكيك الخطاب المتطرف وإنتاج خطاب بديل مقنع، المسار الاجتماعي والتنموي، معالجة الفقر والتهميش والبطالة وإعادة إعمار المناطق المتضررة، المسار السياسي والقانوني، بناء الثقة بين الدولة والمجتمع وتعزيز العدالة والمساواة والمواطنة. لكن ما حدث في العراق هو أن المسار الأمني العسكري ابتلع بقية المسارات الأخرى 3. أولا، لأن النتائج الأمنية أسرع وأسهل في التسويق الإعلامي، فإلقاء القبض على أبو مصعب أو قتل قائد ميداني خبر واضح يمكن عرضه في مؤتمر صحفي، بينما إصلاح التعليم قد يحتاج سنوات طويلة، إعادة الإعمار تحتاج إلى مليارات، إصلاح الخطاب الديني يحتاج إلى توافق معقد، معالجة الاحتقان السياسي يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية. لذلك تميل الحكومات إلى التركيز على ما يعطي نتائج فورية وقابلة للقياس. ثانيا، غياب مشروع وطني شامل لما بعد داعش. بعد تحرير المدن من تنظيم داعش لم يظهر برنامج وطني متكامل تحت عنوان مثلا كيف نمنع ولادة داعش جديد، فانصب الجهد على تحرير الأرض وملاحقة المطلوبين وتأمين الحدود. لكن أسئلة مثل لماذا انضم بعض الشباب إلى التنظيم، كيف نعيد دمج المجتمعات المتضررة، كيف نعالج آثار الحرب النفسية والفكرية، بقيت هامشية. ثالثا، الحساسية السياسية والطائفية. أي نقاط جاد حول جذور التطرف قد يلامس ملفات شديدة الحساسية: التهميش، الخطاب الطائفي، دور بعض المؤسسات الدينية، الفساد، سياسات ما بعد 2003. وهذه ملفات لا توجد رغبة سياسية واسعة في فتحها، لأن كل طرف يخشى أن يحمل جزءا من المسؤولية. رابعا، ضعف المؤسسات غير الأمنية. في العراق تمتلك المؤسسات الأمنية قدرات تنظيمية وموارد مالية وخبرات تراكمية أكثر بكثير من المؤسسات المدنية الأخرى، إذ تعاني قطاعات مثل التربية والثقافة والشباب والإرشاد النفسي والتنمية الاجتماعية من ضعف التمويل وقلة التنسيق، رغم أن دورها حاسم في الوقاية من التطرف. خامسا، الاعتقاد بأن داعش انتهى عسكريا. بعد إعلان النصر على التنظيم عام 2017 ترسخ لدى كثيرين تصور مفاده أن المشكلة أصبحت أمنية بحتة، وأن ما تبقى مجرد فلول يمكن ملاحقتها استخباريا. لكن التجارب الدولية تشير إلى أن التنظيمات المتطرفة قد تهزم عسكريا وتبقى فكريا واجتماعيا لعقود طويلة. هل يعني ذلك أن المعالجة الأمنية غير مهمة؟ على العكس.
7: الكاتب والباحث السياسي

0: لطرفي النزاع.
1: للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الجزائر الكاتب الصحفي والخبير في مجال الأمن والدفاع الأستاذ أكرم خريف. أهلا بحضرتك أستاذ أكرم في برنامجنا بلا قيود، ودعني أسألك عن المسار التفاوضي بين الجزائر والأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية لإيجاد حل سياسي بين أطراف النزاع. كيف يمكن للمفاوضات الجارية أن تسهم في حل القضايا المتعلقة بالصحراء الغربية برأيك؟
2: ينطلق الموقف الجزائري من تمييز جوهري. أولا، الجزائر ليست طرف رسمي في النزاع، لكن دولة جوار معنية وملاحظ وعضو أو طرف ملاحظ يتحاور مع الأمم المتحدة بصفتها داعمة للشرعية الدولية وأيضا للاتفاقات الممضية بين كل الأطراف، في حين أن طرفي النزاع هما المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو وربما أيضا إسبانيا كونها دولة الاستعمار، يعني لها مسؤولية الاستعمار. وقد جدد وزير الخارجية أحمد عطاف خلال لقائه مع المبعوث الأممي ستيفان دي مستورة في الجزائر، أكد أن هذا التوصيف باعتبار قضية مسألة تصفية استعمار، وشدد على أهمية الدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة، وعلى الدور المركزي لبعثة المينورسو وهي البعثة الأممية التي تفرض السلام وتفرض تطبيق اتفاق 91 على المنطقة على القرار على الاستقرار الإقليمي من هذه الزاوية. يمكن إسهام التشاور الجزائري الأممي في 4 مسارات: تثبيت المرجعية حق تقرير المصير كمبدأ أولي، الحفاظ على وجود وتواجد بعثة المينورسو التي يحيل اسمها ذاته إلى الاستفتاء، والدفع البوليزاريو وهو الطرف الصحراوي إلى طاولة المفاوضات مباشرة مع الرباط، والإصرار على أن العملية التفاوضية تطلق إطار لا تفرض نتيجة سلفا، وهو ما عبر عنه دي مستورة نفسه حيث قال أن القرار 27-97 يوفر إطار للمفاوضات ولا يملي نتيجة. كون الجزائر تستضيف اللاجئين الصحراويين وتضمن جزء من الاستقرار والتوازن في المنطقة، يمنح يعني هذه يعني كون الجزائر تستضيف اللاجئين يمنح للجزائر وزنا تفاوضيا يصعب تجاوزه.
0: ما الدور العملي برأيك الذي يمكن أن تؤديه المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي، جامعة الدول العربية في حل النزاع المستمر؟
2: في القراءة الجزائرية يملك الاتحاد الإفريقي الشرعية الأكثر اتساقا مع طبيعة الملف، لأنه يتعامل مع الصحراء الغربية بوصفها آخر ملف لتصفية الاستعمار على القارة الإفريقية، والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لها عضوية كاملة في الاتحاد كما هو الحال للمغرب أيضا، والاتحاد آليات عملية معروفة: مبعوث خاص، مجلس سلم وأمن، موقف مرجعي داعم لحق تقرير المصير، عززه عام 2022 حكم المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الذي اعتبر استمرار الوجود المغربي انتهاكا لهذا الحق. الدور المنشود هنا ليس بديلا عن الأمم المتحدة بل رافضا إفريقيا لحل إفريقي، غير أن عودة المغرب إلى الاتحاد في 2017 تهدف عمليا إلى تحييد هذا الدور من الداخل، وهو ما يجعل الإجماع الإفريقي محل تجاذب. أما جامعة الدول العربية فدورها محدود بنيويا من المنظور نفسه، يعني غالبية الدول العربية تميل إلى الموقف المغربي، والجمهورية الصحراوية ليست عضو فيها، وما أبقى على الجامعة شبه يعني ترك الجامعة الدول العربية لها دور هامشي وربما تكون شبه غائبة عن الملف. أقصى ما يمكن أن تقدمه الجزائر بشأنها هو المطالبة

0: بألا تستبق الجامعة نتيجة النزاع وأن تكتفي بدعم تسوية سلمية تقودها الأمم المتحدة عودة ترجيح الاستفاف الجيوسياسي على الشرعية الدولية.
1: أستاذ كرم، هل توجد أي صيغ توافقية لحل سياسي ضمن القانون الدولي برأيك؟ طبعا تراعي في آن واحد مطالب المغرب والشعب الصحراوي.
0: مبدئيا الجزائر يعني مقتنعة أن الصيغة الوحيدة التي توفق بين الطرفين داخل القانون الدولي هي الاستفتاء. الاستفتاء أن يكون حر ونزيه تشرف عليه الأمم المتحدة كما ينص القرار الذي أمضاه الطرفين. المفارقة التي تستند إليها الجزائر أن الحكم الذاتي نفسه يمكن أن يكون حلا مشروعا لو اختاره الصحراويين بإرادتهم الحرة عبر صندوق الاختراع، فعندئذ يصبح ممارسة لتقرير المصير لا بديلا عنه. هنا يعني الجسر الوحيد الممكن يعني الحكم الذاتي مطروح للتصويت ولا مفروض كسقف. المشكلة بحسب هذه القراءة أن مقاربة الحكم الذاتي وحده التي كرسها القرار 27-97 الذي اعتمد بحد 10 صوتا مؤيدا وثلاثة امتناعات ودون أي صوت معارض فيما لم تصوت الجزائر وكانت آنذاك عضو في المجلس تستبق النتيجة في إطار السيادة المغربية وتقصي خيار الاستقلال ما يفرغ تقرير المصير من مضمونه. وقد ردت الجزائر في بيانها التفسيري بأن القرار لا يعكس تطلعات المشروع للشعب الصحراوي ويبقى السند القانوني عند الجزائر ثابتا، وهو رأي محكمة العدل الدولية لعام 1975 الذي نفى وجود رابط سيادة إقليمية بين الإقليم والمغرب، وقرار الجمعية العامة 15-14 حول تصفية الاستعمار وتصنيف الإقليم ضمن الأقاليم الغير المتمتعة بالحكم الذاتي.
2: ما مدى خطورة تصعيد هذا النزاع زعزعة استقرار تلك المنطقة في حال فشل البعثة الدبلوماسية الحالية للأمم المتحدة؟
0: في التقدير الجزائري الخطورة حقيقية ومتعددة الطبقات، يعني فوقف إطلاق النار انهار فعلا عام 2020 عند معبر القرقيرات وعادة المواجهة المسلحة المنخفضة الحدة وفشل المسار الدبلوماسي الحالي، يعني أن ترسيخ الخيار العسكري أصبح فعالا، يعني عود احتواء هذا الخيار اللي هو خيار العنف والحرب. تتقاطع القطيعة الجزائرية المغربية مع إغلاق الحدود وتوقف أنبوب الغاز المغربي المغاربي الأوروبي وسباق تسلح متصاعد بين الجيشين، يعني فيه احتمال انزلاق مباشر قائم. ويمكن الإضافة إلى ذلك خطر الامتداد، يعني ما يجري في منطقة الساحل اليوم من حرب في شمال مالي ونزاع إقليمي ضد يعني بين الجماعات المتطرفة وشبكات التهريب ومختلف العواصم في منطقة الساحل والصحراء. يعني كل هذا يزيد الطينة بلة. وفي البعد الدولي يتنامى التنافس بين معسكر داعم للرباط ومعسكر متمسك بالمرجعية القانونية. يعني خلاص الموقف الجزائري أن فرض حل ضد إرادة الشعب الصحراوي لن يجلب استقرارا بتا، وأن البديل الوحيد هو تسوية عدالة، يعني تسوية عدالة توافقية مؤسسة على الشرعية ومؤسسة أيضا على حق الشعب الصحراوي لإبداء رأيه. إخفاق البعثة يهدد بإرساء سابقة وتثبيت منطق القوة، وهذا خطر على المنطقة كاملة، يعني لأننا في منظومة تصفية استعمار وداخل إطار أممي، وهذا يعني رسالة تضعف من قوة القانون الدولي وقوة أيضا الأمم المتحدة.
1: من الجزائر الكاتب الصحفي والخبير في مجال الأمن والدفاع الأستاذ أكرم خريف، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود، شكرا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى عالم الرياضة اليوم، وبينما يتابع مليارات الأشخاص حول العالم أحداث كرة القدم العالمية في فعاليات كأس العالم 2026، يطلق التحالف الدولي لكرة القدم لدول بريكس بيفا حوارا عالميا جديدا حول دور الرياضة في بناء الصداقة والتفاهم والتعاون بين الأمم.
2: وللحديث أكثر في هذا الموضوع ينضم إلينا الرئيس التحالف الدولي لكرة القدم لدول بريكس بيفا السيد سالم حميد المزيني. أهلا بك سيد سالم معنا عبر سبوتنيك.
4: أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، شكرا على الاستضافة وشكرا على قناتكم الكريمة.
2: أهلا بك. يعني أبدأ من وجودك في روسيا، كنت مشارك في المنتدى الاقتصادي الدولي في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، ما أبرز النتائج لهذا المنتدى ولهذه المشاركة؟
4: طبعا منتدى سان بطرسبرغ احنا دائما مشاركين فيه، وخاصة في السنة هذه كان يعني مشاركتنا فيها طيبة، وبالعكس شفنا فيها أحداث كثيرة تطورات. سان بطرسبرغ طبعا هو فورم عالمي مشهور ومن كل العالم يحضرونه، والحمد لله هاي المرة احنا حضينا بزيارة المعرض وتجولنا فيه وعملنا لقاءات جميلة ومع شركائنا في دول البريكس، وخاصة في لقاءات كانت مثمرة في مجال الرياضة، وكان على صعيد اللقاءات اجتمعنا مع وزير الرياضة للاتحاد السوفيتي لدول دولة روسيا العزيزة، وكان في لقاءات جميلة وأهداف فيما يخص دول البريكس في البيفا، ناقشنا على مع الوزير في بعض الأمور وشرحنا له في كيفية نظرتنا في دول البريكس في البيفا.
2: يعني تحدثتم مع وزير الرياضة الروسي حول كيفية التعاون في إطار بريكس وفي إطار البيفا.
4: نعم تحدثنا معه وشرحنا له عن البيفا وخططنا اللي احنا ننطلق فيها، وشرحنا له من متى احنا انطلقنا بالأليانس، وكان معجب الفكرة وكان ساعدنا فيها، وكانت يعني روسيا دائما حاضنة للأفكار الرياضية لأنها تدعم القوة الناعمة والسوفت باور، فهذا الدعم كان يعني بالنسبة لنا دعم معنوي كبير حاضينا فيه، وحيكون لنا لقاءات إن شاء الله في الوقت القريب مع الجهات المعنية في الرياضة.
2: أيضا اليوم حضرتك يعني متواجد في الصين وأطلقت من هناك مبادرة كأس الحضارات، كأس بيفا لدول البريكس، تحدثنا قليلا عن هذه المبادرة ولكن نريد أن نسمع منك أكثر وأكثر تفاصيل عن مبادرة كأس الحضارات.
4: طبعا دول البريكس هي دول تمتلك حضارات عميقة وحضارات مهمة في القرون اللي احنا نعيش فيها والقرون الماضية، ومثل ما تعرفي الصين يعني لها عمر أكثر من 5000 سنة، فهي حضارة بحد ذاتها. فمن زيارتنا في الصين وتجولنا في شركائنا في مشاريعنا في البيفا، فكان لنا زيارات في بعض الأمور في مواضيع الفن والحضارات اللي احنا حضرنا فيها في كذا معرض وفي كذا إيفنت الفترة اللي احنا فيها. فمن هني طبعا احنا كنا نفكر في هذا الموضوع من زمان، وكنا نريد نعمل مفاجأة، واليوم هي أطلقنا فيها كأس الحضارات، وهي دول البريكس كلها تشمل حضارات، فمن هذا المسمى احنا بدينا نركز على انه يكون المبدأ تبعنا في الرياضة تبعنا أن تكون هي ملمة في الحضارات وكأس الحضارات. ففي الحضارات فيها أمور كثيرة، مثل أنت ما تعرفين الحضارات هي عمق الدول وهي هي حاضرها وماضيها، فبناء عليها سميناه هو كأس الحضارات اللي حيكون مبني عليه رياضتنا في دول الأوبلكس.
2: يعني يمكن أن نرى فعاليات رياضية ضمن إطار هذه المبادرة؟
4: إن شاء الله، هذا هو اللي نطمح فيه، وإحنا صارنا 4 سنوات نشتغل بكل صمت على أساس أن نوصل في مرحلة التلاقي، وهو تلاقي الحضارات، وهذا هو كان دورنا أن نعمل جسر حضاري ما بين دول البريكس في الرياضة والحضارة والثقافة.
2: يعني اخترت هذه المجالات التي ذكرتها أو سميتها وصفتها القوة الناعمة؟
4: طبعا هي الرياضة القوة الناعمة، وإحنا إطارنا هو في القوة الناعمة، هو تلاقينا في القوة الناعمة، ونريد إحنا حضارات تلاقى بالقوة الناعمة طبعا.
2: أيضا تعلم بأنه حاليا تجري فعاليات كأس العالم لكرة القدم، وهناك يعني بعض الإشكالات التي ظهرت خلال تنظيم الكأس بخصوص حرمان بعض اللاعبين لأسباب سياسية، كيف تسعى بيفا لفصل الرياضة عن السياسة؟
4: احنا من بدايتنا انطلقنا وكان هذا ميثاقنا ان احنا نكون بعيدين تماما عن السياسة، ما نتدخل فيه ابدا. احنا في الاليانس في الفيفا افكارنا كلها مصبة على ان نكون احنا لحمة واحدة متعاونين في ثقافاتنا، في اسلوب الرياضة اللي هو رياضة للجميع، ونلعب بروح التواصل المجتمعي، التواصل الحضاري، وإحنا دائما نشوف أحيانا بعض الأمور الخلفيات في أحد المجالات الرياضية العالمية، طبعا إحنا نتعلم ونشوف بعض الأمور اللي قد يكون إحنا نستفيد منها في المستقبل، وحيث أن إحنا نكون هذا المبدأ تبعنا هو الميثاق أن التلاقي الرياضي لازم يكون في السياسة، وهذا كان هو قرارنا الصحيح.
2: كيف تدعمون أنتم في بيفا منتديات الرياضة في الدول العربية ودول الجنوب العالمي وبريكس طبعا؟
4: طبعا احنا ندعم الرياضة بكل المجالات، وطبعا احنا بدينا واحنا نشتغل على كذا سيناريو في البيفا، بحيث أن يكون تلاقينا تلاقي ثقافي واجتماعي تعليمي، تلاقي رياضي، تلاقي فني، تلاقي حضاري. فإحنا في زيارتنا الحالية بس في الصين طبعا التقينا مع جهات معنية في الطب الصيني، والتقينا في الفن الصيني، والتقينا مع أهم المنظمات الفنية اللي هي تتابع للحكومة الصينية، بحيث أننا نتكلم معهم ونعمل السيناريو في التلاقي الثقافي الفني في بيفا.
2: يعني يمكن أن يكون هناك دعم مباشر من البيفا لمنتديات ربما معنية بالرياضة للأطفال في دول بريكس، أو نرى معسكرات خاصة بهذا المجال؟
4: طبعا هذا الموضوع طبعا هو في صلب عملنا. احنا نشتغل على أساس أن نكون في مثل الأطفال والشباب وفي المدارس والجامعات، على أساس أنهم يكونون متلاقين في الرياضة والثقافة المستقبلية، حتكون هي تشكل لهم مستقبلهم الباهر، مستقبلهم الحضاري اللي هم كلهم ينتمي لحضارته ويعكسها على الطرف الثاني من دول البريكس. وفي الصين حقيقة في دعم كبير في موضوع الرياضة حاليا شهدناه، وإحنا حاليا نحاول نكون معهم ونشرح لهم مبادئ مشروع بيفا، ونحاول أن نوجه لهم عن طريق قناتكم الكريمة أنهم نتعاون معهم، وهذه هي رسالة أتوقع أنها لازم تكون لكل دول العالم، اللي هي احنا نشتغل معهم في دول البريكس وغير دول البريكس. الرياضة للجميع، واحنا ما نحب نكون مقيدين مع حد، احنا بالعكس حتى دول البريكس يعني دول صديقة للعالم كلها، ودول معطاءة بثقافاتها بتعليمها بمبادئها. فاحنا من هذا المبدأ من مبدأ اللي احنا نشتغل عليه مع دول البريكس، نتلقى مع كل الشعوب، وهذه هي رسالة سلام منا للعالم، ورسالة محبة ومحبوة، ورسالة تلاقي الشعوب في حضاراتها وتلاقي الشعوب في مستقبل جميل ومستقبل مشرق للجميع.
2: نعم، شكرا لك رئيس التحالف الدولي لكرة القدم لدول بريكس بيفا السيد سالم حميد المزيني، كنت معنا من الصين مباشرة، شكرا جزيلا لك وبالتوفيق الدائم في هذا المشروع.
4: شكرا لك، شكرا لقناتك الكريمة، وشكرا لدعمكم، وشكرا أنتم تحتوا لنا الفرصة أن نتكلم في هذا المشروع، وإن شاء الله نلاقيكم في أحداث قريبة معنا إن شاء الله.
1: نهاية الحلقة، إلى اللقاء.
3: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
5: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
3: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
5: نكشف ما يخفيه الآخرون.
6: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
7: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من ملفات ساخنة. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراراً بقانون يقضي بإجراء تعديلات واسعة على قانون الانتخابات العامة الفلسطينية، شملت توسيع المجلس التشريعي وتعزيز تمثيل النساء والشباب ضمن التحضيرات للانتخابات التشريعية والوطنية المقبلة. وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن التعديلات الجديدة تستهدف تعزيز المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة التمثيل الديمقراطي. وتأتي هذه التشريعات بعد نحو عقدين من الجمود والتعطل الدستوري الناجم عن الانقسام السياسي الجغرافي، حيث تعود آخر انتخابات تشريعية شهدتها الأراضي الفلسطينية إلى عام 2006 قبل أن يحل المجلس التشريعي بقرار قضائي ورئاسي عام 2018. ورغم الأجواء الإيجابية والتفاؤل الذي يحاول المرسوم الرئاسي إشاعته في الشارع الفلسطيني، فإن التحدي الأكبر لا يكمن في صياغة القوانين أو تعديل نسب الحسم، بل في آليات تطبيقها الفعلي على الأرض. فهل يأتي إصدار هذه القوانين في إطار مساعي فلسطينية في إصلاح السلطة الفلسطينية، وذلك بعد ضغوط دولية؟ أرحب بضيفي هذه الحلقة من دوزلدورف بألمانيا، الأستاذ حسام الدالكي الناشط الحقوقي والسياسي الفلسطيني، ومن رام الله الباحث السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المجيد السويلم. مرحبا بكما، وأبدأ معك أستاذ حسام وأسألك، ما هي أهم التغييرات الهيكلية التي أحدثها هذا القانون في النظام الانتخابي من وجهة نظرك؟
8: والله يعني الاطلاع بسيط عليه، يعني يتضح أنه في هناك بعض نقاط قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية. يعني على سبيل المثال أنه مسألة تمثيل المرأة، أعتقد هذا مصلحة مؤسسات المرأة بحيث تصبح امرأة من بين كل ثلاث رجال. يعني قراءة بسيطة أو للأرقام ستجد أنه ثلث المجلس التشريع سيكون من عنصر النساء. كان سابقا يعتمد على الكوتا، وأنت تعلم أن الكوتا لا تعبر عن الوضع الحقيقي للمرأة في المجتمعات العربية أو المجتمع الفلسطيني بشكل خاص. هي قد تعبر عن شريحة مفروضة فرض على شريحة من القوائم الانتخابية، قد لا تكون معبرة عن شريحة المجتمع التي يبغي لها أن تمثلها من ناحية المرأة. هناك طبعا في من ناحية جمعيات الشباب قد يكون لهم يعني مصلحة في ذلك، بحيث أنه تم تعديل القانون ليصبح سن الترشح 23 بدل من 28. أعتقد والملفت أكثر في هذا التعديل، ولو أني ملاحظات على التعديل بحد ذاته سأتكلم عنها لاحقا، ملاحظات سلبية أو نقدية. خفض نسبة الحسب إلى 1%، وهي بحد ذاته يعني سيف ذو حدين، بحيث قد تجعل ثنائية فتح وحماس تختفي من المجلس التشريعي أو من المجالس المنتخبة إلى حد كبير، لكن هي نسبة منخفضة جدا. يعني إذا رأينا إلى مثلا الكنيسة العدو الصهيوني عنده نسبة 3.5% اللي هي الحسم، في هنا في ألمانيا حيث أقتل 5%، وهي بثبت من عام 1949 يعني من بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. في تركيا أعتقد 7 أو 6%، فإحنا عندنا نسبة يعني منخفضة 1%، يعني السلبية قد تكون بها لها إيجابيات كما قلت، يعني قد يدخل أحزاب صغيرة أو مستقلين ينجحوا بالوصول إلى المجلس، هذا بحد ذاته شيء جيد، يلغي الثنائية أو القطبية التي اعتد عليها من عام 2006 حتى هذه اللحظة، هي ثنائية فتح وحماس، لتكون هناك في أقليات وفي مستقلين وفي أحزاب صغيرة، لكن سيكون هناك صعوبة في تشكيل أغلبية مستقرة داخل هذا المجلس. هناك نقطة يعني أريد أن أركز عليها، وهي رفع العدد من 132 إلى 200 عضو للمجلس التشريعي. يعني أعتقد أنا هنا في ألمانيا، وإحنا عدد سكان فلسطين كم يكون يعني كله بمجمل بعض 6-7 مليون، أنا هنا في ألمانيا حيث أقطن عدد ألمانيا 90 مليون، وعدد البرلمان الألماني إذا لم تخن الذاكرة أعتقد قد تكون يعني كانت 630 بتذكر لغاية سنة 21 خفضوها إلى 400 وشيء سنة 21، هاي الدول التي تحترم نفسها. أنا هنا أتساءل يعني ما فائدة من أن يعني نغرق المجلس بهذا العدد الكبير من المرشحين؟ يعني هاي الإشكالية، يعني توسيع عدد العضوية اللي يصبحوا 200، تخيل أن راتب العضو الواحد 3000 دولار على الأقل، يحتاج إلى مساعدات، يحتاج إلى مواكب، ويحتاج إلى مكاتب، ويحتاج إلى سكرتارية، ويحتاج مصاريف هائلة جدا، ونحن نتكلم عن دولة الموظفين لم يتقاضوا فيها رواتبهم منذ أشهر، أسر الشهداء والجرحى والمعتقلين، الأسرى أو الأسرى الأبطال لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر. فبأي حال على أنا بدي أغرق المجلس التشريعي في أعضاء جدد أكثر من 70 عضو بمميزات مادية ضخمة وهائلة جدا، ونحن لسنا سويسرا يعني بالنهاية، نحن في حالة مرحلة التحرر الوطني. هكذا أنا الأمور يعني، حتى يعني هذا ما أستطيع ملاحظات على التعديلات بشكل مبدئي.
9: طيب أستاذ حسام، القانون عدل نسبة الحسم، وأنت ذكرت هذه النقطة، نسبة الحسم اللازمة للقوائم الانتخابية للفوز بمقاعد برلمانية لتصبح 1% بدل من 2%. إلى أي مدى يمنح ذلك الأحزاب الناشئة فرصة للمنافسة والظهور سياسيا؟
8: طبعا ستكون هناك فرصة كبيرة جدا للأحزاب الناشئة، للأحزاب الصغيرة وللمستقلين، هذا بحد ذاته أوكي جيد. يعني أنت لاحظ يعني حتى في يعني الكنيسة العدو تجد مئات الأحزاب في المجلس، نحن تجد عندنا ثنائية يعني وبعض الأشخاص، فهي بحد ذاته أوكي إلها إيجابياتها الجيدة جدا، لكن كما قلت لها يعني سلبيتها قد تغرق المجلس، أن يصبح يعني من الصعوبة تشكيل جسم سياسي واضح المعالم أو تشكيل حكومة يعني مستقرة بهذه الحالة على الأغلب. يعني
9: أستاذ دلكي، القانون الجديد أكد أن كل عضو ينتخب في المجلس التشريعي سيصبح تلقائيا وبصفة حكمية عضوا في المجلس الوطني، ممثلا عن الداخل والوطن. ما الهدف من هذه الخطوة؟
8: والله أنا أعتقد هذه يعني ليس هذا من العدل. أولا يجب إصلاح المؤسسة الانتخابية الفلسطينية كاملة، لأن المجلس الوطني الفلسطيني إذا كان المجلس التشريعي هذا خلط، يعني خلط سيء جدا. المجلس التشريعي المفروض يعبر عن الداخل وعن الحالة الموجودة، السلطة البثقت عن اتفاق أوسلو الذي أنا أصلا أرفضه في الداخل السلطة التشريعية، لكن أن تستحوذ السلطة التشريعية على المجلس الوطني تصبح نفس أعضاء السلطة التشريعية هم أعضاء في المجلس الوطني فهذا من الإجحاف، لا يجوز ذلك إطلاقا. السبب المجلس الوطني الفلسطيني هو الأساس وهو الأصل وهو نشأ ليكون هو البرلمان الفلسطيني كاملا سواء بالداخل أو بالخارج، وهكذا كان طوال الوقت. لكن بصراحة يعني غياب الديمقراطية الفلسطينية الحقيقية وغياب المساءلة والاستحواذ على السلطة جعل تمرير أي قانون يصبح سهل، حتى نرى الأمور أصبحت كارثية بهذا الشكل. فلا يجب أن يكون هناك في انتخابات حقيقية المؤتمر الوطني الفلسطيني ليكون معبر عن الإرادة الحقيقية للشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطيني. هي النهاية يا أخي الكريم، القضية الفلسطينية قضية لاجئين، قضية الناس الموجودين في مخيمات لبنان، في مخيمات الأردن، في مخيمات سوريا، في كل مكان. هي قضية نحن فلسطيني أوروبا، نحن لا نتنازع حق العودة حتى لو تنازعهم عن حق العودة. فلذلك أقول المؤتمر الوطني الفلسطيني هو المفروض يكون معبر حقيقي عن إرادة الشعب الفلسطيني، وليس معبر حقيقي عن إرادة السلطة التي أصبحت ميولها السياسية واضحة إلى أين ذهبت ولا أين أفضت.
9: طيب هناك تقارير أكدت أن هذا القانون يعد جزءا من تشريعات أوسع يجري الترتيب لها، والسؤال هنا إلى أي مدى يمكن أن توسع هذه القوانين بالفعل قاعدة التمثيل الديموغرافي للشعب الفلسطيني؟
8: والله يا أخي شوف، يعني أكون صريح معك، مسألة التلاعب بالقوانين بهذه الطريقة، يعني دعني أقول ما الحاجة لهذا القانون الآن بهذه الفترة بالذات، وما هي أهميته الآن ونحن نعيش حرب إبادة حقيقية في غزة، ونحن نعيش محاصرة كاملة الضفة الغربية لمدنها وقراها وتغول للمستوطنين. الضفة بالمناسبة لا تفتح 7 أكتوبر بل نأت بنفسها، ومع ذلك هي تجرد كل يوم من المستوطنين. فما الفائدة القانون هذا بهذا الوقت بذاته وكأننا دولة مستقلة وتحررت فلسطين ورفعنا عن فلسطين فوق القدس؟ أعتقد يعني هذا اللعب بالمؤسسات الدولية. أقول لك كالتالي، عندما أنا أرى تمثيل المرأة مرتفع بهذه الطريقة وتمثيل الشباب مرتفع بهذه الطريقة وخفض نسبة الحسم ل1%، يعني ما أعتقد دولة بالعالم مستطاع من غير فلسطين على ما أعتقد، عندما نصل هذه الأمور التي أسميها فرمانات وليس قوانين، أعتقد أن هذا تحت ضغط من المؤسسات الدولية من المؤسسات المانحة. بالنهاية هي السلطة الفلسطينية يعني أصبحت للأسف الشديد تعبر عن شريحة معينة من الشعب الفلسطيني، شريحة كبرادور مرتبطة عضويا بوجود هذا الاحتلال وليس بمقاومة هذا الاحتلال. أنا أقول هكذا على مسؤوليتي بكل أمانة تاريخية. فأعتقد الشريحة التي تمثلها السلطة الفلسطينية هي الشريحة المستفيدة من هذه من تفصيل هذه القوانين. نحن فلسطين خارج رقم صعب لا يمكن تجاوزنا، وهم جربوا تجاوزنا هنا، عطلوا علينا في مسألة مؤتمر فلسطيني أوروبا وواجهنا من صعوبات أمنية هنا بسببها بتدخلاتها. نحن هنا رقم صعب وفلسطين خارج موجودين وهم الأساس، وهم أساس قضية فلسطينية. القضية الفلسطينية لا يمكن أن تمحى، وهناك عوالم على هذه القضية وهي المخيمات وهو اللجوء وهو التهجير الفلسطيني، وهذا لا يمكن أن يمحى أبدا.
9: أستاذ حسام، هل أنت إذن وفي ضوء ما أشرت إليه، هل أنت إذن مع من يقول إن هذا القانون سيكرس الانقسام الداخلي ومن ثم يشرع الاحتلال؟
8: يعني هم شرع الاحتلال بكل تأكيد، هم يعني تصرفوا وكأننا دولة مستقلة وتحررت فلسطين وانتهى الموضوع وأصبح لدينا من الرفاهية أن نوضع القوانين وأن نوضع تمثيل المرأة وتمثيل الشباب، وكأن يعني الأمور ماشية يعني ما شاء الله، والوضع غير هيك تماما. نحن يا أخي الكريم غزة تباد وتحرق منذ 3 سنوات، هناك حرب إبادة حقيقية تمارس في غزة، هناك استيطان يأكل الضفة الغربية، هم أصبحوا يعانون من الاستيطان، الإسرائيلي حاصرهم، هم ماذا فعلوا بالأساس؟ جردوا الناس من أسلحتهم، كان عونا للمحتل للأسف بقصد أو بدون قصد، فهو بالتالي عمل ما يعمله العملاء. عندما أنت تجرب مخيمات نابلس ومخيمات جنين وكل وسائل قوة وصمود شعبنا وتجعله الآن مرفوع الأيدي أمام الوساطين المدججين بالسلاح، بالمقابل ماذا فعل الإرهابي بن غفير؟ وزع على كل مستوطن قطعة سلاح وعدة قطع من الأسلحة حتى، وحاصر ضفة من كل الاتجاهات في المستوطنات. علينا الخليل فعلا تعاني، نابلس تعاني، جنين تعاني، طول كرم تعاني، محاصرين بأشد الحصار ولا يملكون أي وسيلة دفاع عن أنفسهم. وبهذا الوقت بالذات يأتي محمود عباس ليفصل لنا فرامات يسميها قوانين وكأن فلسطين تحررت وانتهى الموضوع وما بقي لنا فقط إلا أن نعمل قوانين لتسود العدالة الاجتماعية وننعم بالرفاه والحياة الأفضل، وهذا ليس صحيحا أبدا.
9: طيب أخيرا أستاذ حسام، ما البدائل المطروحة من وجهة نظرك؟
8: البدائل المطروحة يا أخي الكريم لا يمكن أن تكون يعني الهدف الأساسي رفع الظلم والمعاناة عن غزة حاليا، لا يمكن ترك غزة بهذه الصورة، لا يمكن، يجب الكل يتحمل مسؤولياته من هنا. ثانيا بدأ مطلوبه هو الوحدة الوطنية، اللحمة الوطنية على أساس الأسس الوطنية والثوابت الوطنية الفلسطينية التي نعرفها جميعا ولا تتجاوز هذه الثوابت وهذه الأسس. هذا هو المطروح، أن نعيد صياغة لحمة الشعب الفلسطيني على أسس مقاومة. نحن دولة محتلة ونحن لسنا دولة محررة حتى نفصل قوانين تناسب المنظمات والهيئات الممولة ليستمر حياتنا ورفاهيتنا وركوب السيارات الفارهة من ناحية السلطة. أنا أقول نحن البديل هو المقاومة، البديل هو الفكر المقاوم، البديل أن نؤطر هذا الشباب بدل أن نجعلهم يتزاحمون على مجلس تشريع لا يغني ولا يسمن من جوع، أن يكون تأطير هذا الشباب جاء الأرض محتلة، الأرض مغتصبة، هناك في عقلية ترانسفير صهيوني حقيقي ستنفذ عاجلا أم آجلا. غزة، أنا يعني قبل فترة كان لي مكالمة مع أحد الأصدقاء من غزة قال لي المخطط الصهيوني النهائي سيحشرنا في 30% من قطاع غزة حتى نهجر أرضنا، ولن نفعل ذلك. وضف نفس الموضوع، مطروح حاليا مسألة الوطن البديل بدأت يعني يطرحوها بشكل حقيقي وبشكل حقيقي وممنهج، مما يؤثر خطر داهم وكبير جدا على فلسطين كقضية فلسطينية وعلى الأردن ككيان سياسي واجتماعي. سينتهي هذا الأمر إذا العرب لم يتحدوا ولم يعوا هذه المسألة. إسرائيل يا أخي تتوسع في كل مكان، تحاصر مصر من خلال أثيوبيا، تحاصر سوريا وتدخل جنوب السوري، تحاصر تركيا حاليا، تشتغل على كل الجبهات، فشلت في إيران فشل ذريع بفضل صبر وصمود إيران. نحن ليكون لنا ذلك عبرة. ما حصل في الثلاث سنوات الأخيرة من قتل من إرهاب من دمار إلى آخره عانت منه أكبر معاناة غزة وأخواننا الأبطال في جنوب لبنان الذين صمدوا الحمد لله. لكن أقول هذا كان فعلا طوفان وعي للجميع أنه هذا الكيان الصهيوني ليس قدرا، هذا يمكن تفكيكه، بدليل صمود إيران وانتصارها وفشل الحل السياسي الذي كانت تفرضه أمريكا على إيران كما فشل سابقا في غزة. إذا كانت نجحت الكيان الصهيوني إلى حد الآن في غزة بفضل دمار والإرهاب، فهم نجحوا بفضل سكوتنا نحن العرب وسكوت الفلسطينيين. وأتكلم عن السلطة، تركت غزة تذبح لوحدها، انتصرت غزة بالبداية وتركت تهزم سياسيا بالنهاية، صمدت ولم ترفع الراية البيضاء لغاية الآن، لكن نحن بتصرفاتنا نجبرهم أن يقدموا تنازلات للعدو. وحاليا نحاول أن نلعب نفس اللعبة في جنوب لبنان لكنهم فشلوا، حاول نلعب نفس اللعبة في إيران لكنهم فشلوا. إذن المقاومة هي الحل، والمقاومة هي التي تقاوم هذا المشروع الاستيطاني السرطاني الذي يستهدف كل الأمة.
9: شكرا جزيلا لكم من دوزلدورف الأستاذ حسام الدلكي الناشط الحقوقي والسياسي الفلسطيني، شكرا جزيلا لك.
8: بارك الله فيك، شكرا لكم.
10: إذاعة سبوتنيك على الموجة 93.6 FM في لبنان و93.3 FM في سوريا و92.5 FM في ليبيا.
9: ومن رام الله أرحب بالباحث السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المجيد سويلم. دكتور عبد المجيد مرحبا بك، وبداية ما ردود الفعل الفلسطينية في الشارع التي تتوقعها أنت على إصدار الرئيس الفلسطيني قانون الانتخابات الجديد؟
11: يعني من المبكر الحكومة الآن بصورة لنقل ناضجة، أنت تعرف أن القرار صدر قبل يعني يومين أو ثلاثة أيام، ولكن مع ذلك أستطيع أن ألحظ على الأقل بصورة انطباعية بأن هناك الكثير من الغموض الذي ما زال يلف يعني هذا القرار. أولا هو أعقب الحديث عن المجلس الوطني وانتخابات المجلس الوطني. يبدو أن الشروط التي طرحت أخف من الشروط التي كان يقال بأنها ستطرح من زاوية التزامات منظمة التحرير وغيرها من الشروط، لكن لا يتم الحديث عن هذه الانتخابات في ظل توافق وطني حتمي وضروري الحالة الفلسطينية الخاصة، بمعنى من وجهة نظري الذهاب إلى هذه الانتخابات دون هذا التوافق هي مغامرة سياسية كبيرة، بدلا من أن تعيد توحيد الحالة الفلسطينية أعتقد أنها في حالة أن انعدم الحوار الوطني وانعدم التوافق الوطني في مثل هذه الحالة، أعتقد أن هذه الانتخابات ستذهب بنا إلى مزيد من تكريس الانقسام وتكريس يعني الفصل ما بين حركة التحرر وما بين إدارة السكان، وسنذهب إلى قوة سياسية تقود الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال كسكان دون أي سيطرة، بمعنى ستفصل الحالة الوطنية الفلسطينية هي حالة التحرر الوطني عن حالة يعني الإدارة المجتمعية. أنا أعتقد أننا بهذا سنكرس الاحتلال ونضفي عليه الشرعية، حتى وإن كنا قد أضفينا عليه هذه الشرعية عبر انتخابات.
9: لكن لماذا تتوقع ذلك من وراء هذا القانون دكتور؟
11: أتوقع ذلك لأنني لا ألمس حتى الآن أي توجه حقيقي نحو حوار وطني حقيقي فاعل ومسؤول يدير الحالة الوطنية والأزمة الوطنية من موقع وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة المجتمع ووحدة الأرض ووحدة المصير. أنا أعتقد بأن ما يجري الحديث عنه دون مراعاة ودون الأخذ بعين الاعتبار الحالة الأزمة الوطنية الفلسطينية، حالة الانقسام، حالة تكريس التشتت التمثيلي، حالة الخطر على الهوية، حالة الخطر على المشروع الوطني، عندما لا تؤخذ كل هذه المسائل بعين الاعتبار ولا ألمس أنها تؤخذ بعين الاعتبار بما يكفي، وآمل أن تؤخذ بعين الاعتبار لكي يعني ننفي بعد ذلك شرعية السؤال الذي تفضلت به، آمل أن نصل إلى ذلك، لكن دون أن نصل إلى ذلك نحن لسنا أمام انتخابات ديمقراطية، يعني نحن لسنا في وضع طبيعي حتى نقول بأن هذه مجرد انتخابات وما هي المشكلة. لا لا، فيه مشكلة كبيرة لأن لدينا أزمة وطنية، لدينا إشكاليات وطنية يجب حلها. هذا هو ما فائدة الانتخابات إذا لم تكن يعني وسيلة من وسائل حل المسائل الوطنية.
9: وماذا عن الفصائل الفلسطينية؟ ماذا تتوقع من موقفها من هذا القانون؟
11: بصراحة هذا سؤال مهم، لأن المكونات الرئيسية في النظام السياسي الفلسطيني ليست منسجمة وليست على قلب رجل واحد. من وجهة نظري أنه من هنا وحتى موعد إجراء الانتخابات المجمعة إذا لم تتم عمليات حقيقية من يعني التقارب والتوافق الوطني سنذهب إلى انتخابات ربما يعني بمشاركة يعني حركة فتح أو جزء منها مع بعض الفصائل الميكروسكوبية، ويتخلى أو تتخلى الفصائل الأخرى عن المشاركة فيها. يعني أنا أتوقع لأن الفصائل الرئيسية المكونة لمنظمة التحرير الفلسطينية والتي لها وزن حقيقي مهما كان نسبي إذا لم يتم توافق وطني فلن تشارك، إضافة إلى أنني أعتقد بأن حركة حماس يعني طبعا الجهاد الإسلامي لا تهتم بهذه المسألة، ولكن حركة حماس وفصائل رئيسية في منظمة التحرير وازنة نسبيا لن تشارك.
9: هل يأتي إصدار هذا القانون دكتور سويلم في إطار مساعي فلسطينية لإصلاح السلطة الفلسطينية وذلك بعد ضغوط دولية؟
11: اسمح لي أن أقول بأن هذا ربما يكون السؤال الأكثر ذكاء يعني، وأنا هنا لا أجامل، هذا هو السؤال الأكثر ذكاء.
9: نعم
11: أنا جوابي نعم، أنا برأيي أن القضية ليست قضية إصلاح السلطة ولا معالجة الأزمة الوطنية، أنا أعتقد أنها قضية إعادة إمساك فريق فلسطيني بالحالة الوطنية، ليس من موقع إصلاحها وليس من موقع يعني خلق شروط لمواجهة أخطار الحالة الوطنية الفلسطينية، وإنما من موقع التحكم وإعادة التحكم بالحالة الوطنية.
9: لكن هل هي مساعي فلسطينية أم مساعي من السلطة الفلسطينية؟
11: لا يا السلطة نفسها هي، يعني إحنا أمام حالة، شوف إحنا هي القصة مقلوبة عنا. يعني أنا أريد أن أوضح هذه المسألة لأنها منهجيا في غاية الأهمية. هو مين اللي بيقود الشعب الفلسطيني أولا؟ هي السلطة ولا منظمة التحرير؟ السلطة حولت منظمة التحرير إلى مكتب ملحق بها، مع أن الأصل هو أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي قائدة نضاله الوطني، والسلطة ليست إلا جزءا متفرعا عنها متخصصا في إدارة الإدارة الاجتماعية للأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا هو الأصل، لكن الآن انقلبت الصورة. إذا نحن نريد أن نحول السلطة، تريد أن تحول السلطة إلى المركز الرئيسي بما يلغي منظمة التحرير الفلسطينية عمليا أو يزيد من تهميشها، وبما لا يعيد بناءها ولا يعيد إصلاحها، وإنما تكرس الحالة الفلسطينية وكأننا أمام حالة استقلال تمت، انتهت دور التحرر الوطني وبقيت القضية محصورة الآن في السلطة. أنا أعتقد أن هذا هو أكبر انقلاب على النظام السياسي الفلسطيني، وأكبر انقلاب على طبيعة النظام السياسي الفلسطيني الذي يفترض أنه يزاوج ما بين مسألتين، مسألة التحرر الوطني ومسألة الإدارة الاجتماعية. التحرر الوطني المسؤول عنه منظمة التحرير الفلسطينية ويجب أن تبقى كذلك، والإدارة الاجتماعية مسؤولة عنها السلطة الفلسطينية ويجب أن تكون دورها محصورا في ذلك. أما وأن الأمور الآن تختلط بهذه الطريقة، فأنا لا أرى أن المسألة هي إصلاحية، هي مسألة إعادة تحكم على الأقل. هذا رأيي، وأنا يعني نعم، من الذين دعوا من البداية أن يبدأ الإصلاح بالمجلس الوطني. إحنا لغينا كل مكونات النظام السياسي، والآن نتمسك بيعني سلطة محدودة الصلاحية، هي ليست أصلا، هي أصلا بدون سلطة، وهي متحكم بها بالكامل من قبل الاحتلال، ومتكيفة بالكامل مع شروط بقائه وشروط سيطرته وشروط تحكمه. ونريد أن نجعل من هذه السلطة هي مركز النظام السياسي الفلسطيني. أنا لا أوافق على مثل هذا الفهم، وأعتقد أنه خطير ويكرس الأزمة الوطنية بدلا من أن يتصدى للأخطار المحدقة بها.
9: إلى أي مدى يمكن أن تمهد هذه القوانين لتوسيع المشاركة السياسية في العملية الانتخابية؟
11: إذا صارت الأمور باتجاه حوار وطني حقيقي ومحاولة لتوافق وطني، فأنا أعتقد بأن هذه الانتخابات هي وانتخابات المجلس الوطني ستعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني بصورة رائعة، وربما تعيد الاعتبار للمسألة الوطنية، وتعيد الاعتبار للمسألة الديمقراطية. يعني هذا هو الطريق. إذا سرنا على هذا الطريق، فأنا سأكون من أوائل الذين يعني بكل حماسة يعني يؤيدون هذه الخطوات. لكن دون هذه الخطوات هنا لا يوجد مساحة كبيرة للمساومة. إما نظام سياسي حقيقي وفعال، وإما منظومة سياسية قصدية هادفة لتكريس سلطة محدودة تشرعن الاحتلال بصرف النظر عن كل الشعارات. باختصار هنا لا يوجد مساواة، لا يوجد مساواة. إما نظام سياسي حقيقي، وهذا مهم، وطريق واضح، آليات واضحة، خارطة طريق النظام السياسي الفلسطيني الوطني والديمقراطي واضحة، حوار وطني، توافق وطني، بعد ذلك أي انتخابات هي تكون في الإطار الديمقراطي، في الإطار الذي يخدم المصالح الوطنية. ليست مهمة الديمقراطية الفلسطينية هي الأغلبية والأقلية، هذا مفهوم أعرج أحول. لا أدري إذا كنت تعرف معنى كلمة أحول باللغة العربية.
9: نعم نعم،
11: أحول يعني اشتربك. إيش هذا؟ النظام السياسي الفلسطيني قواعده وطنية وديمقراطية،
12: وأي محاولة تفصل ما بين المسألتين هي تشويه وضرب لوحدة الشعب الفلسطيني، وحدة المجتمع والقضية والوطن. إحنا في مرحلة تحرر وطني. إذا لم يتم من خلال أي انتخابات صرف النظر عنها أخذ هذه المسألة بعين الاعتبار باعتبارها مسألة صميمية وجوهرية، يعني معناته نكون يعني نلعب في ملعب آخر ليس ملعب حل الأزمة الوطنية والتصدي للأخطار المحدثة بها.
9: أنت تحدثت عن الانقسام، إلى أي مدى يمكن أن تنعكس هذه التطورات على الانقسام السياسي بين فتح وحماس؟
12: يعني أخاف دائما إذا لم نأخذ بعين الاعتبار كل هذا الذي تحدثنا به ورعيناه وانطلقنا منه ومن تقدير أخطاره ستكرس الانقسام، ويعني أصلا هو الانقسام قائد. بالتالي أصلا ما هي فائدة أي انتخابات إذا كانت هذه المسألة يعني ستبقى قائدة؟ ما هي الفائدة يعني؟ يعني ما الذي سنجنيه إذا كانت مثلا حركة فتح وبعض الفصائل تسيطر على النظام السياسي؟ يعني ما الذي نكون قد جنيناه يعني؟ ما هو الفرق الذي نكون قد أحدثناه؟ يعني هي المسألة تعود في نهاية المطاف إنه إحنا هنا مش لعبة ديمقراطية، يعني عفوا يعني هذه مسألة وطنية وانتخابات ديمقراطية. لا قيمة لأي ديمقراطية إذا كانت على حساب المشروع الوطني، يعني علاقات. وبالتالي هذه يعني مسألة أظن أنه يعني لا يجوز أن نختلف كثيرا على أهمية.
9: شكرا للدكتور عبد المجيد سويلم الباحث السياسي الفلسطيني من رام الله، وشكرا لكم مستمعي الكرام. للمزيد زوروا arabic.ae. إلى اللقاء
6: مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
13: مستمعينا الأعزاء، يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وتيليجرام وإنستغرام من خلال صفحتنا سبوتنيك أرابيك، بحيث يمكنكم الاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الدولية والعربية. زوروا sputnikarabic.ae. سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
14: في حياتنا تتشكل المساحات،
15: نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
14: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
15: لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
14: فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
15: فأهلا بك في
14: مساحة حرة.
16: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، نقدم لكم هذه الحلقة أنا نوران عطلة وصبري سراج.
17: يتصاعد الجدل في مصر بشأن ما يعرف بتقنية العلاج بالأكسجين أو جلسات الحقن الوريدي بالفيتامينات والمحاليل، وهي تقنية تروج لها بعض المراكز الطبية وعيادات التجميل باعتبارها وسيلة لتحسين النشاط البدني ورفع المناعة ومقاومة الإرهاق وتحسين الحالة العامة للجسم.
16: يعتمد هذا النوع من العلاج على ضخ خليط من الفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية مباشرة إلى الجسم عبر الوريد وسط ادعاءات بتحقيق نتائج سريعة مقارنة بالحصول على هذه العناصر من الغذاء أو الأدوية التقليدية.
17: لكن المتخصصين يا نوران يختلفون حول جدوى هذه التقنية وما إذا كانت تمثل أسلوبا طبيا معتمدا أم مجرد وسيلة تجارية تستهدف تحقيق أرباح كبيرة، خاصة مع انتشارها الواسع بين بعض المشاهير والمؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين يروجون لها باعتبارها علاجا سحريا للتعب والإجهاد وتحسين الصحة العامة.
16: نعم صبري، ولكن ما يزيد من حالة الجدل هو الأسعار المرتفعة التي تفرضها بعض المراكز المتخصصة، إذ يصل سعر الفحص الأولي في بعض العيادات إلى نحو 2000 جنيه، حوالي 40 دولار، بينما تتراوح أسعار جلسات الحقن الوريدي بين 4000 و8000 جنيه للجلسة الواحدة، أي حوالي 160 دولار، وربما أكثر بحسب نوع الخلطة العلاجية المستخدمة.
17: في المقابل حذر عدد من الأطباء من اللجوء العشوائي إلى هذه الجلسات دون حاجة طبية حقيقية، وأكدوا أن الإفراط في الحصول على الفيتامينات أو استخدام الحقن الوريدي دون إشراف دقيق قد يسبب مضاعفات صحية خطيرة لدى بعض الحالات. كما أشار المتخصصون إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لا تعتمد هذه الجلسات كعلاج عام لتحسين الصحة أو الوقاية من الأمراض، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول أسباب انتشار هذه المراكز في مصر رغم الجدل الطبي الدائر بشأنها.
16: لتوضيح أكثر معنا من دمشق دكتور باسل الجاسر خبير التغذية الإيطالية. بعد التحية دكتور، ما هي طبيعة تقنية العلاج بالأكسجين وكيف يتم تنفيذها؟
18: العلاج بالأكسجين هو منهج متكامل يرتكز على أسس علمية وترتبط ارتباط وثيق بالحياة الخلوية والبيولوجية للخلية. كلمة أكسجين هو روح الحياة لأي كائن حي، فنقص معدل الأكسجين له ارتباطات كثيرة منها الإجهاد التأكسدي، وهذا يرتبط بالغذاء والبيئة والكفاءة البيولوجية لجسم الإنسان بشكل عام. فكلما زاد معدل الأكسجين وفق الحد السوي كلما كانت الخلية بصحة تامة، بل أكثر من ذلك أنها منعت الشيخوخة المبكرة للخلية. وعندما ينقص الأكسجين هو إنذار شديد الخطورة بالتردي الوظيفي للبيئة الخلوية. فعندما يصاب الغشاء الخلوي بأكسدة أو نواتج استخلاب أو أي مسبب مرضي آخر، سيؤدي هذا الأمر إلى ضعف الوارد الغذائي الخلية تمهيدا للخلل الوظيفي التدريجي ومن ثم التموت الخلوي أو حدوث أمراض. إذن الأكسجين هو روح الحياة الخلوية، ومن أجل هذا أوجد العلماء نظرية العلاج بالأكسجين أو الأوزون، وهو على تقنيات عديدة منها الماء المؤوزن الغني بالأكسجين الأكسجين أو 2، الأوزون أو 3. يمكن أن يضاف إلى الماء 2 العلاج بالضغط العالي بالأوزون زي الكبسولة، يوضع فيها الإنسان مغمورا حتى رقبته ويحقن الأكسجين عالي التركيز في هذه الكبسولة حتى يصل إلى حد الإشباع عن طريق دخول الأكسجين إلى جلد الإنسان ومن ثم ينحل في بيئة الدم. أما المرحلة الثالثة فهو العلاج بالأوزون بما يسمى الحقن الشرجي. ليش؟ أنه منطقة المستقيم آخر القولون يعالج فيها الإنسان زي ما بتعالج بالحمولات، وبالتالي يحقن الأوزون وهو أعلى معدل تركيز وامتصاص وأقوى أنواع العلاج بالأوزون. النوع الرابع الدم المؤوزن، يؤخذ كمية معينة من الدم ويضاف لها الأوزون بجرعات قياسية، ولكن حصرا بإشراف طبيب وليس أي أخصائي آخر، لأن الأكسجين أو الأوزون غاز سام، فإن زادت الجرعة كان سما قاتلا، فيعاد حقنه عن طريق الوريد ويعالج كل الأمراض المزمنة والمستعصية أو العضال. النوع الرابع يلي هو الحقن الموضعي، سواء في المفصل أو سواء في البطن أو في أي مكان آخر من أجل دعم الكفاءة البيولوجية. إذن تقنية العلاج بالأكسجين هي مدرسة ومنهاج شامل متكامل، لكن تحت خط أحمر المشرف عليه طبيب.
16: هل هناك رابط طبي حقيقي بين تقنية العلاج بالأكسجين وإدخال الفيتامينات للجسم؟
18: الأكسجين كما ذكرنا هو عامل فيزيولوجي بيولوجي يدعم وظيفة الخلية أو البيئة الخلوية حتى يكون هناك كفاءة عالية التأثير. فلازم نقف عند العناوين. الأكسجين كما ذكرنا أنه روح الحياة الخلوية، لكن إن كان مضافا لحالة مرضية فهو علاج، وإن تم احتياجه نتيجة حالة عوز، مثلا إنسان عنده قصور كلوي أو حالة نقص تروية قلبية أو لأي ظرف الظروف الأخرى، أيضا يعتبر علاج نوعي في هذا المجال. الهايبوكسيا أو الإسكيميا هو نقص الأكسجين ما بين بيئة الدم والبيئة الخلوية، فهذا يعتبر نقص أكسجين يحتاج جسم يعوضه. فوجود الأكسجين مع عناصر نشطة بيولوجية من الفيتامينات هو يعتبر عنصر حفاز. يعني مثلا فيتامين A يعتبر مضاد أكسدة، فإذا تم تنظيف الغشاء الخلوي والمستقبلات الخلوية التي تعمل على الأقنية الخلوية كانت كفاءة الأكسجين عالية التأثير على الخلية، وبالتالي يعني تعاون المجموعة الفيتامينية مع الأكسجين من أجل إيش؟ رفع كفاءة الأكسجين في البيئة الخلوية. يعني عندي عناصر مضادات أكسدة على مستوى الفيتامينات، فيتامين A، فيتامين E، فيتامين K، فيتامين D، هي تعتبر مضادات أكسدة نوعية في الدهون، فبتمنع الإجهاد التأكسدي

0: الوظيفة التي يجب أن تكون عليها من أجل استمرارية الحياة، لأنه لو القطعة ما تأكسدت بالأكسجين وبدأت فتتت وتفاعلت حتى تتلاشى، إذا بقيت على حالها وتعفنت آذت البيئة فئة الأكسجين ليؤكسدها وينهي بيئتها النسيجية. إذن حسب طبيعة استخدام الأكسجين بنقول هل هو ضار أم نافع، لكن عموما هو روح الحياة الخلوية. فتآزر بعض الفيتامينات على دعم الامتصاص هو الذي يدعم عملية الكفاءة البيولوجية. الكريات الحمراء هي التي تحمل أكسجين، مين بيصنع الكريات الحمراء؟ الحديد والفوليك أسيد وبي 12. إذن تتآزر هذه العناصر والفيتامينات مع الكريات الحمراء لدعم عملية الأكسجين، إذن هناك رابطة ثلاثية الأبعاد للتعاون على دعم الحياة الخلوية وعنصرها الأساسي الأكسجين.
1: ولكن لماذا يتم التشكيك في هذه التقنية رغم أنها منتشرة في دول كثيرة؟
0: طبعا كلمة التشكيك في تقنية العلاج بالأوزون يعني ليس لها مجال في ميدان الطب. ليش؟ لأنه هي علوم مثبتة، وأصبحت الآن أعظم العلاجات التي يعني طبعا فيها أصبحت مراكز طبية كبيرة ضمن أجهزة لعلاج الأمراض العضال مثل السرطان والأمراض المناعية زي الـ MS والروماتويد والذئبة الحمراء وغيرها، بالإضافة إلى تقنيات أخرى للعلاج بالأكسجين في كافة ميادين الحياة الخلوية والأمراض. طبعا كلمة تشكيك بالعلم ما فيش اسمه شك، لأنه أساسه علم تجريبي والنتائج تطبيقية عملية، فلا يوجد مجال للشك. فنحن بنقول هي فرضية أو نظرية أو قاعدة علمية، وهي مراحل البحث العلمي، فلما أوصل القاعدة العلمية انتهى الموضوع، ما في مجال للشك. أما اللي بيقول إنه هي من باب المكسب المادي لبعض أشخاص فليقل ما يقال. أصلا مرضى السرطان عندما تنتهي الجرعة الكيماوية يدخل إلى كبسولة الأكسجين لمنع مضاعفات الدواء الكيميائي، وبالتالي الإقلال من مضاعفات الضارة على الخلية السليمة ودعم الخلية المريضة لإتمام التفاعلات من أجل دعم القضاء على الكانسر، لأن الكانسر هو بيئة ناقص الأكسجين، فما بعطي أوزون أو أكسجين قتلت البعض، وبالتالي هذا الكلام ليس له دلالة علمية.
1: بالمقابل، ما الذي يجبر المرضى أو الشخص العادي لإدخال الفيتامينات لجسمه بهذه الطريقة بدلا من تناولها في صورتها الطبيعية وهو أفضل بحسب تقارير طبية؟
0: هلا بالنسبة إدخال الفيتامينات بوجود الأكسجين هو ليس شرط، وأنا كدكتور تغذية أرفض الفيتامينات الصنعية وأرفض الأدوية الكيميائية. أنا يعني حسب منهاجي الاستشفاء الذاتي ضمن نظرية الاستشفاء الذاتي ضمن نظرية التغذية الطبيعية بالغذاء والمكملات الغذائية بلا داء ولا دواء، فوجود الفيتامينات مع الأوزون أو الأوزون لوحده أو فيتامينات طبيعية هذا منهج، يعني ليس أنه يعني أنه إنسان ضروري يأخذ الأوزون أو الأكسجين مع الفيتامينات. نحن بالأساس عندنا الأوزون الصباحي، عندنا الأكسجين بناخذه أثناء الرياضة والجري، عندنا الأكسجين بناخذه من خلال الكلوروفيل الموجود في الطحالب مثل طحالب سبايرولينا. كل الأوراق الخضراء غنية بالأكسجين اللي هي بتصنع الكلوروفيل أو اللي فيها تحتوي على الكلوروفيل. إذن هذا المنهاج موجود بحد ذاته بحياتنا سواء من الهواء أو سواء من الأطعمة. إذن بطبيعتنا نتناول الأكسجين مع الفيتامينات بشكل التقليدي. على فكرة في مقولة جميلة أحد البروفيسورية في ميدان التغذية يقول إن الطبيعة لا تصنع مادة مفردة بذاتها، وإنما تصنع منتج ثلاثي الأبعاد، بمعنى يأتي الفيتامين معزز بالبروتين ومعزز بمضادات الأكسدة حتى يحصل ما يسمى مفهوم التكامل والتآزر العلاجي. لأنه أنا لو أعطيت بروتين لوحده وما دعمته بمادة أخرى سيكون ضعيف، مثل ما نحن نقول أنه أي فيتامين أو معدن يحتاج إلى ناقل، الناقلات كلها تكون من البروتينات كأنزيمات، وبالتالي التكامل والتآزر هذا عنوان عريض جدا

0: ينطبق على كافة حالات المرضية وكافة حالات العلاجية وكافة حياة البيولوجية في جسم الإنسان، لأن الإنسان لا يقوم على ركن واحد. الله سبحانه وتعالى خلقنا كمن يعني مكونين من أركان التغذية: بروتين، دهون، كربوهيدرات. هي ثلاث عناصر أساسية مدعمة بالفيتامينات والمعادن والماء. هي ستة اسم أركان التغذية. غير هيك نعتبر حالنا نحن بحالة نقص. والأصل يجب أن يدعم من نفس تكوينه. فما حد يقول أنه إحنا عندنا خطأ بالبروتين أو خطأ بالدهون أو خطأ بالكربوهيدرات. هي أساس بنائنا، فيجب تغذيتها من نفس الشيء اللي الله خلقنا فيه. والله سبحانه وتعالى لا يسأل، لأنه هو الخالق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
1: في ضوء ذلك، هل هذه التقنية مفيدة علاجيا أم أنها محاولة لتحقيق الترند؟
0: هلأ مجمل ما تكلمته يجيب على السؤال الأخير، أنه تقنية العلاج بالأكسجين هي ترند أم هي مفهوم علمي. برجع بأكد أن الطب ليس سلعة للبيع، وكل من يمتهن هذه الفكرة من أجل تحقيق أرباح أنا أعتبر هذا منافي للمنهج العلمي والمنهج الإنساني والمنهج الأخلاقي. الطب هو أمانة، والمداواة هو أمانة مع مراقبة لله سبحانه وتعالى، لأن المريض لن يدرس سنوات الطب حتى يناقشك فيها. فأنت وما تملك من مفهوم الأمانة، ممكن أعطيك دواك من أغذية بيتك، ممكن أعطيك الدواء بتكلفة درهم واحد أو دينار واحد، وممكن أنا كلفك آلاف أو دخلك عملية. فدائما أقول عندي مفهوم الأمانة، مفهوم المنهج، مفهوم التعامل مع الحالة تحت عنوان الضرورة تقدر بقدرها ولكل مقام مقال. برجع بأكد أن الدراسات والأبحاث العلمية مستفيضة جدا في مفهوم عملية العلاج بالأوزون. ورح أضيف فكرة مفادها بدراسات بحثية في علم السيكولوجي، يعني علم النفس، أن معظم الأمراض النفسانيين ثبت في الدراسات أن عندهم نقص معدل الأكسجين. عند الإنسان السليم من 1 إلى 3%. 2، أطفال التوحد بيعالجوهم بالركوب على الخيول لرفع معدل الأكسجين والإقلاع من حالة التردي الوظيفي المرتبطة بنقص الأكسجين. إذن عنوان كبير: وجعلنا من الماء كل شيء حي، ومن تركيب المياه الأكسجين. فالأكسجين حياة، الأكسجين علاج، الأكسجين مدرسة. بارك الله فيكم. خاتمة القول: حسب مفهومي في التغذية العلاجية، أن التغذية عنوان لمنهاج حياة صحي وآمن، والأكسجين أحد أنواع العلاجات الهادفة لصحة المجتمع. بارك الله فيكم، والسلام عليكم.
1: أشكرك شكرا جزيلا لك دكتور باسل الجسر، خبير التغذية العلاجية الإيطالية، كنت معنا من دمشق.
2: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
3: إذن نطير إلى القاهرة ونستقبل الدكتورة أسماء الدحدوح، استشارية التغذية العلاجية بجامعة القاهرة. دكتور أسماء، وبعد التحية، ما أسباب انتشار المراكز التي تعالج بهذه التقنية رغم عدم جدواها طبيا؟
4: خلينا نتكلم بالأبحاث والدراسات الأخيرة عنها. هي الحقيقة لم تثبت بعد صحتها من عدم، ولم يكتمل عليها الأبحاث بشكل طبي كبير وفي نطاق واسع، لم تطبق بشكل تقني قوي، إنما هي مجرد يعني مش عايزين نقول ترند قد ما هي شيء مطروح للبحث. لكن هل الأبحاث أثبتت جديتها من عدمها؟ لا، الحقيقة لم تثبت بعد. هل الحالات اللي تم تطبيقها باختلاف الأعراض المرضية على الحالات النتائج فعلا مثمرة؟ النتائج فعلا حصل فيها شالنج في الأعراض، في الأمراض حصل تغير جذري للمريض وأعراضه؟ لا إطلاقا.
3: إذن ما الذي يجبر المرضى على دفع آلاف الجنيهات مقابل العلاج بتقنية غير مضمونة، خاصة في ظل الجدل حول طريقة العلاج وعدم جدواها، وما سبب كذلك انتشار المراكز التي تعالج بهذه التقنية؟
4: هو مش إجبار قد ما هو ثقة في الطبيب المرشح للحالة بتجربة التقنية الحديثة والجديدة، وعلى قد ما هو كمان ثقة في الأبحاث العلمية اللي بتطرح على الساحة. خلينا نقول إن إحنا دايماً لما بنتكلم عن شيء جديد بنقول تم البحث، تم تجربته، تم دراساته، ولكن هل ده ذكر؟ لا الحقيقة. هل فعلاً تم البحث بشكل علمي جيد لاستخدام الأكسجين أو الدروبافيت في آي دي الحالات باختلاف أمراضها وأعراضها؟ لا، لم يثبت بعد الحقيقة، هو مجرد فرقعة طبية جديدة يعني.
3: دكتورة أسماء، في ظل تحذير إدارة الدواء والغذاء الأمريكية من هذه التقنية والأخطار التي يمكن أن تسببها، ما هي الإجراءات التي يجب أن تتخذها وزارة الصحة المصرية في ظل انتشار هذه المراكز بكثافة في مصر؟
4: والله النقطة دي خطيرة جدا جدا يا أستاذ صبري، لأن للأسف ده بيتم جوه أماكن غير مخصصة ولا عندها من التقنية والتمكين لحماية المريض ومتابعة حالته، وكمان الجزء التعقيم يعني مهم جدا جدا، وللأسف للأسف ده بيتخذ في أي مكان غير مؤهل وغير مرخص. فوزارة الصحة يجب عليها اتباع ومتابعة الأماكن اللي بيتم فيها تداول مثل هذه التقنيات.
3: في ضوء كل ذلك، هل هذه التقنية مفيدة علاجيا أم أنها محاولة لخلق أو تحقيق ترند؟ وهل هناك حالات نجحت معها هذه التقنية بشكل ملحوظ؟
4: نجاح كامل بنسبة تتجاوز 50% على الأقل لا، ولكن هي إحساس مؤقت بالتحسن الطفيف، التحسن اللحظي، لأن هي خدت جرعة مكثفة من الفيتامينات دي حقيقة. هل جسمها امتصها بشكل قوي؟ لا. طب الأعراض أو إيه السايد إفكت، الجانب السلبي للحقنة اللي أخدتها أو جلسة الأكسجين اللي أخدتها؟ للأسف الأعراض والسلبيات أكتر وأخطر بكتير كتير من التحسن الطفيف اللي حصل أو الملاحظة البسيطة. ويعني إنجاز للتعبير أكون دقيقة شوية في الكلام، أقول لحضرتك إن ده وهم، لأن أنا دفعت مبلغ كبير فأنا مستنية نتيجة كبيرة، فهو جسمي بيديني رد فعل بسيط كده يقول لي أنا بقيت كويس، لأن الباور بتاعي اختلف، وهو ولا اختلف ولا شيء خالص.
3: هل ثبت أي أضرار من استخدام هذه التقنية؟ وما هي هذه الأضرار؟ وهل منها ما يمكن وصفها بالمستعصية؟
4: لا الحقيقة هي كانت الأعراض خطيرة جدا، يعني بعض الحالات من الناس اللي جربت العلاج بالأكسجين حصل لها اختناق، وحصل في زيادة في ضربات القلب بشكل سريع جدا، والبعض منها اضطر ان هو يدخل العناية. الناس اللي بدأت تلجأ برضو لبيدروب إن هي تاخد جرعات مكثفة من الفيتامينز لتعويض ما ينقصها، بعضهم حصل له انتكاس رهيب جدا في الجهاز المناعي والإيميونو سيستم بشكل كبير، بقى عنده ضعيف لدرجة كبيرة. منهم بعض الحالات، ودي للأسف منتشرة جدا، إن حصل لها عدوى في الدم بسبب عدم الحفاظ الشديد أو الرعاية المؤكدة من التعقيم والإمكانيات اللي المفروض تكون موجودة للحفاظ على حياة المريض في مثل هذه الحالات.
3: دكتورة، إلى أي مدى تتحمل الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك بعض المشاهير والمؤثرين مسؤولية الترويج لهذا النوع من العلاجات دون وجود أدلة علمية كافية على فعاليتها؟
4: والله هي تتحمل للأسف يعني التحمل كلي لكل ما يجور أو ما يدور على مثل هذه الدعاية الغير مؤكدة، الدعاية الغير مدروسة، الدعاية الغير مدعمة من وزارة الصحة ولا معتمدة منها، هي دعاية تجارية بحتة. يعني إلى الآن ما خرجش من مثلا مستشفى زي مستشفى جامعة عين شمس تقول إن ده متاح عندنا، ما خرجش من مستشفى حكومي مؤهل زي مستشفى دراسة لمستشفى جامعي في بيتم فيه الدراسات بيتم فيه الأبحاث ويقول ده موجود عندنا متوفر للحالات المرضية. ودول أكتر جهات حريصة على توفير كل ما هو حديث للحالات المرضية، على توفير كل ما هو جديد ودعمه بشكل مادي ودعمه وتأهيله وتيسيره للحالات المرضية. حضرتك ما شفناش ده حصل، كلها عيادات خاصة وغير مرخصة وغير مؤهلة وليس بها أي إمكانيات من الحفاظ على سلامة المريض وأمانه الجسماني. فهم يتحملوا المسؤولية كاملة لكل ما يحدث جراء هذه الأحداث.
3: ما هي طبيعة تقنية العلاج بالأكسجين وكيف يتم تنفيذها؟ وهل هناك رابط طبي حقيقي بين التقنية وإدخال الفيتامينات للجسم؟
4: لا، هو مفيش رابط للأسف. إدخال الفيتامينات هي فكرة بسيطة جدا، إن لو حضرتك عندك نقص مثلا في الحديد بنعمل للحالة تحليل بنسميه كوانتم أناليسيس، بنطلع فيه المينرالز والفيتامينز اللي ناقصة. طيب تمام، حضرتك الوقت عندك نقص مثلا في الكبر اللي هو النحاس، نقص الحديد، نقص سيلينيوم، يقول لحضرتك احنا هنعمل لك الدوز دي مكثفه مناسبه لعمرك، مناسبه لحالتك الصحيه، مناسبه لنسبه النقص اللي عندك. وده فايل بيبقى باكينج كده زي جرعه المحلول اللي بتتركب في الكانولا، وبيتم داخل العياده ان حضرتك بتدخل الكلينيك و بيتعلق لحضرتك البيدرو، بيتراوح مدته من 30 دقيقة ل 45 دقيقة على حسب سرعة، وخلي بالنا النقطة دي مهمة جدا، سرعة المحلول وأخده في الوريد. دي من أهم أسباب انتكاسات الحالات اللي جربت البيدرو. بالنسبة للعلاج بالأكسجين، طب هل الحالات اللي جربت الجلسة دي اتحسنت؟ ما عنديش بصراحة أي يعني فيدباك كويس عن التقنية. بتتم إزاي؟ بتتم عن طريق جهاز مخصص لضخ الأكسجين بتكنيك معين أو بدوز محددة للحالة، بيتم تحديدها برضو بناء عن السن والحالة المرضية. طبعا المفروض ان بيتم قبلها تحاليل للكلاينت بتاعنا او المريض اللي داخل، وبناء عليه بيتم تحديد الجرعه كام في الميه بياخدها وعلى كام جلسه، وبتبقى جلسات متعدده مش جلسه واحده وانتهينا. زي كده فيتامين د بناخده على مدار كام شهر على بال ما بنحلل تاني ونشوف الفيتامين طلع ولا لا. ده ببساطة شديدة جدا تقنية العلاج بالأكسجين أو العلاج بأخذ جرعات مكثفة من الفيتامين.
3: أخيرا دكتورة أسماء، كيف يمكن للمواطن العادي التفرقة بين العلاجات الطبية المعتمدة علميا وبين ما يمكن تسميته بالممارسات التي تعتمد على الدعاية والوعود السريعة بتحسين الصحة أو فقدان الوزن أو زيادة النشاط؟
4: هلا اسمح لي أشكرك الأول على السؤال ده، لأن الحقيقة خلاصة فعلا لكل المستمعين اللي بيستمعونا اليوم علشان يخرجوا معانا بروشتة سريعة. إن لم تجد أيا كانت التقنية أو أيا كان الشيء اللي أنت سمعت عنه في السوشيال ميديا، إن لم تجد في مستشفيات الحكومة داخل الجامعات، يعني عندنا مستشفى عين شمس، عندنا مستشفى الجامعات في المحافظات، مستشفيات الحكومية، إن لم تجد ما تريد موجود ومتوفر داخل مستشفيات حكومية، أعلم أنها تجارة فقط لا غير. لا تؤمن ولا تصدق ما لم توفره لك وزارة الصحة الخاصة بدولتك.
3: الدكتورة أسماء الدحدوح استشارية التغذية العلاجية بجامعة القاهرة، كنت ضيفة كريمة علينا، شكرا جزيلا لك.
4: شكرا أستاذ صبري لحضرتك والسادة المستمعين، كل عام وحضراتكم بخير.
1: إلى هنا مستمعينا نختتم معكم حلقة اليوم من مساحة حرة، كان معكم صبري سراج ونوران عطلة، للمزيد زوروا موقعنا sarabic.ae. إلى اللقاء.
2: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم،
5: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
2: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
5: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية
2: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
5: arabic.sputniknews.com.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: إلى اللقاء.
6: مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
7: مساء الخير من صوت كل لبنان، ننتقل مباشرة لنتابع نشرة أخبار الأم تي في.
8: ترامب يرى عدالة في الاتفاق مع إيران ويكشف اقتراحا بتولي دمشق أمر حزب الله. الجنوب خارج مفاعيل وقف النار، غارات وقصف من إسرائيل وصواريخ من حزب الله. أضرار هائلة في بلدات الجنوب والزراعة تعوض القطاع المتضرر بشراكات مستدامة. تحديات هندسية أمام مطار حماة الاستراتيجي، فهل يسلك درب التحدي والتشغيل؟

0: مساء الخير. دونالد ترامب مسرور بما حققه، فهو لن يكتفي بنشر نص الاتفاق الأمريكي الإيراني، بل سيعقد مؤتمرا صحفيا ليقرأه بحرفيته. في تل أبيب الجو معاكس، فواشنطن رفضت إطلاع تل أبيب مسبقا على مذكرة التفاهم مع إيران، ما أثار امتعاضا إسرائيليا وما عقد الوضع أكثر أن الاتفاق ينص على وقف العمليات العسكرية ضد حزب الله في لبنان، وهو أمر ترفضه إسرائيل. والظاهر أن ترامب لن يشدد كثيرا على هذه الناحية، فالعمليات والغارات والاستهدافات الإسرائيلية استمرت في الجنوب وإن بزخم أقل، فيما لفت قول ترامب أنه يعتبر الحرب في لبنان مسألة ثانوية، وأنه ليس راضيا عن طريقة تعامل إسرائيل مع حزب الله، مشيرا إلى أنه كان عليها أن تكون قادرة على إنجاز المهمة بشكل أسرع. فهل يعني كلام ترامب أنه لا يتدخل بقوة مع إسرائيل لحثها على عدم استكمال عملياتها العسكرية؟ ولعل الكلام الأخطر قول ترامب أنه اقترح على إسرائيل أن يتولى أحمد الشرع أمر حزب الله المدعوم من طهران. بالتوازي، فأن السلطة اللبنانية مستمرة في مسار التفاوض المباشر مع إسرائيل برعاية أمريكية، لذلك فأن الأنظار تتجه إلى واشنطن لمعرفة ماذا سيحصل عمليا هناك الأسبوع المقبل. سياسيا، نعيم قاسم لا يزال يدهش العالم بأقواله الغريبة، إذ وجه اليوم رسالة إلى محمد رضا قاليباف شكره فيها لأنه ألزم إسرائيل بوقف العمليات العسكرية. فإذا كان الهدف الأسمى للشيخ نعيم أن توقف إسرائيل عملياتها العسكرية، لماذا أطلق حزبه حربي إسناد ضدها لم يعرف كيف يخرج منهما؟ وهل صار أقصى أمنياته أن يشكر راعيه لأنه أوقف النار بعدما خاض حزبه حربين لم يؤديا إلا إلى احتلال الأرض ونزوح الناس وتهجيرهم وقتلهم؟ البداية ميدانية، فإسرائيل وسعت الاحتلال للأراضي اللبنانية بعد 2 أذار 2026 ليصل إلى 6% من مساحة لبنان. لكن كيف تصور الذكاء الاصطناعي تنفيذ الجيش الإسرائيلي تلك العمليات؟ تفاصيل في تقرير لصبح إبلاوي.
1: احتلت إسرائيل حتى الآن نحو 6% من الأراضي اللبنانية بعد مرور أكثر من 100 يوم على هذه الجولة من الحرب. لكن كيف تدخل إسرائيل إلى القرى والبلدات اللبنانية؟ بحسب المتابعات الميدانية لأكثر من عملية، يبدو أن إسرائيل تستخدم عدة مراحل قبل دخول قوات المشاة، حتى وإن كانت من القوات الخاصة. تبدأ العملية بعمليات استطلاع ومراقبة جوية عبر المسيرات والأقمار الصناعية، ثم تستخدم في بعض العمليات عربات استطلاع غير مأهولة تدار عن بعد للتقدم نحو بعض البلدات. وبعد تحديد نقطة التوغل، تبدأ عمليات القصف العنيف مستخدمة أسلوب كاربت بومبينج، حيث تستهدف المنطقة التي يعتزم الجيش الإسرائيلي التوغل فيها بقصف مكثف، كما يساند ذلك بقصف مدفعي كثيف على المنطقة نفسها، ما يحولها في كثير من الأحيان إلى منطقة مدمرة بشكل شبه كامل، وهو ما حدث في معظم البلدات التي احتلت أخيرا. بعد ذلك يأتي دور جرافات D9 العملاقة التي تدار هي الأخرى عن بعد، فتدخل إلى المنطقة وتقوم بتجريف ما دمره القصف، بل وحتى ما لم يهدم. وهنا تبدأ عملية دخول دبابات المركافة، ترافقها مسيرات استطلاعية توفر تغطية ومراقبة مستمرة. وفي المرحلة الأخيرة تبدأ فرق المشاة بالتقدم إلى عمق البلدات اللبنانية، حيث تدور معارك مع عناصر حزب الله الذين بقوا في الخطوط الأمامية، إلى أن تتم السيطرة على البلدة برا وجوا.
2: الجانبيون إلى قراهم در والدمار هائل يفوق الوصف بعد الغارات والقصف على مدى أسابيع. تقرير زينة باسيل شمعون.
3: القرى منكوبة، إنما المعنويات مرتفعة. هذا باختصار ما تعكس الفيديوهات التي ينشرها أهالي الجنوب بعد عودتهم إلى قراهم التي تقع شمال الليطانة لمعاينة الأضرار، مستفيدين من وقف إطلاق النار.
4: رجعنا على بلدنا، رجعنا على جنوبنا، على أرض الحرب.
5: أنا مؤسسات، عندنا مؤسسات ما بيأثر، المهم صحتنا مليحه، نحن اللي جبنا المؤسسات، نحن اللي عمرنا، ونحن اللي جبنا معد نعملها ومعد نعمرها، مش نحن اولادنا.
6: العالم بدها تيجي، بدها تقعد، حتى لو على الطريق بدها تقعد، بس اهم شيء اكل وشرب وبيوت ما في، هذا اهم شيء بدنا نركض عليه لنامن حاجات الناس من سكن من اكل من شرب.
3: الخسائر مرتفعة جدا وعلى كافة الأصعدة، وإعادة ترميم ما تهدم صعب جدا. فالحصيلة الأخيرة وفق تقرير وزارة الصحة سقط حوالي 4000 ضحية و2000 جريح جراء هذه الحرب، وأكثر من 80000 وحدة سكنية تدمرت، فيما القطاع الصحي يئن من الخسائر المادية والبشرية.
7: إلي 55 سنة فاتح، من قبل ما تخلق أنت، قبل ما تخلق سنة 70 فتحت، وهذا كان للمرحوم بي ملحمة عمره 130-140 سنة. هالمحل اللي عزيز نزلت دمعتي.
8: أحلى شعور، رجعنا على أرضنا وعلى بلدنا، لو فيش بيت بدنا ننسى وخيمة ونقعد.
9: رجعنا نشوف إذا في مجال في شيء أوضة نقعد فيها، وما في ما ندبر حالنا 3-4 أيام، لا نستأجر ندبر حالنا ونرجع.
3: إنه الجنوب المنكوب الذي يعود إليه الجنوبيون، منهم من يحمل العلم اللبناني ومنهم من يرفع راية حزب الله، وإسرائيل دائما بالمرصاد.
2: وزارة الزراعة تخوض مقاومة الأرض السيادية المنتجة من بوابة التكنولوجيا والشركات الدولية. تقرير مجدولين اللحام.
10: بأرشيف الصورة المقاومة مشهد قديم لأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله أمام منزله بحار تحريك، يزرع الشجرة رقم مليون ضمن حملة زراعية، حملة يوم عنوان أخضر حماية الأرض. لكن في واقع حربي إسناد حزب الله ذاته لغزة وطهران مشهد معاكس تماما، تضرر الأرض اللبنانية خصوصا بالجنوب والبقاع، مواسم ضائعة، مزارعون نازحون، وقطاع زراعي يبحث اليوم عن خطة إنقاذ بقيادة الحكومة التي يريد حزب الله إسقاطها.
11: أيها الأحبة، ستعودون إلى الديار.
10: وبين فيديوهات الممانعة المولدة بالذكاء الاصطناعي لإعادة الإعمار، وبين خطوات فعلية حقيقية عم تاخدها الدولة، بيظهر الفارق بشكل فج جدا. فبينما يحتفل التنظيم الخارج عن القانون بالنصر على أنقاض الأمن الغذائي اللبناني، يسعى وزير الزراعة نزار هاني بهولندا لرسم شراكات بالزراعة المستدامة، الأمن الغذائي، التكنولوجيا والابتكار في الري، التصدير، الأسواق والمختبرات.
12: عملنا هالزيارة بالتعاون مع سفارة هولندا بلبنان لننقل هالتجارب وننقل هالتكنولوجيا المتطورة جدا بعالم الزراعة من هولندا إلى لبنان، وهيدي بتساعدنا لإعادة تأهيل القطاع الزراعي بلبنان، وخاصة الأراضي الزراعية اللي تعرضت إلى أضرار كبيرة جراء الاعتداءات الإسرائيلية.
10: لذلك في اليوم التالي للحرب، الأرض المنتجة هي شكل من أشكال السيادة والمقاومة والتحرير، والمفارقة أن الدولة التي اتهمت دائما بالعجز تبدو اليوم أكثر مقاومة من حزب السلاح ببحث عن طريق لتثبيت الناس بأراضيها. بالنهاية الأرض ما بتعترف بالخطابات، بتعترف بمن يزرعها، يصدر إنتاجها، يحمي ماءها ويبقي أهلها فيها، والنصر بتفاصيل الاكتفاء الغذائي.
0: أمنياً تراجعت حدة العمليات العسكرية في الجنوب، لكن القصف المدفعي الإسرائيلي والتوغلات لم تتوقف، كمحال المسيرات خصوصاً في محيط النبطي. تفاصيل من داخل الاستوديو مع الزميل صبح إبلوي. يعني صبح حتى ببيروت المسيرات من الصبح كانت شغالة، وهلأ يمكن رجعت.
13: صح، هلأ تحديداً بهالأوقات عادت المسيرة لتحلق على علو منخفض جداً فوق الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت، وهي من نوع هرمز 450.
0: تفاصيل.
13: حتى هذه اللحظة لا غارات بالطيران الحربي الإسرائيلي باتجاه أي نقطة في لبنان منذ 48 ساعة تقريبا، لكن المسيرات ومحاولات التوغل والقصف المدفعي الإسرائيلي مستمر، خصوصا في منطقة قضاء النبطية. هذه المنطقة تحديدا، إذا ما دخلنا هنا إلى عمق هذه الخريطة المختصة بالعمليات العسكرية، كل العمليات تحصل حاليا في هذه المنطقة تحديدا، إن من صواريخ يطلقها حزب الله وهي باللون الأحمر هنا تحديدا، أو باللون البرتقالي وهي غارات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف هذه المنطقة. أما فيما يخص المنطقة المحتلة من جنوب لبنان، فهناك إشكالية كبيرة لدى عدد كبير من المواطنين، وهو أن الجيش الإسرائيلي يحتل 6% من هذه المنطقة وهي منطقة واسعة، ويشرف أيضا على حوالي 4% من المساحة بعد الخط الأصفر. إلى ذلك ارتفعت من جديد أعداد الضحايا في لبنان ووصلت إلى حدود 4000، ولكن في هذا اليوم أيضا سقطت 3 ضحايا حتى هذه اللحظة، ومن الممكن أن يرتفع العدد إلى 4 باستهداف 3 سيارات من قبل الجيش الإسرائيلي في ميفدون وشوقين. وهذه اللقطات الظاهرة أمامكم على الشاشة هي لآليات إسرائيلية رصدت من قبل بعض المواطنين بوادي الحجير في جنوب لبنان. وهنا أيضا الدمار الكبير في بيت يحون، في ساحة بيت يحون، علما أن حوالي 120,000 وحدة سكنية دمرت بالكامل، إضافة إلى أن عدد كبير من النازحين الذين عادوا إلى جنوب لبنان غادروا من جديد، لأن المناطق التي وصلوا إليها ليست قابلة للحياة بسبب انعدام الكهرباء والماء. أما فيما يخص هذه اللقطات فهي للدفاعات الجوية الإسرائيلية التي أطلقت ليل أمس باتجاه صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه الجيش الإسرائيلي الذي حاول التوغل إلى منطقة الدبشة في قضاء النبطية. طبعا حتى هذه اللحظة المسيرات الإسرائيلية لا تحلق فقط فوق العاصمة بيروت، إنما أيضا فوق جنوب لبنان بشكل عام، علما أن مسيرة إسرائيلية استهدفت منطقة سرغاية على الحدود اللبنانية السورية ولكن لجهة سوريا. ديانا،
0: شكرا صبحي. في السياسة، لبنان مكمل في المفاوضات و60 يوما قد تنعكس على نتائجها، وعون وسلام في تناغم تام. تقرير جويس عيه.
10: على وقع الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني، وعلى بعد أيام من الجولة 6 من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في 22، 23، 24 من حزيران في واشنطن، حضر رئيس الحكومة نواف سلام إلى القصر الجمهوري في بعبدة للقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. اللقاء بين الرجلين كان ممتازا، فهما على الموجة ذاتها والتناغم كبير بينهما، وخصوصا في ملف التفاوض المباشر مع إسرائيل. ولعل أكبر دليل على التناغم التام بين عون وسلام هو تعمد إصدار بيان يعكس موقفا موحدا للرجلين، بحيث أكد أنهما يريان أن التفاهم الأمريكي الإيراني يشكل عاملا إيجابيا على صعيد خفض التوتر في المنطقة ويدفع في اتجاه الحلول السلمية وإنهاء حالة الحرب. وأكد عون وسلام ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن لجهة الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة الأسرى اللبنانيين وإطلاق مسيرة الأعمار. وعلى وقع لقاء عون سلام، سألت الام تي في مصادر مطلعة على الاتصالات عن علاقة رئيس الجمهورية برئيس مجلس النواب نبيه بري، لتؤكد المصادر أن الحراك السعودي المتمثل بزيارة الموفد السعودي الأمير يزيد الفرحان حاول إحداث خرق ما في علاقة الرجلين، وفي شغل عم بيصير على عقد لقاء ثنائي بين عون وبري في بعبدة، إلا أن أي موعد رسمي لم يحدد بعد للقاء، ما يعني أن الأمور لم تنضج بعد بين الرجلين حتى الساعة. وفي وقت يسأل كثيرون ما أهمية مفاوضات واشنطن على وقع الاتفاق الأمريكي الإيراني، تجيب المصادر: مسار التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل في واشنطن منفصل ومكمل، لكنها تستطرد بالقول إن مهلة 60 يوما المحددة للغوص في تفاصيل الاتفاق الأمريكي الإيراني طبعا ستنعكس على المفاوضات اللبنانية، فجزء منها يتعلق بأذرع إيران في المنطقة وعلى رأسها حزب الله ومصير سلاحه. في وقت لا تستبعد مصادر مطلعة على المفاوضات للأم تي في أن تبقي إسرائيل على أعمالها الحربية في الجنوب وتحيد الضاحية الجنوبية لبيروت فقط إلى حين تبيان تفاصيل الاتفاق الأمريكي الإيراني.
0: في المواقف، أكد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف في اتصال مع رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه يجب إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وأضاف أن على إسرائيل الانسحاب من المناطق المحتلة ويعود سكان الجنوب إلى ديارهم.
2: هذا وأفادت العلاقات الإعلامية في حزب الله لرويترز تلقيها تأكيدات من إيران بأنها ستطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان في المرحلة المقبلة من المفاوضات مع الولايات المتحدة. وأشار الحزب إلى أن الانسحاب سيكون نتيجة لاستمرار المفاوضات بين طهران وواشنطن وليس شرطا مسبقا.
0: في الموازاة، اعتبرت كتلة الجمهورية القوية أن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يبقى شأنا يتعلق بالدولتين المعنيتين، وأن ما تريده طهران من التطرق إلى وقف إطلاق النار في لبنان في الاتفاق هو تقديم خدمات لفظية إلى حزب الله ليكمل القتال تحقيقا لأهدافها. ورفض البيان أي محاولة لربط مستقبل لبنان بالمحور الإيراني مجددا الدعم الكامل للمسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة.
2: دوليا، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران عادل وأنه لن يستثمر أموالا فيها. وعن لبنان، يرى أن الحرب اللبنانية ثانوية، كاشفا اقتراحه على إسرائيل أن تتولى سوريا أمر حزب الله.
14: $1.7 billion from an airplane, all green cash. It was crazy. I watched that. I couldn't believe it. Iran will never have a nuclear weapon. And it says it loud and clear. They're not going to develop it. They're not going to buy it. They're not going to do anything with it. And if they do, they suffer unbelievable consequences. That's the reason I got in. And that's the reason I agreed to sign. I never cared about regime change. It's never a part, but I guess you have regime change, because you know better than anybody, the first group, they're all dead. The second group, they're dead. A part of the third group is gone. And we're dealing with people that I think are very rational people. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah 2 hours before we're signing the agreement, that there was an attack in Lebanon, in Beirut. I did not like that. I let them know that. If Israel can't do the job without killing everyone else, he'll do the job. Syria will do the job. Without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. Lebanon used to be a great country. It was a country where you had professors, doctors, lawyers. The great intellect was in Lebanon. Now it's just, it's terrible. I would say of all countries, they've been treated the worst. And they can't defend themselves. And they have Hezbollah, which is a problem for them. So, no, I'm not happy with the way Israel has handled themselves with Lebanon and with Hezbollah. They should have been able to do the job faster. It just goes on forever. And when that happens, it throws a negative light on the big deal, and that's the deal with Iran.
2: مضيق هرمز يحرر حركة نقل النفط، فهل تتأثر أسعار الطاقة والشحن والاستيراد وتنعكس في لبنان؟ تقرير ماريو دويري.
15: خلال الأزمة ما كان مضيق هرمز مجرد ممر بحري مقفل، كان عمليا عقدة أساسية بتحرك أسعار الطاقة والشحن والغذاء بالعالم. فمن هالممر الضيق بين إيران وسلطنة عمان بمر عادة حوالي خمس استهلاك العالم من النفط ومشتقاته، وحوالي ربع تجارة النفط المنقولة بحرا. وأي توتر بهرمز بيضغط على سعر الطاقة وكلفة الشحن والتأمين، ومن بعدها بينتقل تدريجيا للمحروقات والسلع والغذاء. ومع الحديث عن إعادة فتح هرمز، الأسواق تحركت بسرعة. سعر برميل النفط نزل تحت 80 دولار وخسر تقريبا 5% من قيمته بيوم واحد
16: مباشرة. يعني اللي بينزل عندك سعر برميل النفط طبعا اليوم بتاخد كمان شوية وقت بلبنان لينزل، لأنه تسعيره ما بتكون on a daily basis، ولكن انه بتكون اسبوعيا او كل 14 يوم. سعر برميل النفط، كل البضائع اللي اللبناني بيستوردها رح تكون قيمتها رح تنزل، ولكن رح يكون في فرق بتوقيت انخفاض سعرها. في شيء رح ينزل مباشرة، في شيء رح ياخد شوية وقت لينزل.
15: لبنان بيتأثر بشكل كبير بهيك تطورات، كون الجزء الأكبر من غذائه مستورد، وكلفة الاستيراد مرتبطة بثلاث عوامل أساسية: الدولار، الشحن وأسعار الطاقة. لهالسبب فتح هرمز ما بيعني أنه أسعار الغذاء رح تنخفض فورا، بل أنه كلفة الاستيراد ممكن تخف تدريجيا أو على الأقل تتوقف موجة غلاء إضافية كانت ممكن توصل لو باقي المدي مسكر أو غير آمن.
16: طبعا إذا رخص المازوت حتكون طريقة النقل وطريقة التبريد وهالأمور كلها حتكون أرخص وبالتالي بتنخفض. هي ارتفعت 5-10% لما ارتفع هذا، إذا رجعت الأسعار مثل ما كانت حترجع الانخفاضات تكون ضمن 5-10%. الأصناف يلي سعرها رخيص بتتأثر أكتر، يعني بتنخفض أكتر لأنه الشحن نسبة الشحن فيها كبيرة. يعني مثلا الرز رخيص أسعاره بترخص أسرع من التونة يلي هو غالي نسبة الشحن منه بيكون أقل.
15: أزمة هرمز بتأكد أنه أسعار لبنان مكشوفة بشكل كبير على الخارج بسبب الاعتماد الكبير على الاستيراد، ومن هون الحل ما بيكون بانتظار فتح ممر بحري كل مرة، بل بتقوية الانتاج المحلي زراعة وصناعة.
0: في السياق، ترقب لمسار توقيع الاتفاق، الرئيس الإيراني يعلن جاهزية بلاده لأي سيناريو، فيما تؤكد الخارجية الإيرانية رفع الحصار البحري عن موانئ البلاد. تقرير أرور كرم.
10: الاتفاق بين واشنطن وطهران سيوقع يوم الجمعة في هذا المنتجع، منتجع بيرغنشتاك في لوسيرن بحسب الخارجية السويسرية، وسيحضر للتوقيع كل من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن الجانب الأمريكي ومحمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني ممثلا إيران، علما أن مراجع رفيعة لم تستبعد مشاركة ترامب في حفل التوقيع وهو موجود أصلا في المنطقة. هذا وأعلنت قطر مشاركتها في حفل التوقيع. إعلان إنهاء الحرب هو أهم قضايا المرحلة الأولى بحسب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، الذي وفي اجتماع مع دبلوماسيين رجح أن تبدأ الجمعة الجولة الجديدة من المفاوضات، مؤكدا أن مناقشة الملف النووي ستكون في المرحلة الأخيرة من المفاوضات. في مؤشر واضح عاد عرقجي وأكد على وحدة الساحات، إذ قالها بالفم الملآن: أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو احتلال للأراضي اللبنانية هو انتهاك للاتفاق، لاعتبار أن طرفي هذه المذكرة هما الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران وحزب الله من جهة أخرى. في الأثناء لا يزال من غير الواضح ما يتضمنه الاتفاق المؤقت، إلا أن الجانبين يسوقانه انتصارا، علما أنهما يتعرضان أيضا لانتقادات حادة. فمنذ يومين احتشد الإيرانيون في طهران مع شعارات رافضة للتفاهمات، معتبرين أن بعض البنود تتعارض مع الثوابت الوطنية والمصالح الاستراتيجية. من هنا تقول مصادر إنها قد تكون الضباط من الحرس الثوري باعتبار أنه غير راض على هذا الاتفاق. المشهد تكرر أيضا داخل الإدارة الأمريكية وإن بطريقة مختلفة، فمدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف أبلغ ترامب أن الأدلة التي جمعتها وكالات الاستخبارات تثير شكوكا جدية حول استعداد إيران لتقديم التنازلات النووية بحسب موقع أكسيوس. التقرير أشار إلى أن راتكليف ليس المشكك الوحيد، ففي مناقشات داخلية أعرب كل من وزير الخارجية ووزير الحرب عن مخاوفهما وأثارا تساؤلات حول مذكرة التفاهم، بينما دافع عنها نائب الرئيس جي دي فانس والمبعوثان ستيف ويتكوف وجيرد كوشنر. وعليه نقلت إسرائيل هايوم أن ترامب يدرس إقصاء معارضي الاتفاق من بينهم وزير الحرب ورئيس CIA. في المحصلة وحتى الساعة، ترامب يجزم أن إيران قبلت بعدم امتلاكها سلاحا نوويا، فيما وسائل إعلام إيرانية رسمية تقول إن الاتفاق لا يلزمها بفرض قيود جديدة على برنامجها النووي. وهذه عينة عن التناقضات التي تطال معظم البنود.
0: بعد الإعلان، تحديات أمام حماد،
2: وأوكرانيا تشغل قمة G7.

0: خصم 15% هالأربعة والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه كلهم يعني كلهم.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الوحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود،
6: دوري السمراني،
4: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
7: أسنى عرق امتلت بلد أصيل.
8: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
9: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارنيز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
8: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:15 مساءً سبوتنيك
10: إذاعة سبوتنيك،
8: 8:15 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية. 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
9: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور 2 منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
11: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح اطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.
9: صوت وأداء التمثيلي وسيلتين بيرسم من خلال ملامح الشخصيات اللي بيقدمها للجمهور والمحملة بقضايا إنسانية ووطنية. الممثل عصام الأشقر بيحكي بلبنان الحلم عن الوطن والإنسان والفنان. الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

0: أهلا بكم من جديد. في المواقف المحلية، حزب الله يعول على متغيرات إقليمية ويسعى لإحداث تعديلات حكومية تطاول وزراء يعتبرهم مزعجين، فيما تصف القوات اللبنانية هذا المسعى بالهذيان. تقرير حسن الرفاعي.
1: مع انخفاض وتيرة التصعيد الميداني في الساعات الماضية، ارتفع الحديث عن تعديلات حكومية وإقالة وزراء الذين يرى حزب الله أنهم خاضوا معارك بوجهه أثناء الحرب.
2: من الطبيعي إذا انتهت الحرب نهائيا وتم تطبيق وقف إطلاق نار بشكل كامل، الحديث عن تعديل أو تغيير حكومة جديا أنا برأيي، خصوصا أن أداء بعض الوزراء على رأس هؤلاء وزير الخارجية يوسف رجي ووزير العدل عادل نصار، لأن هذين الوزيرين يعني قاما بحملة ضد المقاومة في المرحلة الصعبة ولم يكن أدائهم يتناسب مع طبيعة المرحلة.
1: هذا على مقلب حزب الله الذي يرى أن المرحلة توجب تغييرات ومحاسبة، فيما يصر الطرف الآخر وعلى رأسه القوات اللبنانية أن الحديث اجترار لا لزوم له.
3: بيتبادر لذهني فورا مقولة أو مثل لبناني بيقول التاجر المفلس بيفتح الدفاتر القديمة، ما في بإيدهم أي وسيلة من وسائل إسقاط الحكومة أو التغيير فيها، لا رئيس جمهورية لا رئيس حكومة لا غالبية حكومة ولا غالبية نيابية، وبالتالي هذا هذيان عم بيمارسوه منتشين بلحظة مش بواقع، بلحظة بيعتبروا فيها أنه زمطوا بإدخال كلمة بما فيها لبنان على الاتفاق الإيراني الأمريكي.
1: قبل أن تسكت المدافع وتهدأ محركات الطائرات، بدأ الداخل اللبناني يشهد صدامات وخلافات بين الأطراف المتقابلة، من الحديث عن تغييرات حكومية مرورا بتغيير الحكومة بأسرها. فهل بتنا أمام مشهد مشابه لما بعد حرب تموز 2006؟
4: هل من عقبات أمام تحويل مطار حماد إلى مطار مدني؟ التفاصيل من الاستوديو مع بيرنا نعم شديد. جواب معك بيرنا.
5: نعم ديانا، ما هي التحديات أمام تحويل مطار حماد إلى مطار مدني؟ سنشرح بعض النقاط. يقع مطار حماد بين شكا والبترون على هضبة ترتفع 256 مترا عن سطح البحر، يتمتع نظريا بمسارات إقلاع وهبوط فوق المياه. رغم موقعه الاستراتيجي على الساحل اللبناني، إلا أن تحويله إلى مطار مدني تجاري يواجه مجموعة من التحديات الهندسية والتشغيلية وحتى المالية. أولا نتحدث عن محدودية المدرج وهندسته المعقدة. يبلغ طول المدرج 1828 مترا، وهو مناسب للعمليات العسكرية الحالية والطائرات الخفيفة وبعض الطائرات المتوسطة ضمن ظروف تشغيل محددة، لكنه لا يوفر الهامش المطلوب لتشغيل تجاري كثيف ومنظم لطائرات الركاب المستخدمة على نطاق واسع في الرحلات الإقليمية والدولية، خصوصا أنه في حاجة إلى تمديد طوله إلى 3000 متر وحتى عرضه تحويله من 35 إلى 60 مترا، وإنشاء مناطق أمان جانبية ومخارج سريعة وممرات تاكسيويز حديثة. لذا طبيعة الموقع المحاط بأودية ومنحدرات تفرض أعمال وتدعيم أعمال ردم وتدعيم هندسي قد تكون مرتفعة الكلفة. ثانيا نتحدث عن متطلبات السلامة والملاحة الجوية. هنا يتطلب تشغيل الطيران المدني التجاري وتجهيزه المطار بأنظمة ملاحة متقدمة تشمل أنظمة هبوط دقيقة، رادارات مراقبة حديثة، ومعدات وأرصدة جوية متطورة، إضافة إلى دراسة دقيقة لمسارات الاقتراب والإقلاع وتأثير التضاريس المحيطة على السلامة الجوية. ثالثا ننتقل إلى البنى التحتية المدنية. هنا لابد من إنشاء محطة ركاب متكاملة تشمل صالات المغادرة والوصول، جمارك، أمن عام، مرافق الشحن والخدمات الأرضية ومواقف السيارات وشبكات النقل الداعمة، وهي استثمارات أساسية لا تتوافر حاليا بالمستوى المطلوب للطيران التجاري. رابعا ازدواجية الاستخدام بين المطار العسكري والمدني، كون المطار قاعدة جوية عسكرية يفترض وضع إطار تشغيلي وتنظيمي واضح يضمن الفصل بين العمليات العسكرية والعمليات المدنية وحتى يؤمن أعلى مستويات السلامة والأمن للطيران التجاري. من هنا من الناحية التقنية يمكن تحويل مطار حماد إلى مطار مدني إذا توافرت الاستثمارات والبنى التحتية اللازمة، إلا أن التحدي الأساسي يشمل معالجة القيود الهندسية والتشغيلية المرتبطة بطبيعة الموقع وتحديث كامل منظومة الملاحة والسلامة الجوية، فإذا تم تحديثه يمكنه استقبال 3 ملايين مسافر سنويا و35 طائرة يوميا. فهل سيكون مطار القليعات بداية الغيث لتشغيل مطارات أخرى وتحفيز الاستثمار؟ عودة لكم رالف وديانا.
6: شكرا برنا.
4: روحيا، وبعد أكثر من 90 عاما على رحيله، عاد اسم الطوباوي البطريرك إلياس لحويك إلى الواجهة. فتح ضريحه في دير العائلة المقدسة في عبرين لم يكن حدثا عاديا، بل محطة دمجت الإيمان بالتاريخ وأعادت التذكير بالرجل الذي ارتبط اسمه بقيام لبنان الكبير. تقرير ألان درغام.
7: مشاهد بتوثق لحظة فتح ضريح الطوباوي البطريرك إلياس لحويك في دار العائلة المقدسة بعبرين بعد عقود طويلة على أكفاله. حدث استثنائي جمع بين الإيمان والتاريخ وأعاد إلى الواجهة سيرة رجل طبع تاريخ الكنيسة ولبنان.
8: البطريرك إلياس لحويك مات ليلة عيد الميلاد سنة 1931. بعد 5 سنين من موته انفتح الضريح بكركة ونقلناه على عبرين، وكانت المفاجأة أنه كان جسمانه كامل. من 90 سنة، يعني من سنة 1936 ل 18 نيسان 2026 فتحنا الضريح مرة تانية، والمفاجأة كانت أنه رجعنا لقينا جسمين كامل مثل ما هو. كانت لحظات سماوية، فرح، سلام، حضور.
7: فيما استوقف الحاضرين ما شاهدوه داخل الضريح بعدما بقي جثمان البطريرك لحويك محافظا على حالته بشكل لافت، ما أعطى الحدث بعدا روحيا وإيمانا كبيرا.
8: احنا منحس انه لما الرب بيحفظ اجسام قديسيه بتكون علامه لقلنا نحنا لما عم نعيش هاللحظات، نحنا منحس انه السماء قريبه والرب عن جد بيحفظ اجسام القديسين.
7: من عبرين، حيث اختار الطوباوي لحويك انه يكون مثواه الاخير، تعود قصته الى الواجهه، ليس فقط كبطريرك قاد الكنيسه المارونيه، بل كرجل ارتبط اسمه بقيام لبنان الكبير ومرحلة مفصلية من تاريخ الوطن.
0: دوليا، أوكرانيا وإيران تتصدران اليوم الثاني من قمة مجموعة السبع، مع سعي زيلينسكي لحشد الدعم لبلاده وتركيز القادة على تداعيات التفاهم الأمريكي الإيراني. تقرير نامل خازن.
9: دخلت قمة مجموعة السبع يومها الثاني في فرنسا مع تقدم الملفين الأوكراني والإيراني إلى واجهة المحادثات. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي شارك في القمة للضغط من أجل مزيد من الدعم العسكري، ولا سيما منظومات الدفاع الجوي، وفرض عقوبات أشد على روسيا. وتقوم رسالته إلى القادة الغربيين على أن أوكرانيا لا تزال بحاجة عاجلة إلى حماية من الهجمات الروسية بالصواريخ والمسيرات، وأن موسكو يجب أن تدفع ثمنا أعلى إذا رفضت مسار التسوية. واستخدم القادة الأوروبيون الاجتماع لدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إبقاء أوكرانيا في موقع متقدم على جدول أعمال واشنطن، بعد أسابيع ركز فيها البيت الأبيض بشكل كبير على إيران وأمن الخليج. ولاحقا التقى ترامب زيلينسكي مباشرة، واصفا المحادثات بالإيجابية ومشيرا إلى أنه بعد توقيع اتفاق مع

0: نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين أن الجيش الإسرائيلي يخشى أن تفرض الولايات المتحدة انسحابا إسرائيليا من لبنان يوم الجمعة، وأن الجيش الإسرائيلي ليس جاهزا لأي انسحاب كامل من لبنان.
1: بريطانيا تتجه إلى حظر وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 في خطوة تفتح مواجهة بين حماية الأطفال ومخاوف الخصوصية والهوية الرقمية.
2: تتجه بريطانيا نحو أحد أكثر أنظمة حماية الأطفال على الإنترنت تشددا في أوروبا، مع إعلان حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر حظرا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16. ومن المتوقع أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ في ربيع 2027، مانعا المنصات من تقديم خدماتها للمستخدمين دون السن القانونية. ويستهدف الحظر المنصات الكبرى القائمة على النشر العام والخوارزميات والتصفح المستمر والتفاعل بين المستخدمين مثل إنستغرام، تيك توك، سناب شات، يوتيوب، فيسبوك وأكس. أما تطبيقات المراسلة مثل واتساب وسيجنال فمن المتوقع أن تبقى خارج نطاق الحظر الأساسي. وتقول لندن إن الهدف هو حماية الأطفال من التصميمات المسببة للإدمان والتنمر والمحتوى الضار والتواصل مع الغرباء، كما تفرض الخطة قيودا على ميزات تتجاوز وسائل التواصل التقليدية، بينها البث المباشر ومراسلة الغرباء وبعض وظائف الألعاب وروبوتات الذكاء الاصطناعي ذات الطابع الرومانسي أو الجنسي للقاصرين. لكن التنفيذ بات محور الجدل، حيث ستتولى أوفكوم هيئة تنظيم الاتصالات والسلام على الإنترنت في بريطانيا وضع قواعد التحقق من العمر التي قد تعتمد على فحوص الوجه أو مطابقة الهوية أو خدمات الهوية الرقمية. وتحذر جماعات الخصوصية وشركات تكنولوجيا من أن أي إجراء عنوانه حماية الأطفال قد يشرعن استعمال الهوية الرقمية ويوسع المراقبة على الإنترنت ويدفع المراهقين نحو منصات أقل تنظيماً. لكن إدارة حزب العمال البريطاني تقول إن الضمانات التوعية فشلت وأن التدخل القانوني بات ضرورياً لحماية الأطفال.
0: بعد الإعلان انضباط ياباني مذهل.
1: ووائل وشو مشتاق ليه؟

0: خصم 15% هالأربع والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لشركتي. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لشركتي. كلن يعني كلن.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك
2: أنا لبنان تلقف
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا الرياضة اليوم مش رفاهية هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312
5: الجزء الثاني من حلقة تقنين تأجير الأرحام ما الحل؟ تابعوه في جعفر توك خطوة بخطوة في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم

0: الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وآراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خلدون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
1: الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر على صوت كل لبنان.
2: مونديال زون 2026، مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس.
3: إلى الفقرة الاقتصادية.
4: عاد الملف الاقتصادي اللبناني إلى الواجهة مع قرار السعودية إعادة فتح الباب أمام الصادرات اللبنانية، بخطوة تعتبر كإشارة دعم للاقتصاد اللبناني وعودة تدريجية للاهتمام الخليجي بلبنان. وبحسب السفير المصري علاء موسى لموقع الام تي في، فإن هذا القرار قد يشكل فرصة لدفع العلاقات الاقتصادية مع الدول الخليجية وإعادة وضع الاقتصاد اللبناني على مسار أفضل، خصوصا أن لبنان خسر خلال السنوات الماضية جزء كبير من صادراته بعد إقفال السوق السعودي. وأشار موسى إلى أن الاستفادة من هذه الفرصة ترتبط باستمرار الدولة بتنفيذ الإصلاحات وتعزيز الاستقرار، معتبرا أن تحسن الظروف قد يفتح الباب أمام عودة الاستثمارات العربية والمصرية والأجنبية إلى لبنان ويعيد تنشيط القطاعات الإنتاجية والتجارية. الأسواق كانت من أول الجهات اللي تفاعلت مع أجواء الاتفاق الأمريكي الإيراني، فمع تراجع المخاوف من توسع الحرب سجلت الأسواق المالية تحركات سريعة، وكان للبنان أيضا حصة من هذا التفاعل، إذ انعكس المناخ الإيجابي على أسعار سندات اليوروبونز اللبنانية المتداولة بالخارج، واللي سجلت ارتفاع وتراوحت عند الإقفال بين 26.3 و27.2 سنت للدولار. بحثت الهيئات الاقتصادية مع وفد من لجنة العمل السياسي لمعهد السياسات اللبنانية الأمريكي برئاسة بول هندي بسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين لبنان والولايات المتحدة. وخلال اللقاء جرى التأكيد على أن أي اندفاعة استثمارية تحتاج إلى استقرار دائم وإصلاحات اقتصادية بالتوازي مع العمل على دعم البنى التحتية، تعزيز تنافسية الشركات اللبنانية وفتح فرص أكبر أمام الصادرات اللبنانية في الأسواق الأمريكية. بعد إعلان التفاهم الأمريكي الإيراني، بقيت شركات الشحن ومالكو السفن في حال الترقب، معتبرين أن عودة الملاحة لا تحتاج فقط إلى اتفاق على الورق بل إلى ضمانات فعالية على الأرض، فالقطاع البحري لا يزال يتعامل بحذر وسط توقعات بأن استئناف الحركة بشكل طبيعي قد يحتاج أسابيع قبل استعادة الثقة الكاملة. إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار أ مستويات قرب الـ 74 دولار، سوليدار ب 72 دولار. إلى الأسواق الخليجية، حيث غلب الارتفاع على معظم المؤشرات كالمؤشر السعودي كما أيضا مؤشر سوق دبي، إنما الكويتي فحافظ على استقراره. ارتفعت الأسهم الأوروبية مدعومة بتفاؤل المستثمرين حول اتفاق إنهاء الحرب، مما عزز شهية المخاطرة بالأسواق الإقليمية. تبينت الأسهم الأمريكية مع ترقب أيضا المستثمرين نتائج اجتماع الاحتياط الفيدرالي اللي بيبدأ اليوم وينتهي غدا يوم الأربعاء، وتبينت أسعار الذهب مع انطلاق اجتماع الاحتياط الفيدرالي الأول تحت رئاسة كيفن ووش اللي بيبدأ أيضا اليوم وينتهي غدا، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4335 دولار للأونصة، الفضة 70 دولار، أما النفط 78 دولار لبرميل البرنت، بعد ما تراجعت أسعار النفط مع تقييم الأسواق لاحتمالات استئناف إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز. إلى أبرز العملات، حيث سجل اليورو دولار مستويات قرب 1.16-13. إلى العملات المشفرة، حيث تبين أدائها مع ترقب المتداولين اتفاق إنهاء الحرب. وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 65600 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 1700 دولار. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشطنا الاقتصادية، تصبحوا على خير.
3: شكرا عفوان. والآن أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
5: البداية من بعض الفيديوز يلي انتشروا من مدرجات كأس العالم. الجمهور الياباني خطف الأضواء بس بقي بالمدرجات لتنظيفها بعد مباراة منتخبه ضد هولندا بمشهد بيعكس ثقافة الاحترام والمسؤولية يلي اشتهر فيها. وبعد مباراة المغرب والبرازيل انتشر فيديو لصبيتين عم يتخانقوا على المدرجات. ليتبين لاحقا انه هالفيديو مش حقيقي ومولد بالذكاء الاصطناعي. الى مدرجات من نوع اخر ومشهد استثنائي من تركيا مطرح ما احتشد مئات المشجعين داخل مسرح انتيفالوس الاثري بانطاليا يلي عمره 2000 سنه لمتابعه مباراه منتخبهم على شاشه عملاقه.

0: بالعودة للمشجعين اليابان، انتشر فيديو إلهم من تقاطع شيبويا بطوكيو لما احتفلوا بتعادل منتخبهم 2-2 مع هولندا بطريقة لافتة. نزلوا على نص الشارع على مدة 40 ثانية بس صارت الإشارة خضراء، من بعدها رجعوا دغري على الأرصفة بس رجعت الإشارة الحمراء، بمشهد بيعكس الانضباط الياباني حتى خلال الاحتفالات. بمشهد طريف، تسببت الأمطار الغزيرة والرياح القوية بالسلفادور بتدحرج طابة مونديال عملاقة واجتياح الشوارع. أخبار جديدة بنشرة بكرة، ومن هلا لوقتها stay connected.
1: وإلى الصفحة الرياضية.
2: البداية رح بتكون مع الأخبار المحلية وتحديدا مع أخبار كرة الطائرة، مع افتتاح مباريات المربع الذهبي، مع المباراة اللي كانت عم تصير امبارح بستاد ميشيل مور اللي كانت عم تجمع الأنوار بمواجهة فريق بلاط. المباراة كانت عم تصير بحضور الراعي الرسمي للبطولة السيد ميشيل أبي رميا ورئيس الاتحاد السيد وليد القصوف، بالإضافة لعدد كبير من محبي هذه الرياضة وأيضا النائب إبراهيم كنعان اللي كان عم بيشجع فريق الأنوار وبلاط في هذه المباراة. بلاط افتتحها المباراة بالفوز بالمجموعة الأولى بنتيجة 26-24، ولكن من بعدها خسر 3 أشواط متتالية تيربح الأنوار هذه المباراة بنتيجة 3-1. مباراة الثانية رح بتصير باستاد ميشيل سليمان بجبال. أما الآن رح نكون مع مقابلة قصيرة مع سعادة نائب المتن إبراهيم كنعان من بعد نهاية هذه المباراة.
3: إن شاء الله الرياضة بتزدهر أكثر وأكثر بلبنان وبتلاقي مشجعين بعد أكثر، لأنه هيدي هي الوحيدة اللي بتنقي مجتمعنا، بتهذبه وبتاخده لمنافسة شريفة حتى بالسياسة. بالنهاية أنا ابن المتن وبمثل المتن، بس كمان كون فخور بكل فريق، عم بحكي بصراحة، من أي منطقة بيقدر يعطي نموذج وينافس على مستوى حرفي مرتب يكبر قلبي فيه وأنا حده.
2: أما لا فرح منكون مع أخبار المونديال. بداية رح منكون مع ليلة التعادلات بالمونديال الأمريكي، مع 4 مباريات انتهوا بالتعادل، بداية مع إسبانيا المرشحة الأوفر حظا للفوز بلقب هذه البطولة اللي عم تتعادل بنتيجة 0-0 مع كاب فير. أيضا كان عندنا تعادل بين المملكة العربية السعودية والأورغواي بنتيجة 1-1، عبدالله العامري بسجل الهدف السعودي في هذه المباراة. بلجيكا بمواجهة مصر 1-1، المنتخب المصري قدم مباراة كبيرة بمواجهة الفريق البلجيكي اللي يعتبر أيضا من الفرق المتقدمة جدا على الصعيد العالمي. أما بالختام فإيران بتتعادل مع نيوزيلندا بنتيجة 2-2. أما الليلة فرح بيكون في عنا 3 مباريات، فريقين من الدول العربية 7 المشارك في هذه البطولة. في عنا ربما المباراة الأبرز والأجمل هي اللي رح تجمع فرنسا بمواجهة السنغال، هذه المباراة رح بتصير الساعة 10 المساء، الساعة 1 المساء عنا العراق رح يلعب بمواجهة النرويج. أما الساعة 4 الصبح فحامل اللقب فريق ليونيل ميسي المنتخب الأرجنتيني فرح يلعب بمواجهة المنتخب الجزائري. كل التوفيق للعرب وللجزائر تحديدا والعراق في المباريات يلي رح بتصير الليلة. هذا كان كل شيء، عودة لكم.
4: شكرا نجيب. والكفوري يختار وانا فهم لإطلاق جديده في الفقرة الفنية.
5: بعد أقل من شهر على طرحش ومشتقلي، أصدر الفنان وائل كفوري أغنية جديدة بعنوان سارق لي عمري. واختار وائل ون أف أم لإطلاق أغنيته ولتكون أول منصة بيسمع من خلالها جمهوره ومحبينه جديده. وبساعات قليلة انتشرت سارق لي عمري بشكل لافت.
6: سارق لي عمري هالغنية خصصنا فيها، وشو حلو رح تسمعوا الغنية كاملة على الوان اف ام، وهلأ بصباح الهنا رح نسمع مقطع منها. بدي أشكر الفنان وائل كفوري على ثقته.
5: فاجأت النجمتين مادونا وسابرينا كاربنتر الجمهور بكليب Bring Your Love. الكليب مليان طاقة ورأس، وظهرت فيه الممثلة جوليا غارنر.

0: وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغنيات على 1FM 99.1.
1: إلى صفحة الأحوال الجوية.
0: الحرارة ضمن معدلاتها على الساحل بهالكم يوم بس منحس بالشوب بسبب الرطوبة المرتفعة، أما بالبقاع فالعكس تماما، الحرارة فوق المعدل والرطوبة واطية. الهواء بكرة شمالي خفيف والرطوبة 70%. خلونا نشوف سوا بالخريطة الحرارة بكرة بالنهار. 28 ببيروت، 26 ببعقلين و24 درجة بريفون. من عشية بتوطى الحرارة تحديدا على الجبال، 22 ببيروت، 16 بعشقوت و13 درجة بالأرز. ما في غيوم بكرة، السماء صافية، شمس قوية وموج البحر بينخفض. أما على الجبال في خطيطة بسبب الرطوبة العالية والحرارة بتوصل ل23 درجة. الأربعة ما في تقلبات بس الخطيطة قوية على الجبال، طقسنا مستقر كليا، الأجواء صافية والحرارة 28 درجة على الساحل. الخميس الجمعة والسبت الطقس ما بيتغير، يعني بيبقى مستقر وقليل الغيوم، بيقوى الهواء والحرارة مستقرة على 28 درجة بس بسبب الارتفاع بالرطوبة بتوصل الريل فيل ل 33 درجة. إذا طالعين على الجبل أو نازلين على البحر ما تنسوا السان سكرين لأنه اليو في إندكس عالي. شكرا دانيلا.
1: شكرا
0: ناجي انتهت. شكرا للمتابعة، المزيد عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر MFM.
1: أخبار إضافية في نشرة منتصف الليل، إلى اللقاء.

0: استمعنا لنشرة أخبار الام تي في. الموعد بيتجدد بكرة الساعة 8 إلى ربع المساء عبر صوت كل لبنان.
1: تأمين أوريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرو السامبا
3: السامبا قالوا هو دفكي انسو عم يعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه لك يسلم يا بطل
7: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح لانه العلم هو رايتنا والمعرفه طريقنا ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه
8: طلعت شمسة
7: الأحد 21 حزيران الساعة 8:30 مساءً للحجز تيكتينج بوكس أوفيس

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: في عناوين نشرتنا المسائية: ترامب: الاتفاق مع إيران يدور حول شيء واحد، وهو أنها لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، أما تفاصيله فستعلن رسميا بعد يومين. قمة مجموعة السبع في فرنسا تبحث مع قادة قطر والإمارات ومصر ملف الاتفاق وأوضاع المنطقة. لقاء بين الرئيسين عون وسلام: التفاهم الأمريكي الإيراني عامل إيجابي لخفض التوتر. بري وقاليباف يشددان على وجوب إلزام إسرائيل بإنهاء حربها ووقف الهدم واحترام سيادة لبنان والانسحاب الفوري من الأراضي التي احتلتها. إسرائيل مستمرة في انتهاكاتها وقوافل عودة النازحين إلى أرض الجنوب متواصلة.
1: الجمعة 19 من حزيران سيجلس جي دي فانس نائب ترامب وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف وجها لوجه في مراسم التوقيع في جنيف، ولكن على ماذا سيوقعان؟ على وثيقة، على اتفاق، أو على تفاهم؟ وبصرف النظر عن التسمية، ما هو مضمونها؟ أين يقع لبنان منها؟ حتى الساعة لا نص منشورا، وهذه سابقة في الإعلام الحديث، حيث بإمكان أصحاب القرار أن يمنعوا التسريب عندما يشاؤون. فعلى رغم مرور أكثر من 48 ساعة على الإعلان عن التوصل إلى اتفاق، فإن النص ما زال غير معلن، ما يفتح باب الاجتهادات. فالمسؤولون الأمريكيون يقولون أن التفاصيل ستعلن خلال يومين. يبقى السؤال: ماذا بعد التوقيع يوم الجمعة؟ المحادثات لن تكون نزهة. وزير الخارجية الصيني أبلغ نظيره الباكستاني أن المرحلة المقبلة من المفاوضات أكثر صعوبة. ماذا عن لبنان؟ كان لافتا ما نقلته رويترز عن العلاقات الإعلامية في حزب الله أن الانسحاب الإسرائيلي سيكون نتيجة لاستمرار المفاوضات بين طهران وواشنطن وليس شرطا مسبقا، ما يعني أن هدنة 60 يوما بالتزامن مع المفاوضات قد لا تشهد انسحابا إسرائيليا. قضية هامة طرحت بقوة: ماذا عن الموقف الإسرائيلي من الاتفاق؟ فيما يشبه الانتفاضة أو التمرد الإسرائيلي على ترامب، صوت واحد في الدولة العبرية: ترامب خدعنا. فهل انتهى التعايش بالإكراه أو التعايش المصلحي بين ترامب ونتنياهو؟ وفي حال صحت هذه الفرضية، كيف ستتم ترجمتها؟ ترامب ونتنياهو لديهما استحقاقان انتخابيان، فكيف سيؤثر خلافهما على صناديق الاقتراع؟ ترامب رئيس ظاهرة ونتنياهو يخوض حربا وجودية، فكيف سينتهي هذا الصراع؟ بالعودة إلى لبنان، يبدو واضحا أن إيران تتقصد أن تكون اتصالاتها وعلاقاتها بالرئيس بري، وفي ذلك رسالة ذات مغزى. فكيف ستتصرف السلطة اللبنانية حيال هذه الرسالة؟
2: الجديد. مساء الخير. رياح التغيير هبت على الإقليم وتخطته إلى العالم الأوسع، والشاطر من يلتقط الفرصة في تقارب الأضداد ويحجز له مقعدا في صفوف صناع القرار لا في مقاعد الجمهور. وفي صورة مكبرة عن هذه التحولات، من كان ليظن أن الجمهورية الإسلامية كانت لتجلس مع من وصفته لعقود بالشيطان الأكبر وتلتقط معه صورة العصر على أرض الحياد في سويسرا، وتحتها توقيع الجانبين بالخط العريض على مذكرة تفاهم سيحملها معه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشعار النصر، ويعلقها إلى جانب صور رؤساء مروا على البيت الأبيض وعجزوا عن القيام بما قام به. وإلى الجمعة العظيمة المرتقبة بلقاء الضدين، فإن الثلاثاء الكبير جمع الزعماء حول طاولة مستديرة في قمة السبع التي لم تخلو من الغائبين الأكثر حضوراً إيران ولبنان، ومن هامشها اتخذ ترامب منصة لإطلاق المواقف، فعلى إغداق المديح على إنجازه فيما يتعلق بإيران، ومن خلاله توجيه رسالة مباشرة إلى بنيامين نتنياهو بأنه أنقذ إسرائيل من النووي، وقال بالحرف: من دوني لن تكون هناك إسرائيل. فإنه في المقابل وفي لحظة هذيان كرر لازمة تلزيم أمر حزب الله لسوريا، واقترح الأمر على إسرائيل، لكن الرئيس السوري أحمد الشرع، ومنذ أن أعلن على الملأ طي صفحة الماضي تحديدا مع حزب الله، ومنذ دخل قصر الشعب، تبنى سياسة حسن الجوار مع لبنان، وتعامل معه من دولة لدولة تحفظ كل منهما سيادة الأخرى. وفي تأكيد المؤكد قال إنه لن يعيد تجربة النظام السوري السابق في فرض الوصاية على لبنان والتحكم بمصيره ومساره، وإلى نفيه رسميا كل الشائعات عن نية القوات السورية الدخول إلى لبنان، فإنه تمسك بسياسة النأي بالنفس على قاعدة احترام السيادة اللبنانية، ونأى بنفسه عن الانجرار وراء المقترح الأمريكي سابقا ولاحقا عن التدخل العسكري في لبنان، بالقول إن دعم استقرار الدولة اللبنانية وبسط سيطرتها لا يمر عبر الانخراط العسكري السوري، وبذلك قطع الطريق أمام محاولات تعكير العلاقات السورية اللبنانية والتهويل باجتياح سوري إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي لهدف سياسي يعرقل الاستقرار والحلول في لبنان وسوريا والمنطقة. وبما أن الشرع اكتسب شرعيته كرجل دولة، فما على ترامب سوى الاكتفاء بالتركيز على تسويق منتج العطر الخاص به، ويفرق لبنان وسوريا بريحة طيبة. فدمشق رسمت سياستها، ولبنان انخرط في التفاوض مع إسرائيل برعايته شخصيا، وهو يتهيأ لجلسة 22 من مفاوضات واشنطن بعد مروره الإلزامي بمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. لبنان الرسمي فتح صدره لكل من يقف بجانبه ولكل مساعدة تأتيه من أي جهة كانت، وعلى تقاطع مواقف الرئاسات الثلاث الإيجابية من مذكرة التفاهم وما رافقها من تواصل إيراني مع الرئاستين الأولى والثانية. مصادر سياسية أكدت للجديد أن المطلوب مواكبة داخلية لبنانية للاتفاق، وذلك بتسريع الخطى ضمن مهلة 60 يوما الضاغطة، واتخاذ قرارات تواكب المتغيرات التي تشهدها المنطقة والتعاطي معها بواقعية كمخرج لنزول الجميع عن الشجرة. وربطا، أفادت مصادر متابعة على خط عبد حارة حريك بأن التواصل بين الجانبين مستمر باجتماعات مسائية شبه يومية تمهيدا للقاء قريب على مستوى الصف الأول. وأكدت المصادر أن حزب الله أبدى انفتاحا كبيرا على النقاش، وإلى حين مطابقة المواصفات على لقاء حزب الله بعبدة وما له من تداعيات إيجابية على الساحة الداخلية، علمت الجديد وفي ملف آخر أن أوراق اعتماد السفير الإيراني في لبنان دخلت قيد البحث، وقد تكون مقدمة لإعادة العلاقات الثنائية إلى مجاريها من دولة لدولة ومن الند للند.
3: MTV. مساء الخير. دونالد ترامب مسرور بما حققه، فهو لن يكتفي بنشر نص الاتفاق الأمريكي الإيراني، بل سيعقد مؤتمرا صحفيا ليقرأه بحرفيته في تل أبيب. الجو معاكس، فواشنطن رفضت إطلاع تل أبيب مسبقا على مذكرة التفاهم مع إيران، ما أثار امتعاضا إسرائيليا ومعقد الوضع أكثر أن الاتفاق ينص على وقف العمليات العسكرية ضد حزب الله في لبنان، وهو أمر ترفضه إسرائيل. والظاهر أن ترامب لن يشدد كثيرا على هذه الناحية، فالعمليات والغارات والاستهدافات الإسرائيلية استمرت في الجنوب وإن بزخم أقل، فيما لفت قول ترامب أنه يعتبر الحرب في لبنان مسألة ثانوية، وأنه ليس راضيا عن طريقة تعامل إسرائيل مع حزب الله، مشيرا إلى أنه كان عليها أن تكون قادرة على إنجاز المهمة بشكل أسرع. فهل يعني كلام ترامب أنه لا يتدخل بقوة مع إسرائيل لحثها على عدم استكمال عملياتها العسكرية؟ ولعل الكلام الأخطر قول ترامب أنه اقترح على إسرائيل أن يتولى أحمد الشرع أمر حزب الله المدعوم من طهران. بالتوازي فإن السلطة اللبنانية مستمرة في مسار التفاوض المباشر مع إسرائيل برعاية أمريكية، لذلك فإن الأنظار تتجه إلى واشنطن لمعرفة ماذا سيحصل عمليا هناك الأسبوع المقبل. سياسيا نعيم قاسم لا يزال يدهش العالم بأقواله الغريبة، إذ وجه اليوم رسالة إلى محمد رضا قالباف شكره فيها لأنه ألزم إسرائيل بوقف العمليات العسكرية. فإذا كان الهدف الأسمى للشيخ نعيم أن توقف إسرائيل عملياتها العسكرية، لماذا أطلق حزبه حربي إسناد ضدها لم يعرف كيف يخرج منهما؟ وهل صار أقصى أمنياته أن يشكر راعيه لأنه أوقف النار بعدما خاض حزبه حربين لم يؤديا إلا إلى احتلال الأرض ونزوح الناس وتهجيرهم وقتلهم؟
4: المنار.
5: أهلا بكم. بما لا يحتاج إلى تفسير ولا يحتمل أي تأويل، قالها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ليسمعها المرحبون والمغتاظون، إن طرفي مذكرة التفاهم هما أمريكا والكيان الإسرائيلي من جهة وإيران وحزب الله من جهة أخرى، ونهاية الحرب في لبنان هي جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب في إيران. ولم يكتف الوزير الإيراني الخازن للبنود الحقيقية للاتفاق بهذا، بل أضاف: من دون انسحاب إسرائيل من لبنان فإن الحرب لم تنتهي، وأي هجوم صهيوني ضد الأراضي اللبنانية واستمرار الاحتلال يعد انتهاكا لمذكرة التفاهم. إذن وقف الحرب وانسحاب كامل من لبنان شرطان جعلتهما الجمهورية الإسلامية الإيرانية حاكمين للاتفاق. فأجاب دونالد ترامب على طريقته مخاطبا نتنياهو: عليك أن تكون أكثر مسؤولية فيما يتعلق بلبنان. وترامب ليس معفيا من المسؤولية كما أكد الرئيس نبيه بري ورئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، اللذان شددا خلال اتصال هاتفي على وجوب أن تطلع الولايات المتحدة الأمريكية والجهات الضامنة لمذكرة التفاهم والمجتمع الدولي بمسؤولية إلزام إسرائيل إنهاء حربها ووقف هدم القرى واحترام سيادة لبنان والانسحاب الفوري من الأراضي التي احتلتها. وفيما يحتل الجنون ساحة الصهاينة حكومة وجيشا ومستوطنين ومعهم كل من راهن عليهم في بلدنا ومنطقتنا، فإن منطق الهروب إلى الأمام ومواصلة الخروقات بل وارتكاب المجازر كما حصل اليوم في ميفدون لن يمر مرور الكرام. فرد المقاومين قطعي بما يتناسب مع جرم الاحتلال، ولا عودة إلى ما قبل الثاني من آذار كما أكد الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، ومن لم يلزمه الاتفاق سيلزمه الميدان. وباسم وحدة الدم والهدف والميدان، كانت رسالة مفعمة بالشكر الكبير من سماحة الشيخ قاسم إلى القيادة الإيرانية وشعبها باسم حزب الله ومقاومته والمحبين من الشعب اللبناني، مخاطبا فيها قاليباف ومقدرا المواقف الإيرانية القوية والداعمة عبر إلزام العدو بالوقف الفوري والدائم لعدوانه على لبنان. فإيران التي أعطت لبنان وأهله ومقاومته كل شيء لم تأخذ منه شيئا، كما قال الشيخ قاسم: ولو مشى طريقها آخرون لما تجبرت أمريكا وإسرائيل ولما بقي الاحتلال الصهيوني جاثما على أرض فلسطين. أما على أرضنا فقد رأت السلطة في التفاهم الأمريكي الإيراني مؤشرا إيجابيا لخفض حدة التوتر الإقليمي، فيما لم تستطع إخفاء خيبتها لتجاهل صديقها الأمريكي لها، ولم تجد من يحترمها سوى الإيراني الذي طالما أساءت إليه ولا تزال. فأطلعها وزير الخارجية عباس عراقجي باتصال هاتفي على مضمون الاتفاق، لكن الخطر الشديد يبقى محدقا بهذا الاتفاق، ليس بسبب تعنت الصهيوني وخروقاته، إنما بسبب رفضه من قبل حزبي الكتائب والقوات في لبنان.
6: NBN.
7: أهلا بكم. لا شيء يتصدر المشهد الإقليمي والدولي حاليا إلا ملف الاتفاق الأولي الذي ستوقعه الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية الجمعة المقبل في جنيف بصيغته الحضورية الرسمية بعد النسخة الإلكترونية. وحتى ذلك الحين تتكثف التحضيرات ليس فقط في المدينة السويسرية بل أيضا في طهران وواشنطن وعواصم عديدة، وستشكل هذه الخطوة الإجرائية الرسمية صافرة شروع في مفاوضات تستمر 60 يوما قابلة للتمديد لحل المسائل العالقة. وبانتظار تثبيت التفاهم الإيراني الأمريكي بدا المشهد الأكثر توترا في العلاقة بين واشنطن وتل أبيب، وهو المشهد الذي عكسته وسائل الأعلام العبرية في حديثها عن تعمق الفجوة بين الجانبين متوقعة انزلاقا على مسار التصادم بينهما. ولأن أقر بنيامين نتنياهو بوجود تباينات مع الرئيس الأمريكي فإنه انجرف في الوقت نفسه نحو حديث عن إنجازات وانتصارات وعن حرب مع إيران لم تنتهي، ردت عليه الصحف العبرية بسخرية من زئير الأسد إلى مواء القط. وفقا للمصادر عينها فإن الخلافات القائمة بين ترامب ونتنياهو قد لا تبقى محصورة بالملف الإيراني بل قد تمتد إلى ملفات إقليمية أخرى وفي مقدمها لبنان الذي أدرج ضمن التفاهمات الأوسع المرتبطة بإنهاء الحرب في المنطقة. فهل سيفرض الرئيس الأمريكي على رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يجتمع معه الخميس في أوروبا الانصياع لمضامين مذكرة التفاهم التي تشمل كل الجبهات بما فيها لبنان؟ وهل سيضع حدا لإنكاره إدراج لبنان في هذه الوثيقة؟ وهل سيجبره على الإقلاع عن موقفه المتمسك بالمنطقة المحتلة في الجنوب وبالتالي الانسحاب الفوري منها؟ بانتظار تبلور إجابات على هذه التساؤلات أفرج ترامب اليوم عن رزمة جديدة من المواقف اللبنانية الإسرائيلية، إذ قال على هامش مشاركته في قمة السبع في إيفيان الفرنسية إنه ليس سعيدا بطريقة إسرائيل في لبنان، مكررا أن قصفها الضاحية الجنوبية قبل توقيع الاتفاق مع إيران لم يرق له، وإذ حذر من أن ما تفعله إسرائيل يؤثر على هذا الاتفاق أكد الرئيس الأمريكي أن على نتنياهو التحلي بمسؤولية أكبر فيما يتعلق بلبنان. وبينما ينكر نتنياهو أن يكون لبنان مدرجا ضمن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، يدحض مزاعمه وزير الخارجية الإيرانية بتأكيده أمام سفراء أجانب في طهران أن إنهاء الحرب بشكل دائم على جميع الجبهات بما فيها لبنان هو القضية الأهم في المذكرة. الأمر نفسه شدد عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري بقوله أمام زواره إن لبنان مذكور في مذكرة التفاهم أكثر من مرة سواء لجهة شموله بمظلة إنهاء الحرب أو لناحية وجوب الانسحاب منها. ويعول الرئيس بري هذه المرة على كون ترامب شخصيا يأخذ الأمر على عاتقه ويقول نحن أمام اتفاق كبير أوسع من لبنان. وقد جرى اليوم اتصال بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية أكد خلاله وجوب أن تطلع الولايات المتحدة والجهات الضامنة لمذكرة التفاهم بمسؤولية إلزام إسرائيل بإنهاء حربها واحترام سيادة لبنان والانسحاب الفوري من الأراضي التي احتلتها. من جهة أخرى حضرت المذكرة الأمريكية الإيرانية اليوم في لقاء الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام في قصر بعبدة، حيث أكدا أن التفاهم الأمريكي الإيراني شكل عاملا إيجابيا على صعيد خفض التوتر في المنطقة. أما على أرض الميدان فمحاولات إسرائيلية لفرض واقع جديد عبر تنفيذ عمليات توغل كما حصل في كفر تبنيت حيث كان المقاومون بالمرصاد. وإذا كانت العمليات العسكرية قد تراجعت فإن القصف المدفعي والمسير تواصل في أكثر من بلدة جنوبية، لكن هذه الاعتداءات لم تحل دون طلائع العودة العفوية للأهالي إلى منازلهم في الجنوب، ما يعكس تمسكهم بأرضهم حتى الرمق الأخير.
6: OTV. لم يكن ينقص لبنان سوى أن تتدخل سوريا عسكريا ضد حزب الله، فالوطن الذي عانى الأمرين بفعل احتلال سوري بدأ عام 1976 بذريعة ضرب منظمة التحرير الفلسطينية ولم ينتهي إلا عام 2005 بعد مقاومة عسكرية ونضال سياسي كلفا آلاف الشهداء والمصابين والمفقودين والمعتقلين، عاد اليوم ليعيش قلق انخراط سوري متجدد في شؤونه الداخلية بناء على ما أدلى به الرئيس دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة السبع، وعلى رغم نفي الرئيس السوري أحمد الشرع أي نية للتحرك في هذا الإطار. فكيف ستتعامل السلطة اللبنانية مع هذا الطرح المتجدد؟ هل ستتخذ موقفا واضحا يؤكد الحرص على حرية لبنان وسيادته واستقلاله، أم ستفضل النأي بالنفس عن شأن مصيري بهذا المستوى؟ هل ستعلن أن لبنان الذي احتلت أجزاء واسعة من أراضيه بفعل حربي إسناد غزة وإيران الخاطئتين لا يمكن أن يتحمل خطأ جديدا يتمثل بإقحام سوريا مجددا في شؤون لبنان؟ أم ستعتمد في مقابل هذا الخطر سياسة النعامة أو الهرب إلى الأمام؟ والأهم، ماذا عن موقف القوى السياسية التي تصنف نفسها سيادية وتتهم غيرها بالتفريط بالسيادة إزاء هذا الطرح القديم الجديد؟ هل ستبقى في موقع المتفرج أم ستعلن موقفا واضحا وصريحا ومبدئيا دفاعا عن لبنان؟ أسئلة ستبقى مطروحة في الساعات والأيام المقبلة التي ترسم فيها خارطة سياسية جديدة للشرق الأوسط بناء على موازين القوى الجديدة التي سيرسيها الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي سيوقع الجمعة في سويسرا. فهل ينجو الوطن الصغير هذه المرة من صفقات الكبار، أم يدفع اللبنانيون مرة أخرى ثمن فشل سلطتهم السياسية في قيادة البلاد واكتفائها بمجارات الرياح الخارجية في هذا الاتجاه أو ذاك؟ قرارات كثيرة ستتخذ في المنطقة خلال 60 يوما المقبلة، لكن المطلوب في لبنان اليوم قرار واحد فقط لا غير، يرفض كل احتلال من أي جهة أتى ويحصر كل سلاح في يد الجيش والقوى الأمنية الشرعية وتحت سلطة الدولة.
8: كنا مع أسعد الله مساءهم ومقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية. الموعد بيتجدد بكرة بعد نشرة أخبار الأم تي في عبر صوت كل لبنان.
9: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
10: إذاعة سبوتنيك،
9: 8:45 ليلا نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا BBC نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
11: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بDW عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان وDW عربية في ألمانيا.
12: صوت كل لبنان VDTL، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا دار السلام.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: التأمين الإلزامي وضد الغير ب $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
4: أنا لبنان تلقف.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
6: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
7: طلعت شمسة طلت
6: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
8: الوحش
9: وحش
8: وحش
9: وحش
10: تعال معي على البيت.
11: لشو؟
10: للحب.
11: مسرحية الوحش.
10: خلينا نروح من هون.
12: أنا لازم روح على البيت.
10: أنت ما عندك بيت.
11: كارول عبود
13: دوري السمراني.
11: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
14: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان. هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإسناد ملف حزب الله إلى سوريا، واعتبر أن الفكرة تقتضي تسليم أمن إسرائيل إلى ما وصفهم بإرهابي داعش قاطعي الرؤوس قتلة الأطفال. وفي السياق عينه، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن اجتماعا طارئا عقد اليوم في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبحث كيفية التعامل مع ملف الفصل بين الساحتين الإيرانية واللبنانية في ظل تزايد التعقيدات الميدانية والسياسية المرتبطة بالمنطقة. كما نقلت القناة 13 عن السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل ليتر تأكيده أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من لبنان، مع الإشارة إلى عدم ارتياح تل أبيب لإدراج الملف اللبناني ضمن أي اتفاق أمريكي إيراني محتمل. هذا وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد للبقاء داخل ما يعرف بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان خلال الفترة القريبة المقبلة، مع الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يتخذ لاحقا قرارا يقضي بضرورة إنهاء هذا الوجود والانسحاب منها. في سياق متصل قال وزير التعليم الإسرائيلي: سنواصل مهاجمة لبنان ولسنا ملزمين بالاتفاق الأمريكي الإيراني، وسنحافظ على مصالحنا الأمنية. وفي سياق المخاوف الإسرائيلية من انعكاسات سلبية لاتفاق واشنطن طهران على تل أبيب، كشفت القناة 13 عن مصادر عسكرية عن أن الجيش الإسرائيلي يخشى أن تفرض واشنطن انسحابا إسرائيليا من لبنان يوم الجمعة. في الميدانيات، أدت الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 3 سيارات في منطقة ميفدون إلى سقوط 4 ضحايا. أعلن الجيش في بيان تنفيذ مهماته في المناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي عبر تفكيك قنابل طيران غير منفجرة والكشف على الذخائر والأجسام المشبوهة ومعالجتها وإزالة الركام وفتح الطرقات. ردا على الاعتراضات التي طالت قرار الحكومة المتعلق بإنشاء شركة مؤسسة مطار بيروت الدولي، أوضحت وزارة الأشغال أن القرار يطبق النصوص القانونية، وأن اختيار الاسم لم يكن قرارا اتخذته الحكومة، بل جاء تنفيذا لنص قانوني واضح لا يجوز مخالفته. وأشارت الوزارة إلى أن القانون ينص على أن التنظيم الحديث لقطاع الطيران المدني يستوجب الفصل بين شؤون التنظيم والإشراف والرقابة من جهة، وشؤون الاستثمار والتشغيل من جهة ثانية، مما يستوجب إيجاد هيئة مستقلة تتولى شؤون التنظيم والإشراف والرقابة تسمى الهيئة العامة للطيران المدني، وأن أسهم الشركة تعتبر بكاملها ملكا للدولة ويمكن بيعها كليا أو جزئيا ضمن المهل وفق القواعد.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس ب $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: في أخبارنا الإقليمية والدولية، نقلت وكالة تسنيم عن الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن طهران توصلت إلى خطوة مهمة لوقف الحرب وبدء مفاوضات، لكن لم تصل بعد إلى اتفاق نهائي، وبالتالي فهي جاهزة لأي سيناريو. كشف نائب وزير الخارجية الإيرانية مجيد تخت روانجي أن الولايات المتحدة رفعت حصارها البحري المستمر منذ شهرين عن الموانئ الإيرانية، وذلك قبل توقيع اتفاق بين البلدين ينهي الحرب في الشرق الأوسط. في خبرنا الأخير، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر أن واشنطن ستسمح لطهران في البدء فوراً في بيع النفط والوقود بموجب اتفاق انهاء الحرب، لافتة إلى أن رفع العقوبات عن مبيعات النفط الإيراني يدخل حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق. بهذا نأتي إلى ختام الموجز من صوت كل لبنان.

بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خندون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: شاهد ملعب بي ام او فيلد يوم الجمعة أجواء احتفالية مميزة قبل انطلاق المواجهة بين منتخبي كندا والبوسنة والهرسك ضمن منافسات كأس العالم 2026، حيث نظمت اللجنة المحلية حفل افتتاح استعراضي احتفاء باستضافة أول مباراة على الأراضي الكندية بالنسخة الحالية من البطولة، وتضمن الحفل فقرات فنية وعروض استعراضية مستوحاة من الثقافة الكندية بمشهد عكس حالة الحماس والترقب وسط حضور جماهير كبير حرص على التفاعل مع الفعاليات اللي سبقت صافرة البداية. وحققت كندا تعادل تاريخي 1-1 ضد البوسنة والهرسك، وسجلت أول نقطة بتاريخها بعد 6 هزايم، وهيدي أول نقطة لكندا بكأس العالم بعد خسرتها 6 مباريات بمونديال 1986 وال 2002.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: والآن من إذاعة صوت كل لبنان تستمعون لبرنامج يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي.
1: وفي حلقة اليوم سعادة إيرانيين باتفاق يفتح مضيق هرمز ويخفف من الضائقة الاقتصادية.
2: دو طرف بيك توافق رسيدان وتوافق بدست آمدان.
1: لبنانيون تفائلوا بالعودة وآخرون في ترقب وحذر.
3: طلعنا بالهدنة رجعنا نزلنا تحت القصف هيك عمجهول وعتغميد عينان مش طالعين.
1: بعد القوارض ظهور ثعابين بخيام النزوح بغزة.
4: والله سمعت هي بتصرخ جارتي اللي جنبي شفت حية بتعدي عليها مترين وأكثر.
1: وسكان الخليل ردا على مقترح لسموتريتش.
5: منها المراح ما في رواح يعني فمش طالعين.
1: مستمعينا الكرام أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي عبر موجاتنا العاملة وموقعنا الإلكتروني bbcarabic.com. يقدمها لكم اليوم خليل فهمي. ونبدأ باتفاق وقف الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الذي تصدر اجتماعات ومداولات قمة الدول الصناعية السبع الكبرى في إيفيان بفرنسا. تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلها تفاؤل بالاتفاق وتأكيد على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، إلا أنه وجه في تصريحات للصحفيين انتقادات مباشرة لمواصلة إسرائيل الحرب في لبنان. صرح بأنه لا تعجبه الطريقة التي تعالج بها إسرائيل الوضع في لبنان، وقال إن على رئيس الوزراء نتنياهو أن يتصرف بمسؤولية أكبر، معربا عن انزعاجه من ارتفاع أعداد القتلى في لبنان قائلا إن إسرائيل ليست بحاجة في كل مرة إلى أن تسوي برجا سكنيا بالأرض وهي تبحث عن أحد عناصر حزب الله. أضاف ترامب أنه أبلغ إسرائيل بأنه لم يكن سعيدا بشن إسرائيل غارة في بيروت قبيل ساعتين فقط من توقيع واشنطن مع إيران اتفاقهما لوقف الحرب، لكنه عاد وأكد أنه يحتفظ بعلاقات عظيمة مع بنيامين نتنياهو حسب تعبيره. معي من واشنطن لمزيد من المتابعة رافد جبوري مراسل بي بي سي. رافد مرحبا.
6: أهلا بك خليل.
1: أهلا بك. يعني إلى أين وصل حسم دونالد ترامب لمسألة هذا الاتفاق مع إيران الذي يبدو أنه لا يزال مسودة، إذ يصر الجانب الإيراني على أن التوقيع النهائي لن يكون قبل الجمعة في جنيف؟
6: الرواية الأمريكية تختلف قليلا في قضية أنه هل هو يعني مسودة أو لا. الرواية الأمريكية الآن أنه تم توقيعه إلكترونيا وأن ما سيجري الجمعة هو التوقيع الرسمي، لكن بالنسبة لإدارة ترامب الاتفاق واقع وقد بدأ فعلا. هنا في أمريكا أنت ذكرت جزءا من تصريحات الرئيس ترامب حيث يحضر قمة الدول السبع في فرنسا في إيفيان كما هو معروف. لكن هنا في أمريكا نائبه جي دي فانس هو الذي يعني حمل عبء التسويق الإعلامي إن صح القول للاتفاق بالقول بأنه اتفاق قوي يحقق ما تريده أمريكا، ودافع عن انتقادات شديدة ذات اليمين وذات الشمال لهذا الاتفاق، يعني ملخصها من يتهمون ترامب بعدم وضوح استراتيجية الحرب والوصول إلى اتفاق ليس أفضل من اتفاق الرئيس السابق باراك أوباما الذي انسحب منه ترامب، ومن جانب اليمين الصقور يعني ينتقدون ترامب على أنه يقدم لإيران الأموال والامتيازات والمكاسب لقاء هذه التسوية لهذه الحرب التي لم تعجبهم.
1: نعم. أخيرا تأكيد الرئيس الأمريكي ترامب على أن إيران لن تمتلك بعد الآن سلاحا نوويا، كيف هو وقعه الآن؟
6: بالتأكيد هذا مهم جدا، لكن في يعني ننتظر أن يكتمل، خصوصا أن ترامب يعني كما لاحظت أعلن بأنه سيعقد مؤتمرا صحفيا ليتلو فيه الاتفاق كلمة بكلمة بسبب قضية الغموض. هذا من الحالات النادرة في التاريخ أننا نتحدث عن اتفاق لم يعلن للجمهور. لماذا لم يعلن؟ باب التساؤلات مفتوح. خصوم ترامب يقولون بأنه لم يعلن لأن يعني هناك ما يريد ترامب أن يخفيه. نائبه فانس يدافع ويقول لا، هناك قضايا دبلوماسية واعتبارات تقضي بأن لا يعلن الآن. المهم ترامب من المفترض أن يعلنه قريبا، قال خلال يومين. هو يقول بأن المكسب الأكبر سيكون التأكد من عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، وهذا كان الهدف الأول للحرب الذي لم يحققه ترامب بالوسائل العسكرية، والآن هناك ترقب لرؤية إن كان سيتحقق عن طريق هذا الاتفاق.
1: رافد جبوري من واشنطن، أشكرك شكرا جزيلا، ولازلنا نتابع هذه الأنباء عن مسودة الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية التي تتضمن أيضا الشق اللبناني الذي سنأتي إليه في حينه. فكيف استقبل الإيرانيون أنباء الاتفاق المزمع لإنهاء الحرب، فيما يبدو أن هناك تباينا في الآراء بين من يرى في الاتفاق فرصة لتخفيف التوترات وتحسين الأوضاع الاقتصادية، ومن يتعامل معه بحذر في انتظار نتائج عملية؟ لنستمع إلى آراء إيرانية.
7: الاتفاق يعد مصدر ارتياح كبير لغالبية الناس، ليس في إيران فحسب بل في المنطقة والعالم أيضا، لأنه يساهم في منع الحرب والتوتر في المنطقة. ويرى معظم الناس أن اتفاق السلام بين إيران والولايات المتحدة يمثل انتصارا كبيرا للدبلوماسية وللاستقرار الإقليمي. وعلى الرغم من أن الاتفاق لم يعلن رسميا بعد، فقد نشرت بعض بنوده في عدد من وسائل الإعلام، وتشير هذه المعلومات إلى أنه يشكل إطاراً أولياً يضم 14 مادة ويعمل كآلية مؤقتة وليس معاهدة نهائية شاملة.
8: نحن سعداء للغاية بانتهاء الصراعات في المنطقة، ونأمل أن يكون هذا الاتفاق دائماً ومستداماً. وقد رحب الناس بشدة بنبأ الاتفاق، فهو في الواقع خطوة هامة نحو إرساء السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها. من المهم وضروري أن يستمر هذا الاتفاق ووقف إطلاق النار في المساهمة في خلق جو من السلام والأمن لجميع سكان الشرق الأوسط، كما أن فتح مضيق هرمز من شأنه أن يخفض أسعار الطاقة وبالتالي أسعار السلع، الأمر الذي كان قد تسبب في ضغوط اقتصادية كبيرة على الناس خلال الأشهر الماضية.
9: إيران تمكنت من تحقيق مكاسب في هذا الصراع، وإن التوصل إلى الاتفاق وفرضه على الطرف الأمريكي يظهر أنها تمتلك قدرا من القوة الناعمة، وأنها ليست بذلك الضعف الذي حاولت بعض الأطراف تصويره. وأرى أن هذا الاتفاق حتى مع وجود معارضين له في الداخل يحمل مصالح طويلة الأمد لإيران، فمجرد الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة يمكن أن يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد. وبوصف إيرانياً أعتقد أنه يجب علينا أن نبذل كل ما في وسعنا من أجل اندماج إيران بصورة أكبر في المجتمع الدولي، وإلى رفع العقوبات بشكل كامل، لأن ذلك يصب في مصلحة الشعب الإيراني ومستقبل البلاد.
1: إيرانيون من الداخل وردود أفعال متباينة على توقيع مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية لإنهاء الحرب.
10: يوميات الشرق الأوسط.
1: انتقادات ترامب لإسرائيل في معالجة الوضع اللبناني أكدت أن إيران تضع لبنان في صلب ترتيبات ما بعد الحرب، خاصة وأن ترامب بدأ يبشر بالانتقال إلى مرحلة ثانية مباشرة من الاتفاق بعد توقيع مذكرة التفاهم. انتقد ترامب قصف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت قبيل ساعتين فقط من توقيع مذكرة التفاهم. أنباء اليوم تحدثت عن مقتل لبناني يقود سيارته في قصف بالجنوب. ثم أنباء تتحدث عن أن أعدادا من سكان الجنوب النازحين حزموا أمتعتهم للعودة، والبعض لا يزال يخشى عدم استقرار الأوضاع. فكيف هي التطورات الأمنية على الأرض في المناطق اللبنانية وتطلعات سريان الاتفاق الأمريكي الإيراني لإنهاء الحرب؟ معي رامي رحيم مراسل بي بي سي في لبنان. رامي مرحبا.
11: أهلا
1: بك. يعني هل بدأت أي بوادر في الأفق، سواء في مسألة هدوء الأوضاع، مسألة محاولات النازحين من الجنوب العودة أدراجهم، كمبشرات لتوقيع هذا الاتفاق، خاصة في ضوء تصريحات ترامب التي انتقد فيها إسرائيل لاستمرارها في العمليات العسكرية في لبنان؟
10: يعني يمكن تلخيص الوضع منذ الإعلان عن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية وحتى الآن بأنه لا شك هناك خفض هائل للتصعيد، وبالتالي من الواضح أن هناك أثر كبير للإعلان عن مذكرة التفاهم هذه على الوضع في لبنان. من الواضح أن هناك ضغط أمريكي على الإسرائيليين لتخفيف أو تخفيض عملياتهم، ولكن في نفس الوقت لا يمكن الحديث عن وقف كامل من إطلاق النار. إسرائيل تقصف، يعني هناك قصف مدفعي على عدد من المناطق، هناك غارات بمسيرات وإن كانت محدودة عدديا، ولكن بعض هذه الغارات أدت إلى مقتل أشخاص، وهناك غارة أيضا على صحفي أمس أدت إلى إصابته، لحسن الحظ إصابته طفيفة ولكن كانت غارة على الصحفي أيضا. وبالتالي هناك أيضا نسف، يعني كانت هناك عمليتان نسف أمس في الخيام، وهناك أيضا حزب الله أعلن عن عمليتين بالأمس بعد انتظار لساعات وعدم توقف الأعمال الإسرائيلية. علينا أن نتذكر طبعا أنه بالمقارنة مع أيام الحرب والحرب الشاملة أو الحرب المفتوحة هناك فرق شاسع وهائل، ولكن السؤال الآن هل سيبقى الأمر على ما هو عليه؟ هل سيتم وقف فعلي وكامل؟ أو هل سيعود إلى التصعيد إما تدريجيا وإما بشكل مفاجئ، بشكل قد يهدد وقف إطلاق النار أو مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية؟ الجميع يراقب هذا.
1: سيظل الوضع حذرا حتى تنجلي مسألة التوقيع النهائي على هذا الاتفاق. أشكرك رامي رحيم، كان معنا من بيروت. وقد عاد عدد من المواطنين اللبنانيين إلى منازلهم رغم تحذيرات الجيش اللبناني من أن هذه العودة قد تشكل خطرا على حياتهم في بعض المناطق. وفي ظل أزيز الطائرات المسيرة في الأجواء يروي هؤلاء المواطنون دوافع عودتهم.
12: أنا هلا بجنوب طلعت اليوم أنا وأهلي، العالم كله طلعت، أكيد إسرائيل بينوسع فيها وسنوار. المبسوطين بالاتفاق هذا، لأنه هذا الاتفاق إجا بالقوة، يعني مش إنه لأنه هني بيحبونا.
13: ما حدا قال رجعوا، بس خلص ما في مجال، يعني إنه أي الوطن غالي والله الأرض غالية. فأنا رجعت على البيت، يمكن بالفويس ما بعرف إذا عم تسمع صوت المدفع، لأنه أنا بعيد، يعني بعيد نسبيا، أنا قريب عصور بعيد كثير عن الحدود. صوت المدفع لعنا عادي كأنه حد مننا. الأفضل من هذيك المرة إنه ما في طيران حربة، فهيك بتحس حالك مطمئن أكثر رغم إنه فيها مخاطر وهيك، بس خلص ما فيش مجال والله الأرض غالي. فأنا رجعت هيان ببيتي والله.
14: رغم كل الظروف والجيش والاعتداءات والخروقات الإسرائيلية بدنا نطلع جنوب مثل ما طلع أهل جنوب. طلعنا اطمنا على أرزاقنا وعلى بيوتنا، الحمد لله كل شيء. تراب جنوب ما بينترك.
1: كانت هذه أصواتا لمن رغبوا في العودة، فماذا عمن يتخوفون من عدم تنفيذ الاتفاق، يتخوفون من العودة حتى الآن؟
15: أنا واحد من الأشخاص اللي ما قادر أطلع ضيعتي بالجنوب، لأنه هي من ضمن شريط الأصفر، بالرغم من تواجد الجيش على مداخل القرية ما فينا نفوت نحن لجوا، والجيش أصلاً كمان عم يمنع أهل الضيعة يفوتوا. أول شيء لأنه القصف مستمر، إن كان قصف مدفعي أو بالمسيرات أو أي شيء كان. كمان الإسرائيلية بعضهم متواجدين بالضيعة بمنطقة الصوان، كمان نحن كتير قراب عزاوتر الشرقية، اللي كمان عم بيقولوا إنه الإسرائيلية بعضهم متواجدين فيها، فعشان هيك نحن ما قادرين نطلع.
16: أنا مش جنوب، هلأ ما أنا قادر أروح كرمال إنه بعد الوضع ما مبين مظبوط، لنشوف للجمعة هني حسب ما قالوا لينظر اتفاق، يعني كرمال هيك إحنا صار فينا متى هديك المرة.
17: أنا من جنوب لبنان من جبشيت، ما عنا ساعة نطلع وما في أمان أساسا نطلع عضيع ليمضوا الاتفاق نهار الجمعة، لأنه نحن ما بنقدر نطلع مجهول. نحن عنا أولاد هربنا فيهم تحت الخطر أول مرة، رجعنا طلعنا بالهدنة، رجعنا نزلنا تحت القصف، فهلأ مانينا مضطرين نطلع نهائيا تيمضوا الاتفاقية وتطلع قرار من الدولة من الرئيس بر أنه نحن نطلع عضيع. أوكي هون بنمشي وبنطلع، بس هيك عمجهول وعتغميض عينان مش طالعين.
1: أصوات من الجنوب نازحون يريدون العودة، وآخرون يتخوفون في انتظار الجمعة حتى يحسم الاتفاق الأمريكي الإيراني لإنهاء الحرب في المنطقة. ساعتنا تقترب بنصف دقيقة من 3:15 بتوقيت غرينتش، إلى جولة إخبارية بصحبة هند سليم.
18: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
8: وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يحذر من أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو استمرار الوجود الإسرائيلي على أراضيه يعد انتهاكاً لاتفاق وقف الحرب مع الولايات المتحدة. يأتي ذلك بعد مقتل 4 أشخاص في هجوم إسرائيلي على لبنان، بينما رد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على القوات الإسرائيلية. مراسل بي بي سي في بيروت رامي روحيم.
19: خروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار وردود بعد انتظار لساعات هذه المرة وليس لأيام. هذه المرة حزب الله انتظر ساعات قبل أن يرد.
8: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه اقترح على إسرائيل أن يتولى رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع أمر حزب الله اللبناني، لافتا إلى أن الحملة الإسرائيلية على لبنان تسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا.
18: بي بي سي. أخبار الشرق الأوسط.
8: مصادر طبية تعلن مقتل فلسطينيين 2 في قصف للقوات الإسرائيلية على شمال مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة. وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سيموتريتش ينقل صلاحيات التخطيط في مدينة الخليل إلى الحكومة الإسرائيلية بدلاً من بلدية الخليل. أحد سكان مدينة الخليل:
20: اليوم سموتريتش قاعد بعمق الأزمة وبضعفها، بأنه بده يوضع يد الاحتلال على كل صلاحيات بلدية الخليل.
8: منظمة أطباء بلا حدود تقول إن العشرات من موظفيها اتهموا بالاستغلال الجنسي للاجئات سودانيات في تشاد. الجامعة التونسية لكرة القدم تعلن في بيان على صفحتها تعيين الفرنسي هيرفي رونار مدرباً للمنتخب الوطني حتى نهاية كأس العالم 2026. هذه تحياتي هندسلين.
18: بي بي سي. أخبار الشرق الأوسط.
1: ونواصل يوميات الشرق الأوسط، والآن إلى سوريا، حيث تتواصل التوترات الأمنية في عدة مناطق على خلفية احتجاجات تطالب بمحاسبة المتورطين في جرائم نظام الأسد، وسط توسع المخاوف من انزلاق بعض التحركات الشعبية إلى مواجهات ذات طابع انتقامي خارج إطار القانون. في دمشق شهد محيط منطقة برزة وتحديدا حي عش الورور حالة من الاحتقان بعد تجمع عدد من أهالي برزة البلد وبلدات القلمون للمطالبة بخروج سكان يوصفون محليا بأنهم من بقايا المجموعات المرتبطة بالنظام السابق، إلى أصوات مواطنين من عش الورور بريف دمشق.
21: يلي دبحونا وقتلوا أهلينا وقنصونا ودمروا بيتنا ودمروا عيالنا كلها. إن بيت لهلا باسمنا، الأرض باسمنا، وقاعد فيها الشبيح بحجة عم قلك روح قدم عليه دعوة. أنا معي ساعة كهرباء وحداد مي، أنا عم قلك إنه البيت باسمي والأرض إنه إلي، شلون أنا بدي أتحمل هذا المنظر والشبيح الساعد بقلب بيتي؟ معلش فيني أفهم، ولسه عم يروحوا ويسرحوا ويمرحوا. نحن صور 2011 و2012 قاعدين لا شغلة ولا حملة ولا أكل ولا شرب وبيوتنا مهدمة. البيوت تبعنا وأراضينا اللي قاعدين فيها هنن إيمتى رح ناخدها؟ هاي صرنا سنة و8 شهور، وبعدين شبيحة ما بدنا بيناتنا، ما بدنا يعيشوا معنا، مطالبنا يروحوا من هالبلاد، لا بدنا نقتلهم ولا يقتلونا.
22: لحنا جماعة تهجرنا من هاي البلد، شبيحة نظام الأسد قصفونا اللي احنا كنا قاعدين بحي تشرين، قصفونا بالبرميل وبالطيران وبالفيل، ما خلوا شيء لما نزلوا علينا فيه. طلعنا قعدنا بالأدلب بخيام، وقعدنا بريف حلب بخيام، وتهجرنا وما في شيء من أنواع العنف إلا ما تعرضنا له. رجعنا على بلدنا والله فرج علينا. من طالب الدولة شبيحة ما بدنا بيناتنا. اليوم لحنا نزلنا من أدلب لعنا بيت نعود فيه، بيوتنا مهبطة، صرنا سنتين على الحالة، منقول بكرة بتفرج علينا. ما في شيء عم يتغير، كل ماله للأسوأ.
23: هالشبيحة هي اللي ضلت على أرض بلدنا، يلي انتهكت أعراضنا، ارتكبت المجازر عنا هون بالبلد، عم نشوفهم عم يسرحوا ويمرحوا قدام عيننا، ولحنا شو؟ لا حول ولا قوة، ما طالع بإيدنا شيء. طب ليش تركينه؟ مطالبنا إنه يطلعوا من البلد، ما يضلوا بوشنا.
1: أصوات من ريف دمشق عن معاناة مع فلول النظام السابق الذين يطلقون عليهم الشبيحة. والآن إلى جولة في مواقع التواصل الاجتماعي وأبرز ما تفاعل معه المتفاعلون خلال الساعات الماضية، معي ريم إدريس.
18: يوميات الشرق الأوسط.
1: مرحبا ريم.
24: مرحبا خالد، مرحبا بصدى المستمعين.
1: أهلا بك. كأس العالم حاضر بقوة، ولكن هذه المرة من غزة، كيف؟
24: نعم خليل، من غزة بمشهد مختلف عما اعتاد النشطاء تداوله، مشهد هتافات وتصفيق وفرح احتفالا بهدف منتخب مصر في مرمى بلجيكا في كأس العالم 2026. دعنا نستمع سويا لجزء من هذه الاحتفالات.
1: يعني تعكس متابعة للمباراة في قطاع غزة.
24: صحيح، هذه المقاطع انتشرت على نطاق واسع، أظهرت شباب وأطفال يتابعون المباراة ويحتفلون بشكل جميل ومبهج. نعم.
1: طيب، من غزة إلى مكة المكرمة. نعم. والكسوة الجديدة للكعبة مع بدء العام الهجري الجديد.
24: نعم صحيح، فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للحظات استبدال الكسوة، وهي مراسم تجرى سنويا في الأول من شهر محرم الهجري داخل المسجد الحرام بمكة، حيث ترفع الكسوة القديمة وتثبت الكسوة الجديدة المصنوعة من الحرير الأسود والمطرزة بآيات قرآنية بخيوط من الذهب والفضة. وبالتزامن مع هذه المناسبة تداول مستخدمون مشاهد احتفالات وابتهاج بقدوم العام الهجري الجديد في عدد من الدول العربية والإسلامية، وكان من بينها اليمن. دعنا نستمع.
1: هل التقطت لنا بعض الكلمات من هذه الأغاني وماذا يقولون؟
24: يظهر في المقطع أهالي يتبادلون التهاني، يرددون الأناشيد الدينية احتفاء ببداية عام هجري جديد في مشاهد جمعت بين الروحانية والاحتفالات الشعبية في اليمن.
1: نعم، أخيرا ريم، أزمة وقود في 3 ولايات سودانية على الأقل.
24: نعم، من بينها العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة وولاية نهر النيل، تظهر صفوفا طويلة من السيارات أمام محطات الوقود. لكن خليل، وسط هذه المشاهد الصعبة كان هناك مقطع طريف لفت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، ظهر فيه أحد المواطنين وهو ينقل دراجته النارية على متن دراجة نارية أخرى بعدما عجز عن الحصول على الوقود لتشغيله.
0: لا يحدث طبعا إلا في السودان، موتر شايل موتر يا جماعة، ناس تشيل بعض، إذا كان الموتر بيشيل موتر فأيزول بيشيل أخوه ويزول بيساند أخوه يا جماعة.
1: لا يحدث إلا في السودان.
24: نعم، المشهد جمع بين الطرافة والغضب في آن واحد خليل، ودفع كثيرين للتعليق بأن السودانيين ما زالوا يحتفظون بخفة الظل حتى في أصعب الظروف.
1: ريم إدريس، أشكرك شكرا جزيلا على هذا العرض. والآن إلى قطاع غزة، حيث لا تقتصر معاناة النازحين في القطاع على نقص الغذاء والمياه وتردي الأوضاع المعيشية داخل المخيمات، بل تمتد إلى مخاطر أخرى تفرضها ظروف النزوح القاسية. وبعد الشكوى من انتشار القوارض ومع ارتفاع درجات الحرارة، يشكو عدد من سكان الخيام لا سيما المقامة بالقرب من السواتر الترابية من تزايد في ظهور الثعابين في محيط أماكن إقامتهم. لنستمع إلى بعضهم ما أثار مخاوفهم على سلامة الأطفال والعائلات.
2: والله سمعت هي بتصرخ، جارتي اللي جنبي شفت حية بتعدي عليها مترين وأكثر، سحبت من ديلها وطلعتها برا الخيمة عشان ما تعديش الجفور اللي في الخيمة، وكان معي سيخ بدي أقتلها، اللي هم إلى الشباب معي ساعدوني. والله أرقصوا حيايا ونتعرف وحشرات، كل الناس عنا بيعانوا كتير، يعني المونة الغذائية اللي عندهم الناس بتستفيدش منها.
3: في يوم من الأيام طلعت زوجتي الصبح تعمل قهوة، فجت لي قالت لي بنس في صوت في الخيمة، رحت لقيت في أطار حية صغيرة، فما عرفناش نصيدها في الأول. فيوم أنا متواجد في غزة، فالشباب رنوا علي في غزة قالوا في الحية تقريبا 1.5 متر صفرة طلعت من الخيمة باتجاه الخيمة الثانية، فلحقوها الشباب وقتلوها في الأرض.
4: البعوض يعني كتلنا وكتل صغارنا. 2 طلعنا الفيران، حطوا سم للفيران، راح فيها ابن جيراننا في الخيمة اكلها بالغلط وتسمم وتوفى. نتفاجأ عن جارتنا بفكر خيمتها فيران نكتات تحت الشادر، طبعت الشادر وإذا في تعبان لافف حاله هيك بيجي حوالي 2 متر مسكناه من ديله.
1: هؤلاء بعض شهود ظهور ثعابين في خيام النازحين بغزة. وقد شهد حي التفاح حالة نزوح محدودة عقب التقدم الميداني المعروف بالخط الأصفر الذي أعلنه الجيش الإسرائيلي. لنستمع إلى نازحين ممن اضطروا إلى مغادرة منازلهم.
5: في الليل بدل اطلاق نار عشوائي على الدور عنا. بعدين اتقدمت الدبابات لعند السكة والسنافورة وشارع حي المنصورة بالشجاعية، واطلاق نار صار عشوائي علينا عنا على الدور. اللي قدر يطلع طلع، واللي ما قدرش تاني يوم الصبح طلع من بيته. انا طلعت من البيت تاني يوم الصبح لانه معنا اطفال طلعنا من فيهم، دوبنا اخذنا اولادنا وطلعنا ورأنا الخاصة مش اكتر.
6: اضربت راح خبط قصف جاب ادهان ودي جيب ايش فيه الحجار الصفر عندنا على الباب. اوب ايش قدم الحجار طخطخ طول الليل كبات كابتر اخبط اخبط اخبط اخبط اخبط فيش عندنا ناس كتير عائلات خفيفة الموجودة. بس صحينا كنا تفاجئنا انه الحجر الاصفر تحت عندنا وسحبنا حالنا كلية اطلعنا من الدور ما ضلش حدا في المنطقة. انا اهلي من بيلعه وهي اليوم هني نازح عند الناس ولا نعرف وين اروح ولا عارف وين اجي. انا هيك صار 41 نزوح اللي بالضبط ما بين راي اطلع وارجع اطلع وارجع قدموا الاصفر رجعوا الاصفر وهكذا هنا شغالين بقى.
1: ونبقى في حي التفاح وقضية النزوح شهادة مواطن آخر يستشعر الخطر لكنه يعجز عن النزوح.
7: نحن متواجدين نحن وعائلتين فقط في المنطقة لعدم توفر وسائل النقل وعدم توفر أماكن بديلة، وأثرنا التواجد تحت الخطر الشديد تحت قنابل الإسواد والقذائف وإطلاق النار. الوضع اللي هناك مخاطرة في إحضار المياه، مخاطرة في إحضار الطعام، مخاطرة في كل شيء، ولكن نسأل الله السلامة وأنه شيء ثبتنا ويزيل هذا الغم عنا جميعا إن شاء الله.
1: ومن غزة نتحول بعد لحظات إلى الضفة الغربية. بعدما قال وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش إن الحكومة الإسرائيلية اتخذت خطوة وصفها بأنها تهدف إلى إلغاء اتفاقيات الخليل الخاصة بإلغاء جميع تراخيص التخطيط والبناء الممنوحة لبلدية الخليل ساد قلق في أوساط المواطنين هناك. إيمان عراقات مراسلة بي بي سي في الضفة الغربية.
9: وفق ما جاء في تصريحات سموتريتش عقب مصادقة المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي على إلغاء جميع التراخيص للتخطيط والبناء الممنوحة لبلدية الخليل داخل الحي الاستيطاني في المدينة وفي المواقع الدينية ما يشمل الحرم الإبراهيمي لتنقل هذه الصلاحيات إلى الحكومة الإسرائيلية بشكل مباشر، وينظر إلى القرار على أنه تغيير في الترتيبات الإدارية التي أقرت بموجب بروتوكول الخليل الموقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ تسعينيات القرن الماضي، والذي ينظم إعادة انتشار القوات الإسرائيلية داخل المدينة وقسمها لمنطقتين تعرف بـ H1 تخضع للسيطرة الفلسطينية المدنية والأمنية، و H2 هي التي تشمل البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي وتخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية مع استمرار بعض الصلاحيات المدنية الفلسطينية. بالتأكيد من ناحيتها الرئاسة الفلسطينية رفضت هذا القرار واعتبرتها خطوة أحادية تمس بالوضع السياسي والقانوني لمدينة الخليل والاتفاقيات الثنائية الموقعة بخصوصها. وأكدت الرئاسة في بيان لها بأن هذه الخطوة من الجانب الإسرائيلي تخالف الاتفاقيات الموقعة والشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يمنع المساس بالوضع القائم لأرض دولة فلسطين تحت الاحتلال.
1: وهذا رد فعل أحد مواطني الخليل.
11: منذ الطفولة لما وعينا على اتفاقية الخليل H1 و H2 وصفناها بالاتفاقية المشؤومة لأنها قسمت البلد. فاليوم سموتش قاعد بعمق الأزمة وبضعفها بأنه بده يوضع يد الاحتلال على كل صلاحيات بلدية الخليل من أراضي، عقارات، أملاك، حتى قلب الخليل النابض الحرم الإبراهيم الشريف، وبالتالي يعني تهديد لأراضي الناس، بيوتهم، عقاراتهم، محلاتهم التجارية، وكذلك أقدس مساجدهم هو الحرم الإبراهيم الشريف. وهذا يعني شل الحركة الاقتصادية والسياحية وتهديد لتهجير المزيد من الناس اللي أصلا اتضيق الخناق عليهم طول الفترة اللي مرضت صامدين كمواطنين منها المراح ما في رواح، يعني مش طالعين نتحمل هذه المعاناة من أجل أنه نضلنا ثابتين في أرضنا.
1: وبهذا نأتي وإياكم إلى ختام جولتنا اليوم في يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي، برنامج يشرف عليه إبراهيم الخليل. أعدت حلقة اليوم مروى جمال وأخرجتها على الهواء لمياء عبد الستار، وكان معنا في الهندسة الصوتية أيمن محسن، وكنت معكم خليل فهمي. حتى لقاءات متجددة لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله.
10: موعد الحلقة التالية من يوميات الشرق الأوسط من الأحد للخميس الساعة 9:30 ليلا عبر صوت كل لبنان.
12: يوميا باليومية 7:15 صباحا بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري زغيب ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان.
10: عبر صوت كل لبنان منبقى هلأ مع فترة من برامج قناة آرتي روسيا اليوم.
13: هذا البرنامج برعاية آرتي.

0: I can say it now, something you didn't know. Do you know we've been taking out millions of barrels of oil? Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran, until right now. We took out the other night 22 ships late at night with no lights because they don't have any radar because we blasted the crap out of it. We took out, that's why oil is $85 a barrel.
1: I'm going to hope that you will answer it honestly. Did you know that the United States was taking millions of gallons of oil from Iran?
2: I'm unaware.
3: هكذا يعترف الرئيس الأمريكي بأنه سرق في ظلام الليل نفط إيران، يعلنها وكأنه حقق انتصارا. ونفس هذا الرئيس يوقع الآن ما يعرف بالاتفاق على الرغم من أنه في حدود مذكرة تفاهم ربما، وإلى الآن لا يعرف العالم ما هي بنود هذه الاتفاقية. معنا من واشنطن الأستاذ الدكتور إدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون بواشنطن، والأستاذ حسين علي من لندن الخبير بالشؤون الأمريكية. دكتور إدموند، بودي أن أسأل يعني ما هو الانطباع الذي تركه؟ إن كنتم سمعتم طبعا هذه الجلسة، الرئيس يقول أنه سرق في الليل النفط، أخذ النفط. و بالمناسبة وزير النفط الأمريكي الذي يعني هذا احنا خسرنا الحوار بينه وبين السناتر، واضح جدا أنه يعلم، هو يكذب أنه لا يعلم، لأنه حركة الجسد ومحاولة عدم الإجابة على السؤال تشي بأنه يعلم. كيف تفسرون هذا؟ يعني دولة عظمى تسرق نفط ويقف الرئيس متفاخرا، بل أن هنالك من يعتقد أن هذه كلها واحدة من أفلام ترامب، يعني هو ربما يكذب.
4: تحياتي لك ولضيفك الكريم. بدون شك يبدو أن طبعا الرئيس ترامب كما نعلم جميعا هو مختلف تقريبا عن كل الرؤساء الذين سبقوه، فهو يتكلم بطريقة مختلفة، يقول الشيء ثم يقول ما يناقضه بعد فترة. ولكن أعتقد ما جرى حسب ما فهمته هنا على الأقل هو أنه فعلا تم السماح من ناحية لبعض السفن الناقلات النفط، وأن هذه بعضها دفع بعض رسوم لإيران، ولكن مدى حجم وهذه يعني الكمية من النفط طبعا من الصعب معرفته حتى الآن، ولكن تم فعلا نقل بعض يعني الكميات من النفط وسيطرت عليها الولايات المتحدة. ولكن أعتقد أن هذه مجرد جزء من الرسالة التي يود الرئيس الأمريكي أن يبعثها إلى الرأي العام الأمريكي والعالمي بأنه هو لديه القدرة على أن يفعل ما يشاء إلى حد كبير، ومن بين ذلك حتى وضع اليد على النفط الإيراني أو على جزء منه. ولكن أعتقد أن الاتفاقية حتى الآن طبعا هي كما نعلم جميعا اتفاقية إطار، وهناك نعم. اتفاقات مبدئية يمكن أن نتحدث عنها أكثر نعم. فيما بعد، ولكن النقاط الرئيسية لا تزال دون يعني غير بعضها غير واضح، وبعضها أيضا لم يتم مناقشته بطريقة نعم. حقيقة
3: واضح.
4: فضل
3: يعني دكتور كنت بتعبير مخفف قلت وضع اليد، هي قرصنة في الحقيقة، قرصنة بواخر تحمل النفط الإيراني وتذهب لحساب الأمريكان. أستاذ حسين، هذا الاتفاق المزمع التوقيع عليه يوم الجمعة في جنيف، وبالمناسبة اليوم يعني سمعنا تصريحا ملفتا من ترامب يقول أنه سيحضر أو سيحضر نائب الرئيس أو سنحضر كلانا. المعروف أنه في العرف الأمريكي أنه لا يجوز أن يغيب الرئيس ونائبه عن الأراضي الأمريكية على أي حال، لكن القراءة الأولية لما نشر من فقرات توحي وكأن هذا الورقة الإطارية كما أطلق عليها الدكتور إدموند ملغومة ومشفرة، هل أنتم بنفس الموقف؟
5: تحياتي لك وإلى ضيفك الكريم. الحقيقة حتى هذه اللحظة إذا نأخذ بعين الاعتبار من الرابح من ما يحدث حتى هذه اللحظة بمضيق هرمز هو القضية. حتى هذه اللحظة لم تطرح الصواريخ، لم تطرح المسألة النووية، كل ما طرحت هي مضيق هرمز. فمن المستفيد أكثر من هذا الحصار القائم؟ هي بالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية هي المستفيد الأكبر، و قطر ودول الخليج، قطر بالتحديد هي الخاسر الأكبر من هذا الوضع. فلهذا يبدو لي الأمريكان في موضوع ما يخص مضيق هرمز هم يحاولون أن يتعاملون مع الغربيين، الاتحاد الأوروبي وأوروبا الغربية، في موضوع التعاون المستقبلي ما بين روسيا وأمريكا، اللي حتى الأوروبيين يقفون خلف هذا الموضوع. الحقيقة هذا الإطار يبدو لي أنا شخصيا لن يستقيم ولن يبغى، لأن هناك ألقاب كثيرة موجودة فيه، هناك رابحين وهناك تخوف. هو الرئيس الأمريكي لديه مخاوف كثيرة في أمريكا من الانتخابات القادمة، اللوب الأمريكي والتعنت الإسرائيلي حول هذا الموضوع. ففي كل الثلاث حالات سيواجه مشاكل، فعليه أن يشوف له حل في هذا الموضوع. وأظن أن الإيرانيين داركين بهذا الوضع، الإيرانيين يحاولون أن يستمرون بحالة الحرب حتى لا تفرط ولا تخرج سيطرة الشعوب في داخل جغرافية إيران من خلال الوضع الاقتصادي المتأزم يوما بعد يوم. في وضع إيران.
3: دكتور إدموند، قبل أن أسألكم عن الرابح والخاسر، من هم في هذه الصفقة؟ هل يجوز من الناحية البروتوكولية أو القانونية أن يغيب الرئيس ونائبه عن الأراضي الأمريكية باختصار تسمحون؟
4: بروتوكوليا عادة أنه إذا غاب الرئيس أو ذهب إلى في زيارة إلى دولة أخرى فإن نائب الرئيس سيبقى في الولايات المتحدة أو العكس، وبالتالي فإن هذه غير عادية أن يذهب الاثنان معا.
3: نعم. إذن من هم الرابحون ومن هم الخاسرون؟ طبعا إسرائيل أعلنت أنها خاسرة، أو بالأقل أنها يعني لا تريد هذا الاتفاق وستعمل على تخريبه، هكذا نفهم.
4: بدون شك أعتقد أن حتى الآن الخاسر الأكبر هو قد يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي وإسرائيل. إسرائيل أصبحت دولة ينظر إليها كدولة منبوذة في غالبية دول العالم، وحتى داخل الولايات المتحدة رأينا تغييرات لم يسبق لها مثيل، وهناك تعاطف لأول مرة في التاريخ منذ أحداث، وهنا نتحدث طبعا عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أو العربي الإسرائيلي كما كان يسمى، وأن هناك تعاطف لأول مرة من غالبية الأمريكيين مع الفلسطينيين، وهذا غير عادي، وخاصة أن المنظمات المؤيدة لإسرائيل تلعب دور نشط وفعال، وهي نشطة الآن كثيرة، خاصة قبل الانتخابات النصفية التي أشار إليها الدكتور حسين. وبالتالي فإن هذه هي من النقاط الأساسية. من خسر ومن ربح؟ لا أعتقد أنه لا يزال هناك أسئلة كثيرة. الكثير سيعتمد على النتائج النهائية. الآن هناك اتفاق إطار، هذا الاتفاق يقول بوقف القتال، يقول برفع الحصار عن مضيق هرمز، يقول بأنه عندئذ قد ترفع العقوبات على بعض الأصول المجمدة، وانسحاب القوات العسكرية الأمريكية أيضا أو ابتعادها عن المنطقة، والحصار على إنهاء الحصار على الحصار. ولذلك أعتقد بأن هذه هي خطوة مهمة جدا، وإن كانت برأيي حتى الآن لا تزال خطوة تكتيكية، لأنه لا تزال توجد خلافات عميقة وكبيرة بين الجانبين. وأعتقد هنا من هنا رأينا أنه كانت هناك عدة محاولات للتوصل إلى اتفاق وفشلت، ويتهم كل طرف الطرف الآخر بأنه هو يماطل، ولكن الآن هناك هذا الاتفاق وهو خطوة مهمة وهو مقلق لإسرائيل، ولكن الإسرائيليين فعلا بدأوا يعملوا على تخريب هذا الاتفاق. إلى أي مدى سيستطيعوا ذلك؟ هذا سيظهر من الذي يؤثر على الطرف الآخر؟ هل واشنطن هي القادرة على التأثير على المواقف الإسرائيلية أم أنها العكس؟
3: نعم أستاذ حسين، الرئيس الإيراني قال إن هذه المذكرة فخر عظيم ليس للبلاد فحسب بل للمنطقة بأسرها ولقوى المقاومة. هل هذا يعني أن الرئيس مرتاح ويعتبر أن إيران انتصرت؟ وهل توجد قوى ومن هي هذه القوى التي تعارض هذا الاتفاق؟ يعني هنالك مظاهرات وإن لم تكن كبيرة تحتج وتهتف بسقوط قاليباف وعرقشي. أولا هل لديكم معلومات من داخل إيران ماذا يجري هناك بالضبط؟
5: دكتور، هذه كل الحديث يدور حول الاستهلاك الداخلي والرأي العام الداخلي، الوضع الاقتصادي والأسعار المرتفعة صباحا مساء والضغط الموجود على الشارع، فهم يردون يجعلون من عند أنه ما قمنا به سيخفف من هذا الحدة. المظاهرات حقيقة هذه تدفع بها الجهات المتشددة للضغط على أنه حتى إذا كان من الممكن يخسرون فهناك قوة معارضة لهذا الاتفاق تخرج للشارع ويظهرون مدى أنه هناك ديمقراطية. لكن الحقيقة بإيران اليوم أي اتفاق أي إمكانية مادية الأمريكان سيقومون بها ما أفكر ستستطيع أن تصلح ما أفسده الدهر في هذه الفترة. الوضع الاقتصادي الوضع المعيشي في جغرافية ما تسمى إيران الآن بمرحلة يعني انفجار، والنظام لا يستطيع أن يسيطر على هذا الوضع إلا إذا كانوا الأمريكان حقيقة جادين ببقاء هذا النظام واستقراره بدفع عمال طائلة 24 مليار دولار اللي يتكلمون عنها، ما راح تعطي إمكانياته الأمن تبني مؤسساته الأمنية التي ضربت ولا مؤسساته العسكرية، ولا تستطيع أن تعطي الشارع الذي وصل إلى الآن عدد البطالة مرتفع جدا بسبب الضربات اللي تمت إلى بعض الشركات الخاصة والعامة في إيران. وأظن هذا وهو أيضا هو استفاد من هذه الفرصة وحرر الأسواق الإيرانية من الدعم المادي للحكومة، فهذه كلها ستكون معضلات للسيد بازشكيان، فالسيد بازشكيان يحاول أن يخرج المشكلة إلى خارج الحدود ويجعل من هذا التفاوض هو نصر للشارع الإيراني حتى لفترة زمنية، لكنه لن يستقيم. نعم. هذا الحديث
3: دكتور. نعم دكتور إدموند، لاحظنا أن ترامب حرص على أن يكون التوقيع وإن كان إلكترونيا في عيد ميلاده، ولكن هنالك طبعا محاولات إيرانية يبدو أحبطت هذه الرغبة. في نفس الوقت هنالك شكوك بسبب تصرفات الرئيس الأمريكي أنه قد يتراجع بعد أن تنتهي الانتخابات النصفية، بمعنى أنه عمل على تحقيق هذا الإطار الذي تحدثتم عنه وصفتموه بالدقة، بعد ذلك هو سيعود إلى تعود حليمة إلى عادتها القديمة بالتهديد والوعيد وربما بالضرب وإلى آخره. هل يوجد تصور لديكم أنه من الممكن أن يتراجع ترامب بسبب هذه التصرفات الغير محسوبة دائما؟
4: هذا ما يعتقده البعض هنا، خاصة أننا بدأنا نرى انتقادات للرئيس الأمريكي من قبل بعض القادة الجمهوريين، مثلا شخصية مثل السناتور لينزي غراهام وهو من القياديين البارزين في الحزب الجمهوري، هو عضو في مجلس الشيوخ وهو من مؤيدي أبرز مؤيدي الرئيس ترامب، بدأ يتهمه بأنه هو الذي استسلم لإيران وبأنه هو لم يدعم إسرائيل كفاية وأن إسرائيل الآن قد تبدو وكأنها تركت وحدها. وهذا سمعناه أيضا من اثنين أو ثلاثة آخرين من الشخصيات الجمهورية البارزة، فطبعا كل شيء يبقى واردا، ولذلك قلت أن هذه هي خطوة تكتيكية من قبل الجانبين، لا أحد يعلم إذا تم التوصل إلى اتفاق. هناك 60 يوما الذي ستتم فيها مناقشة القضايا الأساسية، مثلا كيف فتح مضيق هرمز هناك اتفاق عليه، ولكن ما هي الشروط على ذلك؟ هناك الموضوع النووي وهو موضوع أساسي أيضا. إيران تقول أنها لن تسلم الإيرانيوم المخصب لأي طرف، وبالتالي فأن هذه نقطة، ولكنهم مستعدين لتخفيض نسبة التخصيب، وهذه قد تكون مقبولة ولكنها قد تزعج الرئيس الأمريكي، لأنه كان دائما يتهم الرئيس أوباما بأنه سلم إيران انتصار كبير عندما وافق على اتفاقية 5+1، وبالتالي في ذلك حسب تلك الاتفاقية كان التخصيب نسبته 3.67%، ووصلت إلى إيران إلى 60%، وبالتالي فأن هذه أيضا هي من القضايا الأخرى. موضوع الآخر هو موضوع لبنان، هل الإيرانيون أصروا على أن يكون لبنان جزء من هذا الاتفاق، ومن هذا أي أنه يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار؟ طبعا رأينا رئيس الوزراء الإسرائيلي يقوم بالقصف حتى على الرغم من دعوة الرئيس ترامب له بأن يتوقف. إلى أي مدى هناك نوع من التفاهم الأمريكي، أم أننا فعلا بدأنا نرى خلافات أمريكية إسرائيلية؟ وربما الكلمات النابية التي استخدمها الرئيس أكثر من مرة وانتقاداته الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بدأت تثير اهتمام أكبر، ولذلك أعتقد بأنه لا يزال من المبكر القول كيف ستنتهي، ولكن أعتقد أن هناك رغبة، هناك ضغوط دولية إقليمية في المنطقة وخاصة من دول الخليج على الولايات المتحدة، وأيضا إلى حد ما على إيران. هناك محاولات لوقف هذه الحرب لأنها بدأت تترك تداعيات خطيرة على العالم ككل وليس فقط على الأطراف المعنية، ولذلك أعتقد أن هناك الآن تغيير في الموقف الأمريكي. الرئيس ترامب يريد أن يعود ليقول كما كان قد وعد خلال الانتخابات بأنه يضع مصلحة أمريكا أولا، وبأنه يريد، هو رجل السلام الذي يريد إنهاء الحروب في الوقت الذي هو بدأ كان من المشاركين في هذه الحرب وجره نتنياهو إليه.
6: نعم أستاذ حسين، هنالك حديث عن أن هذا الاتفاق سيحدث تغييرا جيو استراتيجيا كبيرا في المنطقة إن نجح. السؤال، وأنتم أيضا ضليع بشؤون العراق، كيف سينسحب هذا على الفصائل المسلحة في العراق المرتبطة بإيران التي تسمى ما يسمى بمعسكر الممانعة والمقاومة، وتسميها الأدبيات السياسية الغربية والأمريكية بالبروكسي، كيف سيكون مصيرها؟
5: اللقاء اللي تم اليوم في العراق ما بين توم باراك ورئيس الوزراء والسيد شقيق زيدان القضاء الأعلى العراقي، هذا يدل على أن الأمريكان يحاولون عندهم موضوع حصر السلاح، لأن المجاميع اللي علنت عن التخلي عن سلاحها هذه الظاهر توم باراك يحاول أن يأخذ القانون مجراه ويستطيع أن يرى أن هناك مرحلة عملية. فتوم باراك تعرف مطروحته هو دولة مركزية عراقية قوية يبحث عنها في هذا التشكيل، فذهاب إلى بغداد بهذا الوضع حقيقة أيضا يرتبط بالعلاقات الإيرانية الأمريكية. على ما يبدو بالمستقبل القريب سنرى تدخلات إيران هي تحددها الولايات المتحدة الأمريكية وليس العكس. فإيران بعد الحرب 30 يوم حاولت أن تجر مشاكلها الداخلية إلى خارج المنطقة، وعلى ما يبدو الآن وصلوا إلى قناعة اتفاقية 1907 لتقسيم النفوذ ما بين القوى العظمى أظن ستكون هي السالكة. والإيرانيين كانت لديهم ورقة معروفة باسم ورقة الدنمارك في موضوع التعامل مع العراق مع الأمريكيين، وأظن كان كمال خرازي أيضا وجاك سترو ووزير الخارجية الأمريكية التقوا في فترة من الفترات، في كان بولتون كان مساعد وزير الخارجية أو مسؤول الأمن القومي ورفض هذه الورقة، يقولون أنهم سيجرون أيديهم من العراق ويتركون العراق إلى التحركات الشعب العراقي كي يبني مؤسساته. فأظن أن الإيرانيين بعد هذه المرحلة وبعد الصراع المرير إذا أمريكا قررت أن تترك المنطقة، فأنا برأيي الوضع الجيوسياسي بالمنطقة سيتغير، يتغير لصالح شعوب المنطقة إذا كانت هناك حقيقة حكومات جادة وصادقة للاستثمار هذا التغيير ببناء يعني بناء قاعدة اقتصادية مشتركة لهذه الجغرافيا السياسية الموحدة، وبناء قوة لحمايتها من العراق إلى آخر ما جغرافية هذه الأمة يمكن تكون، لكن إذا دخلوا أيضا مرة أخرى دخلوا في تحالفات جديدة لأن جربوا الأمريكان ولن يستطيعون أن يحمونهم الأمريكان بهذه الفترة، فكانت وباء أمريكا عليهم أكثر من كان إذا كانوا مدافعين عن أنفسهم. فلهذا أظن أن العراق في مرحلة هذه المرحلة. إحنا في الأيام الأخيرة كان هناك مؤتمر للإجماع الوطني العراقي التشاوري، وكانت شخصيات عراقية حضرتها من كل أنحاء العراق حقيقة حوالي 280 شخصية بحثوا مسألة بناء الدولة العراقية على أساس المواطنة، وهذا يعني عامل يدل على أن العراقيين متجهين إلى بناء دولتهم يعني بشكل المواطنة والتخلص من التدخلات الأجنبية.
6: نعم دكتور إدموند، بلدان الخليج على لسان النخب، وأحيانا تفلت بعض التصريحات من المسؤولين عبرت عن خيبة الأمل من قدرة الولايات المتحدة على حمايتها، وأنهم اعتمدوا على أنفسهم وقدموا خسائر بما في ذلك بعض الخسائر البشرية وإن كانت طبعا قليلة. هل ترون أن هذا

0: مع عدة قضايا، بعضها أمور داخلية، الوعود التي قدمها والتي لم ينفذها، مثلا ثم قيامه بعمليات مثل خطف الرئيس الفنزويلي ووضع يده، والحديث عن أنه سيضع يده على النفط الفنزويلي، ثم بعد ذلك أراد أن يضع يده على جرينلاند، وهذه يعني أغضبت الأوروبيين والدنمارك التي هي كانت من أقرب الحلفاء الأوروبيين إلى الولايات المتحدة، وساهمت في الكثير من الحروب التي دخلت فيها الولايات المتحدة. هناك أيضا صعود الصين، عودة روسيا وكدول عظمى، وبالتالي فإن أعتقد أن العالم يتغير ويتغير صحيح ببطء إلى حد ما، وهذا ما كان يحاول أن يفعله الرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي إحدى أهدافه، وليس فقط الرئيس الأمريكي بل المؤسسة الأمريكية الحاكمة، تخشى صعود الصين وعودة روسيا، ولذلك نرى مثلا أن الكونغرس لا يزال يدعم تسليح أوكرانيا، وكذلك مواجهة الضغط على الصين. ولكن أعتقد أن هذه المتغيرات الدولية وهذه الحرب، على الرغم من أن الجميع مأزومين فيها، الرئيس الأمريكي، الإيرانيين، وحتى الإسرائيليين الآن، وربما نتنياهو أكثر من غيره، لأنه هو يعلم بأنه إذا توقفت هذه الحرب وإذا اضطر إلى التراجع والانسحاب من لبنان فأنه قد ينتهي في السجن. ولذلك أعتقد أن هناك متغيرات كثيرة، ولكن أعتقد أنه أيضا يجب أن ننتظر قليلا. بالنسبة لدول الخليج، بدون شك أن ما تفضلت وأشرت إليه نقطة مهمة جدا، لأن دول الخليج كانت قد وضعت يعني ترى بأن الولايات المتحدة هي التي تحميها، ورأينا أن ذلك لم يحدث. ورأينا ذلك أظن في العام 2019 عندما تم شن هجوم على أرامكو، الولايات المتحدة سحبت صواريخ باتريوت. مؤخرا أرسل الكثير من هذه الصواريخ المضادة إلى إسرائيل، حتى أن نقلت صواريخ ثاد من كوريا الجنوبية إلى إسرائيل، مما أغضب الكوريين الجنوبيين.
1: نعم أستاذ حسين، في أقل من دقيقة لو تسمحون، إذا هاجمت إسرائيل إيران، وأعتقد أنها ستهاجم أولا لإفشال أي اتفاق، عدا عن ذلك هم لديهم الآن يعني شعور بالإحباط إلى حد ما من ترامب، ويردون يثبتوا أنهم ليسوا دولة معزولة وأن القرار قرار داخلي وإلى آخره، هل سيشجع هذا التيار الأصولي المتشدد في إيران، أم أنه بالعكس سيقول للشارع الإيراني أنه عليكم أن ترضخوا للإرادة الإسرائيلية وأن تستسلموا؟
2: اتفق أن النظام الإيراني هذه تكون ورقته الرابحة، إذا إسرائيل هاجمت فسيكون رد قوي وصاعق على إسرائيل، وسيكون رد أكثر من ما يتوقعه كل العالم، حتى يستطيع أن يثبت أنه نظام باقي قوي في داخل إيران ولحلفائه وإلى جمهور الداخل الإيراني أنه متمكن ويستطيع يرد. لا شك أن إذا ضربت إسرائيل، الرد الإيراني سيكون بدقائق على إسرائيل، لن يتأخر على الإسرائيليين بالرد السريع. لكن على ما يبدو أنا أعتقد أن الإسرائيليين هم أدوات للاستعمار الغربي في المنطقة، فيبغون أدوات ولن يكون لهم مكانة إلا كأدوات في المنطقة، حتى يتوضح الوضع الجيوسياسي العالمي بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط.
1: شكرا جزيلا للأستاذ حسين علي الخبير بالشؤون الإيرانية، كنتم معنا من لندن، والأستاذ الدكتور إدموند غريب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون، كنتم معنا من واشنطن. شكرا لكم ولكم أعزائي المشاهدين، وهذا سلام مسافر يحييكم ويتمنى لكم أوقات هانئة.
3: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
4: الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم، ترقبوها بكرة الساعة 1:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

جديد توني كيوان وطن الأبطال. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.

في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: لايك ما تفكر الدنيا بهورة
1: عن جد ما بدها هالقد هدي أعصابك رخي جيابك ما تشد

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكم ومنسمعكم لقاءات ومواضيع بتهمكم. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر عصوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع VDLnews.com وتطبيق VDLnews.

0: شهدت مباراة افتتاح كأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب أفريقيا لحظة حاسمة بعد طرد لاعب الوسط الجنوب أفريقي يايا سيتولي، الشيء اللي أجبر فريقه على إكمال اللقاء بعشر لاعبين بس، وبيصبح أول لاعب بيتلقى البطاقة الحمراء بكأس العالم 2026. الحكم اتخذ قراره بعد تدخل قوي من سيتولي لإيقاف هجمة واعدة للمنتخب المكسيكي، حيث اعتبروا الحكم حرمان واضح من فرصة تسجيل محققة ليشهر البطاقة الحمراء مباشرة مع بداية الشوط الثاني، بوقت كانت في جنوب أفريقيا متأخرة بهدف دون رد. وأظهرت الإعادة أن المخالفة وقعت على حدود منطقة الجزاء لتحتسب ركلة حرة مباشرة للمكسيك لم تستغل.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: أنا لبنان تلقى فريق.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: رغم كل الظروف، عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه. طلعت شمسة الأحد 21 حزيران الساعة 8:30 مساءً. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا. إعداد رومي واكد جمعة، تقديم بودي كنعان، وتنفيذ كريستيان ديب.

0: العناوين. الغموض يلف اتفاق واشنطن طهران والتوقيع الرسمي الجمعة المقبل يكشف المضمون. ترامب: من دوني لكانت إسرائيل ستمحى، واقترحت عليها أن تتولى سوريا أمر حزب الله. بيروت باتت محظورة على الاعتداءات الإسرائيلية والاستهدافات مستمرة جنوبا. جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية الاثنين وأصوات في تل أبيب تطالب نتنياهو برفع مستوى التمثيل. عون وسلام التقيا وأكدا الثوابت القائمة على التمسك بوقف اطلاق النار وانسحاب إسرائيل. بري مرتاح لأن ترامب أخذ على عاتقه ضمانة وقف اطلاق النار، وعلى أصحاب الشأن عندنا العمل على الانسحاب. وفي النشرة أيضا: لا حسم لمصير الامتحانات الرسمية للثانوية العامة.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: حتى الساعة لا يزال الغموض يلف بنود اتفاق السلام الأمريكي الإيراني، في حين يكشف كل طرف ما يرغب أن يسمعه إلى جمهوره ويخفي عنه ما لا يريد، إلى أن تنكشف حقيقة ما تضمنه الاتفاق بعد توقيعه رسميا في جنيف يوم الجمعة المقبل، وقد تعهد الرئيس دونالد ترامب بنشر مضمونه ليطلع عليه الأمريكيون والعالم بأسره. أما في لبنان فبيروت باتت خارج نطاق الاعتداءات وفق ما كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية، غير أن الاستهدافات في الجنوب مستمرة، ذلك على مسافة أيام من انعقاد جولة المفاوضات الجديدة في واشنطن وسط مطالبة إسرائيلية برفع مستوى التمثيل، وصولا إلى حد دعوة البعض في تل أبيب إلى حضور نتنياهو شخصيا جولة التفاوض. أما في لبنان وعشية الجولة التفاوضية، فجمع لقاء في بعبدة الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام اللذين أكدا ثبات الموقف اللبناني بمفاوضات واشنطن لجهة وقف اطلاق النار وانسحاب إسرائيل، لافتين إلى أن اتفاق واشنطن طهران عامل إيجابي يدفع باتجاه الحلول السلمية وإنهاء الحرب. إذن على هامش قمة السبع في باريس، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وقد أشار ترامب إلى أن الحرب اللبنانية ثانوية والاتفاق مع إيران يمكن أن يصمد، قائلا: أبلغت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الهجوم على بيروت لم يعجبني، ولست سعيدا بالطريقة التي تعاملت بها إسرائيل في لبنان، ويجب على نتنياهو أن يتحلى الآن بقدر أكبر من المسؤولية فيما يخص لبنان. وأضاف ترامب: من دوني لكانت إسرائيل ستمحى، واقترحت عليها أن تتولى سوريا أمر حزب الله.
1: بدون الولايات المتحدة لن يكون هناك أي إسرائيل، لكن على بيبي الآن أن يتحلى بالمسؤولية أكثر فيما يتعلق بلبنان. لبنان كان بلدا عظيما، بلد حظي بمعاملة سيئة، وهناك مشكلة لهم مع حزب الله. لست سعيدا إذا الطريقة التي تعاملت بها إسرائيل فيما يتعلق بلبنان ومع حزب الله كان يمكن أن ينجز العمل وسمر ذلك دون نهاية، وهذا يؤثر سلبا على الاتفاق العظيم أو الكبير مع إيران. قمت بتمزيق اتفاق إيران النووي، اتفاق باراك أوباما، واقترح تحت على إسرائيل أن تترك سوريا تكترث بأمر حزب الله. بصراحة فإنهم يمكن أن يقوموا بعمل أفضل.
0: الرئيس الأمريكي وردا على الأصوات الداخلية المعترضة على الاتفاق مع إيران قال: إنه سينشره في غضون يومين وسيرسله إلى الكونغرس لمراجعته. وفي السياق كشف موقع أكسيوس عن تفاصيل الخلافات داخل الإدارة الأمريكية حيال الاتفاق مع إيران، مشيرا إلى وجود جبهتين أولى حذرت من مخاطره بقيادة وزير الدفاع بيت هيكسيث ووزير الخارجية ماركو روبيو ومدير الاستخبارات جون راتكليف، في مقابل جبهة مؤيدة يتقدمها نائب الرئيس جي دي فانس وصهره جاريد كوشنير وكبير مفاوضيه ستيف ويتكوف. وكشف الموقع عن أن راتكليف أبلغ ترامب بأن التقييمات الاستخبارية تثير شكوكا حول استعداد طهران لتقديم التنازلات المطلوبة ومخاوف من احتمال حصولها على مكاسب قبل تقديم خطوات نووية ملموسة، في حين دعم فانس والمبعوثان ويتكوف وكوشنير المضي في الاتفاق واستكمال المفاوضات. وفي السياق عينه نقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن مصادر أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إقالة سلسلة من كبار المسؤولين في الإدارة الذين عارضوا الاتفاق مع إيران. وأفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بأن إسرائيل طلبت الاطلاع على مذكرة التفاهم مع إيران لكن واشنطن رفضت. في المقابل أعلن وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أن إنهاء الحرب في لبنان يشكل جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق الجاري مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن التنفيذ الرسمي لمذكرة التفاهم سيبدأ يوم الجمعة بالتوازي مع إطلاق جولة تفاوضية جديدة في سويسرا تستهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.

0: خاص على لبنان، واليوم مع التوصل إلى إنهاء الحرب فإن ذلك يشمل أيضا إنهاء الحرب في لبنان. أننا نعتبر أن طرفي مذكرة التفاهم هما الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران وحزب الله من جهة أخرى.
1: على المقلب الإسرائيلي، أكد مصدر في الجيش لصحيفة معرفة الإسرائيلية وجود غموض بشأن استمرار العملية في لبنان، مشيرا إلى أن القوات الجوية أوقفت الهجمات على لبنان منذ أمس الاثنين. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في المؤسسة الأمنية في إسرائيل أن بيروت أصبحت منطقة محظورة على عمليات الجيش الإسرائيلي. وذكرت الصحيفة أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل طالبت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفع مستوى التمثيل في التفاوض مع لبنان، مع بروز أصوات تدعوه لترأس الوفد بنفسه. على وقع اتفاق السلام الأمريكي الإيراني، يستعد الوفدان اللبناني والإسرائيلي لجولة مفاوضات جديدة عسكرية ودبلوماسية في واشنطن الاثنين المقبل، وتستمر لثلاثة أيام. وعشية الجولة الخامسة من المفاوضات، لقاء جمع في بعبد اليوم الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام، اللذين أكدا ثبات الموقف اللبناني بمفاوضات واشنطن لجهة الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة الأسرى اللبنانيين وإطلاق مسيرة الأعمار، لافتين إلى أن اتفاق واشنطن طهران عامل إيجابي يدفع باتجاه الحلول السلمية وإنهاء الحرب. اتصال هاتفي أجراه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر كاليباف بالرئيس نبيه بري، تناول التطورات المتصلة بمذكرة التفاهم التي وقعت بين الولايات المتحدة وإيران، لا سيما البند المتضمن إنهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان. وشدد الطرفان على وجوب أن تطلع الولايات المتحدة الأمريكية والجهات الضامنة لمذكرة التفاهم والمجتمع الدولي بمسؤولية إلزام إسرائيل إنهاء حربها ووقف هدم القرى واحترام سيادة لبنان والانسحاب الفوري من الأراضي التي احتلتها. الرئيس بري وأمام زواره أشاد بالعودة العفوية للأهالي إلى منازلهم في الجنوب، تاركا للنازحين حرية تقدير الموقف كل وفق منطقته. ورجح بري أن يصمد وقف إطلاق النار الشامل في لبنان إلى حد كبير، مشددا على أن تل أبيب لا تحظى بحرية الحركة، مجددا رفضه للمناطق التجريبية. وقال بري: المهم الآن هو العمل على ضمان الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، موضحا أن هذا الأمر سيدرج ضمن فترة 60 يوما من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، لكن ليس معنى ذلك أن لا يشتغل أصحاب الشأن عندنا على هذه المسألة. وعن الخوف من خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار، قال بري: هذه المرة ترامب شخصيا أخذ الأمر على عاتقه، وإيران موجودة بكل ثقلها ورقابتها، نحن أمام اتفاق كبير أوسع من لبنان. وردا على السؤال، أكد بري أن الأهم الآن هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي في أقصر وقت ممكن ووقف جريمة هدم القرى، وبعد ذلك نخوض في مقتضيات ورشة الأعمار، لأن إعادة البناء ينبغي أن تتم على أرض محررة من الاحتلال. وجه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رسالة إلى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد رضا قاليباف، شاكرا المواقف القوية والداعمة للبنان وشعبه ومقاومته لإلزام الكيان الإسرائيلي بالوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، ربطا بوقف الحرب على إيران كبند أول وأساس الاتفاق مع أمريكا. وأضاف قاسم: قلنا دائما بأن إيران أعطت حزب الله والمقاومة وشعب لبنان كل شيء ولم تأخذ منه شيئا، والآن تبذل الدم وتتصدى بقصف الكيان الصهيوني ردا على قصفه لضاحية بيروت الجنوبية، وتتحمل تبعاته التي تنذر بالحرب عليها مع عظيم التضحيات. سأقولها صادحة، إيران.

0: الإيمان أيقونة العزة والشرف. من جهة ثانية، كشف نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بوصاب عن وجود توجه لتشكيل لجنة رباعية تضم الولايات المتحدة، السعودية، قطر وإيران لترتيب أوضاع المنطقة على أن يكون الملف اللبناني من ضمن أولوياتها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أن للبنان السيادة الكاملة على أرضه. ونقلت وكالة رويترز عن مكتب العلاقات الإعلامية لحزب الله أنه تلقى تأكيدات من إيران بأن الانسحاب سيكون نتيجة لاستمرار المحادثات بين طهران وواشنطن وليس شرطا مسبقا، مشددا على أنه لن يكون هناك اتفاق نووي بين إيران والولايات المتحدة ما لم تنسحب القوات الإسرائيلية من لبنان. في المقابل، أكد تكتل الجمهورية القوية أن وقف إطلاق النار الوارد في الاتفاق الأمريكي الإيراني عام ويتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وليست له أي انعكاسات عملية على لبنان، لأن الذي يقاتل في لبنان هو إسرائيل وليس أمريكا، معتبرا أن جل ما تريده إيران من التطرق إلى وقف إطلاق النار في لبنان هو تقديم خدمات لفظية إلى حزب الله ليكمل القتال تحقيقا لأهدافها. وشدد التكتل على أن المطلوب هو وقف كامل الحروب المتتالية التي مزقت لبنان وأفقرته، وقد آن الأوان لتحقيق ذلك عبر حل التنظيمات العسكرية غير الشرعية وفي طليعتها حزب الله. ورفض التكتل أي محاولة لربط مستقبل لبنان بالمحور الإيراني، مؤكدا الدعم الكامل للمسار التفاوضي لأنه المدخل الوحيد للخلاص من الحروب في لبنان والوصول إلى دولة فعلية تستعيد علاقات لبنان العربية والدولية. في المواقف الدولية، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي مواصلة دعم السلطات اللبنانية ولا سيما في مساعيها لنزع سلاح حزب الله، مشددة على أن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل يجب أن يصمد من أجل منح فرصة للمساعي الدبلوماسية. وشددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن الوضع في لبنان لا يزال هشاً ويستوجب اهتماماً دولياً. إلى ذلك، أعربت الخارجية الصينية عن قلقها إزاء الوضع في لبنان، مشددة على وجوب احترام سيادته وأمنه، ولفتت إلى ضرورة ضمان العبور الآمن في مضيق هرمز من أجل خدمة مصالح جميع الأطراف، مؤكدة مواصلة حماية السفن الصينية وطاقمها في المضيق. في المقابل، دعا النائب حسن عز الدين السلطة إلى أن تعود عن خياراتها الوهمية بأن أمريكا ستساعد لبنان بالضغط على إسرائيل، فيما تبين أن الضغط الحقيقي كان في إسلام أباد.
1: إنه من المهم أن تعود هذه السلطة عن خياراتها الوهمية بأن أمريكا ستساعد لبنان وأن أمريكا ستضغط على العدو الإسرائيلي. تبين أن الضغط الحقيقي على العدو الإسرائيلي كان من خلال محادثات إسلام أباد، واللي نحن هلأ شفنا على الأقل في وقف إطلاق نار بدأ. إذن لهذه السلطة نقول أن تعود إلى أهلها، إلى خيارات شعبها التي تمكنت من أن تجبر هذا العدو على الانصياع.
0: في جديد الميدان الجنوبي، أغار الجيش الإسرائيلي مستهدفا دوار دار المعلمين في بلدة النبطي الفوقة، وتتعرض البلدة لسلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي معاد متقطع، وطال القصف تلال علي الطاهر. هذا وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية قرب عدد من المواطنين في بيت يحون من دون وقوع إصابات. وقبيل الخامسة، تعرضت ميفدون لثلاث غارات من مسيرات إسرائيلية، كما تعرضت ميفدون في قضاء النبطي لغارتين. في المقابل، أعلن حزب الله أن عناصره استهدفوا برشقة صاروخية وقذائف تجمعات لقوات الجيش الإسرائيلي في محيط منطقة المعبر، مؤكدا أن الاشتباكات لا تزال مستمرة. هذا وأطلق حزب الله رشقة صاروخية كبيرة من الجنوب اعترضتها صواريخ القبة الحديدية، ما تسبب بدوي انفجارات قوية. وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت بتسجيل اعتراضات جوية في مستوطنة المطلي في الجليل الأعلى. وعلى وقع استمرار الخروقات الإسرائيلية تتواصل حركة العائدين إلى الكرة الجنوبية، خاصة مناطق النبطي وصور وبنت جبيل باستثناء الكرة الحدودية. وتزامنا تعمل البلديات على فتح الطرقات وإزالة الركام الذي خلفته الاعتداءات الإسرائيلية لتسهيل مرور السيارات. هذا وتواصل الأجهزة الأمنية البحث عن 3 شبان فقد الاتصال بهم بعدما كانوا قد توجهوا أمس نحو صفد البطيخ برعشيت، وآخر اتصال معهم كان في محيط مجد السنن. في غضون ذلك نشرت قيادة الجيش اللبناني فيديو توعويا موجها إلى الأهالي العائدين إلى قراهم في المناطق التي تعرضت للقصف، دعتهم فيه إلى عدم لمس أو الاقتراب من أي جسم غريب أو من مخلفات الذخائر غير المنفجرة، والإبلاغ عنها فورا لدى أقرب مركز عسكري أو عبر الجهات المختصة حفاظا على سلامتهم. هذا وأكدت قوات اليونيفيل في بيان مواصلة تنفيذ عمليات يومية لتسهيل حركة المساعدات والمدنيين وتطهير الطرق من الذخائر غير المنفجرة وإعادة فتح تلك المتضررة وفقا للقرار 1701. وفي الأمن بقاعا أغار الطيران الإسرائيلي مستهدفا موقعا في جرود سرغايا عند الحدود السورية اللبنانية. واليوم أعلنت وزارة الصحة سقوط 28 شهيدا في خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار إلى 3826 شهيدا. تربويا، انتهى الاجتماع التربوي الذي عقدته وزيرة التربية ريما كرامي إلى عرض أفكار وانقسام حول من يؤيد إلغاء امتحانات الثانوية العامة ومن يطالب بالتأجيل من دون حسم نهائي، على أن يتم عرض المزيد من الأفكار في خلال الأسبوع الجاري. تعليقا على قرار الحكومة أمس بإنشاء المؤسسة لإدارة مطار رفيق الحريري الدولي، أوضح النائب علي حسن خليل أن الحكومة تجاوزت القوانين، معلنا أن كتلة التنمية والتحرير ستتوجه بسؤال رسمي للحكومة بهذا الشأن.
2: في أكثر من مخالفة جوهرية، أولا بالشكل، المطار اسمه مطار رفيق الحريري الدولي، تجاوز الحكومة للقوانين والأصول المرعية الإجراء. دور الهيئة العامة للطيران المدني هي وحدة صاحبة الصلاحية من الناحيتين التشريعية والتشغيلية للمطارات المدنية بلبنان. لم يتم أخذ رأيها في ملكية أسهم هذه الشركة، تعود للحكومة، لكن يمكن بيعها كلياً أو جزئيا بقرار من مجلس الوزراء، وهيدا مرفق عام يحتاج إلى قانون.
0: في أخبار كأس العالم، انطلقت أولى مباريات اليوم في الساعة عند 10:00 بتوقيت بيروت، حيث ما زال كل من منتخب فرنسا والسنغال في أرض المواجهة، كما نرى بأن المنتخب الفرنسي متقدم على المنتخب السنغالي بهدف مقابل لا شيء. وللدول العربية حصة كبيرة، حيث سيواجه منتخب العراق النرويج عند 1:00 فجرا، كما يواجه المنتخب الجزائري منتخب الأرجنتين عند 4:00 فجرا، وغدا عند 7:00 صباحا يواجه المنتخب الأردني منتخب النمسا. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة في الداخل ودون تعديل يذكر على الجبال والساحل، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة ساحلا وظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة. تذكير بالعناوين. الغموض يلف اتفاق واشنطن طهران والتوقيع الرسمي الجمعة المقبل يكشف المضمون. ترامب: من دوني لكانت إسرائيل ستمحى، واقترحت عليها أن تتولى سوريا أمر حزب الله. بيروت باتت محظورة على الاعتداءات الإسرائيلية والاستهدافات مستمرة جنوبا. جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية الاثنين، وأصوات في تل أبيب تطالب نتنياهو برفع مستوى التمثيل. عون وسلام التقيا وأكدا ثوابت القائمة على التمسك بوقف اطلاق النار وانسحاب إسرائيل. بري مرتاح لأن ترامب أخذ على عاتقه ضمانة وقف اطلاق النار، وعلى أصحاب الشأن عندنا العمل على الانسحاب. وكان في النشرة أيضا: لا حسم لمصير الامتحانات الرسمية للثانوية العامة. بهذا نأتي إلى ختام نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان.

عبر صوت كل لبنان منذكر بندائنا الإنسان العاجل. مستشفى المشرق بحاجة ماسة لدم من فئة A نيجاتيف. بنك الدم الحمراء سبيرز بحاجة ماسة لدم من فئة O نيجاتيف. ومستشفى الجايتاوي بحاجة ماسة لدم من فئة B بوزيتيف. منذكر مستشفى المشرق A نيجاتيف، بنك الدم الحمراء سبيرز O نيجاتيف، ومستشفى الجايتاوي B بوزيتيف. وهلأ نستمع لأغنية طربية، نستمع لأغنية طربية عبر صوت كل لبنان بفترتنا بعد نشرة أخبار لبنان اليوم. نستمع لأغنية من اختيار الزميل المخرج كريستيان ديب، غريب يا زمان، غناء فايزة أحمد.

يلا حرام ورقنا ده عن بعضنا وازاي اعيش كده ومتكونش هنا والله حرام ورقنا ده عن بعضنا وازاي اعيش ليلة ومتكونش هنا والله حرام ورقنا

0: مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو VDL News Application.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد للبقاء داخل ما يعرف بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان خلال الفترة القريبة المقبلة، مع الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يتخذ لاحقا قرارا يقضي بضرورة إنهاء هذا الوجود والانسحاب منها. وفي السياق نفسه، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن اجتماعا طارئا عقد أمس في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث كيفية التعامل مع ملف الفصل بين الساحتين الإيرانية واللبنانية في ظل تزايد التعقيدات الميدانية والسياسية المرتبطة بالمنطقة. كما نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيى ليتر تأكيده أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من لبنان، مع الإشارة إلى عدم ارتياح تل أبيب لإدراج الملف اللبناني ضمن أي اتفاق أمريكي إيراني محتمل. في سياق متصل، قال وزير التعليم الإسرائيلي: سنواصل مهاجمة لبنان ولسنا ملزمين بالاتفاق الأمريكي الإيراني وسنحافظ على مصالحنا الأمنية. القناة 12 أفادت بأن واشنطن أبلغت تل أبيب أن طهران أبدت التزاما بالتوصل إلى حل يتعلق بإبعاد اليورانيوم المخصب في إطار مسار تفاوضي مستمر بين الجانبين. في المقابل، رأى رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن على واشنطن إثبات التزامها بإنهاء الحرب على لبنان وفق بنود الاتفاق، محذرا من أن أي خرق لهذا الالتزام سيقابل برد حاسم وقوي. عشية الجولة الخامسة من المفاوضات المزمع عقدها في واشنطن في 22، 23، و24 من الجاري، لقاء جمع في بعبد أمس الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام اللذين أكدا ثبات الموقف اللبناني بمفاوضات واشنطن لجهة الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة الأسرى اللبنانيين وإطلاق مسيرة الأعمار، لافتين إلى أن اتفاق واشنطن تهران عامل إيجابي يدفع باتجاه الحلول السلمية وإنهاء الحرب. جنوبا، نفذت مسيرة إسرائيلية غارة بصاروخ موجه مستهدفة محيط دار المعلمين في النبطي الفوقى، وشنت طائرات مسيرة إسرائيلية غارات على شوكين في قضاء النبطي وبلدة ميفدون، وسجل قصف مدفعي إسرائيلي على النبطي الفوقى ومحيط الريحان في جزين، وألقت محلقة قنبلة صوتية قرب عدد من المواطنين في بيت يحون من دون وقوع إصابات، وأفيد عن العثور على صاروخ غير منفجر داخل أحد المنازل في جنوب لبنان. كما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة فان على طريق حداثة حريص في قضاء بنت جبيل. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه قام بتدمير منصة إطلاق، قال إنها استخدمت من قبل حزب الله لإطلاق قذائف صاروخية باتجاه قواته في جنوب لبنان، مؤكدا أن العملية جاءت في إطار الرد على ما وصفه بالتهديدات الميدانية في المنطقة. في المقابل، أعلن حزب الله أن عناصره استهدفت برشقة صاروخية وقذائف تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في محيط منطقة المعبر. إلى البقاع، حيث استهدفت غارة إسرائيلية موقعا في جرود سرغايا عند الحدود السورية اللبنانية، هذا وحلقت مسيرات إسرائيلية على علو منخفض فوق مدينة بعلبك وقرى الجوار بعدما غابت عن أجواء المنطقة يوم أمس. التطورات الإقليمية في ضوء التفاهم الأمريكي الإيراني تحضر في كلمة مرتقبة للأمين العام لحزب الله الشيخ نايم قاسم مساء الأربعاء لمناسبة افتتاح المجلس العشرائي المركزي. تحتضن بكركي عند العاشرة من صباح اليوم اجتماع للبطاركة المسيحيين يتناول ملفات الساعة على أن يليه مأدبة غداء. في أخبارنا الإقليمية والدولية، أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أن المفاوضات مع أمريكا ستبدأ في نفس يوم توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين على أن تستمر 60 يوما. في خبرنا الأخير، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قبل دعوة نظيره الفرنسي إلى العشاء هذا الأسبوع في قصر فرساي في ختام قمة مجموعة السبع، لأن هذا الصرح التاريخي الذي كان يقيم فيه الملك لويس 14 يختصر الحكاية كلها، وفي مسعى إلى تفادي ما حدث خلال القمة السابقة لمجموعة السبع في كندا عندما اختصر ترامب مشاركته. قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تنظيم عشاء خاص مع نظيره الأمريكي في قصر فرساي بعد القمة، وأقر ترامب بأن العشاء سيؤخر عودته إلى دياره، لكنه أكد ألا مشكلة في الأمر. بهذا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. التحيات من جديد لجميع مستمعينا بلبنان والعالم، ومنلفت لإمكانية الاستماع لبرامج صوت كل لبنان بأي وقت من خلال الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما سهرة ممتعة وأجمل الأوقات.